0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديكِ.

أهلا بكم جميعا بالموسيقى والكلمة، نرسم الليل في كل حالاته وتفاصيله، ويطير بنا الخيال إلى ذلك المرفأ القديم حيث يكتمل القمر. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد على إيقاع الكلمة وعلى إيقاع الموسيقى.

أحسن علي وما عهدتك قاسيا، لما طويت سنين حبك ناسيا، وتركتني وحدي أكفكف أدمعي وأرى الذي أهواه

أعد أحتمل وجعا يعيش معي ويحاول ذبحي جهرا وسرا. لم أعد أحتمل ذاك الأمل الذي يتخفى وراء الشمس تارة وتارة يعصر القمر. مر يا دنيا كقهوتي مرة، أعرف أنك لن تشبعي من أدمعي ولن يريحك تكسير أضلعي ولن تغيري قدري لو أشعلت لك أصابعي العشر. عشر أعوام يا دنيا

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: اذهب إذا

أنا المسجون بأحلامي وفي منفى انكساراتي، أنا في الكون عصفور بلا وطن أسافر في صباباتي، أنا المجنون في زمن بلا ليلة فأين تكون ليلاتي، يضيق الكون في عيني فتغريني خيالاتي، أنا وطن بلا زمن وأنت زماني الآتي.

غاب صوتك والأيام جارحة والذكرى تكوي قلبي من الألم. 28 حرفا في اللغة فشلت أن يعبر من خلالها قلمي عن حالة بعثرت روح حائرة أعيت بعلاجها أطباء الأمم. عن جمع أفكار ثلاثينية بقلب طفلة جمعوا بداخلها كل ما في الكون من سقم. عن حلم عابر لتذكرة مسافرة ضاع ما بين قسوة الوقت والملل، ما بين غصة القلب واختناق الروح يتمتم طيفك. أن دعينا على أمل، ربما يحيا وطننا مرة أخرى ويكون اللقاء هناك، فلا تكوني على عجل. ويأذن الله أن يبدل الأسى فرجا وتلبسين دعواتي كأجمل الحلل. يا مارقة في درب العمر خطفةً

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: أحبك مهما تمادى البعاد ومهما افترقنا بهذا الطريق، فإنك نبض أحب غناه وأمسك ثوره.

مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق. أحبك يا موجة كالضياء ويا سحر عين تشع البريق.

ومهما أسرت فؤاد الطليق أحبك أنشودة للصباح وأرنو إليك بشوق عميق غدوت بحبك مستبشرا ف

تثير الكلام وتوغر بالحقد قلب العشيق. أحبك يا عندليب الغناء تشيع الجمال بكل طريق. أحبك إني إليك أبوح بما يحتوي خافقي من حريق.

بأحلى رحيق. أحبك دوما أنادي إليك كما للطليق يناجي الغريق. أحبك نفسي تطير إليك كما الطير يرنو لعش عريق. جمالك أنت يجوز الخيال ويجري سناه بكل العروق.

ومهما افترقنا بهذا الطريق فإنك نبض أحب غنى وأمسك ثوبك مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق.

النساء حين تحب تصبحن أمهات، ونحن الرجال نصغر حتى نصبح أطفالهم. إنما الحب احتواء، أن تجد من يحتويك في ضعفك وتعبك وذبولك، في غضبك وقلقك وتمردك، في يأسك وانكسارك وانهزامك، لتستقيم بعد ذلك من جديد. إنما الحب عطاء، يد تربت على كتفك بعد يوم شاق، قبلة على الجبين، وردة دون مناسبة تخلق أجمل مناسبة، تقدير ومساعدة، شكر وثناء، ليزول بذلك التعب وتشحن القوى من جديد. إنما الحب أمان، أن تشعر بقرب من تحب بأن لا شيء قد يؤذيك، لا شيء قد يمس مشاعرك بسوء، بأنك قادر على محاربة مخاوفك.

عجزه وأنك الحبيب في كل المواقف. هو وعود توفى وأفعال تتوج الكلمات ومواقف تثبت المشاعر. هو الحضن الذي تدخله وأنت منكسر ضعيف.

اتركي أهلك وأرضك وملابسك القديمة واتبعين، انظرين أبني لموتنا الحامل الصغير بيتا صغيرا، وقولي هذا سيدي الصغير الذي ينبغي أن أتعرى له كل ليلة. قبلي يدي المضطربتين وراء آخر ثيابك، وقولي بصوتك المصقول بالعبادة والانكسار المغتبط، خذ جسدي العاري يا امرأة الأفكار الكسيحة والجسد المتعاقب على الغزو، هذا أنا بعد الآهة المتقطعة الطالعة من بئر الصدر، حاضر دائما للنظر الطويل إلى عينيك. افتحيهما على مهل ومد جسور النوم الطويل، إنني أتصيد

خوفنا واحد آخر الليل، خوفنا واحد آخر الليل، آخر الليل حين نلملم أشياءنا، آخر الليل حين يسد منافذه الليل، آخر الليل حين ينتظر الليل شيئا، آخر الليل حين يودعنا آخر الأصدقاء. إن همسا يعود إلى ألف عام مضى سيجعلك خبز قلبي، ويحشرني الوقت فلا تسأليني، سأنحل ضوءا على مهل ويكشفني الضوء، خوضي بعيني حتى دمي، أقيمي عمرات زهوك بين عظامي، كلي وجعي حبة حبة، اسأليني أتأخذني سيدي؟

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.

0: صليحة في هالقصر ما فما كان الخدمة والتسربيس والطاعة باهية.
1: حاضر.
0: شو عندك تصنع انت هكيك القطوس هملتو ما نحبوش يخالط قطاطس الشارع؟
1: الله يبارك.
2: تفيدة
3: شنية الحس اللي نسمع فيه؟
0: سيدي المنصف انت هوني سامحني توقمت من النوم ما فطنتش بيك.
3: صلوحة برا الكوجين عايش بنتي.
1: حاضر سيدي المنصف.
3: وقطات الزادة ملا تربية بهالمنطق هذا قاعدة تشوه في سمعتنا.

0: السيدة موسف شي بيحرب على تفيدة؟
1: قطوسة أختي هورية عيفني في الخدمة، ولد الحرام كأنه يخدم ضدي، يما يطلع فوق الحيط ولا عند جيرين مع القطاطس.
0: لما حالة هي تفيدة ويعرق اللي لابوها يعمل فيها على خطر قلقت سيدة موسف.
2: مريت يا موسف ولدي شجرة فينا حبت باي قعد على الكرسي ونسينا نسى وقت اللي كان هو لي العهد كيفاش كان يلحلح بيا ويتموس على ابوك الله يرحمه. حتى مرته عندها وجهين كيفه ظهروا على حقيقتهم من وقتاش ولا يحكم عام وانا مريضة ولا واحد فيهم بعث لي السلام.
3: البالي هذا خيب الظن بالخص أنا ما يتقنيش كأنه خايف مني على كرسيه.
2: وقالوا بحب يحط ولده في بلاستو يعملها واحد بغضي نكار الجميل وغدار
3: هو ماذا بيه حاول برشا مرات باش يغير نظام الحكم في عائلة البيات لكن فرنسا ما يش سهل. إذا هو خبيث فرنسا راضع الخبث في الحليب.
2: قالوا لي قاعد يوسط في الكبارات.
3: فرنسا تحباي في آخر أياماته مريض يعدي آخر عمره من غير قلق على هذا البيات كل مسلمين في حقوقهم وحقوق الشعب. فرنسا تقرر وهما موافقين عدلوها تعمل في بي صغير بتعلم يعصيها ويطالب بحقوقه وحقوق الشعب.
2: يستاهل.
3: ادخل.
0: سامحوني القاوي.
3: اسمح اسمح.
0: مسيك سيدي المنصف. سامحوني.
3: ما انت لي سامحنا. الأميرة تفيدة ما تاخذش عليها. فريطة وعياطها.
0: بحية راسك سيدي المنصف. الأميرة تأمر ونحن نطيعوا.
3: يعطيك صح. انت متربية وهي توبوها يتفاهموا وياها.
2: منصف قبيلة جبت على جماعة الحزب الدستوري وين وصلوا؟
3: خايف على الحزب باش يتقسم على اثنين وفرنسا تحبك باش اللي معارضينها يتلهوا في بعضهم وهي تعمل اللي تحب عليه.
2: تظن يا منصف هاللي معارضين للحماية يوصلوا للي يحبوا عليها؟
3: شعوب العالم ولات واعية بحقوقها وإحنا لازم نكون مع الساترة في مطالبهم.

0: وليت خايف اختي حوري. سيدي المصرف كبره ولا غير التفيده باش ترجع غيظها في.
1: ما تخافش يا صليحه، انت مرتوبه وكلامك موزود. قولي تحبش تيخو نهاري راح؟
0: ايش خص، خلي نبدل الجو طول على يمه وبي، تنسانيش الاخر شوي.
1: اسمعني وفي نفس الوقت ارجع في التران واسال على المطربه بدريه.
0: نعرفها، ساكنه في نهج الباش، بعثوني لها برشا مرات.
1: اسمعني وفرد برا قولها لي عندها سهريه ليله الخميس، جيب معاها فرقتها بيه

0: هذا نهج البيش، أما ضربة رية ضعت علي. هاي كهربة فيها راجل، دون نمشي نسأله أكيد يعرفها.
1: مسيك أخوي.
2: عسلامة.
1: عسلامة.
2: مرحبا، مسيك بالخير والهنا.
1: عايشك. بلي تعرفش دار بدرية؟
2: ست بدرية؟ اي اي شنو اي نعرفها. اي هذه دارها، انت حاجتك بها؟
1: ثم شكون بعثني له؟
2: اي لهنا في الدار توا. مازلت كي وصلت لها الفنان خميس الترنان.
1: سي خميس نعرف.
2: تعرف سي خميس الترنان؟
1: اي.
2: سامحني من غير محقرانية، انت شكون؟
1: ني صلوح، جيت من دار محمد باي.
2: تشرفوا لله. انا اسمي علي عباس، عندي الكهرباء هذه نخدم عليها، نهز ونجيب في الفنانين ليل نهار نهار مع ليل. هذيك دار ست بدرية، دق عليه يخرج لك واحد راسه كبير وياسر ياسر يحكي احقر. اما سامحني انا راجع على المرسى، كانك مزروبه نشيعك في طريقي وبلاش لله.
1: بارك الله فيك، اما مازال عندي ما نقصي.

0: تخدمي في البي خيط الحنانة هاكي شخصية عاد لازمك تقردي.
1: فيش تستنى من حينك؟
0: اي هاي استرح استعد سلام خذ بحياة راس سيدي البي.
1: وكي نقول لك غلط
0: تعبتي كيف كيف البيات الكل سيادة احنا التراب تحت رجليه.
1: هاي بر بر ندي الفنانة بر.
0: وعليش مستعجلة؟ كلامك باهي وكلامها ماست اهي معمولك الربي. اعملي معايا كتيف دبري نخدمة بحذاك خل نخدم اللي جان نخدم. شوف جنان كاليس عساس حتى الكلاب نحوس بها ما اسمعوا نعرف لغتهم رب.
1: يزيد شتو
0: هبتي نعرف لغتهم ها.
2: يا بلقيسة يا اخي ولد تنبحة.
0: لا لا لا لا لا الكلب متاع الجار الكلب متاع الجار. هاي هاي هاي هاي هاي ادخل ادخل ادخل هاي من بعد عندي بنقول لك. هاي
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة
4: بطولة فاطمة الصندي ريم عبروق هاجر حشانة فرحات جديدي عبد اللطيف خير الدين علي قياد ألفة الحكيمي ريان القيرواني الزين العبيدي الناصر العكرمي لطفي ناجح فيصل بالطاهر رضا العوادي عزيزة برباش سميرة العمري وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة عبد الرحمن الشيخاوي نجيبة بن عامر مليكة الهاشمي عادل الخماسي ومعز الغربي.
4: تمثيل سلاح العمدوني عادل الشريف المنصف المعروفي نزار بن بلقاسم لحبيب الحارث وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي إيهاب اليحياوي أسامة سميدة محمد مجوري وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد تأليف علي دب إخراج عماد الوسلاتي إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إلي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: الحمد لله والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة، والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهاك

إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاة.

العفو لا نرجو سواك. يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك. يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

بحبات المطر لكي تنبهني، وأحتاج إلى مشاعري وجدك. فاسقني ندى وجهك كي يسهر عشقاً.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 97، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. بعد أن أورد الله تعالى أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء في التوراة والإنجيل من البشارة بمقدمه واعتراض أهل الكتاب على ذلك، وبعد أن أبطل شبهاتهم ومزاعمهم وبخهم على إصرارهم على الكفر وصدهم عن دين الله، ودعاهم إلى تغيير موقفهم من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم برسالته، فهم يعلمون صدق

قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله العظيم. أخرج ابن جرير الطبري عن زيد بن أسلم قال: مر شاس بن قيس اليهودي وكان شيخا عظيم الكفر شديد الضغينة على المسلمين شديد الحسد لهم، مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة الأوس والخزرج بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار. فأمر شابا من اليهود كان معه فقال له: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان فيه، وأنشدهم بعض ما كان تقاول فيه من الأشعار. وكان بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج، ففعل. فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين فتقاولا، وقال أحدهما لصاحبه: إن شئت رددتها جذعا، أي شابة فتية، يعنون الحرب. وغضب الفريقان جميعا وقال: ارجع، السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة وهي الحرة، وهي أرض مستوية بظاهر المدينة ذات حجارة سود. فخرجوا إليها فانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، أتدعون بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم فترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع. فأنزل الله الآيات. قال جابر بن عبد الله: فما رأيت يوما أقبح ولا أوحش أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب، لأي سبب تكفرون بآيات الله وهي القرآن وما اشتمل عليه من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما دليلكم على موقفكم الرافض دعوة الإسلام؟ والله شهيد مطلع على أعمالكم، لا تخفى عليه خافية من أمركم، وهو مجازيكم بها، فمن المفروض ألا تجترئوا على الكفر بآياته. ولا يخفى ما في هذا من التوبيخ والتعجيز عن تقديم العذر على كفرهم.

كأنه قيل: هاتوا عذركم إن كان لكم عذر. ثم أمرت الآيات بمواجهتهم بجريمة صد الناس عن الإسلام، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، أي لأي سبب تصرفون من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه عن الإيمان، الإيمان الذي يرقى بعقل المؤمن بما فيه من طلب النظر إلى الكون، ويرقى بروحه بتزكيتها بالأخلاق الطيبة، ويرفع مستوى الإنسان بالأعمال الطيبة الصالحة، وتكذبون بذلك كفرا وعنادا وكبرا وحسدا، وتلقون الشبهات الباطلة في قلوب الضعفاء من المسلمين بغيا وكيدا للنبي صلى الله عليه وسلم. تبغونها عوجا، أي تريدون لأهل دين الله الانحراف عن منهج الحق والزيغ عن سبيل الاستقامة على الهدى. وأنتم شهداء، أي عارفون معرفة تامة بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته، وأنه رسول الله حقا وصدقا، وعندكم بشائر من الأنبياء المتقدمين به صلى الله عليه وسلم. ومن كان كذلك فلا يليق به الإصرار على الباطل والضلال والإضلال، وقد غيرتم وبدلتم صفاته وكذبتم على الله تعالى.

وما الله بغافل عما تعملون، أي إن الله تعالى شهيد على تكذيبهم وجحودهم وعنادهم ومواقفهم الغريبة، غير غافل عن مكائدهم وما يعملونه من صد عن سبيله ومحاولة إحداث الفتن بين المسلمين، وسيجازيهم على سوء أعمالهم. ولا يخفى ما في هذه الجملة من تهديد ووعيد، إنه إنذار في الدنيا قبل فوات الأوان، وإعلام بالحق لئلا يضل الناس، وتحذير من الميل مع أهواء النفوس وخاصة الحسد والعناد والكبر التي حملت أصحابها على الضلال ومحاولة إضلال غيرهم. والسبب في ختم الآية الأولى بقوله تعالى والله شهيد هو أن العمل الذي فيها وهو الكفر ظاهر مشهود، أما سبب ختم الآية الثانية بقوله تعالى وما الله بغافل فهو أن الصد عن الإسلام كان عن طريق المكر والاحتيال الذي قد يغفل عنه. وتكرر الخطاب بقوله تعالى يا أهل الكتاب للتوبيخ بلطف ولين، نصحا لهم وإشفاقا عليهم ولحملهم على الانضمام لدعوة الإسلام المتفقة مع أصول كتبهم الصحيحة. والآية الأولى لكفهم عن الضلال، والثانية لكفهم عن الإضلال. وقد جمع اليهود والنصارى الوصفين الضلال والإضلال، فقد كفروا بالإسلام ثم صدوا الناس عن الدخول فيه بإلقاء الشبه والشكوك في قلوب الضعفة من الناس. مستمعي الكرام، إن أصول الأديان واحدة وغاياتها واحدة وطريقها بالدعوة إلى التوحيد الإلهي وسمو الأخلاق والفضائل وعبادة الله واحدة أيضا، فما على أتباع الأديان إلا أن ينضم بعضهم إلى بعض دون تمسك بما لديه. وبما أن الإسلام خاتم الرسالات السماوية، فعلى المتقدمين من أتباع الملل الأخرى الانضمام تحت لوائه، وأما المسلمون فهم مؤمنون بكل الرسل دون تفرقة بين أحد منهم، وبما أنزل عليهم من كتب وصحف ووصايا، وهذا ما ركز عليه القرآن بدعوة أهل الكتاب إلى الكف عن عنادهم وحسدهم وقبولهم دعوة القرآن. وبعد أن وبخ الله أهل الكتاب على كفرهم وصدهم عن سبيل الله، وأقام الحجج عليهم وأزال شبهاتهم، حذر المؤمنين من إطاعتهم ومن إغوائهم وإضلالهم، مبينا لهم أن مثل هؤلاء لا ينبغي أن يطاعوا ولا أن يسمع لهم قول. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، أي إنكم أيها المؤمنون إذا أصغيتم إلى ما يلقيه إليكم هؤلاء مما يثير الفتنة ويؤجج نار الجاهلية العمياء، ولنتم لهم في القول واستجبتم لما يدعونكم إليه وأطعتموهم، ردوكم إلى الكفر بعد الإيمان، وإلى التفرق بعد الوحدة، وإلى الكراهية والحقد والضغينة بعد المحبة والصفاء والوداد. قال تعالى في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والكفر سبب للهلاك في الدنيا والدين، أما في الدنيا فبإثارة العداوة والبغضاء ونشر الفتنة المؤدي إلى سفك الدماء، وأما في الدين فبخسارة الآخرة وسوء الحال. وهذا التحذير للحفاظ على الشخصية الإسلامية وتميزها
ورفض تبعيتها لغير المسلمين والتحذير من الإصغاء إليهم. فأهل الكتاب يعلمون أن قوة المسلمين ووحدتهم في تمسكهم بدينهم، ولهذا يبذلون جهودهم لفتنة المسلمين عن دينهم. ولا حماية للمسلمين من هذا الكيد والمكر إلا بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجد

وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ.

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

حلالك وسعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قالب دين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك، في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

وميك الفضة بهارها يا محلى صوتها لجنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتماير ونسمع ليلة وميك الفضة بهارها.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. بلدية صفاقس تتحصل على شهادة المصادقة الصحية لسوق الجملة للأسماك ومنتجات الصيد البحرية. غدا انقطاع في التزود بمياه الشرب بعدد من المناطق بصفاقس بينها حي النور وحي البحر وطريق المطار. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. اليوم اختتام الدورة الرئيسية للبكالوريا والإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 23 من جوان الجارية. مخيم العودة الطوعية بالعمرة من ولاية صفاقس يسجل أعلى طاقة استيعاب له منذ أحداثه في جويليا الماضية. في العالم غارات أمريكية على مواقع إيرانية وطهران تقصف قواعد بالخليج والأردن. غارات صهيونية جديدة على عدة بلدات جنوب لبنان. نهاية هذا العرض الإخباري، والكلمة مباشرة لفاطمة. في أحلى صباح، يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: صباح الخير يا وجوه الخير اللي حليتوا الراديو من 6 للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله نكونوا معاكم اليوم الأربعاء 10 جوان 2026، وإحنا معاكم في مباشرة لعطس فاقس في أحلى صباح. إن شاء الله معاكم ثم كان الخير. صباح مكتوب بريحة الخبز السخون بالكوشة وبالياسمين من مدينة العربي وبملح البحر اللي مازال عالق في شباك الصيادة اللي راجعين توا من البحر. نحييكم بالاسم والصفة، نحيي الصياد اللي سهران وربي عطاه رزقه، والخدام اللي شد ثنية قرمدة والمنطقة الصناعية وكاس القهوة في يده، والأم اللي تقيم في صغيراتها وتقول لهم قوموا الدنيا الكل تستناكم، والتاجر في سوق الحوت اللي يقول يا فتاح يا رزاق، والطالب اللي عينيه على الكتاب وقلبه على النجاح خاصة الناس اللي توما نجحوا وطاحوا كونترول، والفلاح اللي يتفقد في سانيته وفي زويتيناته ويحمد ربي على الخير الصافي. واليوم نبداو نهارنا ان شاء الله بالخير والخمير، ونعطيكم فكره حول حاله الطقس. حاله الطقس اليوم ان شاء الله باش تكون اسمها صافيه، نبداوها ب 23 درجه مئويه على مستوى الحراره مع نسمه شرقيه خفيفه، والحراره باش تطلع بشويه بشويه باش توصل حتى ل 30 في عز القايله. اسمها زرقاء صافيه كيف نيه الصفاقسيه، يعني نهار يليق بالخدمه، يليق بالضحكه، ويليق بدعيوه خير نبداو بها. انا معكم فاطمه مقني القادري، ومعاكم مراد الحاج قاسم على مستوى الاخراج الفني، ومعاكم وسيم عبيبسيه على مستوى التنسيق مع كل الضيوف. باش نونسوكم موسيقى فرهد وحكايات من حومتنا. اما قبل ما نبداو نحب نسلم على الميكرو ونسلم الميكرو لضيفنا وصديقنا ولد الحومه ولد احلى صباح، معاكم ديما ونسكم فنصيف ساعه هذيه بدعيوات الخير شيخنا فايز تمر يا فتاح يا رزاق.
1: يا فتاح يا رزاق.
2: اللهم يا واسع الفضل والرحمة، نسألك أن توفق أبناءنا وبناتنا فيما تبقى من امتحاناتهم، وأن تملأ قلوبهم طمأنينة ويقينا، وتنير دروبهم بالعلم والفهم، وتجعل التعب الذي بذلوه نجاحا وتميزا وفرحا يسعدهم ويقر به أعين أهلهم. اللهم إن من أبنائنا وبناتنا من أكرمتهم بالنجاح والتوفيق، فلك الحمد والشكر على فضلك وكرمك. اللهم زدهم نجاحا على نجاح، وافتح لهم أبواب الخير والعلم والتميز، واجعل فرحتهم دائمة، وبارك لهم في مستقبلهم. اللهم وكما مننت على حجاجنا الميامين بأداء فريضة الحج والوقوف بالمشاعر المقدسة، فأتمم عليهم نعمتك وارددهم إلى أهلهم وأوطانهم سالمين غانمين، مقبولة حجتهم، مغفورة ذنوبهم، مشكورا سعيهم، واجعل ما قدموه من طاعة وعبادة في ميزان حسناتهم. اللهم اجعل عودتهم عودة خير وبركة، وأدم عليهم نعمة الصحة والعافية، وارزقهم الثبات على الطاعة، واجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا. اللهم هب لنا ولأبنائنا ولحجاجنا من لدنك رحمة وتوفيقا، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين آمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. يعطيك ألف صحة شيخنا، وإن شاء الله ديما تنورنا، ربي يتقبل منا ومنكم دعوات الخير اللي بردت على قلوبنا في الصباح هذايا، ونبداو نهارنا إن شاء الله مرتاحين ومتفائلين
2: إن شاء الله.
0: وأول أغانينا نهديها لكم ولينا من القلب للقلب في هذا الصباح الجميل، 6 و8 دقائق.

0: 6:13 ان شاء الله صباحكم صباح الخير. شكرا لكم على التفاعلات وشكرا لكم على المحبه الكبيره، وان شاء الله اجتهاداتنا تكون ديما على خاطركم ومنكم وليكم، باش تقعدوا في متابعه لمنوعه احلى صباح مع فريق وعيله احلى صباح لنهار الاربعاء. نمشي مباشره للفقره المواليه، حكمه اليوم وغدوه.
1: حكمه اليوم وغدوه.
0: اليوم وغدوة كما العادة مع شيخنا فايز ثمر، مرحبا بك من جديد. ونمشيو لحكمتنا اليوم اللي فيها باش نحكيو على الفرصة، باش نحكيو على الانتظار، وباش نحكيو على التوكل على الله. تقريبا إذا كان نحكيو على قصة الأرنب والسلحفاة، الأرنب قالت هكا أنا باش نوصل قبل، حبيت ولا كرهت باش نوصل قبل، عملت هكا ومشيت
2: ورقدت
0: في الثنية. والسلحفاة توكلت على الله
2: ودبة دبة تلقى روحها هي في خط الوصول.
0: في حكمة اليوم باش نحكيو كما قلنا على حاجة هامة جدا، الفرصة. برشا منا يستنى الفرصة الشيخي جيه، يستنى الخدمة، يستنى الوقت المناسب، يستنى حد يعطيه دزة صغيرة، أما في وقت نفس التوقيت هذاك يقعد يستنى فراش،
2: ما يتحركش.
0: أما الحقيقة اللي تعلمناها من الدنيا ومن الدين زادة، الفرصة ما تجيش وحدها، الفرصة
2: نسمعوها تسعى.
0: احنا
2: لازمك
0: تسعى وليك الميكروفون.
2: صباح الخير وخيرني المستمعين، صباح الخير ليك فاطمة، صباح الخير المخرجنا السي الحاج مراد، وصباح الخير لكافة مستمعي إذا تسفاقس داخل وخارج الوطن، واللي في المنزل واللي في الخدمة واللي في الطريق.
0: أيوة.
2: حكمة اليوم وغدوة أختي فاطمة وخيرني المستمعين تقول: تعلمت أن هناك أناسا يسبحون في اتجاه السفينة وهناك أناسا يضيعون وقتهم في انتظارها. ايش معناها الحكمة هذه؟ تختزل فلسفة كاملة في الحياة.
0: نعم.
2: وتضع الإنسان أمام سؤال مصيري: هل أكون صانعا لفرصي أم مجرد منتظر لها؟ هي ليست مجرد مقارنة بين شخصين الحكاية هذه والحكمة هذه، بل بين عقليتين وبين نمطين من الوجود الإنساني. المعنى الظاهر: السفينة ليست هناك سفينة حقيقية، بل رمز لكل فرصة في الحياة، فرصة نجاح أو رزق أو حب أو علم أو تغيير أو نجاة. أما السباحة نحو السفينة فترمز إلى المبادرة والسعي وتحمل المشقة والإيمان بأن الوصول يحتاج حركة.
0: نعم.
2: في المقابل فن انتظار السفينة يرمز إلى التواكل، ثم فرق بين التوكل على الله ثم
0: والتواكل.
2: فرق بين التوكل أكل يعمل على حاجة معناتها قد تأتي وقد لا تأتي، وتأجيل الأحلام والاعتماد على الظروف والعيش بعقلية وقت تجي الفرصة تو نبدأ. البعد النفسي العميق في الحكمة هذه تكشف أنه ثم فرق دقيق بين نوعين من البشر. أولا الإنسان الفاعل، هذا الشخص الذي لا ينتظر الظروف المثالية بل يتحرك رغم الخوف والتعب وعدم اليقين. هو يدرك أن الحياة لا تمنح دائما إشارات واضحة، لذلك يغامر ويقترب ويحاول. والسباحة هنا ليست راحة بل مقاومة التيار والخوف والإحباط وربما سخرية الآخرين، لكنه يؤمن أن الحركة أفضل من الجمود. ثانيا الإنسان المنتظر، هذا النوع يربط مستقبله بعوامل خارجية، ينتظر شكون يشجعه كما قلت، شكون ياخذ بيده، شكون يحل الباب أو الوقت المناسب. والمؤلم أن السفينة قد تمر فعلا لكنه يكون قد أضاع عمره في التردد. الرسالة الاجتماعية هي كثيرا ما نرى من يصنع طريقه بإمكانات بسيطة ومن يمتلك كل الإمكانيات لكنه لا يبدأ. الفرق ليس دائما في الذكاء أو الحظ بل في القرار الداخلي، زعما نتحرك ولين أجل. ولهذا نجد أن بعض الناس يصلون رغم الصعوبات لأنهم اختاروا السباحة بينما يغرق آخرون على الشاطئ.
0: حتى كان السباحة عكس الطيار،
2: أي ملا.
0: المهم يعوموا،
2: المفيد بعد كما يقولوا يحاول. احنا جبنا على السفينة وعلى السباحة وكل شيء وهي على المحاولة
0: بالضبط.
2: أي بينما يغرق آخرون على الشاطئ وهم ينتظرون، مدخلوش معناتها كما يقول أعمق، وهم ينتظرون سفينة ربما تأتي أو قد لا تأتي أصلا.
0: صح.
2: والبعد الفلسفي، الحكمة تلامس فكرة وجودية عميقة، الحياة لا تكافئ دائما الأكثر انتظارا بل أكثر سعيا. فالفرص ليست دائما أبوابا تطرق علينا بل أحيانا مسافات يجب أن نسبح نحوها.
0: ورب يقول لك سعي عبدي وأنا سعى معك.
2: صحيح، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وفي هذا المعنى تقترب الحكمة من فلسفة الإرادة الإنسانية. الإنسان لا يعرف بما يتمنى بل بما يجرؤ على فعله. البلغة في الصورة هنا الصورة الفنية هنا بديعة جدا. السفينة توحي بالأمل والنجاة والعبور، والسباحة توحي بالخطر والتعب والإصرار، أما الانتظار فيوحي بالسكون وربما الوهم. وكأنه الحكمة تقول النجاة ليست دائما لمن رأى السفينة بل لمن تحرك نحوها اللي يسعى لها. الخلاصة التأملية، هذه الحكمة ليست دعوة للتهور بالعكس، بل دعوة لعدم تحويل العمر إلى رصيف انتظار يقعد اعتبار في البنكين يستنى. فبعض الناس يحلمون ويتمنون ويتحدثون طويلا عن المشاريع والنجاحات، ولكن آخرين فقط هم الذين ينزلون إلى الماء. وهؤلاء غالبا هم الذين يصلون يوصل الغاية متاعهم. وهذيك علاش حكمة اليوم وغدوة تقول أختي فاطمة وخير المستمعين، تعلمت أن هناك أناسا يسبحون في اتجاه السفينة، وهناك أناسا يضيعون وقتهم في انتظارها. كما قلت أنت أختي فاطمة، هو الإنسان يزمو يسعى، يزمو يتحرك، ما يقعدش كما نقوله قاعد جامد ويقول اه تو هذيك تجيني وحده، اه هذيك تو الفرصة تو تجيني الخدمة تو تجيني. يزمك تتحرك.
0: والأكثر من هكا شيخي هو فراش ويستنى في الفرصة
2: وينبر على غيره
0: وينبر على
2: غيره. أيوة
0: ايش قاعد على البنك شبيه هيك ربي عطاه
2: يلقى واحد ناجح
0: هيك عنده
2: يقلقوا
0: يقلقوا برشا يعني يولي مرض يبدأ بشوية هي النقطة هذيك. ويحاول الإنسان وخاصة الإنسان وقت ما يحاربش روحه الداخل، لأنه هي رحنا اللي الناس لازم تعرف أنه جهاد يومي مع نفسنا
2: الداخلية. وإحنا قلناها قبل أختي فاطمة في حكمة من الحكمات اللي قدمناها، قلنا كون ساعة إنسان كما قلت أنت مثل العوض اللي مثل يخدم على روحه لحاجة يتلها بنجاحات غيره يتلها مع تغيره إيش قد سيعمله ويرى فيه يقدم كل شيء، من المفروض هو يأخذ العبرة منه. احنا مو عندك المثل الشعبي اللي يقول ميري وما تكون حسود،
0: ما تكون حسود.
2: احنا لا، احنا يحسد وما يماريش للأسف. هيك هو ربي يهدينا ويهدي حالنا إن شاء الله، وديما نحاول كما نقول باش نقدموا كما نقول الموعظة والحكمة الباهية اللي تنظف حالنا، ونحاول نصلحوا من رواحنا لا أكثر لا أقل.
0: احنا في الأخير خطائين،
2: ما احناش بيرفكت، احنا المفيد نحاولوا باش نعاونوا بعضنا ونصلحوا بعضنا.
0: ربي سبحانه وتعالى قال لك كما كنتوش خطائين راني زيدكم وجبت ناس خطائين تخطئوا وتطلبوا المغفرة
2: ونغفر لهم.
0: هذا هو. والأخير هذيك هي حكمتنا في الدنيا. اليوم الأرض والدنيا دنيا شقاء، لازمنا كل نهار نعتبره من اللي قاعدين نعيشوا فيه، ناخذوا منه عبرة، نرجع نقيموا رواحنا. راهو مسألة التقييم للأسف نسيناها برشا في حياتنا، ولازمنا نرجعوا
2: نقيموا غيرنا ما نقيموش رواحنا.
0: نقيموا نقعدوا نحن
2: ولينا حتى ولينا نقوموا نتحطوا برا. ربي يهدينا.
0: ربي يبارك لك شيخي، ان شاء الله ديما تنورنا وان شاء الله ديما بالخير.
2: ربي يبارك فيك.
0: ليلى حجيج تبعني نبنيو الدنيا زينة، يجور وسيمان وحديد
2: حتى بالتفائل بالكلمة الطيبة تولي زينة.
0: هذا كاي ما وين نمشي للاقتصاد وانت يمشي للمورال.
2: تو تبعني نبنيو الدنيا زينة وبعد كيش تولي لنا زينة بنت الهنشير
0: اشعرنا فيه
2: ان شاء الله.
0: يلا نسمع الأغنية ونرجع بعد.

صباحكم سعيد. تحصلت بلدية صفاقس أمس على شهادة المصادقة الصحية لسوق الجملة للأسماك ومنتجات الصيد البحري، حيث تم إجراء تدقيق رسمي ونهائي من قبل دائرة الإنتاج الحيواني بصفاقس بصفتها الجهة الرقابية والفنية المخولة لمنح هذه الشهادة. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم صفاقس المدينة أنه سيسجل غدا انقطاع في التزود بمياه الشرب بداية من 9 صباحا بكل من حي النور وحي البحر وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4 بسبب الأشغال المبرمجة في إطار مشروع تهذيب وتجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني، على أن يعود التزود إلى نسقه العادية بعد الانتهاء من الأشغال. قرر مجلس وزاري مضيق عقد أمس حول منظومة المياه جملة من الإجراءات الهادفة إلى ضمان تأمين التزود بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد،

0: والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة. في الأثناء نقلت صحيفة فاينانشال تايمز صباح اليوم عن مسؤول أمريكي قوله إن القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن لم تتعرض لأي إصابات جراء الهجوم الإيراني المعلن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دائمة.

0: مولى الجنحان
1: يا مولى الجنحان الطاير
0: مولى الجنحان.
2: في مولى الجنحان واليوم عصفورنا ولا الطير متاعنا خاص وخاص جدا. في بداية النهار هذايا حبيت نحكي لكم عليه، ما جبنا لكمش عصفور عادي، جبنا لكم قوس قزح يطير. في تونس نسميوها اليمون، وفي الكتب بالوروار، والناس الكبار يقولوا له طير الجنة وآكل النحل. شكون هو اليمون؟ قده أكبر من مقلين شوية، بين 27 و 30 سنتيم، جناحه محلول 45 سنتيم، خفيف يوزن 60 جرام بركة، منظره منقار طويل أسود، قلنسوة بنية محمرة، عينه فيها ماسك أسود كيف الزورو، وصدره أزرق، كرشه خضرة، ظهره أصفر، وديله فيه ريشتين طوال. علاش سماوه الوروار؟ القارور، القرقر، طير المطر، طير الجنة، الخضيرة، وآكل النحل، على خاطر ألوانه وصوته وين تشوفه توا ألوانه وصوته ياسر مزيانين. حسب رأيكم وين نلقاوه توا في جوان؟ يجي في أسراب المئات، يطير عالي، يعمل شكل مثلث ولا دايرة في السماء، يحب يقعد على خيوط الضوء ولا على غصن عالي، ومن غادي ينجز على النحلة في الطيران. يعشش مش في الشجرة، يحفر نفق في كاف كبير رملي ولا في حاشية وادي، طول النفق يوصل حتى 3 متر، وتحط الأنثى من 2 حتى 7 عظمات، وذكر يعاونها في الحضانة بين 18 و 23 يوم. في تونس تشوفه في النعامة وواحات الجنوب، وفي الساحل بحر المناحل، وحتى في صفاقس فوق كياسات سيدي منصور الصباح بكري. شنو علاقتنا بيه الطاير هذايا؟ الفلاح يعرفه مليح. علاش يعرفوا مليح؟ لأنه يسميوه اليمون في جهتنا المغربية، وكي يسمع قرقعة متاعو يعرف اللي سرب كبير جاي. والتسمية متاعو السرقة ولا قرقعة، الصوت العالي اللي سمعوه قبل ما تشوفه هو اللي خلاوه وخليهم يسميوه هكي. النحالة يكرهوه شوية على خاطر يأكل النحل، الشغال والدبابير والجراد، يضرب الفريسة على عود حتى تموت وبعد يكلها. أما جدودنا كان يفرحوا به برشا برشا. في الأدب العربي يقولوا له القوارير، تجي مرتين في العام، مرة ماشية للشمال ومرة راجعة للجنوب، وهي علامة على وصول الطيور المهاجرة. لونها باين وصوتها معروف، وكذلك فيروز غنيت عليه طير الوروار، يعني داخل في غنانا زادة، بخلاف أنه يوصل لنا الخير والخمير انطلاقا من عام العام في الشمال في رجعته للجنوب. وهذه فيروز، غني لكم على الطير الوروار.

0: صباح.
1: أحلى صباح، مازال متواصل معاكم. وبعد ما مشينا لمنى الجنحان وحكينا على طير الوروار وغنت عليه فيروز، نمشي وتوا لفقرة من القلب، بعدين الجانجل ونرجو باش نعطيكم شنو الغناية باش نديوها لكم.
2: من القلب،
1: من القلب،
2: من القلب،
1: من القلب، من القلب. خليني نعمل تحية للناس اللي بدات معانا صباح اليوم. نجاح الجاموسي، نهارك ورد. هند عبيد، كيف كيف. ونجاح تحب تقول الكل اللي عداوا الباك، ان شاء الله ربي ينجحكم، وتقول انا في الاستماع لكم. نجاح ان شاء الله جماعة البكالوريا اليوم عندهم اخر نهار بعد ما كمل الامتحانات، ونذكر من بيناتهم ريان عبيدة، رياض المصفار، عيشة سيالة، أحفاد ليليا الجموسي، بنت ريم بوعصيدة إن شاء الله ربي نجحها، ورحمة بنت أميرة، وكل من اجتهد إن شاء الله، ولكل مجتهد بإذن الله نصيب في النجاح. سجيعة طرابلسي، صباحك ورد. عواطف الطياري، نهارك زين. زهية زنات، صباحك ورد. دليلة صغاري، صباحك ورد. أمال خرات، صباحك نور. فاتوم الدير، مرحبا بيك. لميا عفيس، نهارك ورد. وياسمين عواطف بوسرسار، أحمد الحاج عمر، فوزية سويح، كذلك فيزة الرباعي، نجاح المنصر، كذلك تحية الزهية زنات، سمية طرابلسي، أمال خرات، سلوى المصفار، حمادي الرويد، أمال خرات زيدا كيف كيف، وكل المستمعين اللي بداوا نهارهم اليوم صباح. محسن أهماني، مامات أدومة هكا اسمها، صباحك ورد وياسمين. دورة ددو، نهارك ورد وياسمين. وتحية لكل من نتفاعل معنا إن شاء الله من القلب إلى القلب. هذه أغنية أو أتي بتحلو طلب من عنا صديق الصادق السيالة، الصادق السيالة وفي إذاعة فاقس، طلب منا أغنية الوردة. فالكنا مع بعضنا في لجنة تحكيم الإذاعة وفريق أحلى صباح، وأنه نعديه أغنية أوقات بتحلو الوردة. أكيد مقطع منها جميل جدا، لأنه الأغنية تقريبا فيها 56 دقيقة. باش نعطيكم بصوت جورجا، أوقات بتحلو بصوت جورج. الأغنية أكيد هي الأصل الأصيل الوردة، لكن صوت جورج لأنه عنده أداء وعنده بصمة خاصة جدا. وإن شاء الله أوقاتكم ديما حلوة، إن شاء الله أوقاتكم ديما سعيدة، إن شاء الله أوقاتكم فيها كان الخير. عودنا الجانجل من القلب ونسمع أوقات بتحلو. وصلنا لعناوين نشرة السبعة.
2: من القلب،
1: من القلب،
2: من القلب.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
0: الأخبار
2: صباح الخير. بلدية صفاقس تتحصل على شهادة المصادقة الصحية لسوق الجملة للأسماك ومنتجات الصيد البحرية. غدا انقطاع في التزود بمياه الشرب عدد من المناطق بصفاقس بينها حي النور وحي البحر وطريق المطار. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشراب وتحسين إدارة الموارد المائية. اليوم اختتام الدورة الرئيسية للبكالوريا والأعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس يسجل أعلى طاقة استيعاب له منذ إحداثه في جويلية الماضية. وفي العالم غارات أمريكية على مواقع إيرانية وطهران تقصف قواعد بالخليج والأردن وغارات صهيونية جديدة على عدة بلدات جنوب لبنان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
3: عشرة دايمة.

0: حبة. اجعلك تثمر وتعمر، انت تزرع والورقة تخضر، يعطيك النجاح العقل ورزانة وسلاح، ويبشرك بالفرح كي تفيق كل صباح، ويرزقك الهنا والبشاير والبال المرتاح.
1: صباح الخير وكل الخير،
2: صباح الورد، صباح الحمد على الصحة والشكر على العافية، صباحكم تفاؤل وإيجابية.

هذه غنية ليكم، صباح الفل والياسمين على مستمعين الأعزاء، ومرحبا بكم في موعد جديد من فقرتكم هذه غنية ليكم. وكيف تعودنا معكم وليكم، الاختيار ما يجيش منا بركة، أما يجي زادة من عند مستمعين الأوفياء اللي ديما يشاركونا باقتراحاتهم ويهديوا لنا أغاني عزيزة على قلوبهم. وبعد ما وديناكم زوزة سامي من أحلى مثم من الفقرة السابقة، اليوم خديجة وحمودة في صباحنا هذا اختنا لكم أغنية زينة يا بنت الهنشير. وشكون منا ما يعرف زينة؟ زينة هي البنية، هي البنت، هي الأخت، هي الزوجة والأم لحنينة. أبرز صفات زينة الأناقة والذوق، تمتاز بروحها الطيبة، تملك قلب عطوف وقلب سميح، وجودها ينشر البهجة ويضفي طاقة إيجابية في محيطها. زينة رمز القوة والذكاء، شخصية هادية لكنها واعية. واليوم اخترنا أغنية زينة اللي ترجع بينا للزمن الجميل، الوقت كانت فيها الكلمة طالعة من القلب وتمشي طول القلب. وكيف نسمعوا زينة محلى حياتي معاك ومحلى العيشة مع البدوية، نلقاو رواحنا قدام لوحة تونسية أصيلة مرسومة بألوان الريف وريحة التراب ولون الخضار بعد الأمطار، نشوفوا لمة العشوية قدام الخيمة وصوت الناي خالط هبة الريح بين الزيتين، والقمر يضوي سهرة أهل المحبة والصفاء. وزينة ما هيش بركة غنية ولا اسم، زينة هي الفرحة اللي تدخل القلب بدون استئذان، هي الضحكة الصادقة والكلمة الحلوة والعشرة اللي تطول العمر وتهون تعب الأيام. في هذه غنية ليكم زادة كيف كيف، الحب ما هوش قصور ولا أضواء ساطعة، الحب هو راحة بال وقلبين يتقاسم اللقمة والفرحة والحلم. حب كيف الساقية اللي تسقي الزرع، وكيف ظل الزيتونة في قايلة صيفية، وكيف نجمة ترافق الراعي في سكون الليل. وكل غنية عندها ريحتها وطعمها الخاص، أما زينة تفوح منها ريحة الريف التونسي وطفى الخيمة وصدق الولفة وجمال الحياة البسيطة اللي كانت وما زالت تسكن في ذاكرتنا. وقبل ما نخليكم على الغنية، نشكر كل من يراسلنا يبعثنا اقتراحاته، ونقول له فقرتكم تبقى مفتوحة لكل ذواق ولكل محب للفن الجميل. وتوا نخليكم مع واحدة من أعذب روائع الفن التونسي بصوت الفنان سفيان الزايدي، غنية زينة، ويجعل أيامكم إن شاء الله ديما زينة. هذه غنية ليكم، غنية اخترتوها أنتوما، وهدينا لكم كل محبة، وسلامي لكل الأحبة. هذه غنية ليكم.

0: ميتيو. حالة الطقس ليوم 10 جوان 2026، وما زلنا في بداية فصل الصيف مع المعهد الوطني الجوي. صديقتنا سعيدة بن صالح، نهارك سعيد وكل سعادة يا سعيدة.
1: صباح النور أختي فاطمة، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة صفاق.
0: نهارك ورد وياسمين. عزيزتي، ناخذوا فكرة حول حالة الطقس، لأنه يظهر لي الصيف تخلى الدخول بقوة، وربي يعطينا قد ما نقدروا.
1: امين ان شاء الله يا ربي. البارح كنا سجلنا يعني ارتفاع في درجات الحراره في اغلبيه المناطق، كانت اكثر من المعدلات العاديه. في جهه صفاقس كنا سجلنا البارح 32 درجه كحراره قصوى، مش بعيده برشا عن المعدلات العاديه اللي هي 30 درجه تقريبا في شهر جوان. يعني ماشي حراره استثنائيه ولا حراره درجه حراره قياسيه، يعني وننتظر نحن ارتفاع في درجات الحراره. بطبيعه نحن في فصل الصيف، دونك هذا كله متوقع. ما يميز طقسنا اليوم هو تكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربيه البلاد، مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار تكون احيانا غزيره مع تساقط محلي للبرد، خاصه في الجهات الغربيه كما قلنا، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقيه. ريح اليوم من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. البحر اليوم متموج إلى مضطرب في الشمال وقليل الاضطراب في بقية السواحل. حرارة القصوى اليوم في استقرار مقارنة بالبارح، تقريبا نفس المعدلات، تتراوح بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية المناطق مع ظهور شهيلي محليا. غدوة إن شاء الله يوم الخميس تقريبا نفس الوضعية الجوية، باش تعاود الطقس يكون مغيم جزئيا في أغلب مناطقنا، تتكون خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية، هذا نظرا لارتفاع درجات الحرارة يعني بعد الظهر، ونظرا للخصائص يعني الجغرافية للمناطق الغربية، تتكون فيها خلايا رعدية مصحوبة بأمطار يعني كما قلنا مناطق الوسط والجنوب لتشمل بعض الجهات الشرقية. الريح غدوة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تتواصل قوية قرب السواحل، تتقوى بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر يعني تتقوى شوية، يعني يكون شديد الاضطراب غدوة. الحرارة في انخفاض مقارنة باليوم، تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة في الشمال، تكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية، وتكون بين 31 و36 درجة في بقية المناطق، وتصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. هذه توقعاتنا يعني تقريبا لليوم والغدوة. بالنسبة ليوم الجمعة ويوم السبت، تكون سحب عابرة بأغلب الجهات، الحرارة تنخفض نسبيا يوم الجمعة وترجع للارتفاع بتاعها بداية من يوم السبت، يعني ارتفاع تدريجي وطفيف في درجة الحرارة.
0: إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا، وإن شاء الله تتعدى صيفة جميلة. على كل انتوكا ديما نتفائلوا بالخير، خاصة كي بدا نهار طويل نجم نعمل فيه برشا حاجات في نفس التوقيت. ان شاء الله نهارك مزيان ونور ذاتك سعيدة. نهارك زين. 17 دقيقة نغمدم زيت متواصلة معاكم بعد بشوية. رقم الأسبوع تكون مع عبد الرزاق حواسة.

0: أسبح.
1: رقم الأسبوع.
2: رقم الأسبوع دائما تقريبا في نفس هذا التوقيت نلقاو يستنى فينا الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواس. صباحك ورد وياسمين.
3: وسهلا، صباح النور وصباح الفل، وتحية لكل مستمعين إذاعة فاقس، وإن شاء الله نهاركم طيب ومبروك.
2: نهارك ورد وياسمين. رقم الأسبوع يقول 570 مليون دينار وحجم الخسائر السنوية الناتجة عن التبذير الغذائي في تونس وفق إحصائيات أو آخر إحصائيات المعهد الوطني للإستهلاك. طبعا معك أنت أكثر تفصيل لهذا الرقم، وخاصة أنه نحسه أنه رقم كبير ورقم يوجع برشا برشا. التوانسة فلوسهم تقريبا إذا كان نحكي كمناكية برسنتاج كبيرة ماشية للنفايات، إذا كان ما قلناش بالفلاقي للزبلة. هذا هو
3: وهو كذلك مدام فاطمة. 570 مليون دينار من الأغذية الصالحة للإستهلاك، معناتها هي مهدورة كل عام.
2: نعم.
3: حوالي 5% من مصاريف الأسرة الشهرية.
2: نعم.
3: تمشي من مواد غذائية تتلوح معناتها وما يتمش استغلالها. هذا تبذير لا يقتصر على الطعام فقط، وراه النجم نحلوه من ناحية معناتها تأثيره على الاقتصاد، أنه هذاك مستهلك ماء، هذاك مستهلك إنتاج، هذاك مستهلك طاقة، هذاك مستهلك تخزين تبريد، أنت والحاجة اللي باش تلوحها والأراضي الزراعية والمواد الطبيعية اللي مستعملة باش تنجم تعطاتك الحاجة ذيك اللي أنت لوحتها.
2: بالضبط.
3: يعني اليوم إذا كان باش ناخذ بعملية بسيطة على التأثير الاقتصادي، نجم ناخذ 570 مليون ذيك نقسموها على 3.5 مليون أسرة، إذا كان نفترض أنه عندنا 3.5 مليون أسرة، في الاخر بكل باش نلقاو 163 سنوين دينار سنوين، يعني ما يعادل بين 13-14 دينار شهريا يمشيو هذوما يتلوحوا من نفايه الطعام. شنو الاسباب؟ الاسباب هو اولا تزايد كميه الفضلات المنزليه، ارتفاع معناتها في معناتها حاجيات زايده على الاسره. اليوم اللي يمشي باش يشري 5 باجيت الوركو يستهلك 3 معناتها للاكل اللي يقعد في الفريجيدير ويقعد مده طويله ويعاود يطيش. هذا الكل لازم يتم مراجعته على مستوى الاسر، ويخلي انه ينجم يفضل لهم معناتها ما يقارب بين 13-14 دينار شهريا، وهذا يتسمى معناتها تبذير للغذاء. واذا كان نحبوا نحصروه يا اما نمشيو الى رسكلت الغذاء هذا في عديد من الدول، ثم حاويات خاصه للنفايات المنزليه اللي هي تتحول الى سماء.
2: نعم.
3: وهذايا نجم نمشيو فيه. زاد كيف كيف فما عملية تخزين الأغذية. لازم يكون فما عملية للتخزين باش ما تفضلش حاجات أنها تمشي تتلوح، ممكن عاد نعود نستهلكوها. ونتذكروا أن في تونس عندنا برشا عاداتك اللي ساعات تفضل ماكلة تحاول كلها تجين.
2: أي. مقرونة طاجين درشنية حسين.
3: كل شيء تحاول.
2: كل شيء قابل للتدوير. نوليو الاقتصاد الدائري 100%. هذيك هو نذكر قبل حتى الخبز البيت نعملوه الصباح هكا مقلي في الـ في الـ في الزيت وزيدوه من فوق السكر. معناتها عندنا برشا حاجات معناتها.
3: هاي تنجم تكون انت كليتها مثلا نص النهار مشيت مقرونة عادية وفي العشية تلقاها ولت مقرونة جارية.
2: تي ولت حتى سلطة مقرونة وحاسيلو برشا حاجات نجمو نقدوهم من انطلاقا من فضلات. ولو انه عبد الرزاق تعرف تقريبا الريت وغيرو.
3: اما زادة ما ننساوش اللي هما ما خلونيش راهو نعملوها متنوعة وفيتامينات.
2: هيك هي مشكلة كبيرة برشا. شوف بين هذا وذاك ما نساوش حاجة كبيرة موجودة اليوم في مجتمعنا، مسألة الغش في المواد الغذائية، مش كان في مجتمعنا نحكيوها على الصعيد العالمي كامل. مسألة التصنيع متاع الغذاء وتقريبا كل شيء ولا سانتيتيك مصنع، حتى الدبش متاعنا ولا سانتيتيك. دونك تطرح عديد الأسئلة اليوم في هالمجتمع الاستهلاكي، في دوامة المجتمع الاستهلاكي اللي تخنيها بسقينا ملغوز معه،
3: وخاصة الماكلة الحاضرة اللي وليت كلها بكويت. واليوم معناتها تشوف حتى في لي غراند سيرفاس تلقى معناتها كل شيء حاضر في حكوك.
2: باكج جوستو ما تلقاها كل شيء معلب كل شيء في حكوك وكل شيء في دبابس وانت ماشي. بار كونتر ثم برشا مطاعم مثلا نرجعوا لمساله الاكله الزمنيه وانه تخلط لك للدار بورتا بورت وغيره ديزينيسياتيف كيما هكا بهين برشا وخاصه وانه الاكله المتوسطيه والاكله التونسيه فيها برشا مزايا على مستوى على المستوى الغذائي فلازمنا نرجعوا للماكله نتاعنا او مش نرجعوا الماكله نتاعنا نتاع حليب وقصعه وغيره لا لا نعرفوا ناكلوا ونعرفوا نوزنوا امورنا بالاساس نعاود نذكروا انه احنا مخلوقين مش باش ناكلوا الاكل هو مجرد وسيله باش نعيشوا بها مش هدف
3: وحسب معناتها احصائيات معهد العصاره ونجموا نتغلوا هذاك الكل اللي قاعد يطيش انه يمشي سماد عضوي الى الارض ولكن لازم تدخل في عادات التونسي انه كي يجي باش يلم الفضلات يقسمهم
2: هذا هو هذا هو ما مساله الفرز الانتقائي اللي قلت عليه انت ما زالت فيه اشواط واشواط لانه بديت بعض التجارب النموذجيه وبعد وفيت نهار لفيت الفوند نتاع التمويل هكا وكل واحد يقول لك باي باي وكا هو حاسيلو ان شاء الله هلا الثقافه هذه ترجع من جديد في بلادنا وناخذوا تثقيف بيئي تثقيف ايكولوجي كيفاش كيما نعيشوا نحن نضاف داخل ديارنا نعيشوا الشارع نتاعنا زي كيف كيف نضيف لانه اللي نظف قدام داره راهو هذاك عنوان كبير انه داخل نضيف سينو العكس تماما هو اللي يعني خاصه الناس اللي جينا من برا مش باش تشوف دارك من داخل انت كان تشوف الشارع قبل كل شيء. شكرا لك عبد الرزاق حواس نهارك ورد وطيب ان شاء الله. نعاود نذكر بالرقم اللي خذيناه معكم 570 مليون دينار هو حجم الخسائر الناتجه عن التبذير الغذائي في تونس اللي تتلوح في الزبله الماكله تقريبا 5% من المصروف العائلي الشهري. حجم كبير نعم تربي قاعدة تتلوح في الزبلة هذه اللي كلمة نقولوها لازمنا نراجع رواحنا في أقرب الأوقات. نغامي وصلنا نشر 7:30 أخبار الرياضة لنعود من جديد تابعونا للتسعة إلى اللقاء.

قدامي صحفة مرق وسلطة مشوية وشيش كباب اتحرق وشكشوكة نية والجرار يجري زلق تلتت له الصينية وطارت صيحي في المرق يا ليلي واتقلبت عليا زردة زردة بالكسكور زردة زردة بالكسكور

0: قصعة فخار منها طالع البخار، قصعة فخار منها طالع البخار في وسط الدار
1: نبرك حتى على البرنوس
0: بردز واللحمة لحمة عتروس واللحمة لحمة عتروس.

0: صباح الخير. بلدية صفاقس تتحصل على شهادة المصادقة الصحية لسوق الجملة للأسماك ومنتجات الصيد البحرية. غدا انقطاع في التزود بمياه الشرب عددا من المناطق بصفاقس بينها حي النور وحي البحر وطريق المطار. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشراب وتحسين إدارة الموارد المائية. اليوم اختتام الدورة الرئيسية للبكالوريا والإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس يسجل أعلى طاقة استيعاب له منذ إحداثه في جويليا الماضية. في العالم غارة أمريكية على مواقع إيرانية وطهران تقصف قواعد بالخليج والأردن. وغارة صهيونية جديدة على عدة بلدات جنوب لبنان. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح رشيد الغريبي.
1: صباح الخير.
0: ونزهة الويتي. تحصلت بلدية صفاقس أمس على شهادة المصادقة الصحية لسوق الجملة للأسماك ومنتجات الصيد البحرية، حيث تم إجراء تدقيق رسمي ونهائي من طرف دائرة الإنتاج الحيوانية بصفاقس بصفتها الجهة الرقابية والفنية المخولة لمنح هذه الشهادة.
1: هذه الشهادة من شأنها أن ترفع من القيمة التنافسية للمنتجات البحرية بالجهة وضمان جودتها وتأمين المسار الصحي من المنتج إلى المستهلك، بما يضمن تطبيق معايير السلامة والنظافة وتسهيل عملية

0: طقس المدينة.
1: وفي ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وتواصل أزمة المياه في تونس، قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه انعقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، قرر جملة من الإجراءات بهدف ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر إحكام التنسيق والمتابعة من كل الولاة والهيكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكالات المتعلقة بذلك.
0: وتتمثل أهم القرارات في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري.
1: المجلس الوزاري أقر أيضا إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق، بالإضافة إلى تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب.
0: المجلس الوزاري دعا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بكافة جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة، واعتماد العدادات الذكية مع تحسين مردودية شبكات النقل وتوزيع المياه وتجديد الشبكات المتضررة، واعتماد منظومات ذكية للكشف المبكر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد وترتيب التدخلات حسب الأولوية.
1: تربويا، تختتم اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا التي انطلقت يوم 3 جوان الجاري بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشحة ومترشحة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 23 من الشهر الجاري.
0: وبالتوازي مع ذلك تتواصل عملية الإصلاح ب 32 مركزا موزعة على مختلف جهات الجمهورية. وبالأمس زار وزير التربية نور الدين النوري مركز إصلاح الاختبارات الكتابية بولاية أريانا، حيث دعا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والنزهة، على اعتبارها الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين.
1: إلى مجلس نواب الشعب، حيث تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم مجددا لمواصلة الاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضني ورياض الأطفال ومناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بأحداث صندوق رعاية كبار السن والإحاطة بالمتقاعدين وضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.
0: من جهتها تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اليوم جلسة استماع لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، وستخصص هذه الجلسة لتعميق النقاش والاستئناس بآراء ومقترحات الأطراف المهنية والاقتصادية المعنية بالقطاع الرياضي واستثماراته وتسييره المالي واللوجستية.
1: وبالعودة إلى صفاقس، سجل مخيم الكيلومتر 21 بالمنطقة العامرة أمس أعلى رقم له على مستوى المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، وذلك منذ إحداثه في شهر جويلية الماضي، حيث بلغ عددهم حوالي 700 بعد تسجيل وصول 250 مهاجرا من جنسيات مختلفة قدموا في 6 حافلات من نقاط التجمع أو التجميع في كل من تونس ونابل وسوسة.
0: الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي قال إن عملية النقل تمت بالتنسيق بين وزارة الداخلية والهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية بولاية صفاقس، وأبرز أن عدد المنتقلين

0: المدافعين ببرامج العودة الطوعية بلغ 4620 شخصا منذ السنة الماضية، وشدد على أن السيادة التونسية خط أحمر، قائلا إن الاستراتيجية المعتمدة منذ 3 سنوات ترتكز أساسا على أحكام مراقبة الحدود البحرية، وهو ما ساهم في الحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر الحدود مع ليبيا والجزائر.
1: ووسط أجواء احتفالية استثنائية، افتتحت عشية أمس دورة 60 لمعرض صفاقس الدولية التي تتواصل إلى 23 من جوا الحالي بمشاركة 180 عارضا من تونس والجزائر ومصر.
0: هذه الدورة ستوفر معروضات ومنتجات لقطاعات متنوعة تلبي حاجيات كافة أفراد العائلة ومختلف الأعمار، إلى جانب تخصيص فضاءات ترفيهية. أجواء الافتتاح مع العارضين وكبتها الزميلة ألفة زميت.
2: هذه تقريب الدورة 12 نشارك فيها، انتظارات كبيرة، إن شاء الله يا رب كل شيء موجود في المعرض.
3: أكيد الدورة هذه إن شاء الله هي دورة كبيرة ما شاء الله، برك الله تنظيمات ياسر حلوة، معرض السنة معرض سبيسيال على الأخر، معرض فيه برشا أمبيونس، فيه برشا جو.
2: زاد السنة دخل معنا البورسولين، معناها حاجة زيادة، معناها فلوس المعرض، عنا لي بليد، عنا لي تابي، عنا لي شومادو تابل، عنا لي باني، لي غيدو، لي ناب، أي حاجة تسحقها الدار ولا تسحقها العروسة ولا تسحقها كوبل، كل شيء موجود.
3: أنا عارضة في مجال الحلويات والصناعة التقليدية، سبيسياليتي حلو، توسكي أوت جام، حلو بيستاش، نوازيت، في البيكاتر تلقاوني موجودة إن شاء الله، ومرحبا بيكم.
2: سويم من المنتج المستهلك. انتظارات كبيرة وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن، وصفاقس متعودين بها من أحسن ما فهم.
3: وبرشا جيدي استنى فيكم، برشا بروموسيونات، مرحبا بكم.
4: ننتظروا باش يكونوا موجودين معنا برشا، احنا إن شاء الله دورة مزيانة برشا وفيها برشا جديد وفيها برشا حويج في انتظاركم مزيانين كما تحبوا انتم،
2: ومرحبا بكم.
1: في العالم، عاد الصراع بين واشنطن وطهران إلى المربع الأول مع شن القوات الأمريكية ضربات مركزة على أهداف إيرانية جنوب البلاد خلال الليلة الماضية وفجر اليوم. قالت إنها جاءت دفاعا عن النفس على خلفية إسقاط مروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز يشتبه في تعرضها لاستهداف من طائرة مسيرة إيرانية، ولم تعلن طهران مسؤوليتها عن حادث إسقاط المروحية.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعطى توجيهاته المباشرة لتنفيذ الهجمات الأخيرة على إيران قال إنه يؤمن بالرد القوي والحاسم، لكنه أشار إلى وجود اتفاق جيد جدا مع طهران، معربا عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق سيبقى قائما. كما أكد مسؤول أمريكي بأن الضربات تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران، وأن واشنطن لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع طهران.
1: وردا على الهجمات الأمريكية، شن الحرس الثوري الإيراني هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في منطقة الخليج، بينها مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم في الكويت، وقاعدة الأزرق في الأردن. وطالب جميع دول المنطقة بمنع استخدام أراضيها من قبل الجيش الأمريكي ضد إيران، محذرا من أن استمرار الهجمات الأمريكية ستقابل بردود أكثر قسوة.
0: وفي جنوب لبنان، شن جيش العدو الصهيوني غارات على بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور، وموقعا لإطلاق طائرات مسيرة نحو قوات الاحتلال. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات إسرائيلية.
1: إلى قطاع غزة، حيث وافق رئيس أركان جيش الاحتلال على خطة لشن هجوم واسع على القطاع بزعم فشل أي جهة دولية قادرة في نزع سلاح حركة حماس، وادعى أن الحركة استغلت الأشهر الأخيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية والتنظيمية بشكل كبير، بما في ذلك شبكات الأنفاق التي تضررت خلال الحرب.
0: في المقابل قالت حماس أن الفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية ومرونة مع المقترحات التي طرحها الوسطاء خلال اللقاءات الأخيرة التي عقدت في القاهرة، والمرتبطة بآليات تنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارة المرحلة المقبلة.
1: وفي مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بضرورة انخراط أوروبا بشكل فاعل ومؤثر في أي مفاوضات قادمة تهدف إلى وضع حد للحرب.
0: زيلينسكي كشف أن واشنطن تبدي استعدادا تاما للمشاركة بجدية في المسارات الدبلوماسية المقبلة، ودافع عن مقاربة بلاده الداعية إلى عقد قمة على مستوى القادة بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان وقف إطلاق النار.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بلدية صفاقس تتحصل على شهادة المصادقة الصحية لسوق الجملة للأسماك ومنتجات الصيد البحري. غدا انقطاع في التزود بمياه الشرب بعدد من المناطق بصفاقس بينها حي النور وحي البحر وطريق المطار. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. اليوم اختتام الدورة الرئيسية للبكالوريا والأعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري، ومخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس يسجل أعلى طاقة استيعاب له منذ أحداثه في شهر جويلية الماضية.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشرة بالصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحية رشيد الغريبي ونزهة الويتي. الكلمة الآن لمهدي قاسم والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
6: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
6: عشرة ديمة ديمة.
5: سبور نيوز. Sport News.

0: 45 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح برياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. أخبار رياضية تنطلق مع المونديال، تنطلق مع المنتخب التونسي لكرة القدم المتواجد الآن في مدينة مونتوري بالمكسيك. بدأت البارح أولى الحصص التدريبية، كانت حصة تدريبية في الحقيقة أولى لإزالة الإرهاق، وحصة ثانية بدأت الأمور تحضر شوية شوية للقاء القادم إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. يستاهل منتخبنا التونسي مشواره في كأس العالم بملاقاة منتخب السويد يوم 15 جوان بإذن الله بمدينة مونتوري، كما قلت في لقاء يكتسي أهمية كبيرة لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة. تراقب الجماهير التونسية الظهور الأول لنسور كارتاج في العرس العالمي وسط أمال كبيرة بتحقيق إن شاء الله انطلاقة إيجابية تعزز حظوظ المنتخب في التأهل إلى الدور المقبل مقارعة منتخبات المجموعة اللي تضم أيضا هولندا اليابان. نعطيكم برنامج مقابلات منتخبنا التونسي إن شاء الله نهار الاثنين فجرية 3 متاع الصباح. متأكد إنه لقاوي مش كون محلولة، متأكد أنه في الديار متاعنا مش كون نسهره. الناس كلنا سنوا في المنتخب الوطني والناس كل عايشين على هذيك الأحلام السمحة. على كل الاثنين جاي إن شاء الله 3 متاع الصباح تونس السويد، نهار الأحد 21 جوان 5 صباحا تونس اليابان، الجمعة 26 جوان بإذن الله نص الليل تونس هولندا. إن شاء الله تفرحونا، إن شاء الله ستريس ليه، إن شاء الله كالتونسيون المتعودين به ناحية هنا يرحم والديكم فرهدونا في الماتشوات هذي. ونحبكم بالحق الرجال تكونوا أسود، تكونوا تعرفوا قيمة العلم وتعرفوا قيمة النجمة وقيمة الهلال. ساعات التكتيك راه ما يفيدش في المقابلات هذي قد الغيرة على على الزي اللي لابسينه. ديما نرجع ريفيرونس الكبير كما قال لي المختار ذويب الشتالي عام 78، ونرجع للارجنتين بيونس ايرس، ونرجع للماتش المكسيك 1-0 في الشوط الاول قال لهم لا تكتيك لا حد شيء، هذا علم تونس تشوف في ملاعبيه تاكل في الجازون. ان شاء الله يكونوا بالحق عندنا رجال 100% في اللقاء الاول. هيت نبداو بيه امام منتخب السويد الناخب الوطني صبر اللاموشي. اوش قال على ثلاثه مقابلات هذه اللي اكد في كلمتين انه كل مقابله عباره عن دور نهائي.
1: On a trois matchs, c'est trois finales. Les finales, il faut les gagner, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Et on en a une contre les Suédois, qui ont des joueurs de haut niveau. Et il faudra être prêts, ensemble, à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir, comme vous dites.
0: إن شاء الله إن شاء الله الملاعبية يكونوا حاضرين، إن شاء الله نسيو ماتش بلجيكا 5-0، إن شاء الله نتعظوا من الأخطاء في ماتش بلجيكا لأنه مش أخطاء برك، برشا أخطاء، فمش واحد ما طلعتلوش تونسيون، فمش واحد ما تنرفز، فمش واحد زيدا ما حتى على المحلين متاعنا نكونوا واقعين أكثر. صحيح مع الكلمة الإيجابية، صحيح مع الكلمة اللي تحفز المنتخب، لكن مع النقد البناء ومع عدم المراوغة، مش معناها راهو صبري عملها بالعاني باش نبداو حاضرين ونضيعوا المنتخبات. يبارك لكم هذه النوعية من الكورنيكور اوت على البلاتو متاعنا الإذاعية والتلفزية، نرتقيو بالمستوى متاع الرياضة، نخدموا بلادنا ونعشقوا بلادنا ونحبوا بلادنا. هيك الموالات هذاك تكون البرا من الاستوديوات والبرا بالبلاتوات. انا لاني متاع فلان، لاني متاع فلان، احنا يلزم احنا متاع علم تونس ودربو تونس والغيرة على العلم التونسي والغيرة على اي حاجة فيها ميدا تونيزي. على كل برافو برافو للجمهور التونسي، الجمهور التونسي وحده تلقاه في الدنمارك امس تصور حلوين، الجالية التونسية من الدنمارك ماشية مباشرة لأمريكا، ماشية ايضا للمكسيك، ماشية لكندا، توينسا باعداد هامة جدا قاعدين بطبيعة الحال يحضروا حتى في دخلة مميزة إن شاء الله في لقاء تونس السويد. رغم الارتفاع المهول بالنسبة لأسعار تذاكر ماتش تونس الأول والثاني والثالث بفلوسنا 408 دولار، معناها في الزون متاع 1,200,000 و 1,300,000. بالنسبة للمغرب تقريبا التيكية بفلوسنا قيمتها 2,200,000. بالنسبة للأردن التيكية متاع الماتش متاعها القيمة متاعها تقريبا 1,400,000. ارتفاع مهول جدا وغريب وعجيب، الغريب والعجيب في الحقيقة. وبعد ما حكيت على المنتخب الوطني مش نجي لكأس العالم. كأس العالم اللي بدأت برشا حاجات غير واقعية، وديجا القنوات قاعدة تكتب قاعدة تحكي قاعدة تقول انه برشا صور قاتمة جدا الكأس العالم. هيت نبدأ مع بعضنا واحدة واحدة صار إلى حد الآن على مستوى كأس العالم. نبدأ بواقعة هدف المنتخب العراقي أيمن حسين، كان تذكروا العبي زي نادي صفاقسي اللي قعد لأكثر من 7 ساعات محتجز في المطار تحت طائلة الاستجواب. أيضا وقعت المصور الرسمي للمنتخب العراقي اللي تم ترحيله ومنعه من الدخول ضمن البعثة الرسمية. التفتيش الطريقة فيها تهكم كبير، معناها ملاعبي بالملاعبي بالملاعبي يتم تفتيشه، فما غرف خاصة يدخلوا لها الملاعبي يفتشوهم ينحيوا الدبش متاعهم، معناها بالحق صور قاتمة جدا تأتينا من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا العديد من الوقائع الكارثية الأخرى كمنع بعثة منتخب إيران من الدخول لأمريكا إلا يوم المباراة والمغادرة في يومها لحد اللحظة، معناها الأمور مهيش مفهومة. المنتخب الإيراني ثلاثة ماتش متاعه في أمريكا، قالوا له تبات في المكسيك وتاخذ الطيارة نهارة الماتش، توصل تتحول من المطار للستاد تلعب الماتش متاعك، ترجع للمطار وتمشي تبات في المكسيك، وهكا الماتش الثاني هكا الماتش الثالث. اسكو السياسة للدرجة هذية دخلت في معتقل كرة القدم جديد؟ زيادة خبير خديته قبيلك شوية من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، تتواصل غرائب المونديال قبل ضربة البداية، حيث اسمعوا بالباهي تم سحب التذاكر الخاصة بالجماهير الإيرانية، وهو ما أثار غضب الاتحاد الإيراني لكرة قدم، خاصة والجماهير أنهت كل الإجراءات المتعلقة بالسفر لأمريكا. معناها بعبارة أخرى الإيرانيين ما عندهمش حق باش يمشيوا لأمريكا، ومنتخب الإيراني كي يمشي يلعب الماتشات متاعو صفر حضور للجماهير متاعو، معناها غرايب بالحق. نزيلكم حاجة أخرى من بين الغرائب الأخرى، مركز تدريبات كارثي لبعثة منتخب اليابان وسويسرا، بالإضافة إلى أن المنطقة المحيطة لكل المنتخبين منطقة خطرة توجد فيها الأفاعي السامة كالكوبرا وغيره. تصوروا المنتخب أمس السويسري والياباني سيرتو الياباني، معناه الملاعبية هم قاعدين يترينوا وكوبرا دخلت الميدان هربوا الملاعبية الكل، بالإضافة المنتخب الإنجليزي يترينا وإذا به يلقى أطلاق نار بجانب المركز متاعه. ونختم بالحكم الصومالي اللي أكيد عمر أرتان منع من الدخول لأمريكا رغم أنه عنده جواز سفر دبلوماسي، اتصل بالفيفا لكن الفيفا ما عملت حد شيء، وقع ترحيله إلى تركيا، قعد في تركيا وقعد يستنى، والفيفا أمس أصدرت بلاغ قالت ما عندي ما نعمل أمام القوة للولايات المتحدة الأمريكية. أهو البلاغ أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم بكون الحكم الصومالي عمر عبد القادر لن يتمكن من المشاركة في إدارة مباراة كأس العالم 26، ونقلت وكالة أنباء عديدة بكون عمر أرتان لن يكون قادرا على التدرب أو إدارة المباريات في ظل الحصار لقاه من الولايات المتحدة الأمريكية. الصومال من جهة اتحركت لأن الصومال على قائمة ربما الدول الممنوعة من الدخول إلى التراب الأمريكي. لم تكتفي الصومال، أكدت أن لديها كل الثقة في أرتان ونزاهته واحترافيته وقاتله ما يقلق حد شيء، أنت تبقى التوب لنا في الصومال وفي القارة الإفريقية. هذه الصور اللي قاعدة تأتينا قبل ضربة البداية، ضربة البداية المشكون يوم الغد بإذن الله. وعلى هذا أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة قدم عن طاقم تحكيم مباراة افتتاح بطولة العالم غدوة بين منتخبي المكسيك جنوب أفريقيا، غدوة 8 متاع الليل بتوقيت تونس، يدير الحكم البرازيلي ويلتون سامبليو المباراة الافتتاحية، ويتولى الكولومبي نيكولاس إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو الفار. إن شاء الله ما عندهمش وما غاد في أمريكا كونفيرمي فرج عندهم لمحالة أسامي أخرى أكيد جدا مش لقاو برشا صور أخرى. صراحة وقت واحد يحكي على الأمور هذا يقول شلز الاتحاد الدولي التنظيم هذا في الولايات المتحدة الأمريكية في كندا وكيف كيف في المكسيك، لأنه الصور ما تبشرش بالخير. والأمور الأولى اللي قاعدين نسمعوا فيها فريمون السياسة دخلت بشكل كبير على الخط، وتعرفوا رؤية الاتحاد الدولي واضحة على الدوام. مدام حكيت على الاتحاد الدولي لكرة القدم، نذكر إنه منتخبنا التونسي تراجع بمركزين يحتل مركز 46 عالميا في الترتيب الجديد للاتحاد الدولي، صدر أمس الأول، وأصبح المنتخب التونسي يحتل المركز 9 أفريقيا خلف كل من المغرب السنغال نيجيريا الجزائر مصر الكوت ديفوار الكاميرون الكونغو الديمقراطية، والرابع على المستوى العربي. نذكركم دوليا نلقاو دائما الصدارة المنتخب الأرجنتيني، إسبانيا مرتبة ثانية وفرنسا المرتبة الثالثة. التصنيف الجديد يصدر مباشرة بعد نهاية كأس العالم لكرة القدم دائما مع المقابلات الودية. البارح تبعنا إسبانيا والفوز الهام على البيرو 3 أهداف مقابل هدف. هولندا أمس اختتمت مشاركتها الدولية الودية وفازت على أوزباكستان 2-1. نذكر كولومبيا 2-0 أمام الأردن، وفرنسا فوز هام على إيرلندا الشمالية 3-0. نجيو الآن لأجواء كرة القدم التونسية، البداية من أروقة الجامعة التونسية لكرة القدم منذ الكبير يغادر الجامعة التونسية لكرة قدم. هذه الأخبار اللي مش يتأكد مع نهاية موفى شهر جوان ويغادر كمدير فني مكلف بالتطوير. وظلم فما حتى تطوير شاهدناه في الفترة الأخيرة بالنسبة لكرة قدم التونسية اللي إلى الوراء سر كسوة على المنتخبات منتخب الأكابر. إن شاء الله يعطينا وجه آخر وجه الحقيقة في المونديال أو أصناف الشبان، لأنه المشاركات الكل كانت سلبية، فما حتى مشاركة أعطت ربما فاعلية بالنسبة لكرة القدم التونسية. بالمناسبة أنيس بوجلبان مع المنتخب التونسي يختتم اليوم الدورة في فرنسا، ونعرفوا أنه أنيس انهزم مع السعودية منتخبنا أقل من 23 سنة 3 أهداف مقابل هدف، فاز على الكونغو الديمقراطية 3-0 وفاز أيضا على المنتخب الصيني 3-0. والاختتام يكون اليوم إن شاء الله بالنسبة لأبناء أنيس بوجلبان، إن شاء الله إن شاء الله ختام يكون على الأقل متميز، وأنيس يلتحق بعد اليوم المباراة أمام منتخب الكولومبي 4:00 بتوقيت تونس، يلتحق مباشرة بفريق الأهلي المصري ويبدأ مسيرة جديدة مع فريق عشقه وحبه على الدوام. هات الجولة أخبار الأندية التونسية نادي سفيرسي. الأخبار براتيكمون ما فماش أخبار رسمية كسوة على مستوى الانتدابات، لأنه نادي سفيرسي مازال إلى حد الآن لما ينهي ربما تسوية الوضعية متاعه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. نادي سفيرسي كان يستنى الجامعة التونسية البارح باش تصب له الفلوس الخاصة بأيمن دحمان صبري بن حسين العائدات المالية، لأنه حب ياخذ لافونس تفاهم مع الجامعة، لكن البارح للستة متاع العشية ما صار حد شيء، وربما الأمور قد تتأزم ماديا في الساعات المقبلة، لأنه ما تنجم تعمل أي انتداب. وأنا مش أحكي لكم حاجة، مؤمن براتيكمون المفاوضات انتهت معاه لعبة الرجل الجرجيسي إيجابية للسيسيس، لكن هذوما الكل من نجم يصحوا بصفة رسمية إلا ما ترفع عقوبة المنع من الانتداب. الأمور غير واضحة إلى حد الآن من الناحية المادية، ونذكركم أنه الجلسة العامة الانتخابية للنادي سفيرسي مش كون بإذن الله يوم 3 جويلية القادم. ونذكركم أيضا لجنة الدعم تواصل دائما تحت إشراف سيد المنصف السلامي مسيرتها إلى غاية يوم 3 جويلية بإذن الله. النجم الترجي أمورهم 5-5 من الناحية المادية باعتبار وقع فض الأمور هذه ورفع عقوبة المنع من الانتداب. النجم أغلق البارح ملف أوميغا ويمهد لطريق رفع عقوبة المنع من الانتداب. البارح نحكي مع أحد المسؤولين في النجم اللي أكد لي أنه من هنا إلى نهاية الأسبوع يتم فض الإشكال النهائي. الترجي التونسي من جهته تمكن بداية الأسبوع من تحويل مبلغ صفقة شراء متوسط الميدان حمزة رفيعة إلى فريق ليتشي الإيطالي. مستقبل مرسى توصل أمس إلى اتفاق رسمي مع المتوسط ميدان الهجومي هيرون العياري بعد نهاية عقده مع اتحاد تطاوين. وبالنسبة لغزل المحلة المصري قدم أمس عرض هام جدا لاتحاد مونستيري من أجل التعاقد مع ظهير الأيمن الدولي رايد بوشنيبة خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي. نبقى دائما مع أخبار الأندية التونسية. بالنسبة للباسكيت تحذيرات كبيرة برشا لقادم المقابلات والاستحقاقات القادمة بالنسبة للمنتخب التونسي اللي كنت سلى زوز مقابلات ودية أمام المنتخب الإيفواري، وأيضا زوز مقابلات ودية مش كون بإذن الله أمام منتخب القطري، وبعد إن شاء الله المنتخب التونسي يحلق بالباسكيت في المونديال. هذه إذن أخبارنا الرياضية. نذكركم مرة أخرى الأمور ما تعجبش على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك كندا، الأمور ما تعجبش. السياسة تدخلت بشكل كبير في الرياضة من عناصر الارتكاز لدى الاتحاد الدولي الفيفا. إذا السياسة دخلت في الرياضة تلغى الرياضة، لكن الآن رئيس الاتحاد الدولي لكرة قدم بقي مكتوف الأيد. نتلقاو متساعة وربع بإذن الله مع تحية مهدي قاسم. سبور نيوز.
2: إشهار. إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
3: يا مش فرمان يا مش فرمان ومع بيهاش أقوى
4: مع بيهاش بنك حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريدي كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
5: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
6: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: موعد جديد مع التميز
1: نهار الخميس 11 جوان.
0: تفتح إذاعة صفاقس الصفحة جديدة من تاريخها بانطلاق البث من استوديوها جديد
1: المزود بأحدث تقنيات البث عبر بروتوكول الانترنت ليبي،
0: بما يضمن أداء أكثر كفاءة وجودة ومرونة،
1: كما تم دعم الإذاعة بمنظومة تصوير رقمي متطورة وعالية الدقة
0: لتقديم تجربة إعلامية متكاملة تواكب تطلعات الجمهور وتحديات العصر.
1: إذاعة صفاقس،
0: صوت الجهات
1: بخبرة الماضي
0: وتكنولوجيا المستقبل. صفاقس قصة كتاب، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
2: طبع تاريخ مدينة صفاقس وأصبح عالما من أعلامها، فمن هو أبو الحسن اللخمي؟ أبو الحسن اللخمي ذاكرة مدينة صفاقس هو عنوان كتاب يحمل الإجابة عن هذا السؤال، وهو للمؤلفة نهاد بن شعبان التاجوري، مهندسة داخلية متحصلة على شهادة الدكتوراه في علوم وتقنيات الفنون اختصاص فن وحرف من تونس. الكتاب إبحار في ملامح شخصية تاريخية وغوص في أعماق روح أحد أهم أعلام الفقه في صفاقس، لتقديم قراءة حديثة تذكر الأجيال الحالية والمستقبلية بتاريخ هذا الرجل، فهو أحد أعلام الفقه في تونس في القرن الحادي عشر ميلادي. تميز بشهرته في عصره، كما تميز بطول عمره وغزارة فتويه، ولكن أيضا بندرة مؤلفاته، وهو أصيل مدينة القيروان ونزيل مدينة صفاقس.
3: صفاقس قصة كتاب، قصة كتاب.
2: في كتاب أبو الحسن اللخمي ذاكرة مدينة صفاقس تطرح الكاتبة قضية مهمة للغاية تتجلى في أهمية العمارة كوسيط أساسي لنشر المعرفة وليس مجرد إطار مادي متحجر. يضم الكتاب دراسة ميدانية لأربعة معالم ارتبطت باسم الفقيه أبي الحسن اللخمي في حياته وبعد مماته، موجودة داخل المدينة العتيقة وعلى عتبة أسوارها الشمالية بباب الجبلي، ويعود بناؤها إلى ما بين القرنين الحادي عشر والعشرين للميلاد، وهي مسجد أبي الحسن اللخمي الذي يعرف بجامع دريبة حاليا، ومقام أبي الحسن اللخمي، وجامع اللخمي بباب الجبلي، إضافة إلى الجامع الكبير، وكلها منتصبة أمام العامة إلى يومنا هذا. في هذا الكتاب الرائد إضافة مهمة للمكتبة التاريخية بصفاقس، لأنه يفتح عالما جديدا من الأفكار المرتبطة بالعمارة، وبالخصوص عمارة المساجد والمقامات التي لم يشتغل عليها إلا عدد قليل من الباحثين. من يريد الاطلاع أكثر على كتاب أبو الحسن اللخمي ذاكرة مدينة صفاقس عليه بالتوجه إلى المكتبة الجهوية بصفاقس.
3: صفاقس قصة كتاب، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
4: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: رسالة محبة. صباحكم ضحكة ترد الروح وتداوي القلب المجروح. صباحكم بلاش ألم وضحكة ما تفارق الفم.
1: صباح الخير وكل الخير.
2: صباح الورد، صباحكم تفاؤل وإيجابية.
0: الفخامة والوهرة راهي مش كان في اللبسة، فما الوهرة والريشة في التربية وفي الحديث وفي تصرفات العبد وفي تعامله مع الناس. فما فخامة في المواقف، خاصة وإنك تكون قد كلمتك وتخلي الناس يثقوا فيك. الوهرة والفيانة متاع العبد يبانوا زادة في نهاية العلاقات، كي تكون كيما في بدايتها، وإنك تحترم الحاجات اللي كانت بيناتكم وتستحفظ على أسرار الآخر. فخامة زادة في طريقة حديثك وكلامك، وإنك تعرف شنو تحكي وشنو تقول وتتفهم وتاخو بالخاطر وتعرف شنو معناها جبر الخواطر. الريشة متاعك زادة في احترامك للإنسان اللي اختار يعيش كيما يحب هو، رغم اللي يختلف معاك لكن تحترم قراراته. وهرتك كي تخلي انطباع باهي عليك، وكي العباد يتفكروك بالخير وتكون ديما محضر خير مش شر. الحاجات هذم يزينوا العبد ويحبوا الناس فيه أكثر من كل شيء آخر. الوهرة هذه صعيبة على برش عباد، لأنها تجي في العبد حسب قلبه الباهي، وبفلوس الدنيا ما تتشرش.
2: صباحكم تفاؤل وإيجابية.

0: المسبح.
1: كلان دوي كلان دوي. غمزة الأسبوع متاعنا 570 مليون دينار. إنعم، مش ميزانية فيلم هوليودي هذه، أما قيمة الماكلة اللي نطيشوها في تونس كل عام. التونسي يخرج للسوق يقول الأسعار ولا تحرق الدم، وبعد يروح للدار يشري ثلاثة خبزات باش من بعد ياكل خبزة ويطيش اثنين، ويعبي الفرجدار حتى تولي كيما معرض مواد غذائية، وبعد أسبوع تلقى الخضرة ذابلة واللي غورت وفات المدة الصلاحية متاعو، والخبز شد ثنيته للزبلة. الغريب انه برشا منا نحسب التبذير هو كي نرمي صحن مقرونة ولا كسكسي، اما الحقيقة التبذير يبدأ من لحظة اللي نشريو حاجة واحنا عارفين بالكدا اللي مش باش نسحقوها. يعني الزبلة في تونس ما تاكلش الفضلات بركة، تاكل فلوس وماء وضو وتعب الفلاح زادة. المعهد الوطني للاستهلاك يقول انه 5% من مصروف العائلة الشهري يمشي في ماكلة ما تتاكلش اصلا. تخيل لو كان كل عائلة توفر النسبة هذية، قديش من مصروف ينجم يتنحى على كتافها ويولي في صندوق التخبيه. المشكل متاعنا مش في قلة الموارد بركة، المشكل زادة في ثقافة تخليها موجودة. نشريو اكثر من لازم، نطيشو اكثر من لازم، ونرميو اكثر من لازم، وبعد اللوم الاسعار والقدرة الشرائية. غمزة اليوم بسيطة، قبل ما تمشي للسوق هل الثلاجة متاعك مش المحفظة؟ شوف ايش عندك قبل ما تشوف ايش باش تشري. راهو الاقتصاد يبدأ من الدار، واول مقاومة للغلاء هي انك تشري ما تاكل مش تشري ما ترمي. نقعد ونحسبه في الدينار قبل ما نشريه، اما ما نحسبوش فيه قبل ما نرميه. والحقيقة انه الدينار اللي مصيره يكون في الزبلة يوجع اكثر من الدينار اللي نمشيه به للسوق. وربي بعد علينا التبذير ويجعل في رزقنا وفلوسنا البركة والخير.

0: أصبح إيش فما جديد؟
1: صباحكم ورد وياسمين، إيش فما جديد؟ واليوم باش نحكيو من خلال الفقرة هذه على تظاهرة مهمة في صفاقس، وهي وصول البي واي دي رود شو اللي باش يكون من 10 ل 18 جوان. تظاهرة باش تقرب أكثر السيارات الكهربائية للجمهور وتخليهم يكتشفوا التكنولوجيا الجديدة ويجربوها عن قرب، مع أنشطة متنوعة وتواجد مميز في أكثر من فضاء من بينها مهرجان إريم. باش ناخذوا أكثر فكرة حول المهرجان والبي واي دي اللي باش تكون موجودة في صفاقس، معانا الآن السيدة هاجر شقير المسؤولة التجارية على ماركة البي واي دي. صباح النور أستاذة هاجر، مرحبا بك.
2: بخير ومرحبا بمستمعين إذاعة صفاقس فين.
1: يعيشك لله، شكرا. خلينا معك ناخذوا الهدف من هالشو اللي باش يصير، دونك البي واي دي رود شو في صفاقس.
2: بون، هي التظاهرة هذه جيت بعد النجاح متاع الدورة الأولى اللي عملناها عام ناول، وكنا متواجدين في أكثر من ولاية في تونس، في صفاقس وفي سوسة. كنا فتنا 2000 تيست درايف، جاونا أكثر من 3000 زائر للروتشو. دونك بعد النجاح هذه السنة قررنا باش نعاودوا تجربة أخرى، وباش نكونوا متواجدين كيف كيف في تونس، صفاقس وسوسة. وكانت المرحلة الثانية في جربة، وكيف كيف لقينا إقبال ونجاح كبير. الهدف ديما من روتشو ومن علامة بي واي دي في تونس ان نعرفوا اكثر بالسيارة الكهربائية، شنو الحلول اللي تعطيهم لنا السيارة الكهربائية، شنو ما المميزات بتاع السيارة الكهربائية. بيان سور علامة بي واي دي اليوم هي العلامة الاولى في صناعة ومبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. دونك هذية سان ايفينمون اللي خلينا نقربوا اكثر من التوينسة الكل، وكيف كيف نعرفوهم بالتكنولوجيا متاع بي واي دي.
1: واضح. وقتاش باش تكون التظاهرة متاع بي واي دي في صفاقس ان شاء الله؟
2: ان شاء الله باش نكونوا ابارتيغ من اليوم 10 جوان حتى 18 جوان قدام نزل الاي بي في صفاقس. دونك مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل، تجي وتلتحقوا بينا باش تلقاو لي زيكيب نتاعنا موجودين، باش تكتشفوا تجربوا وتعيشوا كيف كيف التكنولوجيا نتاع السياره الكهربائيه اترافيغ علامه بي واي دي.
1: لو كان تعطينا اكثر تفاصيل ازاي اللي باش يجي بحداكم، شنو باش يكتشف في الروتشو ان شاء الله؟
2: احنا اليوم ابار لا تكنولوجي اللي هو ديما قاعدين نتطوروا، قاعدين ديما اون انوفاسيون، باش يكتشفوا المجموعه الكامله نتاعنا اللي هي عندنا سيارات الهجينة القابلة للشحن والإلكتريك. باش يكونوا عندنا 3 سيارات كهربائية اللي هي البي واي دي دولفين سيرف اللي توا كنا عملنا لها اللانسمون نتاعها في شهر جانفي 2026 ولقات إقبال كبير. ديجا عندنا أكثر من 200 سيارة اليوم يدوروا في طرقات في الشارع التونسي. دونك يجيو يكتشفوا عندنا سيارة دولفين سيرف اللي هي اون سيتادين، عندنا لاتو 3 اللي هو أكثر اس يو في كان تباع في سنة 2025، وعنا التونغ إيفي اللي هو سيانة إلكتريك 7 بلاس. كيف كيف باش يكونوا عنا اون جام 100% إلكتريك وان جام هيبريد روشارجابل اللي هي اليوم 100 بلس، باش تكون زادة موجودة في لي تيست درايف وموجودة على لي ريزيرفاسيون في لي بروشان أريفاج. اليوم 100 بلس أكثر سيارة قاعدة تباع في الهيبريد روشارجابل في تونس الكل. باش يلقاو كان هذا باش يلقاو لي تيست درايف، وباش يلقاو زادة أنشطة للصغار اللي هما باش يكونوا فما دي سيشون للصغار، باش يعيشوا العائلة الكل تجربة متكاملة وتكون ممتعة إن شاء الله للعائلة الكل من الكبير حتى للصغير.
1: دونك كما تعودتوا على الروت شو اللي موجودة في صفاقس، التيست درايف موجودة على ذمتكم باش تجربوا التجربة هذه متاع قيادة السيارة الكهربائية، تقريبا المستقبل للسيارة الكهربائية على الصعيد الدولي، مش كان في تونس، وان توكا في تونس ولات نسيسيتي نظرا كما قلنا لارتفاع أسعار المحروقات. شنو هي الرسالة أستاذة ريم شقير اللي تقدمها واللي تحب توصلوها لأهالي صفاقس الكل في خصوص السيارة الكهربائية؟ ايه سورتو اللي باش يكتشفوه ان شاء الله في روتشو ومهرجان ريم من 10 ل 18 جوان؟
2: ان شاء الله احنا باش نكونوا موجودين في فيستيفال دو ريم بور لا دوزيام فوا، كيف كيف حتى عامنا وكنا مشاركين اليوم. المهرجان هذايا هو حدث ثقافي باش يصير في قرقنا، اون بارتاج لي ميم فالور، عندنا اون سيبل اخرى اللي نحبوا كيف كيف نشوفوها اللي هي لي زارتيست. احنا اليوم التجربه نتاعنا متكامله والفيز الاعمار الكل والفيز لي سيبل الكل. دونك باش نكونوا فرحانين ان نكونوا ما بين اهالي صفاقس وكيف كيف اهالي قرقنا. الرساله اللي نحبوا نقولوها اليوم لاهالي صفاقس الكل اللي كما كنت تحكي اليوم فما اقبال قاعد يتزيد على السياره الكهربائيه. نحب نذكر لي احنا اليوم في 5 اشهر فقط باش نكونوا فتنا الألف سيارة كهربائية في تونس اللي هو عام ناول ما كناش نتجاوزوا 500 سيارة في عام كامل. نحب نقول اليوم اللي ولاية فاقس تحتل المرتبة الثانية بعد ولاية تونس في مبيعات السيارات الكهربائية، دونك فما إقبال قاعد يتزايد حتى في ولاية فاقس، وهذه حاجة طبيعية اللي احنا نشوفوها في فاقس، على خاطر اليوم السيارة الكهربائية تعطيك اون سوليوشن فيابل ايكونوميك وايكولوجيك، معناها تعطيك سيارة ما فيهاش انبعاثات نتاع الCO2، ما عادش تستحق المحروقات كما كنت تحكي، وكيف كيف تنجم تشارجيها اترافيغ لانيرجي بروبر نتاعك اللي هي الفوتوفولتايك. وكما نعرفوا في فاقس عندنا برشا معناها براتيكمون برشا ناس قاعدين يستعملوا في الفوتوفولتايك، دونك اليوم تكون عندك اون سوليوشن فيابل كاس ايكونوميك اي ايكولوجيك.
1: واضح جدا كل التفاصيل، وان شاء الله بالتوفيق لكم في الروتشو الجديد هذا البي واي دي مهرجان ريم باش يكون 10 18 جوان في احد النزول او بحذا احد لحد النزول مش بعيد برشا على اذاعه صفاقس. ميرسي انفينيمون استاذ هاجر شقير مسؤوله التجاريه على ماركه البي واي دي السياره الكهربائيه. شكرا، نهارك طيب. 28 دقيقة تقريبا نغم باش نرجعوا بعد بشوية باش نكتشفوا شنو جديد ما يخص صندوق إعانة ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. هام وهام جدا الأخبار هذه، بعد شوية نرجعوا.

0: شد عندك
1: شد عندك 8:25 دقيقة وفي شد عندك باش ناخذ موضوع صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة اللي جاء في مشروع قانون المالية 2026 كآلية جديدة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي من تكوين وتشغيل وبعث مشاريع حتى للثقافة والرياضة، ويتم تمويله باقتطاع 1% من تعويضات حوادث المرور والشغل والتصرف فيه باش يكون عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. الخطوة سبقتها في جولي 2025 منصة وطنية حلتها وزارة التشغيل بتمويل أولي ب 5 ملايين دينار تعطي قروض بدون فوائد توصل ل 10,000 دينار على 8 سنين فيهم عامين إمهال. باش ناخذوا أكثر تفاصيل، سعيدة جدا باستقبال الأستاذ بدر السماوي اللي هو خبير في مسألة التغطية الاجتماعية. مرحبا بيك أستاذي، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الفل، مرحبا بيك ومرحبا بكافة المستمعين والمستمعات.
1: نهارك ورد وياسمين، باش تعطينا أكثر فكرة حول هذا الصندوق الهام جدا أكيد للأشخاص ذوي الإعاقة، العائلات مزيدة كيف كيف، ويدخل ويندرج طبعا في إطار أنه نكرسوا أكثر ونحاولوا نحطوا مع بعضنا الرؤية الاجتماعية للدولة التونسية.
2: الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026 نص على إحداث صندوق للنهوض بذوي الإعاقة، والهدف متاعو هو تسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لذوي الإعاقة. كي نقولوا الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، هذا يتمثل في مساعدتهم على بعث المشاريع، والفكرة هذه تجي في إطار تدعيم المجهود الوطني لتشغيل ذوي الإعاقة. نعرف أنه عندنا قانون سابق يلزم المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة على امتداد نسبة معينة من العوانم متاعهم من ذوي الإعاقة، كانت تقبل 1% وبعد 2%. وعندنا إجراءات أخرى تتمثل في تشجيع المؤسسات اللي تشغل ذوي الإعاقة من خلال طرح جزء أو كل من المساهمات الاجتماعية في السينسيس حسب النوع الإعاقة. وعندنا اللي تفضلت به أنت اللي قلت بخصوص المنصة، هو إسناد قروض بدون فائض وبتسهيلات لذوي الإعاقة، واللي جات في قانون مالية للسنة السابقة سنة 2025. الفكرة الجديدة هو أنه نعمل صندوق يقع تمويله، تو بعد نشوف التمويل نتاعه كيفاش، واللي يمكن ذوي الإعاقة من احداث مشاريع. والفصل 32 مصحوب ايضا بالفصل الموالي 33 اللي نص على اعفاءات من الاداءات عند شرائها من طرف ذوي الإعاقة، ما كتبيها ما خلصوهاش، وفي صوره ما اذا يستوردوا تجهيزات للقيام بمشاريع ايضا ذوي الإعاقة ايضا معفين من معاليم الديوانيه. الزوز فصول هذوما يكرسوا مساله البعد الاجتماعي للدوله. تبقى مساله التمويل هي اللي نحب نركز عليها.
1: أكيد.
2: هو انه الصندوق هذا مش يكون صندوق لدى الخزينه، ويقع اسناد التصرف فيه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الموارد نتاعو مش يجي بنسبه 1% من التعويضات اللي تتعطى للمتضررين من حوادث المرور ومن حوادث الشغل، والا في صوره ما اذا هم يتوفوا لاولي الحق منهم يعني الارامل واليتامى. 1% هذه اصبحت يعني هناك اجباريه لاقتطاعها بعد صدور المذكره العامه عدد 10 لسنه 2026 بتاريخ 16 مارس 2026 عن وزاره الماليه، اللي اجبرت شركه التامين وكذلك الصناديق الاجتماعية أساسا، يعني الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالنسبة للمتضررين اللي تابعين للCNRPS، والصندوق الوطني للتأمين العام بالنسبة للمضمون الاجتماعي اللي تابعين للقطاع الخاص للCNRPS. دونك هذوما بالنسبة توا للمؤسسات دي مفروض عليها أن تقتطع 1% من التعويضات الناجمة. التعويضات هي أساسا يعني التعويضات عن الضرر البدني والمهني والمعنوي، ولكن ما يدخلش فيها ما يقعش الاقتطاع من مصاريف الدفن مثلا في صورة ما إذا تم تعويض على الدفن بعد وفاة، وإلا مصاريف العلاج ولا استرجاع مصاريف، لكن ما يقعش الاقتطاع عليها. لكن يقع الاقتطاع على التعويضات الناجمة بما في ذلك بعد وقت اللي تبدا عنده المتضرر اللي عنده شراية عمرية سواء كانت من الكنام ولا من شركة التأمين على المرض من شركة التأمين يقع قطاع 1% من الدخل نتاعو لفائدة هذا الصندوق الجديد.
1: نعم هو جميل جدا. بون توكا احنا استنسنا وانه تقريبا في البدايات او في الانطلاقه ديما نلقاو نوع من التعثرات. نحكيو زاد كيفيف على ترتيب القانون هذايا صح التعبير من اجل تكريسه. واليوم زاد كيفيف لانه اللي يسمعوا فينا ذوي الاعاقه يقول لك نحن قاسينا برشا وتعبنا برشا في تونس كيك سوا على مستوى البنيه التحتيه كيك سوا على مستوى الخدمات المقدمه زاد كيفيف او حتى على مستوى التشغيل. هل تحس انه صندوق هذايا نجم يبدل شويه الوجهة والرؤية وخاصة فتح آفاق للتشغيل والشغل بالنسبة لذوي الإعاقة سي بدر؟
2: بالنسبة للآفاق أكيد أن في صورة ما إذا يبدأ صندوق قار أحسن من أنه نعمل في كل سنة في قانون المالية خط تمويل وربما ثم ناس تسمع به وناس ما تسمعش به ولكن اللي يطرح تساؤل بصراحة هو مسألة الاقتطاع 1% على كل المتضررين من حوادث المرور أو حوادث الشغل بما في ذلك اللي عندهم عجز بنسبة 100% وهذوما معناتها ثم شكون يعني الحق اللي وعبر على يعني الفئة نتاعو لأنه في بداية من شهر مارس بدا يقصوا 1% حس اللي الشهرية نتاعو نقصت يقول لك أنا 100% معناتها اجتمع فيها وزيد حتى بالنسبة لأولي الحق يبداو أرامل اليتامى يقصوا 1% بالنسبة لطريقة التمويل الحقيقة كنت نتمنى لو كان التمويل من المتسبب في الضرر مثلا وينجم يكون أيضا غير ذوي الإعاقة يساهموا فيه في إطار مجهود تضامني أما أنه أصحاب يعني الإعاقة ذوي الإعاقة هم نفسهم يمولوا صندوق حدم إلى أي حد أنا ما شفتش في الوثيقة شرح أسباب بالنسبة لمشروع قانون المالية تفسير للمبررات وخاصة ما ثماش تقديرات علاش قداش ينجم يجيب الصندوق هذا 1% ما زالت يعني وهي مش واضحة وعندنا زوز أوامر يلزم يصدروا الامر كما قلت اللي متعلق بالمنافع اللي ماشي تتعمل له والامر اللي متعلق بالاعفاءات مازالوا ما صدروش الوزاره الماليه سارعت ب مو سارعت هي مطالبه بتطبيق الشيء.

0: القادم يقع إعفاء المتضررين بنسبة معناتها 100%، وخاصة أنه راهو ثم ناس اللي عندهم سقوط 100% يزيدوهم في الجرايم تاعهم 25% إذا كان في صورة يستحقون إلى مساعدة الغير.
1: جميل.
0: وحتى 25% هذه اللي تزيدها الكلام والسيناريوهات للمضر هذه نفسها خاضعة على 1%، يعني بالنسبة للمداخيل بصراحة فيها شوية ربما هكا
1: هكاك نوليو نحكيو حتى ميم لا ريزيستونس نتاع الصندوق هذايا او الفيابيليتي وحتى الوقتاش او الى اي مدى ينجم يمشي بينا. جميل وانه نحطوا عناوين مزيانه، جميل وانه نحلوا الصناديق، لكن وين تنجم تمشي بينا وين تنجم توصل بينا؟ هو هذا السؤال يبقى معلق. لكن زاد كيف نعرفوا انه ثم حزمه من القرارات ذات البعد الاجتماعي؟ زاد نسالوه في نفس الاطار هذايا انه اليوم ثم كونترانت ايكونوميك كبيره برشا. سي بدر الدين، برشا من الناس تقول لك فعلا هل يوما نحن قادرين وأن نحقق البعد الاجتماعي للدولة التونسية أو الطموح لتكريس الدولة الاجتماعية؟
0: هو الحقيقة العلاقة هي بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وكيفية التلازم بيناتهم تطرح السنة الماضية بمناسبة قانون تنظيم عقود الشغل، وقاعد يطرح يعني حتى بالنسبة للإشكاليات أخرى. أنا نقول أنه تحسين الوضع الاجتماعي بالتأكيد ما يجي يتم إلا بتحسين الوضع الاقتصادي، ولكن في نفس الوقت هناك إجراءات اجتماعية من شأنها أن تحفز على العمل وعلى الإنتاج وتنجم تكون يعني تأثير متاعها إيجابي، كما الإجراء هذا متاع صندوق النهوض بذوي الإعاقة وإجراءات أخرى.
1: نعم.
0: العملية متلازمة مع بعض، ما نجموش نقولوا معناتها ما نجموش
1: الوضعية
0: الاجتماعية إلا ما تحسن الوضع الاقتصادي، هكاك ما حسنوا حتى شيء.
1: أهي.
0: وما نجموش يعني نعولوا فقط على الجانب الاجتماعي دون تنمية الثورة، هكاك ثروة عفوا هكاك نوليو نجي نهار ما نلقاوش باش معناتها نخلصوا المنافع. المسألة مرتبطة ببعضها، وإن شاء الله الإجراء هذا متاع ذوي الإعاقة يمر إلى التنفيذ وبعد أن نقيموه ونشوفوا إلى أي مدى توفق في تحقيق الأهداف التي بعث من أجلها.
1: شكرا على كل هذه الإيضاحات أستاذ بدر الدين السماوي، وإن شاء الله نهارك مزيان، إن شاء الله نهارك بالفل مليان. شكرا. وبالتوفيق للجميع، نهارك طيب إن شاء الله. شكرا,
0: شكرا.
1: الله يخليك. 8:35 دقيقة، مشوارنا مازال متواصل معكم، نرجع للأنغام ومازلنا حتى للتسعة، مازال عنا ما نقدمه معكم عبر موجات إذاعة صفاقس.

0: الصباح.
1: هيت الصحيح هيت الصحيح
2: 48 دقيقة. هيت الصحيح والخبر يقول وأن مخيم العودة الطوعية عدد 21 في العامرة يسجل أعلى طاقة استيعاب ليه منذ أحداثه. هذا كان عنوان أمس 9 جوان 2026. المخيم يأوي حاليا نحو 420 مهاجر في انتظار أوراقهم، وهذا تقريبا ضعف المعدل العادي. في جمعة واحدة بركة تنقلوا 420 مهاجر من تونس ونابل وسوسة للعامرة في 3 عمليات نقل مقابل 200 عملية صارت قبل. أكيد الرقم قياسي، وقبله تسجل الزكاكي في نهار 22 ماي 2026 243 مهاجر في رحلة واحدة نحو أبيدجان، وهي أكبر رحلة مغادرة منذ افتتاح هذا المخيم تقريبا منذ سنة. والحاصلة العامة وصلنا لأكثر من 6204 شخص استفادوا من برنامج العودة الطوعية منذ السنة الماضية. باش ناخذوا أكثر فكرة الآن، سعيدة جدا باستقبال المشرف العام على مخيم العودة الطوعية عدد 21 في العامرة سيد العميد. صباح النور.
3: صباح الخير.
2: نهارك ورد. يعيشك. خدينا بعض الأرقام المحينة نحو مخيم العودة الطوعية، لكن نعود نعطيه أكثر تفاصيل حول هذا المخيم، حول الهدف منه، وطبعا حول تصاعد النسب هدية والإقناع إقناع أفريقيا جنوب الصحراء بالعودة الطوعية أو ببرنامج العودة الطوعية أو نجاعة برنامج العودة الطوعية.
3: باي مرحبا الناس كل. دونك كما في بالكم المخيم كيلومتر 21 للعودة الطوعية، هذا بتعليمات سيد الرئيس تم أحداثه في جويل 2025. الهدف متاعه هو معناتها مساعدة الراغبين في العودة الطوعية من أفارقة جنوب الصحراء إلى بلدانهم.
2: نعم.
3: نأكد على كلمة الناس اللي تحب تروح لبلدانهم.
2: نعم.
3: رغم هوش كما نشوفه ساعات نقرأه في لي كومنتير يقولوا هذوما استيطان، رو عمره ما كان استيطان، هذا مخيم أحدث للناس. كان البداية متاعه هو الولاية الشاقس وتحديدا منطقة العامرة، كانت تذكروا كان فيها فيول كبيرة من الأفارقة جنوب الصحراء بلغت معناتها أعداد كبيرة. دونك استراتيجية متاع الدولة فيو اللي فما برشا أفارقة كانوا يرغبوا في العودة الطوعية، والشريك الدولي ما نحبش ندخل في التفاصيل، دونك فما صعوبة في إرجاعهم البلدانهم. دونك الدولة التونسية لهنا جاتها الفكرة والاستراتيجية ذي المنظمة على أساس لما لا أنا معناتها نحن كدولة باش نساهموا في إرجاع هذوما الأفارقة جنوب الصحراء البلدان. كان بداية أحداث المخيم هو على ولاية شقس. اختيار المخيم في حد ذاته في الكيلومتر 21 علاش؟ لأنه كان قريب من المخيمات الموجودة برشا لهنا.
2: نعم.
3: باش تكون سهولة حتى في التنقل للشخص اللي راغب في العودة الطوعية للبلد متاعه ينجم يجي، ما فماش حتى عائق. بدأ المخيم في البداية متاعه تدريجيا معناتها في نسق ده متوسط، بعد رويدا رويدا ده النسق متاع الاستقبال متاع المهاجرين هذوما الغير نظاميين من أفارقة جنوب الصحراء يرتفع.
2: نعم.
3: نشأت العملية في شقس كما لاحظتوا، ما نعرفش كان شفتوا اللي المخيمات في منطقة العامرة وجبنيانة معناتها تقلص العدد متاعهم، فهو في حدود معناتها ما يفوتوش 2500 مهاجر غير نظامي.
2: نعم.
3: بعد كي جات الفكرة معناتها كي نجح المخيم هذايا لقينا فما نداءات من أفارقة جنوب الصحراء في مناطق أخرى وفي ولايات أخرى. قلنا لما لا ما نوسعوا احنا العمل متاعنا ويولي هذا مركز وطني معناتها لتجميع الأفارقة جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية.
2: نعم.
3: عملنا بالشريك معانا الهلال الأحمر التونسي، ولينا نعملوا في حملات تحسيسية شملت ولايات تونس الكبرى اللي فيها معناتها أفارقة جنوب الصحراء بكثرة اللي هي تونس ونابل وسوسة وفي جرجيس وفي جربة. دونك البداية كان طاقة الاستيعاب نتاع المخيم كي معناتها احنا احدثناه في حدود 400 شخص.
2: نعم.
3: بعد امام تزايد العدد الوافدين معناتها كما قلت لك نتيجة الحملات التحسيسية من جهة اللي تقوم بها وحدات الحرس الوطني باشتراك مع الهلال الاحمر من جهة اخرى، كذلك الحملات الاعلامية اللي صايرة في الفترة الاخرى بصراحة معناتها ساهمت في درجة ممتازة وعالية معناتها في تعريف بالمخيم والمهام تاعه.
2: نعم.
3: معناتها ولات النداءات كثرت. مثال البارح نحن كما شفتوا معناتها جاتنا أول مرة معناتها نسبة كما كيكا 250 شخص. نحن في العادة وقت اللي صارت التزايد نتاع الراغبين
2: نعم.
3: كنا نعمله في زوز رحلات، كانت عندنا نقطة تجمع واحدة بركة اللي هي في تونس
2: أي.
3: في اللاك معناتها كنا نخرجوا في 60 في جمعة. بعد بعد التعريف بالمخيم هذا 21 دون كثرة الطلبات زدنا حافلة أخرى شوالينا ولينا نعملوا 3 و6 أي الفترة الأخرى كي صارت الحملات الإعلامية والتعريف وحتى الأرقام الهاتف معناتها ولات معروفة دونك نسبة الإقبال كثرت. زدنا حافلة أخرى دونك ولينا ثلاثة رحلات في الأسبوع ده المعدل. الجمعة اللي فاتت دونك معناتها في الأسبوع أكثر نسبة كانت 180 البارح أكثر مرة جبنا 250 شخص دونك ولينا نفكروا معناتها البارح
2: تو العدد سيد العميد العدد اللي موجود عندكم 420 حسب
3: لا الأخبار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دونك العدد كان هو في حدود ال 400 دونك على البارح كي جاونا 250 ولينا قمنا معناتها بإضافة خيام كبرى معناتها معناتها زدنا البارح كبرنا في اللوكال
2: وسعتوا أكثر المخيم
3: هاي دونك العدد الجملي تو اللي موجود تو حاليا في المخيم حوالي
2: 700
3: هاي وقاعدين تو نفكروا زاد كيف كيف باش نزيدوا ديجا بدينا نحضروا في اللوجستيك باش نزيدوا معناتها طاقة الاستيعاب المخيم باش تولي في حدود الألف.
2: نعم نعود نذكروا أنه المخيم راو من أجل العودة، يعني راو مش مخيم باش يقعدوا غديكة على طول، لا فقط هي نقطة تجميع حتى تحضروا لهم أنتم خلينا نقولوا نحن المراحل الإدارية اللي عنده باسبور اللي ما عندوش ما عنده باش تعرفوا شنو الهوية نتاعهم وغيره تقريبا ماكسيموم بين نهارين وأسبوع، هذا مدة الإقامة نتاع الموجودين عندكم.
3: هذا باش نفسروا احنا علاش عملنا المخيم.
2: نعم
3: المخيم عملناه لانه الناس معناتها اللي باش يجي باش يحب يروح طوعيا راه المخيم مجعول الناس باش طوعيا به. فما عباد عندها جوازات سفر فما عباد معناتها احنا كان بداية عندهم جوازات سفر من بعد فما عباد ما عندهاش عندها كان وثائق فقط
2: بالضبط
3: دونك لهنا شوالينا نعملوا نحن ما ساعدناش باش ناخذوا له نقيدوا له اسمه نقولوا له برا على روحك تنكلموك لانه اذا كان احنا باش ناخذوا له باش نركحوا بعد نشريوا به نجموا الشخص ما نلقاوش ناخذوا دي تذاكر الأشخاص ما نلقاوهمش والإجراءات تجم تبقى بين جمعة وعشر أيام شوالينا نعملوا عملنا المخيم هذايا معناتها كمرحلة إعدادية قبل ما تصير عملية الترحيل متاعه
2: هي نقطة تجميع
3: هي أول حاجة ولا تو بالنسبة للمواطنين ولاية الشرق باش يبداو فاهمين حتى كيران راه مش استيطان هو ولا مركز وطني للتجميع.
2: الفرقة
3: اللي يحبوا يروحوا
2: الراغبين في العودة
3: باه طو مثال بار اكزامبل اللي جاوا البارح ال 250 شو وقع وقع تسجيلهم يقع تسجيلهم ويقع تقسيمهم الناس اللي عندها لي باسبور ما عندناش حتى اشكاليه بالوقت ننسقوا مع الخطوط الجويه التونسيه اللي هو الشريك معانا في نبعثوا له وحسب الحجوزات معناتها جينيرال مو ما تفوتش احنا عندنا معناتها ما تفوتش 48 ويقصد ربي على روحه
2: بالضبط
3: الاشكاليه شنو اللي تبقى في الناس اللي ما عندهاش باسبورات هذيك تاخذ شويه وقت دونك 250 مش نحن احنا البارح مثال عندنا 35 عندهم باسبور البقيه ما عندهمش لي باسبور هذوكم يقع تقسيمهم حسب الجنسيات حسب الدول وكل خاطر كل سفاره شنو تطلب الوثائق نحضروا له الدوسي اقصى تقدير لتحضير الدوسيات هذوما ما يكونش ما يفوتش 24 ساعه دونك الدوسي اللي فيه معناتها تصويرته اللي فيه الوثيقه اللي تثبت الهويه نتاعه والبلد الانتماء نبعثوهم زملائنا الحدود الاداره العامه الحدود والجانب ديريكتومون يمشوا للسفارات جينيرالمون السفارات ما تفوتش بين اسبوع وعشرة ايام وعلاش زاد نخليهم لهنا لانه تجينا حالات اللي السفارات تطلبنا بالتليفون تقول راهو ابعثوا لي بار اكزومبل فلان وفلان راني لازم نجيبه لهنا لاني عندي شك في حاجه نهزو معناتها كيما اليوم مثال هزينا 10 لسفاره نيجيريا دونك يمشيو غادي يعملوا لهم مونتور اثنين يثبتوا معاهم ويعطيه بعد نهارين 24 يتاكد اللي هو يبعثوا لنا اللي سي باسي به جاونا اللي سي باسي ما عادش عندنا صعوبيه
2: وقت
3: ديريكتومون عباره لي باسبور نصفوا كالعاده مع الحدود مع الخطوط الجويه التونسيه ونشروا لهم التذاكر نتاعهم. الجمعه هذه بار اكزومبل من اليوم حتكسي نهار السبت مش نسجلوا 80 واحد باش يروح على دفعات حسب الحجوزات. صحيح توا في الصيف مش تلقى شويه صعوبات في الاماكن فهمت. ونحن هذاك علاش المره فاتت عملنا طياره خاصه، المره هذه كيف كيف زاد ما تاخذ شويه اجراءات الطياره الخاصه وتحب لها مع التنسيق مع الدول المعنيه وكل. دونك احنا اونتر تون باش ما يكثرش علينا الناس الموجوده لهنا قاعدين نخرجوا في دفعات متفاوته مع الخطوط التونسيه في الكوميرسيال وفي انتظار معناتها نشوفوا اعداد طائره خاصه كالعاده.
2: هل فكرتوا انه تكون ثم نقاط تجميع اخرى اضافه اللي موجود في صفاقس السيد العميد؟
3: لا التجميع نقاط تجميع موجوده راه كما قلت لك في تونس العاصمه وفي ولايه،
2: نقصد يعني مخيم اضافه المخيم عدد 21.
3: لا باش يكون هذا المخيم
2: الوحيد،
3: المخيم وطني واحد لانه باش يكون هو اللي هنا. علاش؟ لانه انا قلت ديما الاولويه ولايه الساقس بدا لهنا تعرف لهنا خاطر معناتها نجاح المشروع يكون معناتها لهنا دونك باش يكون الظروف الكل باش تكون في المشروع هذا وما نجموش احنا نعملوا في اماكن اخرى.
2: نعم لا ومن جانب تنظيمي زاد كيفاش نقعدوا ديما على بلاصه وقتها. نعم باش من المجدات ما يقعش يعني تشتيتها بين هنا وهنا وهنا، عندكم الف حق. سينو دونك كما قلنا الشريك نتاعكم اللي هو الهلال الاحمر التونسي هو اللي قاعد يقوم بالمجهودات الميدانيه من اجل الاقناع بجدوى العوده الطوعيه في كل الولايات. ممكن خدمتوا الفتره هذه على نابل كما قلنا وسوسه وتونس، لكن بقيه الولايات الاخرى راهو كيف الهلال الاحمر قاعد يعمل في مجهود كبير برشا.
3: الهلال الاحمر زاد بار الحملات التحسيسيه نقوموا بها معانا زاد كيف معناتها في الجانب الصحي والانساني بالضبط. هو اللي زاد يعاون فينا بالكدا. البارح كيف كانت عندنا طافله صحيه بالاشتراك مع الاداره الجهويه للصحه، جاونا معناتها مجموعه من الاطباء من جميع الاختصاصات، لانه اي شخص لهنا معناتها كي يدخل للمخيم معناتها يلزمنا احنا بشوي بشوي قاعدين نطوروا في المخيم، دونك يلزم يكون ما يدخل لهنا كان ما يبدا امور صحيه لاباس. دونك فما دي بيس يعملوهم فما الطب يعديو جينيرالمون ما صارت الناس ديكا معناتها جراف اللهم قليل يبدا واحد هكا مريض نقبلوه لما حاله ما ديريكتومون لما يمشي للسبيطار ولا للطبيب ومن بعد يعطيونا ورقه.
2: انتوكا احنا شفنا الحياه كيفاش هي عندكم في المخيم انطلاقا من برنامج الشانتي، والاكيد باش نواصلوا معاكم حتى كل وسائل الاعلام في تغطيه هذه المجهودات التونسيه 100% مره اخرى. شكرا على كل هذه
3: الاضاحات. نحب نقطه برك باش ناكد عليها فقط، راهو المخيم هذا ليس مخيم مجعول للاستتار،
2: هذا هو
3: راهو مخيم مجعول للعوده طوعيا الناس اللي تحب تروح راهو طوعيا ما يروح ما نحطوا فيه حتى حد اكراها.
2: نعم.
3: كما شفت الوثيقه اللي تصير وكيف اي انسان يرغب في العوده الطوعيه البلاد وديجا حتى احنا تو قاعدين نخمو ممكن تو نعملوش يوم مفتوح حتى للمواطن التونسي اللي يحب يجي يشوف
2: يطلع
3: يطلع ما عندنا حتى مشكل.
2: واضح جدا. نهارك طيب سيد العميد المشرف العام على مخيم العوده الطوعيه، كان هذا حديث حصري معك في برنامج احلى صباح بنوجد اذاعه صفاقس. نهارك طيب ان شاء الله. شكرا. وصلنا نهايه مشوارنا، هذا مقطع صغرون من ام كلثوم مهدى لكم من الناس الكل. ان شاء الله نهاركم طيب، ان شاء الله نهاركم مزيان، مثما كان الخير وربي يحمي بلادنا. الى اللقاء، مع تحيات فاطمه مقني القادري ولاد الحاج قاسم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباحكم سعيد. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر بطريق تنيور كيلومتر 14 مجموعة العقاب بصفاقس. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم صفاقس المدينة أنه سيسجل غدا انقطاع في التزود بمياه الشرب بداية من 9 صباحا بكل من حي النور وحي البحري وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4، على أن يعود التزود إلى نسقه العادي بعد انتهاء الأشغال المبرمجة في إطار مشروع تجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبونية. قرر مجلس وزاري مضيق عقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة جملة من الإجراءات الهادفة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولاة والهياكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. تربويا، تختتم اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا التي انطلقت يوم 3 جوان الجاري بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشحة ومترشحة، على أن يتم الأعلان عن نتائجها يوم 23 من الشهر الجاري. في العالم، شنت الولايات المتحدة الأمريكية الليلة الماضية سلسلة ضربات على أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت دفاعا عن النفس على خلفية إسقاط مروحية أباتشي، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. وردا على هذا العدوان، شن الحرس الثوري الإيراني هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة، ونشر مشاهد توثق إطلاق الصواريخ باتجاه الأهداف الأمريكية. وعلى الواجهة اللبنانية، أطلق جيش الاحتلال الصهيوني اليوم سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان. حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي من أن تداعيات الحرب في إيران تهدد ملايين الأشخاص بالجوع، مؤكدا أن البرنامج يواجه ضغوطات متزايدة في ظل تراجع التمويل وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة عالميا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة
2: في خدمتكم.
3: كان عندي اشكاليه
4: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
3: هذا المقترح نتاعي
4: ما فهمت شيء انا كلمت ومشيت لهم غادي
5: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
3: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
0: في خدمتكم
2: في خدمتكم

صباح الخير، نهاركم زين. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. 9:05 على موجتنا، نحن ديما في خدمتكم. مرحبا بالجميع. اليوم نهير 4/10/2026، ختامها مسك لتلاميذ البكالوريا. إن شاء الله بنجاح وتوفيق. شيء ما يدوم هو الأربعة الفيتة، أبدأوا اليوم يكملوا إن شاء الله بنجاح وتوفيق للجميع. على الله، خلوها الناس الكل على ربي. صحيح برشا تعب برشا ضغط، وإن شاء الله بلطف، وإن شاء الله ربي يسمعكم الزغروتة في دياركم الناس الكل. احنا في خدمتكم كما العادة، الفضاء الخدماتي هذية مثنين حتى للخميس. نهار الأربعة فما شوية خصوصية في اليوم هذية، لأنه عنا فقرة قارة فيها التكوين المهني، وبعد عنا مجموعة بلاغات الضياع اللي تجي لهنا للمقر الإذاعة صفاقس، اللي يسجلوا بلاغات الضياع المجانية، وإلا يجيبونا نلقاو ساعات بطاقة تعريف ضايعة، ساعات فما جواز سفر. اليوم فما جواز سفر، لو بعد ذلك نعطيكم جواز سفر شكون ضيعوا. فما أوراق خاصة، عندي دو زونفلوب نعرف فيهم بطاقة تعريف، نسخة من بطاقة تعريف تنقل عليهم زادة، وبرشا برشا بلاغات ضياع. فما ناس زادة استلمت الحاجات متاعها من خلال البلاغات اللي عملناهم الأسبوع للفرد في مثل الحصة هذه، كونها الأربعة في السواعة من زمان هذه. نحاول مع بعضنا هكا نخدموكم بقدر الإمكان أنه نلقاو الحاجات اللي ضاعت لنا. احنا في خدمتكم، هذا صوت صديقتكم ومحبتكم مريم بوعصيدة ويلي في عدد وتقديم اللقاء هذية. يصحبني كوتي تكنيك مراد الحاج قاسم، وأسامة عبابسية مشكور كالعادة كالعادة أنا وياه. مصباح بكري نبدأ ونفرزوا هكا في بلاغات الضياع، ونتصلوا بالناس القاو ما لقاوش، تسلموا ما تسلموش، ننظموا مختلف الأوراقات متاع فقرة بلاغات الضياع. مشكور يا أسامة. احنا نغني وانا جيت نصبح بالورد، بالورد ان شاء الله، وصبحكم ديما ورد الناس الكل.

0: المهني.
1: التكوين المهني.
2: التكوين المهني بعد ما صبحنا عليكم بالورود، ان شاء الله نهاركم مزيان كما لون الازهار وكما ريحته، ريحه المزيانه بريحه النوار والفل والياسمين والرياحين وكل انواع الزهور. مرحبا بكم الناس الكل، احنا كما العاده في خدمتكم. نمشي مباشره اليوم مركز التكوين والتدريب المهني بالمكنيسي. يحضر عن المركز سيد مدير المركز سي خيري الغابري، الحاضر معنا بالتليفون. سي خيري اهلا وسهلا بك، صباح النور.
3: اهلا وسهلا، صباح النور. صباح النور الى كافه مستمعي اذاعه الساقس.
2: صباح الورد.
3: الخيري غابري مدير مركز التكوين والتدريب المهني بالمكناسي،
2: مرحبا بك.
3: المركز هذا معروف وعريق معناها في الجهه.
2: نعم.
3: معروف عن نطاق وطني. تم احداث المركز منذ سنه 1976.
2: نعم.
3: في بداية التكوين متاعه كان مختص في مجال تعليم السياقة.
2: بالضبط.
3: في سنة 2005 وقعت إعادة الهيكلة وتم بعث اختصاصات جديدة في المركز وبعث روح جديدة في المركز هذا، حيث الاختصاصات من 3 اختصاصات ولا عنا 12 اختصاص.
2: ما شاء الله. هاي؟
3: معناها يستهدف كافة المستويات التعليمية، تعتبر من السابعة أساسي منهات إلى البكالوريا غير منهات. الاثناشن اختصاص هذول موزعين على 4 مستويات: مستوى شهادة تكوين مهني، مستوى شهادة المهارة، ومستوى شهادة الكفاءة المهنية، ومستوى مؤهل التقني المهني.
2: نمشيو بشوية بشوية نتعرفوا عليهم. اي
3: نتعرف على الاختصاصات. عندنا في مستوى شهادة تكوين مهني هو سائق نقل عمومي وسائق الشاحنات الجارة.
2: سائق نقل عمومي وسائق
3: الشاحنات الجارة.
2: الشاحنات الجارة هذا قديش المستوى التعليمي؟
3: مدة التكوين متاعه هو 10 أسابيع. يستهدف الفئات المتحصلة على رخصة السياقة صنف باء مع مستوى تعليمي ما يقلش على 9 أساسي منهات. ويفضي إلى رخصة السياقة والشهادة التكوين المهني. في مستوى الثاني اللي هو شهادة المهارة. شهادة المهارة هذه اختصاصات، معناها اختصاصات مدة قصيرة تعتبر، خاطر من 6 أشهر فما فوق. عندنا في مستوى في اختصاص لحام بالقوس الكهربائي يفضي إلى شهادة مهارة، مدة التكوين متاعه 7 أشهر. وعندنا مساعد مركب في كهرباء البناء. كيف مستوى القبول هو 7 أساسي منهات.
2: نعم.
3: مدة التكوين متاعه سنة تكوينية. ويفضي إلى شهادة مهارة.
2: هذوما أقل من 9 أساسي.
3: هذولا أقل من 9 أساسي.
2: المهارة.
3: في مستوى 9 أساسي منهات فما فوق حتى للثانية ثانوي. عندنا 5 اختصاصات. عندنا ميكانيكي سيارات بنزين وديازيل. مدة التكوين متاعها 2 عامين. وعندنا ميكانيكي شاحنات ثقيلة. مدة التكوين متاعها 1.5 عام. وعندنا مركب في كهرباء البناء. وكهربائي ميكانيكي 1.5 عام. كيف
2: كهربائي ميكانيكي.
3: كهربائي ميكانيكي.
2: انا مختص في كهرباء السيارات.
3: لا، كهربائي ميكانيكي هذه اندستريال، معناها
2: صناعي، معناها
3: اي ميكانيك اندستريال مربوطه بالصناعه.
2: الالات الصناعيه
3: يعني. صح، خاطر هو بحد ذاته ينجم يكمل بعد في مستوى البي تي بي وفي التقني في الصيانه الصناعيه. وعندنا مركب ونحات الجبس.
2: مركب ونحات الجبس، ممتاز.
3: هذول 5 اختصاصات في مستوى شهاده الكفاءه المهنيه. وعندنا 3 اختصاصات في مستوى مؤهل التقني المهني.
2: مؤهل التقني المهني، نعم.
3: اي عندنا تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات. هذا يفضي معنا مستوى ثانية ثانوي منهات.
2: نعم.
3: فما فوق حتى البكالوريا.
2: اي
3: وعندنا تقني في كهرباء والكترونيك السيارات.
2: كهرباء والكترونيك السيارات.
3: كيف ثانية ثانوي حتى البكالوريا. وعندنا تقني في الصيانة الصناعية.
2: وفي الصيانة الصناعية هذو ما مخ...
3: بالمجموع
2: اثناشن اختصاص ما شاء الله. طيب احنا على ابواب نهاية السنة الدراسية والسنة التكوينية بالنسبة لمراكز التكوين المهني، قديش طاقة الاستيعاب، قديش عندكم من متكون توا حاليا في مركز تكوين التدريب المهني بالمكناسي؟
3: توا حاليا عندنا 135 متكون
2: فقط.
3: هاي
2: مش تسمى او فهم او طاقة الاستيعاب قدي
3: هو مو سيستم، هو تكوين
2: بالتداول،
3: ثم التكوين بالتداول وثم التكوين بالمركز وثم اختصاصات، معناها كل كل كل اختصاص كيفاش نخدم، ثم بالتدريب المهني كل اختصاص كيفاش نخدمه معاه. طاقة الاستيعاب هي 385 متكون.
2: اي معناها موجودين اذا ما توا
3: ال 385.
2: اي
3: لا لا
2: غادي يتكونوا ولا اذا كان بال، معناها كيما قلت انت بالتداول، فما اللي في المركز فما اللي برا فما
3: اي
2: ولا فما شغورات 135 فقط؟
3: ثم طبيعي احنا روج الجروب دو فان نقبلوا، معناها في الاخر تلقى 10 15 متكون معناها في كل جروب، ما تلقاش معناها الافكتيف معناها كامل.
2: معناها خاطر فما مراكز يا خيري فما مراكز يقول لك انا عندي سيور شارج، معناها طاقة الاستيعاب وناس ما في الانتظار، فما قائمة الانتظار والناس تحب تدخل، معناها انتم هذي ما عندكمش الاشكال هذي في المركز؟
3: عندنا في مجال واحد هو مجال السياقة، مجال السياقة هو يشهد
2: تعليم السياقة الاقبال الكبير.
3: يعني معناها برسك الطاقة ديما فوق الطاقة،
2: فوق الطاقة المطالب برشا في
3: مطالب برشا.
2: السياقة معناها شنو الصنف متاعها؟
3: شاحنات الجار، صنف دل وصنف جيمها. صنف دل وصنف جيمها.
2: صنف دل معناها السيارات العادية؟
3: لا، صنف دل هو سائق الحافلة.
2: سائق الحافلة صنف دل. وصنف الآخر
3: جيمها هو سائق الجارة والمجرورة، هو السمير مارك من عبر.
2: معناها الشاحنات الثقيلة الكبيرة.
3: أي الشاحنات الثقيلة.
2: هذوما يتعلموهم غادي عندكم في في المكنسي. هذا عليهم ضغط كبير.
3: هذول عليهم طلب كبير، معناها مال خاطر الأعمار كلها النجم، معناها من 21 سنة فما فوق كلها، ويتوفر عنده شهادة، توفر عنده رخصة سياقة سنة باي ينجم يلتحق للتكوين.
2: معناه يكون عنده بيرمي عادي، بيرمي رخصة السياقة العادية ينجم، وعمره يكون من 21 سنة فما فوق.
3: ولا.
2: ينجم ياخذ يتكون فيهم في نفس السنة صنف دل وصنف جيم هما بعضهم؟
3: لا، نحن عنا دورتين في العام، دورة في سبتمبر ودورة في فيفري. ينجم يقدم مثلا في دورة سبتمبر على صنف دل. وفي دورة فيفري على صنف جيم.
2: اوكي به. توا اللي يسمعوا فينا يحب مثلا يقدم، واحنا في نهاية السنة الدراسية شنو نعمله؟
3: هو تعرف التكوين المهني خلق منصة متاع تسجيل عن بعد في التكوين المهني. كل المراكز، كل المراكز معناها تسجل العروض متاعها على الموقع هذايا، وكافة طالبي التكوين يدخلوا على المنصة هذه، طبيعة الحال هذه تتحل تحت إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني، تتحل بالوقت وتتسكر بالوقت حسب.
2: نعم. موقع للتسجيل atfp.in.
3: يعني نعم. صحة www.atfp.in.
2: نعم.
3: الموقع هذا نورمال حسب البرمجة باش يتحل أبارتير من 20 جوان.
2: كل بيانتو تو معناها 10 ايام اخرين ان شاء الله يفتح
3: ان شاء الله
2: تسجيل
3: الموقع هذايا.
2: هذا باش نسجلوا للدوره الجايه، دوره سبتمبر.
3: دوره سبتمبر
2: من اواخر جوان نجم نسجلوا تو في الشهر هذا.
3: فوالا، نجم يدخل على المنصه ويشوف العروض ويختار الاختصاص اللي حاجته به،
2: يختار المركز والاختصاص وكل شيء.
3: فوالا، يعطيك الصحه.
2: به تو في اخر السنه اعطينا الاجواء في المركز، نعرف اما حفلات تخرج، فما تحضيرات من المتكونين، من المكونين، انت كرئيس مركز شنو عندكم اخر التحضيرات والاجواء؟
3: احنا المركز في نهايه السنه التكوينيه عندنا امتحانات، تو امتحانات ختم التكوين.
2: ما زلنا في الامتحانات تو؟
3: اي ما زلنا، لخاطر نحن لري دو فورماسيون لو 30 جوان.
2: باهي ما زلنا.
3: فهمتني، نحن تو في ختم الاختبارات نتاع ختم التكوين، عندنا من بعد ختم التربصات، ومن بعد اخر مرحله هي مرحله التصريح بالنتائج وتقديم ال.
2: فما دي سوتونونس، فما حوي معناها الناس تقدم قدم لجنه، فما تقديم
3: التربصات تم في اطار لجنه، ويقع التقييم نتاع التربصات نتاعها.
2: معناها راهو ما فاتكم شيء. اللي يتحسر يقول انا ما نجحتش في التعليم العمومي ومشيت للتكوين وكانه التكوين عنوان فشل، راه نقول له راك ما خسرت شيء، بالعكس راهو قاعد تنجح في مجال اخر، في مكتسبات اخرى قاعد معناها تكتسبها انت في حياتك وباش تبني عليهم مستقبلك كامل. هكا ولا سي خير؟
3: طبيعي ان نحن التكوين المهني هو مسار كغير المسارات كما التعليم العالي ولا التكوين المهني. الشخص اللي هو ما نعتبروش فشل نحن في التعليم العام، نحن نعتبروه اختيار مسار اللي هو مهني ويفضي الى معناها نتائج تناهز النتائج التعليم العالي. نحن نخرجوا تكنيسيان سوبيريور، تقني سامي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاختصاصات التقنيه.
2: بالضبط، عباره باك بليس دو معناها.
3: اي باك بليس دو معناها اللي ترشح اللي واصل في التعليم العام ينجم يوصل باك بليس دو ولا او بيان الاجازه، واللي يقرا في التكوين المهني ينجم يوصل تقني سامي.
2: بالضبط،
3: الفايده المثابره والجديه في بلوغ الاهداف
2: وحسن الاختيار.
3: يعطيك الصحه، حسن الاختيار
2: مهم جدا، حسن اختيار الحاجه اللي تحب عليها انت اللي باش تبني عليها مستقبلك.
3: هو ديما ميولات الشخص هي تخليه يمشي الاختصاص معناها يرغب فيه، وهكاك كي يمشي الاختصاص اللي يرغب فيه راهو باذن الله يضمن النجاح نتاعو
2: ان شاء الله. قل لي سي خيري، البنات نجموا نسجلوا عندكم في المركز هذايا حسب الاختصاصات اللي ذكرتهم انت، يمشيوا اكثر الاولاد ولا حتى البنات نجموا نرسموا؟
3: المتعارف عليه هو اولاد اكثر. برسك اولاد 100%، لكن نحن ما عندناش حتى مانع باش نقبلوا بنات.
2: انا
3: البنات راهي الاختصاصات ديجا تتقرا في الجهات الاخرى للاولاد وللبنات.
2: بالضبط، معناها ما فماش في المركز هذا يقول لك لا هذا حكر على الاولاد، حتى البنات اللي حاب يصب المطلب
3: خارج شويه، خارج البلاد شويه. ما يشهدش، ونحن الطابع ريفي ماهوش طابع معناها.
2: فما مبيت بحذاكم ولا لا؟
3: عندنا المبيت وعندنا الاعاشه وعندنا كل شيء.
2: واضح
3: فهمتني،
2: ممتاز.
3: قال قبال نتاع البنات هو الضعيف معناها. ما
2: اعطينا رقم كان حد يسمع فينا ويحب يتواصل معاكم، ما عندوش استفسارات تنجموا تجاوبوهم في الابين معناها عن طريق الخط الهاتف اللي باش يقول هنا في المباشر. سي خيري،
3: الخط عندنا زوج خطوطنا، ديجا نكلم فيكم على الخط 76 646 610 610، وعندنا خط 76 646 004. دونك طالب المعلومه ينجم يتصل على احد الرقمين هذول.
2: وعندنا صفحه على الفيسبوك ولا لا؟
3: عندنا صفحه على الفيسبوك، كل ما هو جديد يهبط على الفيسبوك، معناها ديجا حتى الاختصاصات المبرمجه على مستوى دوره سبتمبر هبطناهم على الموقع
2: الصفحه.
3: واللي يطلع معناها كل شوي يطلع على البلاتفورم هذه اللي حكينا، المنصه نتاع التسجيل عن بعد، ويدخل على موقع مركز التكوين والتدريب المهني بالمكناسي ويلقى الاختصاصات الموجوده في المركز.
2: نعم، يعطيكم الصحه سي خيري الغابري مدير مركز التكوين والتدريب المهني بالمكناسي، كل التوفيق لكم لكل المتكونين، سنة دراسية وتكوينية تكلل إن شاء الله بالنجاح آخر الشهر هذا. ربي معكم ويعطيكم الصحة.
3: عايشك مدام، وإن شاء الله نهاركم زين وكافة ليك ولكافة المستمعين.
2: شكرا لك. أنا حطيت حلمة، لأنه برشا حلمة متاع شباب أنهم معناها يختصروا مسافة الحياة وياخذوا تكوين سريع ربما عام عامين، وبعد يدخل للحياة العملية ويبني مستقبله. حلمة ديما مشروع سي خيري. أيوة،
3: أنصح كل منقطع عن التعليم، ما نعتبروش كل منقطع عن التعليم ينطلق في اتجاه التكوين المهني، لخاطر هو مفتاح المستقبل يأخذ مفتاح عنده باش يدخل به الحياة هذه.
2: نعم، شكرا لك،
3: عايشك ونهارك زين.
2: نهارك طيب.

ستانلس توبي في نهار الأربعاء هما بلاغات الضياع وبلاغات الضياع والقصصات اللي يتم تعميرها في مكتب الاستقبال مع مختلف الزملاء. زوز بلاغات هنا قدامي فيهم استلمته وهذه حاجة اللي تفرحني أنه فما ناس تجي وقت اللي يلقاو الحاجة اللي دعت لهم يكلمونا ولا يجي يعمر القصاصة. هو صحيح مش الكل يجيونا أما فما برشا ناس تتحصل على المقتنيات نتاعهم الضايعة وظلتهم ويتسلموها وميقولونيش هذوما جاو. وكما نرمين بن عمر تقول استلمت رخصة السياقة ذيك جيت لهنا واخذتها من مقر الإذاعة الأسبوع الفارط. مرحبا بك يا نرمين. كيف كيف فاطمة عبد المولى استلمت من الإذاعة حافظة الأوراق متاعها نهار 8 جوان في العشية. تحياتنا لكم. منذ قليل قلت على زوز ظروف زوز هنا مسوات قدامي. هذي الأول باسم في أوراق في فواتير عديد الفواتير فيه رقم هاتفي حاولت نتواصل مع الرقم لقيته مغلق. أما فما نسخة من بطاقة التعريف باسم محمد أمين الغريبي. محمد أمين الغريبي فما ظرف أصفر لون ماسو فيه مجموعة من الفواتير دي فاكتور من شركات في بيع الحديد الصناعي ومجموعة من الفواتير الأخرى المفيد لكلهم معهم بطاقة تعريف صورة من بطاقة تعريف باسم محمد أمين غريبي. الماسوة هو لهنا موجود في مقر الإذاعة. ظرف آخر باسم شركة خاصة لهنا في صفاقس معروفة في بيع الثياب وكل شيء شركة هذية. وفما بطاقة خلاص وبطاقة تعريف مصورة زي ده كيف كيف باسم محمد جربوعي. باسم محمد الجربوعي هذوما زوز ظروف الموجودة لهنا. طيب باش نمشي البلاغات الضياع اللي انتم سجلتوها لهنا. راهو وقع الفرز صباح انا وأسامة وفما بلاغات كلمنا أصحابهم وقالوا لا سي راهو لقينا الحاجة اللي ضيعناها واطمنا عليهم. هذوما توا باش نقولوا عليهم الناس اللي ضيعت وجيت عمرت البلاغات الضياع هذه. نأكد اللي هي ضياع بلاغ ضياع مجاني كما مكتوب في القصاصة. صالحة بن عون ضيعت نظارات طبية في صندوق أسود لونها ذهبي في سيارة أجرة. معناها هي النظارة الطبية هذه بوشيت متاحة سوداء وهي لونها ذهبية في سيارة أجرة. السيارة هذه أخذتها من طريق المطار زنقة العربي حتى لطريق جيبس. لطريق جيبس به نهار تيش نهار 8 جوان تقول في 5:30 من عشر صباح وقال العشية لأنه كاتبة 35 دقيقة. رقم هاتف صالحة بن عون 27-599-493. عبد المنعم كمال ضيع كرنين شيكات ومليون ونص ومعناها مبلغ مالي يقدر مليون ونص وزوز شيكات بقيمة 20,000 دينار وبطاقة تعريف بيرمي بطاقة تجنيد كنابل برشا برشا أوراق. مسكين سي عبد المنعم كمال الأوراق هذوما اللي يلقاهم هما مبلغ مالي هام أما شيكات هو ضيحهم في حقيبة يده على متن كاميونة بيضاء مهندرة. هو كان ما بين طريق منزل شاكر كيلومتر 8 وقرقنا. معناها هو صاحب كاميونة هذية لكن البوشيت هذية ضاعت له ما يعرفش ضيحها ولا طاحت له ولا وين. المفيد هو التنقل متاعه ما بين منزل شاكر كيلومتر 8 وقرقنا نهار 3 جوان. رقم سي عبد المنعم 98-412-110. أحمد بن عبد الله ضيع زيدا كيف يقول مبلغ مالي في الرامبوان متاع بيكفيل. في الرامبوان متاع بيكفيل غادي فما حانوت يقول معروف المبلغ مالي قيمته يقول هكا 310 دنانير 310 ألف 310
نهار تاش ضيعهم من نهار خمس.

5 جوان. رقم أحمد بن عبد الله 50 179 185. محمود العفاس ضيع حافظة أوراق في وسط المدينة. حافظة الأوراق دي فيها كل ما يخص سي محمود العفاس. رقمه 97 362 014. ضيعها من نهار 4 جوان. شيماء العويدني ضيعت جواز سفر، لا تقول جواز سفر صديقتي باسم رنيم جهاد ماضي. الفترة ما بين عندها مديدة، تقول عندها مديدة من اللي ضايع جواز سفر هذي. عندها راو جواز سفر، جوازات مجموعة، لكن ما عنديش الاسم هذي صراحة. جواز سفر باسم رنيم جهاد ماضي، تقول الفترة اللي ضيعنا فيها تفقد فيها الجواز ما بين 4 أفريل إلى غاية اليوم، معناها الجمعة الفايتة هي جات عملت البلاغ هذي. الأماكن اللي ترجم يكون ضايع فيها، تقول ما بين بوزيان، جرمدة والبلاد العربي. دونك جواز سفر باسم رنيم جهاد ماضي، الرقم للاتصال اللي لقاه 52 177 347، وإلا 25 655 290. على ذكر جوازات السفر، عندي قدامي جواز سفر باسم أسامة بن أحمد بن موسى. أسامة بن أحمد بن موسى للي يعرف الاسم هذايا، راهو جواز السفر بتاعك موجود في مكتب الاستقبال باسم أسامة بن أحمد بن موسى. جواز السفر بتاعك، الباسبور بتاعك يا أسامة، موجود عندنا لهنا. ياسين الحمامي ضيع بطاقة التعريف. ياسين رقمه 98 973 434. نجاح قطاطة ضيعت بطاقة التعريف، رخصة سياقة في تاكسي بطريق السلطنية نهار 8 جوان. رقم نجاح 27 856 271. أمال ضيعت نظرة طبية في تاكسي في حي البحري، ذا التاكسي من حي البحري هزها لطريق جرمدة نهار 8 جوان. نظرة طبية رقم سيدة أمال 28 177 605. سمير غيازة، سمير غيازة ضيع بطاقة تعريف وبطاقة بنكية باسم سي سمير غيازة، رقمه 97 365 056. ضيعها من نهار 8 جوان. محمد داود يقول لقيت مفتاح في سيارة تاكسي، أكهو ما فما حتى تفصيل أخرى، لا يعرف شنو المفتاح، ويد لقاها من التاكسي وين، الله أعلم. به سي محمد داود رقمه 28 888 708. علاش ديما نقولكم بربي عطيه شوية تفاصيل باش تضمنوا أنه نلقاهم المفاتح هذوما، هكاك تولي عبارة نلوجوا في إبرة في بحر، هكاك تصعبوا على رواحكم وعلى الناس اللي تلقى حاجة باش ترجعها لكم. محمد علي العامري ضيع وثائق طبية لرضيعة، وثائق طبية لرضيعة في سيارة أجرة، اسم الرضيعة العامري وتين، هكا لا الاسم مش واضح، وتين من أمام مستشفى الهادي شاكر إلى طريق جابس زنقة الشيخ نهار 9 جوان. ذي أمس ضيع وثائق طبية لرضيعة في سيارة أجرة، المفيد اللقب متاع الرضيعة هذه العامري، أخذ التاكسي هذية من أمام مستشفى الهادي شاكر، هزوا لطريق جابس زنقة الشيخ أمس في المذي ساعة، حوالي المذي ساعة. رقم سي محمد علي العامري 29 062 738. هاجر يوسف ضيعت أوراق بطاقة طالب فيها باسمها هي هاجر يوسف، وثائق طبية في سيارة أجرة، السيارة هذه أخذتها من أمام مستشفى الهادي شاكر، هزتها للناصرية أمس إذا كيف كيف في المذي ساعة وربع. رقم هاجر يوسف 26 064 322. رابح العابد ضيع محفظة أوراق تحتوي على مبلغ مالي قيمته 190 دينار بطاقة تعريف وكارت بونكير. رابح العابد رقمه 96 673 327. أمنا كمون ضيعت حافظة أوراق فيها بطاقة تعريف، رخصة سياقة، بطاقة بنكية باسم أمنا كمون نهار 4 جوان.
ستة ونص متاع العشية. رقمها 53-257-449. السيسي بن عبد الله الدخلي ضيع بطاقة تعريف ورخصة سياقة وكرني ادخار وبطاقة مهنية باسم سي سيسي، نهار 5 جوان 8 متاع الصباح، رقمه 25-878-895. آمنة بن خضرة، آمنة ضيعت ولا لقات، هذه لقات أوراق في سيارة باسم فاطمة عبد المولى. فاطمة عبد المولى إذا كان عندك أوراق ضايعين وتسمع فينا، راه فما آمنة بن خضرة لقات الأوراقات هذوما موجودين عندها، رقمها 54-726-582. حمزة النجار ضيع حافظة أوراق فيها بطاقة تعريف وطنية باسم حمزة النجار ومبلغ مالي، رقمه 20-483-657. سميحة شحيدة وتقول لقيت مبلغ مالي قيمته 950 دينار في مدخل سوق بشويشة في ساشي، في ساشي نهار 4 جوان في 10:15 متاع الصباح. سميحة لقات المبلغ هذايا، رقمها ربما اللي يعرف معناها فيهم شي أمارة حاجة يتصل بسميحة 97-678-272. أخيرا محمد أنس بوعزيز، محمد أنس بوعزيز عفوا، ضيع محفظة زرقاء فيها بطاقة تعريف، بطاقة بنكية، رخصة سياقة و30 دينار في وسط حافظة الأوراق هذه، اسم محمد أنس بوعزيز، نهار أمس في 7 متاع العشية، البارح معناها أمس العشية ضيعها حافظة الأوراق هذه، ما يعرفش وين، ماهوش كاتبنا التفاصيل. رقم سي محمد أنس بوعزيز إذا كان لقيتوا الأوراقات الخاصة به، رقمه 29-910-537. نرجع احنا للانغام بعد نمشي نستقبل مكالمات هاتفيه يا وفاء، مشكوره وفاء في التنسيق تتواصل مع اسامه تقولوا تعطينا دفعه من مكالمات الهاتفيه ننهيو بها لقاء متاعكم، واحنا ديما في خدمتكم.

0: التوقيت للي يسر على التوقيت. نعود نصبح عليكم أقبال كل شيء. صباح الخير، نهاركم زين. للي التحق بنا الآن في الاستماع، والتوقيت هو 9:52 على موجات إذاعة صفاقس. نحاول ناخذ مجموعة من المكالمات الهاتفية اللي وصلت معنا. مشكور أسامة في استقبال المكالمات الهاتفية. أولى المكالمات، صباح النور.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد، مرحبا.
1: صباح الخير يا ريما، لاباس؟
0: الحمد لله، يعيشك. شكون معنا؟
1: صالحه بن عون من صفاقس.
0: مرحبا بك يا صالحه.
1: انت عديت لي توا البلاغ، لكن البلاغ طلع معناتها بالغلط.
0: اش معناها؟
1: ولدي واللي نات اللي طاحت له في التاكسي تاع ولدي، مش نتاعي انا. فهمت؟ صالحه بن عون انا ولدي.
0: انت ملي قايتو لي شنو قايتو؟ قايتو صالحه بن عون ضيعت كذا كذا. منين يجي البالي اللي هي اللي نات ولدك؟ اي مش مشكل، مش مشكل. المفيده البلاغ صحيح، فما لينات ضايعه في بوشيت سوداء صحيت، ولونها فضيه،
1: لونها ذهبي.
0: اي فضيه ولا ذهبيه. دونك
1: كان في شركه في طريق جابس وفي شارع البيئه، وطيحها في تاكسي صباح الستة غير درجي، ويشد الستة ستة غير درجي.
0: اليوم هذا امس؟
1: لا، نهار الاثنين.
0: نهار او لمس الصباح بكري. عاود قول الرقم يا صالحه باش اللي يلقاه يقول لكم عليها.
1: 27 55 9 493.
0: 27 55 9 493. يعطيك صحة يا صالحة، إن شاء الله ترجع لنا تبيع. مرحبا بك يا صالحة، مرحبا. يعيشك، شكرا لك. تعلم صفاقس الشمالية هذه شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه باش يتم بأشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض التيار الكهربائي باش ينقطع. تباعا لذلك نهار الخميس 11 جوان من الساعة 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر، وين بالضبط؟ في طريق تنيور كيلومتر 14 مجموعة العقاب بصفاقس. هذا الانقطاع يمكن ألا يشمل كافة الأماكن المعنية بالأشغال المذكورة، كما تعلم أنه يمكن إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المذكور إذا انتهت الأشغال دون سابق إعلام. دونك نهار الخميس الضوء باش يقص على طريق تنيور كيلومتر 14 ومجموعة العقاب صفاقس نظرا للأشغال. نمشي لممكن رقم 2. ألو، صباح النور. ألو،
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد، مرحبا بك.
2: عايش حالك؟ لاباس عليك.
0: الحمد لله. شكون معنا؟
2: بالله عايش معاك محمد الجوادي.
0: سي محمد الجوادي، مرحبا بك يا سي محمد.
2: بارك الله احنا بادو، رضي عليك الله والوالدين.
0: امين.
2: بلاغ امس بلغت عليه الماء. عنده 20 يوم يمشي تو اليوم. انا الصباح شفت
0: فويته، فويته نتاع ماء.
2: اي فويته نتاع ماء.
0: وينه؟
2: زنقت من عطوش.
0: زنقت
2: من عطوش طريق المهديه. صدقني كون يجي يتعدى صغير يهبط فيه الماء ولا يمشي تحت الارض.
0: اتصلتوا بالسونيده؟
2: أمس لا، أمس احنا كلمنا ذي على زميلتك أمس يرحم والديك وديها، كلمتها. قلت لي تونا تصل بيهم ويكلموك، ما كلموني شمس.
0: هي هي اتصلت بيهم وتوهم يتواصلوا معك ما دامك تعديت أمس مع زميلتك. راهو أكيد راهم كلموهم، معناها كلمت زميلتي وإن شاء الله توي تجي حلوا الإشكال هذا في أقرب وقت. اسمه محمد داكوردو
2: مريق اللي هو نتاع
0: رقم العديد عندكم؟ أعطيت رقم العديد لزميلتي؟
2: هي عطيتها يا مش تحب تاخذ توخو؟
0: لا ممتاز، ما دام عطيت لزميلتي دونك زميلتي قاعده تتبع في المواضيع. نعرف حنين تتبع. يعطيك الصحه سي محمد.
2: شكرا الله فيك. عايشك. شكرا،
0: مرحبا.
2: يرضي عليك الله الوالدين.
0: يعيشك. شكرا، عايشك. شكرا
2: الله
0: لك
2: وبارك الله في الاذاعه اللي تمشينا باش نمشي الامور مريقله
0: ان شاء الله. يا ربي الامور كل ان شاء الله تتصلح.
2: المكالمة
0: رقم 3 بكل حب وبارك الله فيك يا سي محمد الجوادي، وتسمع فينا وكل ماذا بيا اللي يتصلوا بحنين. ريحانين ما شاء الله عليها تسمعكم وتوصل صوتكم، ونعرف تبع مختلف الإشكاليات باش ما نشتتوش حتى الانتباه. مش حنين تطلب من غادي وانا من هنا نعود نطلب المسؤولين. حنين نتبع الموضوع وبإذن الله تحل الإشكالية. واضح؟ ذي قوس ونغلقه. المكلمة رقم 3. ألو،
3: ألو، صباح النور.
0: صباح الورد. لا ريم اليوم معك. إيه مس حنين؟
3: معك مدام فاطمة.
0: أيوة هي فاطمة، شنو حويلك؟
3: عايشك والله. أنتم تذكر وتشكر أنتم جماعة
0: العفو.
3: أما المسؤولين ما فماش منهم لا يذكر ولا يشكر.
0: لا فما اللي يشكر.
3: لا فقليل فيهم اللي يذكر اللي يشكر.
0: خلينا متفائلين يا فاطمة ميسال شكون أعطيني الإشكالية شنو اللي عندك.
3: قاعدين نعاني ونعاني وكان ما الضوء ما فماش نعاديهم من الكياس ما فماش نعاني.
0: الضوء والكياس أي
3: نعاني وفي الوسيط الواحد التو مريض موعده وتو عنده شهور ودهور ما تحصلش عليه منين يذكروا من لا يذكروا ولا يشكروا يا مدام.
0: ربي يهدي وان شاء الله ربي يحسن الاحوال بخير ان شاء الله.
3: يعني
0: اعطيني فاطمه تو انت تحب تحكي على الضو والكيس والوسيط وشنو اخر.
3: والله انا نحكي على هذا كله على سبيطارات زاد الواحد يمشي مرمدو يطاو في الاخر ما يعملوا له حتى شيء معناتها حاله مو لا يرسلها معناتها.
0: يا فاطمه نوسعوا بيننا على بعضنا صحيح فما حاجات تتعدى وفما حاجات ما تتعداش اما نحاول نصلحه قدر الامكان. اعطيني شنو هي الاشكاليه الرئيسيه اللي حابه.
3: الاشكاليه الرئيسيه عين يعني نحب الضوء علاش ما فماش والكياس علاش ما
0: فماش. وين اعطيني يا فاطمه وين
3: عاد. البحري 3 نهج 2004 علاش تو ما فماش.
0: البحري 3 نهج 2004
3: اي علاش مثلا نمشي للي بلديه نمشي لها ونشكي ونبكي وما فماش حتى شيء معناتها نمشي الاخرى كيف كيف.
0: شنو يقولوا لك البلديه مو الفرع اللي مشيت له.
3: باهي مريقل تو نجيوك باهي مريقل تو ما فماش شيء ما فما حتى شيء لا من الكياس ولا من الضو ولا من الوسيط هذايا. قلت لك انا تو موعدي عندي موعد 13 في الشهر اللي خرج للتو ما عطوني حتى
0: واضح. فاطمة عندها برشا مواضيع تحب توصلهم. يعطيك صحة يا فاطمة
3: قالتي نارك زين
0: يعيشك
3: بارك الله فيك
0: وربي يحسن الأحوال إن شاء الله.
3: اليوم اللي بيعن ما يصير حتى شيء في البلاد
0: لبس إن شاء الله ربي يحسن الأحوال المخير إن شاء الله
3: يعيشك
0: وإن شاء الله تحل مثل الأشكاليات هذية.
3: النظافة النظافة جدا في الحي البحري ناقص نظافة ياسر.
0: يبالك غدوة اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة
3: ناقص
0: ولا
3: ناقص الحي البحري 3 ناقص النظافة وناقص الصيانة وناقص كل شيء.
0: دونك نداء للنظافة لتوفير الضوء تحسين الطريقة هكا الكياس زاد
3: تحسين الكياس قدام داري
0: يعني كان قدام دار مدام فاطمة قدام الديار الكل يا فاطمة
3: اي لا نهجي ونهج جيراني معناتها مشكل نهجي انا نهجي جيراني
0: تو قول لهم اسالوا على مدام فاطمة ومشيو يقولوا الكياس قدام دارها.
3: والله يا ساري مساك مرتين يطيح قدام الظلام والكياس اللي ما فماش يطيح قدام داره للتو يعكس مسكين بساقه.
0: باللطف عليكم يا فاطمة نداء اكيد مش المساله ما هي الشخصيه اكيد لكلفه السكان اهالي حي البحري 3. نختم اللقاء هذا نعاود نذكر انه صاحب جواز السفر هذا اسامه بن احمد بن موسى. اسامه احمد بن موسى جواز سفر وصلنا لمقر الاذاعه او موجود في مكتب الاستقبال. نقطه نهايه برنامج في خدمتكم نشوف في فاطمه زلوزي من قسم الاخبار باش تقرا لكم اخر العناوين الاخبار تمام العاشرة وبعدها شريف تجي وطلع عليكم في برنامج الدار داركم حتى لنصف النهار. متابعة طيبة لمختلف برامجنا إلى اللقاء.
4: في خدمتكم.
5: كان عندي إشكالية
6: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها بالمبوتياج دي توقف هذه عليه ليه شما
5: هذا المقترح نتاعك
6: ما فهمت شيء. أنا كلمت ومشيت لهم غادي
7: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
8: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
9: في خدمتكم
4: في خدمتكم.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا بالشمال، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. يسجل غدا انقطاع في التزود بمياه الشرب بداية من 9 صباحا بحي النور وحي البحري وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4، على أن يعود التزود إلى نسقه العادي بعد انتهاء الأشغال المبرمجة في إطار مشروع تجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبونية. تختتم اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا التي انطلقت يوم 3 جوان الجاري بمشاركة أكثر من 162,000 مترشح ومترشحة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 23 جوان الجارية. يشارك الديوان الوطني للصناعة التقليدية بداية من اليوم في الدورة 35 للصالون الدولي للتزويق الذي ينتظم بالعاصمة اليابانية طوكيو من خلال جناح جماعي يضم 5 مؤسسات حرفية في اختصاص خشب الزيتون، الخزف التقليدي، تقطير الأعشاب ومنتجات التجميل الطبيعية والتزويق الداخلية. في أخبار العالم، أعلن الدفاع المدني جنوبي لبنان استشهاد 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة طير دبا بقضاء صور. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اللجوء للقوة والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري تلحقان ضررا بأي مسار، وأن انتهاكات تل أبيب المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. أخيرا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني يال زمير وافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. في المقابل، قال متحدث باسم حركة حماس إن الفصائل الفلسطينية توصلت إلى مقاربات مقبولة في محادثات القاهرة بين الفصائل والوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 11 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. في بالك من هالخميس 11 جوان الجيري نجم تتفرج في إذاعة صفاقس على الرقمي؟
3: هذا خبير مزيان.
1: إنعم، شي سر برشا.
3: استوديو جديد مجهز بأحدث تقنيات البث عبر بروتوكول الانترنت الإي بي
1: وتجهيزات عصرية للبث السمعي البصري المدمج
3: باش تسمح بحسن المتابعة ومتعة الفرجة على أبرز حوارات الفضاءات البرامجية لإذاعتنا.
1: فضل تعزيز جودة الصوت بمنظومة تصوير رقمي وبأداء عالي الجودة HD.
3: إذاعة صفاقس أخيرا مرئية،
1: والعشرة دائمة وقوية.
4: تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: العشرة وسبعة دقائق، نهاركم زين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. موعدنا كيما العادة، كيما كل نهاير أربعة، الدار داركم يودهم باب الطرائف. ساعات شريفة هوني معناها اليوم الأربعة جيت، هي إيه الأربعة جيت. طارق يا بكور يا باهي يا مزيان، نقعد نشكرك نشكرك.
1: تتمنى
0: الله
1: ويجيب لك ما تستنى،
0: هذا من عند طارق،
1: ويعطيك خير الدنيا
0: يا ما شاء الله،
1: وقصر في الجنة
0: أمين يا رب،
1: ويعطيك الرفيق وقت الضيق، ويعطيك الخير ولا يعطيك فاش تحير، ويرد عليك خلقه الصغير قبل الكبير، والله لا يمرضك ولا يحولك، ربي يعطيك ما في بالك ويفتحها في وجهك ويبعد عليك كل ما يضرك.
0: والله محليها، والله لم أكن أنتظرها منك يا طارق يا بكور، معنيها تميزت في الدخلة. كنت بصراحة معنيها مركيت، يعطيك الصحة، لكن هذا يعود الفضل الأمير، معناها لولا أمير أنت ما كنتش تجتهد الاجتهاد هذايا. سلم عليكم الناس الكل، كما قلت لكم كل نهاير أربع معاكم احنا في الدار داركم، برشا أجواء تستنى فينا إن شاء الله. احنا نقولوا الخير أكهو يزي في البركة. طارق اجتهدت المرة هذه في غير محله الاجتهاد، خاطر احنا نحكيه على القراية، نحكيه عن نجاحات، هو فما العريس، اما خلينا نكملوا ساعة الفترة هذية متاع الباك والنوفيامات والسيزيامات والأجواء هذية، ومن بعد ندخلوا في موسم الأعريس إن شاء الله من الباب الكبير. احنا نقولوا إن شاء الله ربي يهني الناس الكل. اليوم في الدار داركم فيش مش نحكيو، ولا فيش باش نحكيو، مش نحكيو في برشا حاجات. أنا جبت عن جاح، ربما هو موضوع نقاش في الساعة الثانية في هيت نحكيو. موضوعنا اليوم نجاح يبدل العبادة، أمير حسب رأيك نجاح يبدل العبادة؟ فما ناس نجم تتبدل كي تنجح نحو الأحسن نحو المش أحسن، هات نحكيه. ولكن أنا علاش خيرت اليوم نحكي عن نجاح؟ خاطر الفترة هذه برشا دي ستونانس، برشا نجاحات، برشا عائلات ما شاء الله، معناها نقولوا احنا عملوا خطوة كبيرة في نجاح وليداتهم، وبرشا تهاني ما شاء الله. الفيسبوك خاصة أكثر من الانستغرام مليان بالناس اللي تهبط في تصور وليداتها وبنياتها وفرحانين. دونك فرصة، الدار داركم يؤمن بالعلم، يؤمن بالنجاح، يؤمن بتعب العائلة. هيك علاش زيدا اليوم مش نحاول نخليه المساحة كبيرة في الساعة الثانية ليكم انتم السادة المستمعين. من جهة نحكيه عن نجاح زعم يبدل ولا ميبدلش، اعطيونا انتم تجاربكم، وفي نفس الوقت كان عندكم تهاني متاع نجاحات علاش لا، هات نسمعوها وهات نفرحوا معاكم. كيما زاد اليوم ان شاء الله اخر نهير في البكالوريا، لكل ام منهم ريم بوعسيدة اللي متقلقه شويه نقولوا لها راهو نسبقوا الخير ونلقاو الخير يا ريم، واحنا مش نفرحوا ولاباس، وراهو ديما هيك هي، راهو ساعات ماده تغطي على ماده، نوت ويغطي على نوت، وبحول الله ان شاء الله نجاح نلقاوه في ديارنا ونفرحوا الناس الكل. وماشي للباك بدعوه امي النشيد الرسمي اليوم ان شاء الله نسمعوها في الليميسيون يمكن حتى أكثر من مرة، ونختموا بحليم وحياة قلبي وأفراح. وزيد اليوم على خاطر اليوم كملنا إن شاء الله الباك، احنا نقولوا بنجاح للناس الكل. نحب نعرف مع الأستاذ علي بسباس اليوم الجمعيات القرآنية لصغيراتنا، كي ما حكيت على الكشافة اليوم مش نحكي على الجمعيات القرآنية، زيد حتى هذا خيار لبرشا عائلات، نجموا احنا نعاونوكم من خلال الدار داركم، نعطيكم أكثر تفاصيل كيفاش تهزوا وليداتكم، كيفاش نقول انا، يزيدوا يتعمقوا في ديننا، خاطر بصراحه البرامج الدراسيه او المدرسيه ضعيفه برشا في الامور هذه، وهذا مانيش انا نقوله، كنا نقولوه. فيترينير مش نحكيوا صحه حيواناتنا الاليفه، اللي مربي حيوان اليف الفتره هذه اش يلزمنا ننتبهوا، فما برشا حويجات نصائح عامه يلزمنا نقولوهم لكم. ناحيه جماليه في الليونيت سولير، النظارات الشمسيه ان شاء الله نتحصلوا على شكون معانا، خاطر فما مشكل يقولوا لي حتى ريزو استاذ يحيى كان تحصلنا عليه، ولا مدام عايشه باش نحكيوا معاهم في موضوع اليونيت سولير. مبروك مدام ساميه مصدق، تو بعد نعاود نصافحوها. ايش عندنا اخر ريتوريت؟ التهاني، الحكمه اليوم موجوده، وهات نحكيو، والفيسبوكيات موجودين. باش مش نبداو، باش نبداو بصلاة على النبي، باش نهنيو العائلات الكل اللي مشاو عندها مشكون مشا للحج وروح وجا لاباس الحمد لله على سلامتهم، ويا سعد من زار النبي ومشاله.

0: العشرة و17 دقيقة نمشي معاكم للتريكنا الأولى متاع الدار ومش نحكيه شوية مع الأستاذ علي بسبيس. مشكور جدا هاو جينا ورنا كملنا عدك هاو الأسبوع الأوفة والأسبوع باوفة والعصة البكالوريا كملنا في بالي كملت أستاذنا ولا
1: كمل. صباح الخير،
0: سنة حلوة يا جميل،
1: إن شاء الله كل عام أنتم بخير،
0: كل عام وانت ناجح
1: إن شاء الله،
0: وكل عام وانت أستاذ متميز
1: إن شاء الله يا ربي،
0: وكل عام وانت زادة تعطينا مما أوتيت من العلم
1: إن شاء الله يا
0: ذاك الأسلوب كالعادة زادة السلس
1: السلس إن شاء الله
0: والله العظيم. وديما أنت ولد الدار داركم وديما ولد الإذاعة وديما نعملوا عليك كما نعملوا على برشا أسماء كبيرة وبرشا أساتذة وبرشا دكاترة اللي ديما نحييهم وديما نسلم عليهم وديما نستكثروا خيرهم وفضلهم ومحليه، خاصة التعاون ما بيناتكم أنتم الأساتذة الأجلاء اللي نتعاملوا معاكم في برامجنا الإذاعية. معنيها واحدة من الناس دوب ما كلمت سي عمر يقول لي مرحبا، المهم يكون هوني مش في ديبلاسمون، نكلم سيد أحمد، نكلم سي ناجي، نكلم أي أستاذ الحق يبدأوا معنيها حاضرين، وشكرا على التعاون، المهم نوصلوا المعلومة احنا. نعم. أستاذ علي بديت في العطلة، معنيها
1: بدينا في العطلة،
0: عطلة انت سي كملت
1: معنيها شوية إن شاء الله ترجيعك
0: للعداد
1: والعداد وكل شيء إن شاء الله. وكل واحد يتويتلها في نواره،
0: والله العظيم كل فول في نواره. تو قل لي التلميذ اللي في الكوليج، في انت تقري في الكوليج معناها في المدارس الاعدادية، في الاسبوع قديش عنده من ساعة يقرا تربية اسلامية؟
1: هو عنده ساعة ونص معناها بمنظومة
0: الجمعة كاملة،
1: وساعة اخرى مرة في نصف الشهر. معناها عنده ساعة ونص في الأسبوع يقراها، معناها ساعة قارة هذيك ديما نشوفه فيها مرة في الجمعة، وعنده ساعة أخرى مرة في النصف الشهر، معناها بمعدل ساعة ونص في الأسبوع،
0: بمعدل ساعة ونص في الأسبوع. كنتم تفهموا تعرفوا معناها يكفي ولا ميكفيش، أنتم تفهموا
1: حسب البرنامج وحسب الطريقة البيداغوجية اللي بيستبلغ بها. أنت تعرف برنامجك يكمل ولا لا مع التلميذ،
0: يكمل ولا ما يكملش. والله أي سيدي اللي من نخلطوش نعطيوه لرواحنا ولصغارنا في وقت القراية نجموا نعوضوه في الصيف،
1: نجموا نعوضوه في الصيف.
0: أي الكلمة ليك باش نبدل لنا الكاميرا،
1: هذا هو به، وهذا هو البيت القصيد اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تلايم ذاتنا العزيز اللي كملوا الامتحانات وكملوا القراية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، للي كملوا اليوم في البكالوريا واللي ما زالوا بشي عديوا المناظرات سوى نوفيام ولا سيزيام، ربي يفتح عليهم وربي ينجحهم وربي بلغهم المناء. أما راهو اللي صار في القراية خاصة في مادة التربية الإسلامية راهو ما يكفيش جملة، لأنه البرنامج يعطيك حاجات معناها أساسية وانتي بعد باش تكملها وحدك. وين زعما باش نكملها وحدي؟ لأنه أنا توا باش يولي عندي وقت فاضي ومعاش عندي هيك انه نقوم الثمانية باش نمشي نجري نقرا اوبليغاتوار وكل شيء، وين باش نمشي؟ لانه الوقت نستغله وكل شيء نستغله، وانا توا حاجتي بالتقطير. علاش التقطير؟ لانه الوقت ما يرحمش والمجتمع ما يرحمش، وخاصة المسألة التربوية والأخلاقية اللي علمهنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، هذه باش نلقاها في الجمعيات القرآنية. مشكورة جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس، اللي هي في كل عام تخصص الصيف، خاصة كيف نقولوا الصيف حتى شي الآخر شهر جويلية في الأنشطة الصيفية بما يسمى النشاط الصيفي. هذا قسم ما كانش، ولكن هو حل 2011 فيلمد صغيراتنا الكل في كل الفروع وفي كل المراكز على مائدة الأخلاق، مائدة حفظ ما تيسر من كتاب الله. والحمد لله احنا الجمعية تتماشى مع العصر متاع الشباب وتتماشى مع اللي عايشين في الشباب، فما اكتفيتش بالقرآن الكريم وما اكتفيتش بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا قادمين على المسابقة الجهوية لحفظ الحديث النبوي بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فتعطي شذرات من السيرة ومن القرآن ومن الأخلاق النبوية اللي رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي بمثابة اللقاح في على طول العام، لأن وقت اللي باش يدخل يقرأ ويكون ملقح باللي خذاه من الأخلاق والسذرات الأخلاقية من جمعية محافظة ومن المدارس القرآنية عامة، يدخل للقسم معاش يكسر، معاش يعنف، معاش يضرب. أنا حب نختم ونحوصل، راهو الجمعية مفتوحة أمامكم، ما حبش نقول على المعلومة.
0: مش تختم، أنا نحب نبدأ معك في الحديث.
1: مش تبدأ معي توا؟
0: لا ميلا مش نبدأ معك،
1: كل صلاة مقدمة.
0: لا هذا الكل مقدمة أنت، أما اللي نحب هيت خلينا نكونوا عمليين في حديثنا أنا وياك. يقولوا الجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الحميدة في صفاقس، أولا الفروع موجودة بارتو،
1: كل موجودة
0: في كل
1: احنا فوق 300 مركز في صفاقس الكل.
0: صحيح، اللي في السلطنية راهو مش يلقى غادي، فرع اللي في العين يلقى، اللي في جرمدة يلقى،
1: اللي في العوابد في العوابد
0: الكل موجود. يلقى به، هذه حاجة. اثنين، بالفلوس ولا بليش في الصيف؟
1: احنا وقت اللي يمشي باش يقرا حسب الحاله بتاع التلميذ وحسب الظرف بتاع التلميذ باش ياخذوا معلوم رمزي،
0: اللي هو
1: ديما غالبا 30 دينار.
0: 30 مش على الصغير معناه. كيفاش التوقيت؟
1: التوقيت مثلا ناخذ نموذج،
0: ناخذوا
1: مركز البرجي سيد جيلاني اللي هو طريق العين كيلومتر 4، معناها هو بدا الترسيم من اخر ماء الترسيم صغيرات على معدل 3 حصص في الأسبوع من 8:30 لنصف النهار. تقول هذا 3 سوايع كيفاش باش يعديهم حتى الآخر جويلية. عنده نادي قرآن ونادي حفظ حديث وعنده الروبوتيك الألعاب المكعب السحري الألعاب.
0: شنو الروبوتيك الكل في الجمعية؟
1: في الجمعية خاطر ما يخوش القرآن وحده، لأنه علموا الأطفال وهم يلعبون باش هو يكون حريص ويحرص بك الألعاب. لكن الألعاب ترغيب في أنه خاطب شقر القرآن وحده بالطريقة القديمة ما يجزيش نفعا.
0: بشنو الأعمار؟
1: الأعمار من 6 سنوات فما فوق.
0: الفوق هذي قديش؟
1: الفوق حتى شي تلاميذ، حتى شي للبكالوريا
0: للباك معناها. كيف نمشي؟ أنا مش نهز تو، أنا سمعت في الإذاعة تو في الدرداركم نحب نمشي نهز، أنا عندي زوج صغار ولا 3 صغار، يزيد يطالبوني الجمعية يقولوا لي يدفع 60 دينار متاع ترسيمة ولا العامة، يعني يدفعوني 90,000 في الواحدة.
1: لا لا، هو خاطر علاش المصاريف؟ خاطر عندهم اللومس
0: أوراق ولا غيره
1: حاجات وعندهم
0: يعني راني ندفع كان 30,000 يقولوا لي 60 دينار.
1: وراه الحمد لله في الجمعية ربي يبارك في المحصي وربي يبارك في أهل الخير. راه ثم مراعاة لظروف التلميذ وظروف صحيح الوالي. صحيح، ما راه مواس كما
0: خاطر اللي عنده زوز وثلاثة صغيرات ولا أكثر ويحب يهزهم ماذا بيه. إذا كان مش يقولوا له في الشهر 30 وزيد أدفع 60 متاع ترسيم في العام، ما عملنا شيء جميل.
1: الحمد لله راه وقت اللي باش يدخل للجمعية باش يلقى روحه محاط وأبواب الجمعية.
0: نحكي على الفلوس تو.
1: الفلوس عمرها ما تتسكر.
0: راني الفلوس ما نفهمش فيها تو.
1: نعرف.
0: نحكي على الفلوس هنا. دونك الفلوس كي نمشي في الغالب مش تكون 30 دينار.
1: في الغالب.
0: في الغالب.
1: في الغالب.
0: وإذا كان المعلومة فيها وعليها وهاكم تسمعوا فينا ميسيلش، كلموا الأستاذ علي صلحونا ولا زيدا وصلونا تو المعلومة ما هو في ديك من هوني النصف النهار. بهذه حاجة التوقيت دونك من
1: 8:30 نص النهار،
0: 3 مرات في الجمعة،
1: 3 مرات في الجمعة حتى الأخر زويلية
0: ورا بعضهم، ولا يمكن نهار بعد نهار،
1: بعد نهار أكثر نهار بعد نهار،
0: الأغلبية نهار بعد نهار حتى الأخر زويلية.
1: أخر زويلية
0: يتعلموا
1: يحفظوا القرآن،
0: حفظ
1: يحفظوا الحديث، خاصة الحديث تو مع معاش تحفظ الحديث من الأول ولا ثم كتب مسترسلة، خاصة مع المسابقة الجهوية متاع الحديث ولا تمشي للصيف باعتبار المولد ماشي للصيف ولا ثم الأحاديث حسب الأبواب وحسب السياقات، خاصة في باب الأخلاق وباب المعاملات واللي نحرصوا على الطفل الصغير باش نحيطوه بهذه الحاجة باش أنه يدخل محصن مضمن محفوظ بإذن الله تعالى في عام دراسي. هذا هو معناها.
0: واضح، فماشي إضافة أخرى نقولها
1: الإضافة كما الحرص على بعض النوادي الأخرى في بعض السياقات الأخرى، أحرصوا على صغيراتكم في باب التربية وباب الأخلاق. هذه النصيحة، لأنه المستمع ما يرحمش والتلفزة ما ترحمش والبورتابل ما يرحمش،
0: باش نعملوا لهم ليكيليبر، احنا نقولوا نوع من التوازن النفسي،
1: نوع من التوازن النفسي والاجتماعي والأخلاقي، لأنه التوى صغير ولا يدخل بطاقة سلبية من العنف رهيبة ما كناش نشوفوها قبل، خاصة في عمره 12 و11 و13 سنة، ولا يعنف زميله، يعنف على الأستاذ بالكلام الخايب، يعنف هذا الكل باش أنه تتوازن بي بأنشطة.
0: من برشا حاجات
1: النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال للتوازن، قال: فأنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صغيرك يتفرد، صغيرك يمشي للبحر، صغيرك يمشي الأنشطة أخرى موجودة بارتو، راهو زاد الجمعيات القرآنية الحمد لله قائمة بدوره، دخلتها الأنشطة، وخاصة حتى الرياضة دخلتها في معنى باش تحرص على التلميذ أنه ياخو الجو في جو نظيف، ما فيش كلام زايد ولا ناقص، ما فيش حاجات تضر بي وتضرب نفسيته. وربي يبارك فيكم إن شاء الله، وربي يفتح عليكم، وربي إن شاء الله يهدينا صغيراتنا إلى ما فيه الصلاح والفلاح.
0: أمين يا أستاذ، يعطيك الصحة أستاذ علي بسباس على هاللمحة هذه. ملهنا ذكرناكم الجمعة الفايتة مثل حكيت على الكشافة، اليوم هاو في الدار داركم حابين نذكروكم كعائلات لوليداتكم، احكينا على الجمعيات القرآنية.
1: والله تعلمت برشا من الكشافة،
0: بالله مشيت الكشافة قبل
1: 10 سنين، مشيت الكشافة
0: 10 سنين،
1: والله 10 سنين،
0: وعديت
1: قايد أشبه
0: قايد وتو ما عادش تمشي معناها
1: كو
0: صحيح معناها في ذيك حد ذيك قسمك معناها
1: لا قسمي
0: يعطيك صحة وكل شيء نتعلمه منه راه
1: والله
0: كل شيء نتعلمه منه راه واسمع وحاجات كما قلت انت ريت انت تذكرت 10 سنين، انا فما حاجات عملت من صغيرة ما مشيتش الحق معناها كل حد وظروفه والكل، لكن كنت مع جدتي قديش تعلمت حوايج زمنية معناها حوايج متاع بريكولاج متاع صنعة يدين تو لقيتهم سدوا تو معناها تخيل في وقتنا تو لقيت نلتجأ لك الحاجات اللي أنا تعلمتها من صغيرة والله
1: خاطر العلم في الصغار كان
0: برشا حاجات كي نتعلموهم في الصغرى راهم مش نلقاوهم كي نكبروا مهما تكون وضعيتنا قد تتحسن أكثر فأكثر قد ندرى شنو ولكن فما حويجات اللي نتعلموهم في الصغرى نلقاوهم إن شاء الله.
1: اخشوا شنو فإن الحضارة لا تدوم
0: صحيح المهم اخشوا شنو أهم حاجة. أستاذ أمير مل أمير مل المهم ماهوش طارق معني نستحقوه يا أمير ولا لا كان ما نستحق كان ما زلنا نستحقوه قل لي نعرف شنقو نستحق فقروسنا ديما نستحقوه يا والله حوي يا سيدي طارق بكور وما أدراك بعد شوية تو يعملنا شوية لمسات سحرية لكن الكورة تو بالمومو عند أمير وأمير مش نزيد ونصليه على سيد النبي ومرة أخرى مباركه لكل حد كتبت له الحجة ورجع لباس العائلته الحمد لله على سلامتكم الناس الكل

0: 10:35 دقيقة ديما معاكم في الدار داركم. نسلموا عليكم الناس الكل وديما نتمنى لكم إن شاء الله الاستماع الجيد والمفيد لمختلف فقرات الدار داركم. مش نمشي معاكم مرة أخرى لتركينة أخرى لبلاصة أخرى في الدار. الموضوع آخر زادا أيضا ما يقلش أهمية ربما على موضوع وليداتنا كيفاش يعديوا صيفيتهم ولا كيفاش نحاولوا احنا كعائلة نتحكموا في الميزانية وفي نفس الوقت نهزوا صغيراتنا معناها يتعلموا وزادا ويتفرهدوا. مش نمشي معاكم موضوع آخر غرام. هي حكاية غرام وحكاية الغرام متاع العائلات اللي المغرومة بالحيوانات الأليفة كما القطاطس كما العصافر كما الكليبات بأنواعها. مش ناخذها من الجانب الصحي البيطري لهم من جانب ديني كجماعة حلال وحرام مناش مش نحكيه في الموضوع هذية. مش ناخذوه من جانب اجتماعي فما صغيرات وحتى جانب نفسي راهو زادة معناه ساعات منصوح إنه الإنسان ساعات معناه يعمل رفيق من الحيوانات الأليفة ينجم ساعات يلقى فيه الصدق ويلقى فيه العشرة اللي تريحه. ما نقولش خير من العباد لكن اللي تريحه أكثر قد تكون مريحة أكثر برشة برشة برشة. مش نمشي معاكم مع الدكتور نزار اللي هو دكتور بيطري مشكور جدا كلمناه نسقنا معاه باش يعطينا نصائح عامة في الفترة هذه الطقس سخن. احنا بيدنا الكبار معنى احنا بيدنا الانسان قلت الكبار احنا بيدنا العبد بيده معناها يحس بالسخانة تلقاه يلوج على البرود يلوج على الدوش يحمي روحه برشا حاجات تمنعه من الشمس فما بالك معناها احنا نقولوا هي شبكمة وكل حد معناها كيفاش ينظر لها. فما شكون راهو يعتبر الحيوان اللي معاه في الدار قطيطس ولا كليب ولا غيره ويعتبره راهو مونبر دو فامي معناها واحد من العائلة ما يحبش فيه وتلقاه يستحفظ عليه ويسايس فيه. دكتور نزار ينهارك زين.
1: السلام عليكم.
0: شنو احوال الصحه؟ لاباس؟
1: الحمد لله.
0: ابي ادم شنو احوال ادم؟
1: الحمد لله فينا
0: الله. مغروم بالقطاطس واللي كانيش والدنيا ولا لا ولا خطيه؟
1: لا مغروم.
0: مغروم.
1: ما يجيني باسيون العلوس بابا بابا مول بيهبط بهذا
0: المول. بسم الله عليه ربي يحفظه ان شاء الله ربي يبارك لك فيه ان شاء الله. يعيشك. أي دكتور قل لي نصائح عامة للعائلات اللي تربي قطيطسات وإلا هو جنرال موش قاعدين يربيوا الناس في ديارة مقطيطس ولا كليب وإلا زيادة فهم المغرومين بالعصيفرات شنو آخر الدكتور؟
1: جيجيت.
0: الجيجيت قول ما يدخلوش معنا للدار فما زيادة اللي دخلها الجيش أنا مش ناخذ أكثر الحيوانات اللي نحتكوا بهم أكثر ويدخلوا معنا للدار عرفت؟
1: اي احنا توا
0: نصائح عامه معناها مش ناخذوا احنا
1: واضح مع دخول الصيف وارتفاع درجه الحراره من المهم واحد يهتم بحيواناته اكثر وينتبه لها اكثر كمتا سورتو الاجهاد الحراري والجفاف. بعض النصائح اللي نجم نبنيو عليها وداخله كان هو انه لازمنا نوفروا الماء باستمرار فانت
0: إيه؟
1: نتأكدوا من وجود ماء نظيف وبارد طول النهار
0: فانت
1: ما نساوش نغيروا الماء بانتظام خاصة أيامات سخانة أيامات الشيلي

0: الكلام ده.
1: ايه
0: لازمتنا نوفر الظل والتهوية، ما لازمناش نخليه كلابنا يقعدوا برشا تحت الشمس، فهمت؟ لازم نوفر لهم بلاصة مظللة ومهوية بالسمح، سيرتو انهم كما يقولوا عملية التعرق بتاعهم ما تصيرش كيفنا، تصير سيرتو بالتنفس ولا من ليبوسيميد الفاسون، يصير لهم ياسر اجهاد حراري، فهمت؟ سيرتو كي تبدا الشعر بتاعهم طويل، فهمت؟ هذوما كيفاش يقولوا يحبوا برشا الهواء، برشا انتباه، فهمت؟ حاجة أخرى، ما لازمناش ساعات عباد تخرج بكلابة تحوس بالكرهبة، فهمت؟ ما لازمناش نخليو الكلب برشا ولا القطوس، فهمت؟ في الكرهبة لازم نحلو النوافذ، فهمت؟ باش يقعد ديما مهوي، فهمت؟ حاجة أخرى، لازم نختاروا أوقات مناسبة للنزهة، أنا عباد تخرج تحوس بكلابة وقت تصحى.
1: بالله دكتور بعد اذنك عاود لي شنو حكايه الكرهبه، خاطر سامحني فما الميساجات نحاول نجاوب، علاش الكلاب ما نحطوهمش في الكرهبه ونحلوا الشباك؟
0: في الصيف الكرهبه تسخن ياسر.
1: معناه مثال ما نمشيوش نقضيه ونخليه الكلب ولا القطوس وسط الكرهبه، دونك ينجم تصير له
0: اسهال. درج من زمان تخليه، ماذا بينا نتجنبوا على الحكايه.
1: واضح واضح، معناه نحاولوا معاش نخرجوهم في الكرهب. الا اذا كان مسافرين بهم ولا ماشيين لبلاصه هما معانا، معناها يهبطوا معانا في نفس الوقت.
0: يعطيك الصحه.
1: سمح يعطيك الصحه دكتور.
0: اللي فات انه ساعات حتى احنا نسكروا الكيماتيزور من دقيقه تحس روحك في الكهرباء سخنت علينا، فهمت؟
1: صحيح صحيح.
0: الفاسون انت تهبط على قضيه تاع درج من زمان راهو شكلت
1: نجم تبطى ولا حاجه. صحيح
0: فهمت.
1: صحيح.
0: حاجة أخرى كما قلنا وقفنا على النقطة، نختار الأوقات المناسبة للنزهة، أنك تخرج كلب تدور بيه تحوس بيه، فهمت؟ لأن يا صباح بكري وإلا العشية مخر، فهمت؟ باش نتجنبوا الأرضيات الساخنة اللي ممكن تحرق سويقاتهم اللوطة، سيرتو الكوستيمي وسائد الأقدام احنا نسميه بالعربي. هنا زاد سيرتو في أي مثل بحر هزوم الشط، فهمت؟ التراب احنا بيدنا كي نمشيو عليه سخون برشا، فما بالك هما يتحرقوا، فهمت؟ احنا على الأقل أموال نحسوا بالسخانة نلبسوا شلايكنا، فهمت؟ هما ما عندهم ما يلبسوا، دونك كالفاسون كالتراب السخون رد بالكم منه، فهمت؟ يحرق ياسر الليكوسيني تاع وسائل الاقدام تاع الحيوانات تاعنا، فهمت؟ لازمنا حاجه اخرى ننتبهوا للماكله بتاعهم، ما انت احنا تو في الشتاء نرميو لهم ماكله نمشيو ونرجعوا كلا ما كلاش ما يسالش خليها ساعه ساعتين ما يسالش، فهمت؟ في الصيف لا، في الصيف الماكله راهي في ساعه ما تفسد، دونك ماذا بينا نتحكموا شويه في الاوقات، فهمت؟ نختاروا بلاصه بارده دو بريفيرونس، فهمت؟ وما نطولوش ونعاودوا نهزوا الماكله، فهمت؟ ماذا بينا نراقبوا شهيه الحيوان، فقدان شهيته راهو تنجم تكون علامه من علامات الاجهاد الحراري، فهمت؟ الاجهاد الحراري ولا ضربه الشمس احنا نقولوا راه مش اكيد انه لازم الكلب يكون في الشمس، لفت الطقس سخون وحتى هو بلاصه مظلله راهو ريسك كبير انه تجي ضربه شمس اللي احنا ضربه سخانه، فهمت؟ اي حاجه اخرى، ماذا بينا العنايه بالنظافه، انه ماذا بينا نمشطوا له شعره ديما، فهمت؟ ماذا بينا
1: منصوح نحجموا له، فوالا وصلت لها معناها، منصوح نحجموا له لحمه احنا نقولوا
0: اللي هي ماذا بينا كي حتى نحجموا له ما نحجمولوش لحمه، معناتها حتى نقصروش برشا الشعر، فهمت؟ ماذا بينا تخلي سنتي ولا سنتي ونص، راهو الفرو بتاعه هذاك راهو كيما يحميه في الشتاء من البرد، الفرو هذاك يحميه من السخانه، فهمت؟
1: دونك معناه كموضوع حجامه اللحمه لا.
0: ماذا بيك تاثر اوكي، اما ما توصلش انك تاثر على الاخر.
1: واضح واضح.
0: فهمت؟ واضح. حاجه اخرى، ماذا بينا نحميهم، ما هنا زاد معلومه مهمه فيما يخص ضربات الشمس ولازم نتعرفوا عليها، انه من اهم اعراضها انه الكلب يولي يلهث برشا. يولي خامل، يولي ضعيف، مش هيك ماشط يقبل، فهمت؟ عنده اللعاب بتاعه يسيل بطريقه غير طبيعيه. بعض الساعات في حالات متقدمه يولي يوصل حتى يرد برشا مرات في جرة بعضهم، فهمت؟ انت ان ظهرت الاعراض هذه ماذا بك اون يورجونس تحول كلبك لبلاصه ظل مهويه، تبردوا شويه بالماء، ما مش كلاس معناتها، ما كيما نقولوا ما ماجل، مستبرد، فهمت؟ وتتصل بسرعه بالطبيب، فهمت؟ الطبيب البيطري باش يحاول يعمل تدخلاته، فهمت؟ خاطر حتى ضربه الشمس راهو مش سهل التعامل معها، حتى لو كان فقت بها بكري ماهوش سهل، كل ما تسرع كل ما يكون لي شونس اكبر، صحيح اما ديما تقع بالامور الصعيبه مع ضربه الشمس، فهمت؟ خاطر الكلب في سما يهرب بينا، ولا القطوس في سما يهرب بينا، فهمت؟
1: باهي دكتور، الفاكسانات بربي دكتور، وهذه حاجه انا تضريت منها، معناها انا بيدي خسرت فيها، والله خسرت فيها صديق الاطفال، معناها كليب ربيوه وبالحق، معناها حاجه تشوين عليها خاطر نقص المعلومه، خاطر فما نقص في المعلومه، وهيك علاش اليوم حتى كيف فهمت معاك قلت لك بربي نحاول المعلومه هذه نوصلها لبرشا عائلات باش ما يخسروش معناها حيواناتهم اللي مربينهم.
0: بون، معلومه جدا مهمه قبل الفاكسان، باش نجيو الفاكسان كاخر نقولوا فولي، اللي هو القرد والبرغوث.
1: صحيح، انت
0: يكسر الاكتيفيتي تاعو
1: الفتره هذه.
0: لازمنا نحمي حيواناتنا خاطرهم كيما نقولوا حشرات نقل الامراض.
1: نعملوا لهم السبته ولا نعملوا لهم ليزونبول الزرارق ولا كيفاش؟
0: فما برشا كيما نقولوا دويات معناتها مختلفه معناتها.
1: اما احسن حاجه شنو هي مثال؟
0: والله اش باش نقول لك، كلهم سته كلهم باهيين، فهمت؟ انا انصح بالتنويع الحقيقه، فهمت؟ ما نخدموش بمونيكول واحده خاطر ولات عندنا شويه ريزيستونس للحشرات مع الموليكيول، فهمت؟ صعب يقول راني استعملت الدرون ما نفعنيش وباقي المشكله موجوده، ننصحوا بالتنويع باش نقدروا انه نتغلبوا على اشكاليه الريزيستونس عند الحشرات اللي ولات موجوده سنين هذوما الطويله، فهمت؟ فيما يخص الفاكسيناسيون، الفاكسيناسيون مهمه على طول العام، مش اكيد ما مشترطه بالموسم الصيف. أنت صحيح الدولة التونسية الحقيقة ماهيش مقصرة في الموضوع هذايا مع الفاكسيناسيون تاع الكلب، فهمت؟ الصفة الدورية تعمل في حملات الحقيقة مشكورة على في سعيها، ولكن راهو الفاكسان تاع الكلب وحده ما يكفيش، خاطر فما أمراض أخرى تهدد الحيوانات وتهدد سيرتو الجراب، فهمت؟ اللي هي تو الفترة هذيا فما مرضى معروفة عند البروبريتير اللي يملك الحيوانات تاعهم سيرتو الكلاب والقطاطس، فما تيفيوس ينتشر بكثرة ياسر في البريود هذيا بالنسبة للقطاطس وبالنسبة للكلاب البربو، فهمت؟ يعمل كما نقولوا جاري جاري نجوف جاري بالدم، اللي هو حقيقة ما عندناش ليه دواء، فهمت؟ دونك ننصحوا ياسر بالتلقيح باش نتجنبوا انه الكلب يوصل يمرض به، خاطر رحلة علاج للكلب ولا للحيوان وللبروبريتير بتاعو، فهمت؟ دونك ننصحوا ان يكون اي واحد يحب يربي اول حال اول خطوه يعملها يسال اهل الذكر، اللي هو كيما نقول يسال الطبيب بيطري بتاعه، فهمت؟ شنو لازمني نعمل مع الحيوان بتاعي، فهمت؟ فماش في نصائح تنصحنا بها يا دكتور، فهمت؟ سيرتو هذوما اللي يربيو اول مره، خاطر انا ديما توقع لي يجيني الجرو يقول لي راني اول مره ربي، راني ما نعرفش راني كذا، اتصلوا باهل الذكر هم اهل الاختصاص، هم
1: اللي يعطيوك المعلومه الصحيحه.
0: واضح هذا هما دروس الموجود
1: تقريبا، هذه اهم النصائح تقريبا اهم النصائح. انا نحب نجدد لك تحيتي دكتور، يعطيك الصحه، وديما راهو الدردركم راهو على ذمتكم انتم الدكاتره البياطره، في اي معلومه تحبوا توصلوها للساده المستمعين للمواطنين في كل وقت، احنا كاذاعه صفاقس والبرنامج هذا بالذات راهو على ذمتكم باش نحاولوا نفيدوا بعضنا، نحميوا الانسان، نحميوا العائلات، ونحميوا زادة الحيوانات هذوما اللي برشا ناس مغرومه تربيتهم ومغرومين برشا بالتعامل معهم. ايوه دكتور،
0: مادام المصدح يسمح لي بذلك راهو نحب نوصل رساله من احنا البياطرة فيما يخص الفاكسان تولينا شهرين او يزيد
1: ناقصين، ما فماش
0: تاع الكلاب والقطاطس والحيوانات الأليفة وحتى من الأحصنة ما همش موجودين في ال
1: ملكيفيش قاعدين تتصرفوا معني
0: معاني فهمت
1: دونك نداء لشكونة
0: نداء للسلطة نداء لل
1: توفير لي فاكسان
0: الصيدليه المركزيه
1: صحيح توفير لي فاكسان نتاع الحيوانات الاليفه وزاد الاحصنه
0: حتى الحيوانات الاخرى حتى الارانب، انا توا برشا فلاحه عندي تربي ارانب مشاريعها، فهمت؟ ديما تجي دكتور في مشاكل الفاكسان راهو مازال مش موجود راهو كذا، فهمت؟ بصراحه توا ولينا نمروا بمشكله كبيره ياسر في البريود هذه تكثر فيهم امراض، دونك الوقايه هو السبيل الوحيد باش نحميو
1: حيواناتنا ولا اي صحيح. باهي دكتور وصلت. احنا معاك صحي، احنا معاك في النداء هذا ونعود نجدوه. الرجاء من السلطة المختصة الصيدلية المركزية وغيرها توفير هذوما اللقاحات اللي تهم الحيوانات الأليفة، كليبات قطاطس وغيرهم، وإلا الحيوانات الكل، خاطرها على حسب الدكتور نزار معلا يقول راهو فما نقص حاد في اللي فاكسان هذوما، وإحنا تو في فترة صيف وأنا بزوا معناها للفاكسانات هذوما باش نحميه اللي عنده قطيع وإلا زيادة اللي عنده معناها حيوان مربيه. مع الشكر ليك دكتور مرة أخرى، نحييوك وإن شاء الله ديما تكون بخير، وإن شاء الله ديما وين نلتجؤولكم الدكاترة البياترة نلقاوكم معانا، والناس المغرومة بتربية الحيوانات نزيد نعطيهم الغنيوة هذه اللي تعمل بون كيف في الموضوع هذا.

0: العشرة وستة وخمسين دقيقة تقريبا قاعدين نوصلوا لنهاية السويعة الأولى اللي نذكركم هكا بسرعة بسرعة حكينا فيها على الجمعيات القرآنية، جمعية المحافظة على القرآن الكريم كيفاش تنجم تستقطب الصغيرات تقريبا ثلاثة أيام في الجمعة، توقيت زيادة محترم شو نقول أنا معناها ينجموا صغيراتنا يتعلموا السيرة يحفظوا القرآن. زيدا قال لنا الأستاذ علي بسبيت زيدا فما حتى بعض هكا الأنشطة الرياضية ولا كيما شوية روبوتيك وغيره. التليفونات اللي قاعدة تجي والميساج اللي قاعدين يجيو أمان عطيونا النومرو عطيونا، راهي ماهيش نومرو، راهي هي الجمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الحميدة، راهي موجودة في كل مكان. شنية الطريقة السريعة اللي تنجموا تاخذوا بها المعلومة؟ كل واحد جامعة، أقرب جامعة قريب لك، أقرب جامعة بحذا دارك في زنقتك في ندرشنو، تمشي تقف عليه تقول له أمان نحب نحط صغيري في الجمعية المحافظة، وين أقرب فرع؟ أو يعطيكم وين أقرب فرع. دونك راهي ماهيش بلاصة واحدة، ماهيش أكاديمية كبيرة باش تمشيولها الناس الكل، ماهيش، لا راهو في كل، هي تحاول تقرب الجمعية هذية للناس وللعائلات وللمواطنين كل معناه في الأنهج الكل في الطرقات الكل، فقط انتم تمشيوا الأقرب جامع باش تنجموا تاخذوا المعلومة. كيف كيف زادة حكينا مع دكتور نزار حول كان صيفته دكتور بيطري حول كيفاش نحميه حيواناتنا الأليفة، وعمل نداء بصراحة فيما يخص الفاكسان، فما نوعية متاع فاكسان تقريبا مفقودة ولا ناقصة برشا، الرجاء معناه من السلطة المختصة باش على الأقل عطاو العباد ناقصها دواء فيها وما فيها ما زادة حيوانات على الأقل ماذا بينا زادة يتوفر لهم الفاكسان. بعد الحديش مش نحكي على اليونيت سولير كيفاش نعرف نختارها وغيرها مع مدام عايشة، زادة مش نقوله مبروك وندخل معاكم خاصة في في في المبروكات معناها في التهاني، على خاطر نحب نحكي معاكم في موضوع النجاح. اللي ينجح في حياته أخي نجاح يبدله، وإذا كان يبدل نحو شنو معناه، نحو الأحسن نحو الأسوأ. صارت لكم شي انتم حكايات مع عباد تبدلوا بعد ما نجحوا في حياتهم، أما نحو شنو معناه في أما اتجاه. تقريبا ما زالت دقيقة ونص، في دقيقة ونص نمشي معاكم الحكمة اليوم. أعطيني حتى كفتح الصامت كيقول الشريفة معاكم في الدار داركم يا أمير، ترى تراه يا أمير ولا يا طارق؟
1: الشريف معاكم في الدار داركم
0: صحيح. أي سيدي خذوا من عندي حكمة اليوم، علمتني الدنيا، علمتني الدنيا إيش قالت؟ قالت فما برشا أوقات ما يلزمكش تحط الفاصل في بلاصة النقطة، هذه حكمة اليوم. ما تحطش الفاصل في حياتك وقت ما يلزمك أنت تعمل نقطة وترجع للصفر. أنا نرجع لكم بعد الحديث كيما معاكم في الدردقة.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتواصل لليوم الثاني فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي التي تتواصل إلى غاية 23 من جوان الجاري بمشاركة 180 عارضا من تونس والجزائر. سيوفرون معروضات ومنتجات لقطاعات متنوعة تلبي حاجيات كافة أفراد العائلة ومختلف الأعمار إلى جانب تخصيص فضاءات ترفيهية. أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إجراء مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عاملا من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عمالة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2026. وستختتم الترشحات يوم الثالث من جويلية القادم على أن تجرى الاختبارات والامتحانات المهنية يوم الثالث من أوت والأيام الموالية بمقر وزارة الدفاع الوطنية. في الرياضة، تنطلق غدا منافسات نهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 من جويلية القادم، لتكون أول كأس عالم تقام في 3 دول وأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. في أخبار العالم، تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبي لبنان حيث استهدفت بلدات جنوبي البلاد وأسفرت عن استشهاد 6 أشخاص. في المقابل، أعلن حزب الله قصف تشمع لآليات وجنود إسرائيليين في أطراف بلدة يحمر الشقيف بصواريخ نوعية في إطار استمرار التصعيد الميداني بين الجانبين. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة ودمر 21 هدفا. يأتي ذلك فيما طالبت الخارجية الإيرانية جميع دول المنطقة بمنع استخدام أراضيها من قبل الجيش الأمريكي ضد إيران، وأكدت أن طهران لن تتردد في الدفاع عن نفسها. أخيرا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 13 فلسطينيا بينهم امرأة خلال حملات مداهمة واقتحام نفذتها اليوم في عدد من المناطق بالضفة الغربية المحتلة. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام منتصف النهار بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
3: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه فتحية بنت محمود بن محمد، أرملة الطيب داود، والدة محمد، حازم، عاطف، ليلى، نورز وسلافة. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع الفلاح حي السمار طريق السلطنية كيلومتر 5. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه الحاج عبد الحميد كانون، والد فاطمة، محمد، ماجد وعايدة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بالجامع الكبير ساقط الزيت بصفاقس. كما انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه مالك ابن المرحوم نجيب الصامت ابن نصاف أبو حامد، زوج إيمان النيفر، والد ريان، مريم وخديجة، شقيق دنياز، درة ومعز. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع سيد الجيلاني طريق العين كيلومتر 4.5. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه صالح التونسي، زوج أسمى الفقي، والد شكري، عواطف، فاتن، صابر، حنان وحفيدته عايشة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع التونسي طريق القايد محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: لحديش وتسعة دقائق نسلم عليكم من جديد، ديما معاكم الدرداركم في دياركم الكل، والنشيد الرسمي للباك ما بين قوسين على احنا نقوله ماشي للباك بدعوة أمي. هذه تحية لكل اللي كملوا العشرة البكالوريا، اللي كملوا العشرة ولكن ما زالوا الأغلبية يكملوا إن شاء الله مع نصف النهار ونص، يا رب إن شاء الله بنجاح. وأكيد قبل ما نختم الدرداركم مش نتفائلوا خير، أنا ديما نحب نتفائل خير وإن شاء الله ربي يقدر الخير. هذا الواحد يقول سنتفائل خير معكم لجماعة البكالوريا، ونحطوا لكم إن شاء الله وحية قلبي وأفرح. وإن أقولوا لي ما نعرفش اللايف قاعد يمشي معاكم ولا ما يمشيش، ما نعرفش أبرامو كل عادة، فما ساعات الريزو اللي مازال يمشي ويجي، فما إشكالية في الريزو تمشي وتجي، لكن ديما نتمنى لكم الخير الناس الكل، وديما نجدو لكم سلامنا ونجدو لكم التحية متاعنا. فيش مش نحكيه تو في اللحظات هذه، مش نحكيه ديما مدام الحكاية مربوطة بحرارة الشمس والكل، مش نحكيه عن النظارات الشمسية ولو بصفة هكا سريعة شوية، معني ما نش مش نتعمقوا ياسر ياسر في الموضوع. معنا صديقتنا عايشة مشكورة جدا، هي أوبتيسية عايشوش الجميلة، مش نحكي معاها على كيفاش نجم نشري كادر نتاع لونيت سولير، وإلا اللونيت سولير في حد ذاتها النظارة الشمسية في حد ذاتها شو من الحاجات اللي زمني نعتمدهم وقت شريان اللونات، وعليش انا مش نحكي في الموضوع سنة نسلم عليه وتنقلكم عليش. عايشوش عسليمة
1: عسليمة مدام سليفة،
0: شنحوي للصحة
1: عيشك الحمد لله، شنحوي لك انت عيشك
0: امورك لباس
1: الحمد لله يا ربي عيشك
0: الحمد لله الحمد
1: لله على الصباح
0: يعيشك يعيشك وانت بارك الله فيك زيد على الاستجابة السريعة
1: يعيشك بارك الله فيك
0: يعيشك يا عيشة يا عيشة. شوف مش نحكي معاك انت كتجربة وكخبرة وانا مواطن عادي بهي نبدأ بشوية بشوية. اي سيدي قبل احنا نعرفك نجيو نشريو اليونيت سولير، نمشيو للوبتيسيان نمشيو للي يبيع النظارات ونختاروا ونقيسوا على وجهنا. تو وليت هالظاهرة متاع معناه البيع اونلاين ولا عن بعد عن طريق الفيسبوك. كأول نصيحة كيفاش انا نعرف ما هي اللونات اللي تشرق عليا وما تشرقش، ناخذ تو جماليين بعد باش ندخل شوية صحيا بهي.
1: اول حاجه احنا اكبر معاناه عندنا في قطاعنا هي السوق الموازيه اللي
0: لا لا خل استنى لا عيشوش عيشوش اوزلي مش تتبعني انت بشويه من السؤال كل سؤال تجاوبني عليه تو نوصل معاك باهي
1: واضح.
0: اعطيني انا مش نشري خاطرك تقولي انت تو السوق الموازي عيشوش راه فما ديزوبتيسيان معناه معروفين وماركات وهما بيدهم في وسط من اللي بوتيك متاعهم يبيعوا بالسوق الموازي، معناه يحلوا في اللايفات ويبيعوا عن بعد مش موازي يحلوا عن بعد
1: في
0: لا لا عن بعد عن بعد صحيت أنا صلحت الكلمة باهي. أنا مش نشري عن بعد، أنا عايشة حالة أنت لايف وعندك تحب تبيع، كيفاش نحسن أنا اختيار اللونات اللي تواتي وجهي
1: باهي؟ انت فورمه الوجه كل وجه شنو الحاجه اللي تخرج عليه. انا بالنسبه لي انا نشوف كنظارات شمسيه باش نشريها من احسن نجي للمحل نتاع النظارات الطبيه على خاطر باش نشوف الحاجه اللي تجي على وجهي.
0: معناه ما تنصحش برشا بحكايه اللي تشريها عن بعد،
1: مش كيف ما انا نشوفها على وجهي كيفما انا نشريها عن بعد. نظاره شمسيه لازم تمشي لمحل النظارات الطبيه تختار نظارتك، معناها باش تعرف انت شنو الحاجه اللي تخرج عليك وتكون بوجه شنو الفورم اللي تخرج عليه معناها
0: به
1: من احسن ناخذ
0: به في صوره ما حاجة. هذه النصيحه الاولى، لكن باهي يا سيدي فما اللي يقول لك انا مش نشري شنو ما المعطيات ولا المعادلات ولا الحاجات اللي يعتمدهم باش يحسن اختيارها. اي
1: باش يحسن اختيارها حاجه تغطي لي عيني ما تخليش الشمس تسرق من الجناب، حاجه تويتي لي وجهي معناها فورم انت وفورم الوجه
0: باهي فورمة وجهي انا فورمة وجهي اوفال اوفال شي يمشي معايا
1: ناخذ حاجه ماهيش كبيره برشا
0: اوفال يعني بيضاوي الوجه البيضاوي شي يمشي معاه
1: حاجه ماهيش كبيره برشا باش ما تزيدش تقبل لي وجهي
0: دو بريفيرونس الوجه البيضاوي باهي اللي وجهه سمين ولا وجهه سمين شي يشري الكادر يكون كبير ولا يكون صغير؟
1: بالنسبة لوجهه سمين ما كان يبدأ وجهه سمين من اللوطة معناها في الجو والكل ماذا بي ياخد حاجة ماشي كبيرة برشا خاطر تزيد تكبل له قدوده وتبدأ ثم كونتاكت بين وجهه واللينات
0: بي
1: وكان يبدا وجهه معناها سنين كله ياخذ حاجه تمشي مع فورمه وجهه هكا كل واحد وجهه كل واحد شنو الويتي ساعات انا نقول لك تخرج عليك هذه وكي انت تقيس متويتي تكاش لازم كان تمشي للمحل باش تشوف انت شنو الحاجه اللي تويتي لك وجهك
0: باهي هذه حاجه
1: ما بين تاع لوكيسيون تاعك معناها كي تمشي
0: باهي
1: ما تمشي انا نشوف اني نظاره شمسيه تشريها كان من محل مش عادي
0: انت انت انت عايشوش معناها يمكن ما فهمتنيش خاطر هو انا ما نسقتش معك انا معناها انت انت معناها تحب توجه الحوار لحاجه معينه لكن انا حبيت الساعه كمبدئيا من حيث الشكل نورمالمون ما نعرفش انا فما اللي وجهه مربع فما اللي وجهه مدور فما انا حبيت تعطينا نصائح اكثر مدام عايشة حول أيه. اختيار ما نعرفش شكون تمشي لونات الكادرها كبير الكاري شكون تمشي له لوفال شكون اكل تمشي له ستيل شا معني فما عندكم برشة توقع يكثر أيه. الشيء الموديلات أيه. الحق معني أيه. انا حبيتك تجاوبني اكثر راهو أيه. يعيشوش
1: باهي بالنسبة باهي معني انت كل وجه شنو بيواتي بالنسبة الوجه اللي يبدأ وجهه مثلا دائري مدور هكا معني ماذا بيه حاجة مربعة مستطيلة فهمتي
0: مربعة اكثر كري تو انا الراس ساعات وجهي مدور انا نحس الكري يمشي معايا اكثر
1: الوجه مدور الكري يواتي اكثر يعطيك الصحة
0: باهي هيك ماك اللي يبدأ ظريفات لشكون يمشيوا اكثر
1: اللونات الظريفة تقصد ولا الوجه الظريف
0: لا اللونات الظريفة مثلا لونات
1: ظريفة تمشي على الوجه الظريف اللي وجهه طويل عاطي بالطول
0: ويكون ضعيف ما يكونش عنده خدود ولا
1: يكون عنده خدود هيك اللي تبدا ظريفة
0: قد ما يكون الوجه هكا تحسه مدور اكثر ولا اسمن ماذا بك تكبر في حجم اللونات
1: في فورمة اللونات تختار الفورمة اللي نقولوا احنا على الكاري
0: باهي خلينا نمشي معاك للموازي انا تو علاش نلقى انا لونات عن بعد يبيعوا فيها فما كالعشرة والعشرين شنو فما تقول لك هذه بثمانين وفما المية وعشرين ديما عن بعد وفما بالطبيعة اللي متاع الاغلى اللي كيف نجيو احنا اللي بوتيك نلقاوها ايوه
1: بالنسبة للنظارات عن بعد انا بالنسبة لي انا المصدر متاع اللينات منين جاية اهم حاجه المصدر بالنسبه لي انا نظاره طبيه شمسيه تاخذها كان عند لوكيسيان على خاطر بالنسبه احنا نظاراتنا طبيه صحيه فيها فلتر يصفي ليزي تحمي الشبكيه حاجه عن طريق مسالك قانونيه بينما في القطاع الموازي ولا عن طريق الانترنت هي كيف معني داخله بطريقه غير قانونيه حاجه ليس معني انت بتشوفي
0: إيه لكن هي نفسها ما داخله بطريقه غير قانونيه هيك علاش معني يمكن تظهر ارخص للمواطن
1: لا ما هيش هي نفسها بالنسبه النظارة الشمسية أصلية تلقاها كان عند محل نظارة طبية ما تلقاهاش عن طريق التواصل مواقع التواصل الاجتماعي.
0: بايش معناها اللي يبدا يقول لك بولاريزي وما هيش بولاريزي.
1: بالنسبة باللي بالنسبة للي بالأراس البولاريزي هما فيهم فلتر سبيسيال يحمي العين للعباد اللي معناها مش تم عباد تسوق برشا تم عباد سبورتيف تم عباد صيادة اللي يصطادوا في البحر وكل ماذا بهم يلبسوا نظارة بولاريزي على خاطر هذه النظارات البولاريزي فيهم فلتر سبيسيال يخلي العين تكون مرتاحة أكثر مثلا أنت تبدأ مثلا أنت شوفير نتاع لواج تاكسيستي دي مع البولو مثلا تمشي في الثنية تبدأ أوضح مثلا أنت تمشي في الثنية ما تحسش قدامك كيف ما في السراب كي وعرفت تمشي في الثنية السراب وكل ليفير بولاري زيت نحيك السراب معناها فيها فلتر سبيسيال خليك معناها
0: باش شنو الفرق ما بين اللونات النظارة الشمسية البولاريزي اللي نشريها من من حانوت معناها نتخيل معناها عامل رخصة والكل ما بين النظارة البولاريزي اللي بيها لوبتيسيان شنو الفرق ما بينات
1: بالنسبة لي أنا نظارة بولاريزي كان من عند لوبتيسيان نظارة بولاريزي من عند حانوت راهي ما هيش أصلية باش تخلي عينك معناها تخلي الضوء يدخل أكثر لعينك وباش تضر لك عينك فيها مظاهر كبيرة
0: أوكي يوريك يعطيك تصويرة يقول لك ترى شوف هتشوف الكراهب ولا تشوف
1: تشوف صحيح أما هي ماهيش سلعة كونترولي اللي تلقاها عند محلات أخرى
0: شو تنجم تضر كيفاش تنجم تضر؟
1: تنجم تضر به مثلا النظارة اللي هيك هي اللي ماهيش أصلية باش تخلي الضوء يدخل أكثر العين باش تخلي عبارة على ظليلة على الحدقة نتاع عينك تخلي عينك معناها الحدقة نتاع العين باش توسع باش تخلي الضوء يدخل اكثر للعين بالوقت تنجم تعمل الكاتاراك اللي هو الماء في العين تنجم في معناها فيها برشا مطر مش كمان النظاره اللي عندنا احنا صحيه طبيه معناها
0: فما
1: فرق كبير بيناتها
0: معناها ينجم الواحد يستسهلهم ويسترخصهم ولكن راهو من بعد تنجم
1: بينما
0: نجم توصل تعمل ما في العوينة ولا حاجة.
1: بالنسبة نحكي على البلا والماتير نتاع البلاستيك نتاع الموتير نجم تعمل حتى حساسية في الجلد بالوقت.
0: صحيح دونك فيما يخص الكادر. واضح. عايشوش محليك يعطيك الصحة وديما احنا هذه حكاية الموازي راهو موجود. انتم نلقاو بحذا اللي يبيع النظارات الطبية قدامه بالضبط واحد يبيع عامل نصبة.
1: هذه اكبر معاناة عنا هي السوق الموازية.
0: السوق الموازي هو راهو في كل شيء موجود وهون يرجع الاختيار والخيار للمواطن. لا محالة ديما جيب المواطن هو اللي يحكم. انتم زيد جماعة النظارات الطبية بلا يحاولوا معناها طيحونا بزيد على قد ما تقدروا طيحونا بكثر ما يمكن.
1: كلمة تهون انت على الدبس غالي ولا صباط غالي عينيك احسن حاجة عندك.
0: لا بصحيح بصحيح الحاجة الباهية والحاجة المرتاحة ديما راهي مش تكون اغلى شوية
1: غالية شوية.
0: يعطيك صحة ان شاء
1: الله. المهم الماركة راهو المهم انه النظارة تكون اصلية وصحية
0: ومرتاحة ومرتاح فيها وما فماش مخلفات من بعد تنجم تصير وخاص ستن. إذا كان مش ندق الشماسي ونمشيه للبحر أكيد جدا يلزم كان اللونات سولير الأصلية. وردوا بالكم على عينيكم. مع الشكر ليك عايشوش عليه الإضافة اللي عطيته لنا. دق الشماسي ولو شوية بعد مش نمشيه المدام سامية مصدق اللي مش تحللنا البيبان للمكالمات الهاتفية على 70-164-280 زعما نجاح يبدل العباد ولا ميبدلهمش.

0: 11:26 دقيقة. أي سيدي أنا في بالي باش نمشي للتهاني، أما هو يقولوا لي بلاغ ضياع. يا سيدي هذا سي محمد العذار ضيع في زنقة التوتة أمس مع 5:30 بورتفوي. إيش معناها طريق منزل شاكر كيلومتر 3:30 قدام شنو هذه زنقة التوت بورتفوي؟ أبارامون فيه الوريقات والكل، وانتم البيرمي والكارتيغريز وبطاقة التعريف وأجواء عالمية عندك خويا محمد. وانتم تعرفوا اللي ضيع الأوراق هذوما شي حبلوا وقت وبرشة مصالح تقف وتتعطل، الرجال يلقاهم يا إما يسلمهم في هون يجيبهم لنا في مكتب الاستقبال. احنا راهو ذي سيرفيس جراتوي راهو نعملوه مجاني للمواطنين، وإلا كان تنجموا إذا كان فما شكون نلقاه هذوما الوريقات باسم سي محمد العذار يكلموا على 93 قديش 974 573، مع الشكر الكل إنسان يلقى ورقة ضايعين ويحاول يعطيهم الملاهم، خطر ساعات الورقة الضايعة قيمتها خير من 100 مليون، خطر تربح برشة وقت في تطليحة وغيرها. بي عنا برشة تهاني والكل تو إن شاء الله ناخذوهم، ولكن أنا مش نمشي معاكم نحل الشاهية للتهاني والكلمة مبروك، مش نحل الشاهية هذية بضيفة هي كانت معايا ديما في الدردر، كم جبتها في أكثر من مرة، سيدة كريمة، سيدة رمز للتميز والنجاح والكل. أنا وخرت عليها في التوقيت ولكن نعرفها مدام في عطلة دللنا عليها، ومع الشكر الوفاء نورمالمون نسقطنا معاها في الكواليس. مدام سامية مصدق ذكرتها هيك الطالبة النجيبة اللي رجعت للباك بعد عمر مش تعود، هي مش ناخذها توهي تعود في ساعة تلخص المسيرة وعليش أنا اليوم خذيتها تو تعرفوا. مدام سامية نهارك زين. مدام سامية ما نعرفش وفاء موجودة معنا ولا مدام سامية في أما تليفون من التليفونات راه نشوفوها. مدام سامية مصدق اللي كانت معنا ضيفة هي قبل من جربة، هي صفاقسية ولكن تعيش في جربة. منعش كاني معنا نقول ألو يا أميرة. مدام سامية تسمع فينا؟ مدام سامية فما إشكال يا الأولاد يقولوا لي عاد باش نعرف سينو خل نعمل مدام سامية معنا. أي
1: نسمع فيكم
0: يا أختي، خلي لي قدك تو مش ندورها جربي تو لا مش يسلم لي قدك، هم مش يقولوا يا خلي لي قدك يا يسلم لي قدك.
1: اي خلي لي قدك،
0: يخلي لي قدك يا مدام سامية كي فرحتنا وفرحت. ايواش هكا كنتش تو هنا نقول يخلي لي قدك ويخلي لي تليفونك السمح المزيان هكا، وهي ابارامون مشكلة نتاع كونيكسيون ولا حاجة، لكن مشكورة وفاها تو تحاول تعاود تتصل بها وناخذوها. وفرصة باش نذكركم برقم تليفوناتنا 70 164 280، نحكيو عن نجاح، وإذا كان عندكم تهاني مرحبا بكم للناس اللي تخرجت اللي عندها شكون تخرجوا لها وليداتهم ولا شكون من أفراد العائلة مباركوا لهم. هاي كما مدام نعيمة الهنتاتي مثلا اللي تهني بنت خوها زينب الهنتاتي بمناسبة تخرجها في المحاسبة، ألف مبروك ألف مبروك يا زينوبة الهنتاتي وعميمة فرحت لك برشا. مدام زيدة أيضا فضيلة ترابلسي تعمل تحية زيدة تقول بربي تحية لحفيدتي هنا وإيمان بنجاح إن شاء الله، ألف مبروك يا مدام فضيلة. أيويني خلي لي قدك رجعنا الجربة ولا
1: نسمع فيكم مدام نسمع فيكم.
0: وين تقصت لي المكالمة يا خيتي؟ أما احنا شدين صحيح، كيف تعلمنا الإصرار منك يا مدام سامية؟
1: يعيشك
0: تعلمنا يعيشك. الإصرار منك أولا نحب نقول لك ألف مبروك نجاح.
1: يعيشك بارك الله فيك مدام.
0: وهو ليس بالنجاح العادي، بالتميز كالعادة
1: الحمد لله.
0: مدام سامية تقرأ سنة أولى بوزار وما شاء الله ما شاء الله تنجح لولا في البروموسيون هكا ولا ماجور دو بروموسيون تاعها
1: لولا مونسيون تري بيان اي لا سول مونسيون تري بيان اللي من بعد مونسيون بيان
0: هكا هاو اسمعوا قبلنا نتبعوا احنا نتبعوا. اي قول لي مدام سامية هات في دقيقتين نعاود ونذكروا بمدام سامية للي اول مرة مش يسمعها مرة اخرى، هي راهي صديقة الدار داركم على الاخر وقاعدين نتعلموا منها، اما كل مرة نحب نذكروا بها. اي مدام سامية
1: مدام شوف انا خدمت على 3 حوايج
0: هيتهم
1: الانضباط العمل المتواصل عدم الغياب
0: ما تغيب الجملة
1: ما نغيبش الا للضرورة القصوى
0: فهمت.
1: نتذكر مرة معناها مش نغيب 3 ايام عطيت حتى الدليل ديما نقول كلمة من استاذ احسن ياسر من ساعة وحدك
0: ساعة سامح
1: أستاذ يقريك هكا وتشوفه وتكبتي معناه بالذاكرة وميموار فيزيوال وكيفاش يتحرك وكيفاش يقول وبتات اللي دخل فيها حتى الجملة هذيك معناه أحكاية قصيرة باش يخليها هكا تتشد في الذاكرة خير من ساعة التلميذ يقرأ وحده. خدمت على حوايج هذه وخدمت معناه نقول أنا سامية حتى إذا كان معناه الإنسان يجب يكون عنده ثقة في روحه، ما حتى إذا كان ثقتي في روحي مش تكون أقل من المتوقع. نقول معناها ربي يقول وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله ويؤمنون. الآية القرآنية هذه نعتبرها مش نعتبرها هي وعد من عند ربي، خدمته تلقى نتيجة
0: إن شاء الله.
1: أكهو معناه خدمته
0: ربي يكرمه. انت مدام سيميا قلت لك هيت نعملوا نذكروا زيدا فلاش باك صغير على مدام سيميا. أي مدام أي سيميا هو انت رجعت قريت الباك بعد قديش من عام عاود تقولي؟
1: بعد 45 عام.
0: بعد 45 عام من الانقطاع عن الدراسة رجعت وخذيت الباك في العام الاول في الكونترا. انا صلحت المريض
1: الباك الاول متاعي 18 سنة، الباك الثاني متاعي وكنت ماتسيونس الباك الثاني 64 باك لتر
0: باكليتر و64 بعد ما كبرت أولادها وبعد ما عرست لأولادها وبعد ما هي خرجت اون روتريت زيدة بعد ما كملت خدمتها وقعدت ديما شاهية تقرأ الباك وديما تحب، خاصة اللي فهمت أنا أنت مغرومة بالبوزاء.
1: مغرومة بالبوزاء وشجعوني الأساتذة متاعي معناها الأساتذة قالوا لي جواند اليوتيول أجريابل، علاش تمشي تعمل فلسفة ولا تعمل فرنسي ولا تعمل هذوما اللي حبيتهم أنا معناها أون باراليل مع بوزار. قالوا لي بوزار معناها في العمر متاعك منك
0: تعمل جو كيف
1: ولا ومنك تقرأ وتاخذ الشهادة متاعك
0: وتاخذ الشهادة. دونك أنت تو نجحت للدوزياماني
1: دوزياماني ولا مش نعمل بانتور مش نعمل الأمنية اللي تمنيتها حياة عمري بانتور، خاطر بانتور أبارامون جو نسو با تري سور مي أبارامون بور لي ليميت.
0: بسم الله عليك بسم الله عليك. وانا من خلالك نحب نقول مبروك متاع رامي عياش يا امير، مبروك متاع رامي عياش. نحب نقول خليها لنا مدام سيميا نحب نقولها خاصه الدكتور محمد مصدق. يا ودي حاجه مش عاديه يا ودي، انا ملي كي يطلبني دكتور مصدق معناه فما نتيجه فما نتيجه متميزه لمرتو. كي لقيته طالبني خنعت شويه كواليس الجمعه الفايته في بالي، لقيته طالبني ثلاثه مرات رجعت له قلت له مبروك ما غير ما نعرف علاش كلمتني، قال لي فرح قلبك راهو مسكين، قال لي راهي كسامي عملتها راهي ماجور دو بروموسيون راهي عملتها. نقعد ياسر مبارك له محليه راجل ومحليه الراجل اللي
1: مدام من واحد هنيه اكثر من 133 واحد يهنيه فيه هو
0: ما كلمكش انت، انا هنيته ما كلمتكش انت تعرف ولا هنيته هو وكلمتني زيدا حتى زيدا كيف كيف مدام صباح الشعري زيدا كيف كيف قالت لي باش نقول لك يا بنتي، قلت لها سي وصلني الخبر من راجلها
1: هي انا نهني فيه معنا وليت نقول يا محمد والله فرحانه لك معنا
0: والله محليك والله محليك مدام سامي ومحليها خاصه علاقتك بالدكتور محمد مصدق. بالحق نموذج محليه محليه الراجل اللي دز مرته القدام محليها المرأة اللي ما تخذلش راجلها زيدا واللي تكون معاه ويكون معاه.

0: جديد كل شيء يولي سهل.
1: نهدي لك مدام النجاح هذه زاد لي لك انت
0: يعيشك
1: يعيشك.
0: انا نشكرك على خاطر انا من خلالك انت وديما ندور ونصافحك مع الملاحظه اللي نعرف بعضنا لعمرنا تقابلنا مش لا انت لا مع الدكتور مصدق لا مع حتى حد، ولكن انا تجربتك كي نجي نضعف نتذكرك نتشجع. دونك نحب نقولها اليوم وحبيت نذكر بها اليوم حتى التلاميذ اللي عداوا اليوم اخر نهار في الباك وحتى اللي متقلقين شويه، امنوا برواحكم، امنوا بكل فرصه تجيكم، خاطر هي الحياه فرص ولقدر الله لقدر الله اللي ما تختفلوش في الفرصه هذه. اذا كان يتيح كونترول دوبك متسلموا مدام سامي نشحط كونترول
1: مدام التلاميذ اللي تعدي في الباك جست نقول لهم الحاجه هذه. انا وقت اللي جاتني الريزلت دي انا كونترول ووقت محمد ستنية نستنى في روحي ناجحة ديركت حطيت هكا التليفون ومشيت ديركت للطاولة وقلت كمل معناها زادت صنع فرصة أخرى
0: محليك.
1: معناها حطيت التليفون وجبت هكا الكرسي وقعدت على البيرو
0: وشوف شنو اللي ما مشيش
1: وبديت قلت حتى إذا كانت مش تبكي بالفرحة ولا بالحزن مش توقف ومزلت صنع كلك جور
0: محلى كلامك والله والله والله. وهذا ميساج تو اللي عداو الباكره وفما اللي يعرف رواحهم الامور فما مواد ما مشيتش ميسالش من تو ارتاح اليوم من غدوه ابدا شد الكونترول ابدا من غدوه راجع رانا احنا نتفائلوا ولكن ساقينا على القاعه. دونك امير نجمو نعاودوها مبروك نتفائلوا خير ولكن اذا كان شاكين شويه ما فيها باس نعاودوا نبداو من غدوه نحطوا الماده اللي شاكين فيها ولا الماتير باش نربحوا وقت باش ننجحوا زاد بمونسيون ونتميزوا ان شاء الله بنجاح للناس الكل. الف مبروك مدام سامية واكيد لازم تو نتقابلوا معاك يا ربي. يعيشك
1: شكرا
0: يعيشك مدام سامية وديما مبروك ومع مبروك نحب نقولوا الهندة المعالج صديقتنا زيدة وصديقة الدار داركم حبيبتنا هندوش نقولوا لها الف مبروك نجاح وتميز امنا المعالج بنوتتها المزيانة زيدة بسم الله ما شاء الله ماجور دو بروموسيون. الف مبروك يا امونة زيدة عبد الرحمن الطرابلسي ولدنا استاجير متاعنا زيدة حتى هو زيدة نحب نقول له الف مبروك بالتميز متاعك. لاباس سي طارق يا باكور تصور فيها في المباشرة عيني يزرق شعري يصفر سيلفو بلي معناها عنا شوية هكا كواليس مزيانة. طارق كليمة نحب نقول لك مبروك عندك شي باك شكون باك انت باك بسم الله عليك ديما باك. ناخذوا زيدا ايضا في مبروكة بالله هي هو مش نجاح لكن نجاح في الحياة مدام نور العكروت وسيمونير قدارة يحبوا يهنيوا احفادهم هم يحبوا غنية الطهور أمانة خليني أتفائل خير إن شاء الله يكبروا وينجحوا. حبوا يقولوا ألف مبروك لولدهم محمود قدارة وزوجته مريم عمران بطهور يحيى المزيان وزيدا كيف يحبوا هنيوا بنتهم آية قدارة ورجلها سي فوزي غرسلاوي بطهور زيدا أيضا ولدها العروس محمد غرسلاوي واللي نقولوا لهم مرة أخرى إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله ديما الفرح في دارك يا مدام نورة يا باهية يا سمحة. إذا كان فما التهاني زيد حتى بالتليفونات النجم ناخذهم ونستقبلوهم مكالماتنا الهاتفية وديما معاكم

شكوني زعما وفاء مقني تقول لي مدام شريفة بربي نحب نقول البنت أختي شيماء ربي هنيك باهي نعش شكون آخر تقول السلام عليكم نحب نهني ريهام يعيش بنت خويا بمناسبة نجاحها في السوتونس أبارامون هذه رجاء مدام رجاء يعيش شكون آخر سيدة ترودي تقول محليها تجربتها مدام سامية عقربي غريبي زيادة مرحبا بيك شكون آخر سامية رقيق تقول نحب نقول أيوتي ربي نجحكم وممو هكا ربي نجحكم والله لي نحيكم علينا هند ذويب زيادة أيضا تقول بدينا بيك امتحان البكالوريا وختمنا بيك وإن شاء الله بنجاح والله إن شاء الله يا ربي نكونوا في الخير إن شاء الله أنا في العادة رأوا في بالي الدرداركم في الخير الله أعلم وفي الأخير

0: واللي يخدم وتعب راهو مش ينجح. معناه ما غير هكا من ألف وبرشا. واللي يعرف روحه ما خدمش ما يقولش خاطر الدار داركم. خطينا احنا دورنا نفرحوا ونفرحوكم معانا. من عاش كان فما تليفونات سيد المخرج نبدا ناخذ. الو عسلامة.
1: الو عسلامة.
0: مرحبا بخويا.
1: وبيك عسلامة وقت شريف.
0: يعيشك. شكون معانا صديقي؟
1: محمد بن سالم.
0: سي محمد بن سالم مش نحوالك؟
1: الحمد لله.
0: الامور لباس؟ العائله لباس؟
1: والله ان شاء الله لباس. نستناو في النتائج باك
0: ان شاء الله يا رب. شكون عندك انت سي محمد؟
1: عندي بنتي جيهان وبنت خويا فرح.
0: زوز. ايواش ديما تقول عليهم انت. ربي ينجحهم وان شاء الله فرحكم يكون كامل يا رب. ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: نجاح يبدل سي محمد وخيا.
1: والله شوف النجاح يبدل المغرور. لكن عندي انا اللي ما يتبدلش اللي ينجح وما يتبدلش يتساهل هذاك نجاح زاد.
0: محليها كلامك نقش هذا. عرضوك انت في حياتك؟ عرضوك نوعيه هكا وهكا؟
1: والله عرضوني الزوز. عرضوني الزوز وشفتهم وعشت معاهم.
0: وعشت معاهم.
1: ربي اختي شريفه.
0: اسيدي.
1: عندي زوز ملاحظات وشبه نكت.
0: يا أخي
1: لحظة
0: حط الميزان وزن.
1: لا وزن إن شاء الله موزن
0: إن شاء الله سي محمد. أيوة.
1: بدينا القراية بغرسان فولة في حكة طماطم.
0: أيوة كملناها في إيش تو؟
1: كملناها بحمصة في وزن في وزن.
0: شكون حط هذه الحمصة في الوزن؟
1: الله أعلم.
0: إيش معنى حمصة في وزن؟ مثال شيء تفهم.
1: هذه ولاو بيعملوا بها الليكوت هذه ولاو ينقلوا بها.
0: فهمتك تقصد نتاع جماعة ليكوت. لا ليكوت عملوا طرق غير عادية.
1: بدينا فولة كملناها بحمصة.
0: بحمصة غرسوها في الوذن. والله لي ورينا سو لي ورينا سو. والله
1: ربي ثم طرفة زادة. في السبعينات انا كنت نقرا كنت ضعيف في الماس بصراحة.
0: اي
1: كاريمون دي كنت ضعيف.
0: أي.
1: عدنا واحد
0: حتى انا للتو ما نعرفش نحسب شيء.
1: واحد يقرا معانا تبارك الله عليه نفكر لقب نتاعو سويد من عقارب ان شاء الله يسمعني ان شاء الله كانوا موجود ربي يحيه. فهمت؟
0: ايه؟
1: كنا نتزاحموا عليه شكون يقعد بحذاه في الماتش.
0: باش نقلوا منه.
1: باش نقلوا منه.
0: يا والله حوي.
1: كعبت الملفي ب 80 فرنك خلصها عليه باش نقعد نقل منه.
0: صار يمشي تحت الطاوله هذا من جماعه تفرح بيا.
1: ايه؟ عاد نقل.
0: ايه؟
1: هو ياخذ 18 19 نقل 10 11.
0: تبيه؟
1: شنعمل لك تبدا حتى تنقل ما تعرفش تنقل.
0: وما تعرفش تنقل والله العظيم المشكل فيك اما هاو بيك تخلط للعشره ولا 11 والله.
1: لا جبتهم العشره جبتهم بالتلقين.
0: يا والله هاك على الاقل انت كنت واضح وصريح. بيا سيدي هاك جبتهم من بعد لقيت شي روحك في المات في الحياه.
1: لا في الحياه لقيت روحي اما في المات ما لقيتش روحي.
0: اما في المات ما لقيتش روحي. ربي يحفظك سي محمد. مع الشكر ليك وان شاء الله تكلمنا يا ربي وتبدا جيهين وفرح الزوز ناجحين واحنا نفرحوا معك. بعد سي محمد شكون عنا؟ مرحبا. عسلامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: عايشك. شنحوالك مدام شريف؟
0: أنا لاباس الحمد لله.
2: شنحوالك أنت شحال صحتك وشنحوالك أنت؟
0: شكون معانا؟
2: نجاح.
0: شكون معانا حبيبتي أنت شكونك؟
2: جابسي زبيدة.
0: زبيدة؟
2: أيوة.
0: لالا زبيدة الجابسي مرحبا بك.
2: يعيشك.
0: أيوة قولي. قولي.
2: أنا من ما قريتش في حياتي يعني أمية لكن إيه؟ أنا نفرح للي تخرج ونهنيها هذه المدام اللي خرجت.
0: اي مدام سيميا
2: نهنيها نهنيها من كل قلبي اللي عملت هكا
0: عزيمة
2: قرات على قرات وتخرجت خرجت صغيرتها وبعد قرات.
0: ايه
2: ونهنيها ياسر ياسر ياسر ونهني صغار أخوتي إن شاء الله بالباك ونجاحهم ونجاح صغيرتها
0: ان شاء الله.
2: نفرح لاي انسان اللي قرا وعمل المستقبل. يا مدام شريفه بالله كان ما تسالش نهار النجاح نحب نهني صغار اخوتي
0: يا بنتي هات ينجحوا واللي ذاعه كامله مش تكون على ذمتكم. شو ما تسالش مال احنا اش نخدموا احنا ما باش نفرحوا معاكم مالا المهم غير عس على النتيجه. هما يقولوا من غادي ينجحوا واحنا من هوني نعدي ولك افرحوا لي يا جيراني هكا ولا يا امير ونعدي ولها افرحوا لي يا جيراني مال شنو نفرحوا معاكم احنا الكل بنجاحات مال شنو.
2: يعيشك مدام شريفه.
0: يعيشك يا مدام زبيده.
2: كل حبيب وحبيبه وكل ام وام وابو نهني كل اخوك كل
0: ناسي
2: كل اي بنت تعبت وان شاء الله ربي يوفقها.
0: ان شاء الله. هاي زيدة نبيلة تقول نحب نحيي فريال العابد، ان شاء الله يا ربي العقبة مبارك لها في البكالوريا، وان شاء الله ربي ربي معاها ان شاء الله. شكون اخر شكون اخر شكون اخر؟ سماح دربيلة ما نعود بعث لي المعطيات، خليني نعمل تهاني للعرايس البيوتة والزوج هالمزيان، هيا ابعث لي المعطيات يا سماح دربيلة. ما زال تليفونات، هات ناخذه. الو عسلامة. مرحبا.
3: يعيشك يا ربي خليك يا شري، فينا هالة من ساقس نكلمك، ما لعادة تعرفني
0: مدام هالة. مرحبا بيك، عندي برشا هالات فحياتي، ما مرحبا بيك.
3: ان شاء الله في نجاحة النوارات.
0: يعيشك مدام هالة. يوه قولي، نجاحي بدله نجاحي بدله
3: اكيد يبدل الافضل. هو شنو النجاح يا زيتي؟ النجاح انك تثبت وجودك في المجتمع، تثبت كيانك، تعرف على برشا عباد احسن منك، انت ناجح اكيد مش تتعامل مع عباد ناجحين. النجاح سمح يا شريفه، الله لا يحرم حد من النجاح كسوا في الحياه، راه باش نقعدوا واضحين، مش انه ما نجحش في قراته ما ينجحش في حياته كما السيد اللي قبل، لا لا لا، الحمد لله يا ربي فما برشا عباد ناجحين وعلى مستوى عالي. اما بين قوسين القرايه بها يا بنيتي، ابويا يرحمه وانت طويل في العمر كان يقلها امي عياده، يقلها يا عياده القاري ما يضيعش، النجاح في القرايه سمح، اما النجاح في الحياه ماهوش سهل. هو اما شنو معنى نرجع لكلمتي الاولى اللي قلت لك، يلزمك تثبت وجودك، يلزمك انت تحاول انك سامحني فيها الكلمه تقلع النجاح نتاعك، تسولي لك اما النجاح راهو للافضل، وسمح ياسر النجاح. يا ربي لا يحرم حد من النجاح، النجاح سمحتي كل الميادين.
0: امين يا رب.
3: كمبيعة انا اشوفك انك ناجحه في حياتك في خدمتك.
0: يعيشك حتى في حياتي ان شاء الله نكون ناجحه، المهم صحي مدام العبد
3: عندك يكمل عليك ان شاء الله، وربي يسلمك.
0: يعيشك يكثر خيرك.
3: عندي ديديكاس
0: هاتو
3: بنتي امس ياسمين القسمطيني، عديت السطونات وخذيت بملاحظة حسن جدا.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
3: خليك تهاني الدنيا وما فيها، هذيك ياسمين العزيزة الغالية،
0: وتلمت الحبيب وجيتكم من كل قبيلة ان شاء الله. صلى على النبي
3: يا غاليتي، لمتهم الكل وعملنا عشوية وضحكنا وشخنا والحمد لله يا ربي، ان شاء الله نتلم ديما في الافراح
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله، ربي يهنيهم الناس كل.
3: يعيشك يا ربي خليك.
0: يعيشك. نمشي التليفون الاخر. الو عسلامه.
4: صباح النور.
0: مرحبا. لا سكر الراديو، عندك راديو. نمشي اللي بعده اللي بعده امير. لا اللي بعده
4: مادام شريفه، انا مادام شريفه معك بعد
0: عادي بعتي. الخوف الخوف يخليك تسكر الراديو وتجري. شكون معايا يا مزيان؟
4: لك احلام العيادي من ساقس.
0: احلام احلام اللقب اللقب
4: العيادي
0: العيادي باهي وفاء، بربي عطيتك رقم انك الام اللي حبت تعمل تهاني لولدها مان، بربي عطيها لي. كلمتني من الصباح مدام زوج حاجه كيما هكا. ايوه يا احلام نجاحي بدل يا احلام.
4: والله مش في برشا حوايج انت وشنو هكا النجاح اللي نجحت فيه، وانت اللي مش في كل شيء بدل.
0: راه هذا سي سليم بن نصر يقول نحب نقول لنسيبي بشير ربي نجحك في البكالوريا. ان شاء الله يا سليم ان شاء الله ينجح نسيبك وتبارك لنا وتقول لنا واحنا نباركوا له. كيفاش يا احلام يا باهيه؟
4: قلت لك والله مش في كل شيء يبدل، معناها مش في كل شيء.
0: انت عرضت شي عباد نجحوا في حياتهم وتبدلوا؟
4: ايه برشا برشا
0: برشا برشا
4: برشا على غالب وقتنا توا ولا
0: تبدلوا نحو انا حسيت من برشا من برشا تبدلوا نحو اتجاه اخر.
4: برشا
0: باش حبيت تقولي احلام
4: حبيت نقول لك انا ان شاء الله عندي باك باستسلام العيادي ان شاء الله يا ربي نسمع خبر فرحنا، هي ولد عم محمد علي العيادي يا ربي ان شاء الله ينجحهم وربي يوفقهم.
0: تعرف الحاجه الباهيه انا قلت التهاني خاصه لك اللي تخرجوا وعملوا لي سوتونس، نلقى اللي اليوم عدي وكملوا صغارهم البكالوريا يحبوا يعملوا التهاني للباك. يا ربي لا تبخسكم ان شاء الله، ربي يفرحكم.
4: يا ربي ان شاء الله
0: بالله لا تبكي تو نبكي حتى انا.
4: لا والله لا ان شاء الله لا يخيبهم، تعبوا برشا ان شاء الله لا يخيبهم يا ربي.
0: امين وربي يكرمهم ان شاء الله.
4: كل الأولياء اللي تابوا على صغار
0: ربي يكرمهم وربي معاهم وربي يقفوا مع أولادكم. وإذا كان يعرف رواحهم عديوا يا أحلام اسمعني يا أحلام, إذا كان يعرف رواحهم هكا مقلقلين شوية وشاكين ما يسالش نرتاحوا اليوم وحتى ما غدوه نعاودوا شويه ريفيزيون. صحيت
4: قلت لها ما تسالش, قلت لها
0: بيان سور بيان سور نحضروا رواحنا ان شاء الله.
4: الادوات قلت لها مش نخليهم لكم ما بيدهم
0: كل شيء, بيرونا نخليوه طاولتنا نخليوها لوين ناخذوا نتيجتنا ان شاء الله. ربي ان شاء الله يكرمهم الكل ولا يبكيهم يا رب. اي بعد مدام احلام شكون عندنا عسلامه. مرحبا مدام شهيرة الترابلسي تقول بلا اليوم عيد ميلادي افرحوا لي. هاو عاد نفرحوا لك مدام شهيرة, كل عام وانت حي بخير ان شاء الله. اي واحد شكون معايا؟ مرحبا نمرو خمسة فماشة تليفونة ملا نمشي.
5: راني عندي عيد ميلاد نحب نقول لك عليه.
0: انت شكونة كي مزيانة؟
5: انا هلا يلا انت اللي كلمتك الساعة. عندي عيد ميلاد نتاع نجوى حمدي اليوم عيد ميلاد, نقول لك كل عام وانت حي بخير.
0: وصلت النجوى حمدي عايشك يا هلولة السمحة المزيانة. آه يا أمير إذا تسلل مشيلك ناخذ تليفون آخر. هلو عسلامة.
6: عسلامة.
0: مرحبا شكون معايا؟
6: وبيك الله يكثر خيرك ويرحم والديك مدام نرجس بكور. نرجس مسمودي أنا.
0: نرجس بكور. مدام بكور. مدام بكور مرحبا بيك.
6: إن شاء الله ربي ينجح لك وليداتك ونفرح لكل بشر معناها سابر سابر وجاهد وتعب أكيد. في أيتها مجال من المجالات
0: الحياتية والله كلها
6: يكثر خيرك. هيك هو الكلام اللي نحب نقوله ونحب نبارك الولدي اللي هو ثابر زادة وجاهد ويخدم هو في نفس الوقت
0: ربي
6: بعد ما شد بوست متاع خدمة رجع للقراية وهو يخدم ويقرأ
0: بسم الله
6: ما شاء الله عليه. عقبة شاء الله للوليدات الكل ونفرح للناس الكل من كل قلبي.
0: الحمد لله
6: ولدي ثابر ونجح الله صل على النبي وخذ المسير.
0: بسم الله عليه. شو اسمه ولدي؟
6: في القانون ولدك اسمه الياس.
0: الياس شنو اللقب؟ الياس بكور. ان شاء الله الف مبروك نجاح يا الياس وان شاء الله ديما
6: الياس بكور يخدم في وزاره مش لازم نذكر الوزاره شني.
0: علاش بيه اذكر هالوزاره شني؟
6: لا معناها بالك شيء
0: وزاره العدل الداخليه هي عاد شبيه بيه الداخليه شرفتينا الناس.
6: لا قلت بالك شيء.
0: لا عادي لا ما يسالش الياس بكور احنا باش نباركوا له اي امه تبارك له وان شاء الله ديما متميز وان شاء الله ديما ناجح وان شاء الله ديما
6: ما شاء الله عليه. بعد سنين من 2000 من 2000 وبعد على القرايه من 2014 ولا 13
0: رجع يقرا
6: رجعت تبارك الله قرا
0: عاد ماريتش مدام سامية مصدق رجعت بعد 45 سنة.
6: اي الله نصلي عنبي عليها الله نصلي عنبي عليها.
0: يعطيك الصحة مدام نرجس ان شاء الله ديما الفرح في دياركم ان شاء الله ديما نجاح في دياركم. نعتذر من بقية المكالمات الهاتفية شفما تليفون بي. الو عسلامة. عندي عندي فيسبوكياتي راو. مرحبا شكون معايا؟
7: اهلا عسلامة يا مدام شريفة.
0: يعيشك شكون
7: معك؟
0: اي حنونة يا شكون تحب تهني؟
7: يعيشك نحب نهني ولدي سامي بمناسبة ان شاء الله عرسه نهار لحد
0: ربي يكمل
7: على الانسة. ايه ابو جلبان انا وابوه وخياته والجميع الكل يحبون تقدموا له بأحر التهاني ونتمنوا له ان شاء الله حياة سعيدة وشكري ابوها وسرور زادة يهنيهم
0: العائلة الكل ان شاء الله. احنا نقوله ان شاء الله ان شاء الله ربي يكمل. امل الجراية تقول لي بالله يا شريفة عيد ميلادي ان شاء الله كل عام انتي حي بخير يا امل. تليفون اخر. اهي الو عسلامة.
8: مدام شريفة
0: مرحبا.
8: مرحبا شنحويلك؟
0: انا لباس والوقت سيء ضدي وضدك. هيت شكون معايا؟
8: هي من ام ايمان.
0: ام ايمان شنحويلك يا ام ايمان الباهية؟
8: شنحويلك
0: عايش.
8: حبيت نهني بنتي ايمان بنجاح وان شاء الله من حسن الى احسن
0: ما شاء الله على بنتي.
8: البيت الكل ما تقيسوش شدوا صحيح
0: والله
8: خاطر اللي شد كما قول بطيس امل يوصل
0: بحول الله.
8: رمز تحدي ايمان وان شاء الله نتمنى لها الخير وان شاء الله بنجاح لصغيراتك
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا ام ايمان وتعرفني انا نحب ايمان وحتى كاني ما وصلت شريتها مني ليها راني ديما نحبها وديما نفرح لها وان شاء الله ديما عندكم الفرح يا ربي
8: ان شاء الله.
0: يعيشك مدام عليا الشلي تقول بربي نحب نهني بناتي امنه وايمان بتخرجهم ونجاحهم ان شاء الله الف مبروك. ايه مكالمه اخيره ونعتذر من البقيه. الو عسلامه.
9: الو السلام عليكم.
0: مرحبا بخويا.
9: وبيك عايش.
0: شكون معنا صديقي؟
9: بشير بن علي.
0: سي بشير في 30 ثانيه
9: هاك هو ديما
0: عاد اخويا انتم نتكلم من بالعشرة تطلبوني
10: بالساعة نستنى 30 ثانية.
0: والله لا على بالي بيك معدين انا من الاول من 11 ونص قلت هاتوا التليفونات تو كي وصلوني. اي سي بشير نربحوا الوقت. اي انت ديما تشارك عاد انت متاعنا.
10: لا ولا لا انا برشا عدوني بالسي.
0: اي سي بشير اي خليك احنا ما نستغنيوش عليك. اي امشي هي تاي
10: بارك الله فيك.
0: نجاح يبدل ولا
10: يبدل شويه
0: ما يبدل شويه بهت التهاني نتاعك.
10: التهاني هني بنتي هنا ان شاء الله خرجت
0: ماشي يقولها وانت فرحان يا سي بشير. شنو
10: فرحان فرحان بدموع
0: بنتي هنا ربي يفرحك بيها ان شاء الله والعقبه للخدمه والعقبه تفرح بيها.
10: عندي باك ان شاء الله وفرحان
0: ما شاء الله. شو اسمها شكون في الباك؟
10: غفران
0: يا ربي فرحنا غفران وتكلمني ونعطيك نص ساعه وانت تحكي.
10: هي استغرونا تنساها.
0: ربي يبارك لك فيها ان شاء الله. سي بشير نعمل موعد معاك ان شاء الله نهار نتيجه الباك
10: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي ربي ينجحها من الكل وربي ان شاء الله
10: يكرمك
0: حتى معاك في الليفاعه من هوني عباره في دارك انا المهم خلي لي بايا مش جي ومن الكل. ربي ينوركم وان شاء الله ربي يسعدكم وربي يهنيكم وديما شريفه معاكم في الدار
11: شريفة معاكم في الدار داركم.

نمشي معاكم الفقرة الأخيرة تقريبا نختموا بها ديما لقاءنا. فيسبوكية الدار وليت نخدم فيه في شكل علمتني الدنيا، برشا تجارب قاعدة نشوف فيها وبرشا حاجات ربما أشترك فيها مع برشا ناس، من بينهم علمتنا الدنيا. نقصنا شوية اللاموزيك سيد المخرج، وخنقول لكم مثلا من الدروس اللي علمتهم للدنيا، علمتني الدنيا ما عمرك ما تعامل الناس الكل كيف كيف، حتى لو كان يشبهوا بعضهم في الطبيعة والظروف، على خاطر بكل بساطة السكر والملح بني عم، أما كل واحد ومطعمه. علمتني الدنيا زادة إنه كلام ناس بكري في هذه صحيح، يقول لك يطول الطريق والرجال تبان، ومع كل ركزة يتيح رهدان، ومع كل عثرة ينقص سكبة. وعلمتني الدنيا إنه أولاد وبنات الأصل ما يجرحوش، أما إذا كان مشاو راهم ما يرجعوش. وعلمتني الدنيا مهم برشا إنه نختاروا كلامنا كيما نختاروا لبسنا. وعلمتني الدنيا إنه كل شيء يا سي أمير ينجم يتفهم بالغلط، حتى سكوتي ولا سكاتي ينجم يتفهم بالغلط. قلكم متابعة طيبة، وقلكم هذه نقطة النهاية في حصتنا اليوم للدار داركم. وقبل ما نعطي الكلمة للانديكاتيف، يوصلنا بلاغ وفاة، تو نحيو شوية الموسيقى، يوصلنا بلاغ وفاة. هات المثال مش نقراه هنا، راني تو معاكم. انتقلت إلى جواري ربها الأعلى المغفور لها بإذنه تعالى سنيا الحلواني ابنة المغفور له الصادق الحلواني والمغفور لها خيرة تونسي شقيقة بهيجة رشيد فردوس فرحات أمال، والمغفور لها السيدة تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الزهرة طريق سكرة كيلومتر 1. إن لله وإنا إليه راجعون. نقطة النهاية لحصة الدار داركم اليوم. نتقابل معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة، أقربها نهار الجمعة من 9 للـ10. في شنو رأيكم؟ وفي الغالب مش نكونوا إن شاء الله في استديو جديد اللي نتمناه، ويا ربي إن شاء الله يكون مبروك على الجميع، مبروك على إذاعتنا وعلى كل المستمعين، وإن شاء الله من حسن لأحسن.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
0: الأخبار
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية 1448 هجري ستجرى بعد غروب شمس يوم الاثنين القادم الموافق للخامس عشر من جوان. وأكد المعهد أن الإعلان عن بداية الشهر القمري يتم من قبل مفتي الجمهورية التونسية. عقد المجلس المحلي بعقارب جلسة عمل حضرها المدير الجهوي للصحة بصفاقس خصصت لمتابعة مدى جاهزية المركز الصحي متعدد الاختصاصات واستعراض مختلف الإشكاليات المتعلقة بدخوله حيز الاستغلال. وقد أكد المدير الجهوي للصحة أن الانطلاق الفعلي للمركز سيكون خلال الأيام القادمة. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 648 تدخلا، بينها 154 عملية لإطفاء الحرائق و 167 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و 320 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور. قضائيا أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين، بينهم الصحفي زياد الهاني العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بالشاوش ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية. في العالم، نفت مصادر عسكرية إيرانية اليوم إسقاط مروحية أمريكية من نوع أباتشي بمضيق هرمز، مؤكدة عدم تنفيذ أي أنشطة جوية خلال 24 ساعة الماضية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني توجيه ضربات مباشرة طالت قاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن ومقر الأسطول الخامس بالبحرين، إلى جانب إسقاط مسيرة أمريكية فوق الأجواء الإيرانية. قال مندوب روسيا بوكالة الطاقة الذرية أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ألحقت ضررا لا يمكن إصلاحه ببرنامج إيران النووي. على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان موقعة عددا من الشهداء والجرحى. في المقابل، أعلن حزب الله قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في أطراف بلدة يحمر الشقيف بصواريخ نوعية في إطار استمرار التصعيد الميداني بين الجانبين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: إذاعة صفاقس
6: على درب التجويد والتجديد الرقمي،
3: 11 جوان 2026،
6: انطلاق البث من استوديو واحد
3: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
6: بالصوت والصورة والنص
3: وعبر مختلف المنصات.
6: العشرة تبقى دائما مع إذاعتكم
3: إذاعة القرب.
7: إشهار
0: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: المنتصف.
7: المنتصف.
8: المنتصف.
9: المنتصف.
10: المنتصف.
11: المنتصف. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين في موعد جديد يجمعنا مع المنتصف، وكيف العادة نهار الأربعاء بمرافقة في التحليل والتعليق مع الأستاذ عبد المجيد جمال. سي عبد المجيد نهار كتيب، مرحبا بك، شكرا على الحضور.
12: أهلا سي فيصل، أهلا وسهلا مستمعي بعد صوت.
11: اليوم نحكيه على هامش نهاية الامتحانات، الحمد لله البكالوريا انتهت، فما برشا ظواهر وما برشا سلوكات كانت لافتة انتباه، والناس كلها حكيت عليها، هي تواتر ظاهرة الغش. ويبدو أن حتى أنت من موقعك معناها تواتر الغش أصبح لا يشمل امتحان بكالوريا فقط، وإنما يشمل عديد من المستويات بما فيها مستويات عليا. نرجع للموضوع بالتحليل ونقاش معك، ومع أيضا دكتورة حنان مداغي أستاذة في علم الاجتماع، ما زلت حصلت على الدكتوراه في عنوان مدركات الفساد في المجتمع التونسي، ظهر لي من 2010 ل 2020، خدمت على 10 سنوات، والتنامي الغش في المستويات هذه كيفاش نجموا نفهموه؟ هل يتحول لظاهرة مجتمعية؟ علاش وصلنا للوضع هذا؟ هل هو وضع طبيعي وإحنا ربما اليوم كان موجود قبل بوسائل التكنولوجيا والإعلام والتواصل الاجتماعي ولينا ندركوا فيه توا وهو عادي، وإلا حقيقة وصل لمستويات متقدمة؟ نحكي في الموضوع بعد أن نسمع لهذا النغم وننطلق معك سي عبد المجيد بعد كذا مسار.

0: أهلا وسهلا مرحبا بك. هي تعرف حتى الأغاني فيها أبعاد سياسية على ما أذكر، ما نعرفش مدى جدية الموضوع ولا، أنه وقتها قالوا هذه رأي الغناء مخرجها كذا مسار موجهة إلى صدام حسين، بين محاولة الغزو الأمريكي للعراق. سمعتها الرواية هذه؟
1: سمعتها. هو بالفعل معناها الفن والشعر ما تصوروش في قطيعة مع الواقع، والفن والشعر ديما في علاقة مع الواقع وهو انعكاس الواقع، وفي كثير من الأحيان عنده بعد سياسي.
0: نعم.
1: معناها عندك الفن الشعر النكتة كلها عندها أبعاد سياسية،
0: عندها أدب تو.
1: نعم.
0: معناها إما يكون ناقد إما يكون داعم.
1: نعم نعم نعم. هو دائما هو هذاك علاش احنا تو في التاريخ مثلا على سبيل المثال على سبيل الذكر الحصر حتى في شعوب اخرى من بين مصادرنا الشعر
0: طبعا.
1: في بعض الاحيان تو اليوم باش نرجع للفتره الشعر الوطني كان يعكس هو يعني صدى لما كان يقع، صدى لطموح الوطنيين. مثلا الشعر الشعبي مثلا في المقاومه كان له دور كبير.
0: صحيح.
1: دور كبير وكبير جدا.
0: صحيح.
1: في لانه عكس واقع
0: في الحديث المعاصر.
1: نعم في الحديث
0: كما
1: نعم في الحديث او المعاصر على كل. هو اليوم احنا حديث اليوم سيتركز على ظاهره الغش في فيصل.
0: نعم الغش وخاصه علاش الامتحانات الوطنيه والمستويات. معناها اليوم كي نشوفوا عدد كبير من الامتحانات يخلوها الغش و معناها محاولات في مستويات متقدمة من ناحية البكالوريا، فما عقوبات، فما حتى تحدثنا في عديد الفضاءات على معناها الزج بالتلاميذ في السجن ومن بعد وقع إطلاق سراحهم. ثم أيضا في مستويات في الجامعات اليوم الغش موجود حتى في طروح الدكتوراه، سرقات أدبية في الماجستير، في ماجستير السنة أولى معناها أيضا غش. هذا عادي الأمر يعني؟
1: هو في الواقع ليس عادي، هو انعكاس لليوم، لأنه هذا خطير. علاش خطير؟ وهذا يجب أن يكون واضح. أنا حتى في موقف في المجلس العلمي ولا كمدير قسم التاريخ اليوم في الكلية بتاع الأدب الصاقس، أنا مع التشدد في العقاب. علاش؟ طب الإنسان يسأل، أنا ثم أحياك أكيد ثم طلب يسمعوا فيها ثم أستاذ يسمعوا فيها. علاش؟ لأنه هذا اليوم الشهيد بتاعنا تولي نقطة استفهام، مع العلم أنه ما يجعلش التلامذة والطلبة في نفس الوضعية. علاش؟ لأنه ثم طلبة وثم تلامذة يعني خدامة بكل صراحة ويخدموا بمجهودهم.
0: نعم.
1: وتجي مجموعة أخرى يعني بطرق مختلفة اليوم حتى يستعملوا في وسائل مختلفة تغش، بما فيها الوسائل التقنية كما الشات جي بي تي، كما الكلوت أو اليوم
0: الوسائل الجديدة.
1: نعم. وسائل جديدة. كذلك اليوم في البكالوريا ثم شكون يستعمل وسيلة هذه يعني الترصد وأخذ معلومات من مجموعات وسنا، والحمد لله وأنا ربما الظاهرة قلت، لكن ثم مجموعات وقع ألقى القبض عليها، مجموعات تخدم وتم ألقى عليها القبض أظن في منطقة الشمال الغربي في منطقة أخرى بالبلاد التونسية، وهذا في الواقع مجهود إيجابي، لكن يلزمنا مزيد من التشدد في مقاومة هذا الفساد اللي موجود اليوم، واللي ثم ناس أصبحت تريد النجاح تحصل على شهادة بدون أي مجهود وعن طريق الغش. وخطورته وين تكمن؟ خطورته تكمن لأنه هالناس هذولا نهار آخر مش وليوا أستاذ يقروا أولادنا،
0: هذولا مش وليوا أو أطباء أو محامي أو مهندس أو باش ياخذ مشروع وطني، باش ياخذ منصب في الدولة بغير استحقاق بغير كفاءة.
1: بالفعل هذا خطير، وخطير جدا، لأنه ستحصل على شهادة مضروبة بالفعل،
0: أو يخرج يخدم بها
1: برا
0: وهو محسوب على تونس وعلى شهادة. نعم. تونس ويكون في
1: صورة
0: غير
1: تونس، صورة تونس في الميزان.
0: نعم.
1: ونحن لا نريد أن نضع هذه الصورة تضرب معناها هكذا إلى آخره. وذلك علاش اليوم حتى الأولياء يجب يكون فاهمين هذا، التشدد ضرورة قصوى، وحتى نجعل يعني المساواة أمام القانون. الطالب ولا التلميذ المجتهد ويقوم مجهود كبير برشا هو اللي ينجح، مش اللي الطالب ينق. اليوم ثم تلامذة متميزين، معناها بتات الواحد نجح عن طريق التنقيل وبوسائل مختلفة، نجدوه في كلية الميديسين ويأخذ شعبة على حسب المجتهد الذي نجح بمجهوده الخاص.
0: حبينا نبحث احنا في الموضوع. والدكتورة حنان المداغي مازال كعاملة تحصلتها الدكتوراه تحت عنوان ظاهرة الفساد في تونس دراسة في التمثلات والاتجاهات من 2010 إلى 2020، وهي دكتوراه معناها في علم الاجتماع السياسي. دكتورة حنان أهلا وسهلا، ألف مبروك على الدكتوراه وشكرا على حضورك معنا. مرحبا بك.
2: عسيمة مرحبا بكم وتحية لكل مستمعي إذاعة ساقس وربي يبارك فيكم.
0: الموضوع لافت للانتباه الحقيقة، مسألة الفساد اليوم معناها احنا كنشوفوا المستويات العلمية والأكاديمية وغيرها، معناها الفساد انطلقنا من الامتحان ولكن نشوفوا الغش في تونس، حتى في رجعنا لمسألة الأسعار، لمسألة الاحتكار، لعلوش العيد، لمسألة المعاملات اليومية يطغى عليها ظاهرة الغش. هل تحولت إلى ظاهرة مجتمعية؟ قراءتك السوسيولوجية للموضوع.
2: نعم، هو الغش استشرى يعني في كل المجالات في تونس، التطبيع مع الغش خاصة في الامتحانات، وهو موضوع حصتكم على اختلاف مستوياتها بما فيها حتى الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه. هذا ليس سلوك فردي منحرف، هو أصبح ظاهرة اجتماعية بامتياز. لفهم ذلك أكثر يجب علينا تجاوز النظرة الأخلاقية للغش، علينا أن ننظر له كمنتج لنسق اجتماعي ثقافي. احنا في علم الاجتماع وقتاش نتحدث عن التطبيع؟ عندما يتحول سلوك ما كان في الأصل مرفوض، يتحول هذا السلوك إلى جزء من المنطق العملي اليومي، يعني كي يصبح الغش خيارا عقلانيا في سياق يشع فيه الفساد وتتآكل فيها معايير الجدارة والنزاهة. نحكيه هوني خاصة في التطبيع، يعني الغش في الامتحانات يصل هذا التطبيع إلى أقصى درجاته، فإنه يتجاوز الأفراد ليصبح ثقافة فرعية للغش تنتقل عبر التنشئة الاجتماعية في العائلة في المدرسة. أنا نشوف اللي الغش في الامتحانات هو مرآة للفساد العام في تونس، يعني اللي يحدث في قاعات الامتحانات هو انعكاس مصغر لما يحدث في المجتمع التونسي.
0: نعم،
2: إذا كان مثلا الفساد الإداري والمالي هو الحصول على منصب دون وجه حق عبر شبكات المحسوبية والواسطة وغيرها، الغش في الامتحانات هو بالضبط نفس المنطق،
0: هو مظهر من هذه المظاهر.
2: نعم، لكن في الفضاء الأكاديمي، يعني الاستفحال اللي نشوفه فيها في المناظرات الكبرى على غرار البكالوريا وطوى وليداتنا يعزيوا في البكالوريا، هو ليس ظاهرة مستقلة، راهو هو جزء من نظام فساد متكامل، حيث الشهادة العلمية أصبحت تشترى كما تشترى الصفقات، وحيث أن الكفاءة ولات تتزاحم مع العلاقات وتتفوق على الجدارة، وتصبح هنا الشهادة العلمية مجرد ورقة يعني غايتها وظيفة أو ترقية أو التباهي بها في المجتمع، وليس تمثيلا لمستوى حقيقي من المعرفة والعلم. هوني نشوف للطالب يتعلم أنه قبل ما يكون باحث يتعلم ما ملول، راهو هذه مش في ثقافتنا اللي الغش ينجي تماما، كما المواطن العادي زاد يتعلم اللي الواسطة تنجي وينجم يقضي بها قضيته بكل سهولة،
0: حتى وكان على حساب الآخر وعلى حساب الدولة وعلى حساب المجموعة.
1: هو زميلتنا هذا جزء من اليومي اللي يعيشه هو. دونك السانس اليوم احنا في اليومي معناها المتداول في اليومي، يقول لك شحمتش العجل قدمت حويجه
0: افرح بيه
1: افرح بيه، هذا كله اصبح في اليومي معتاد، يقول لك شبيك انت عاقدها وماكش فاهم الدنيا،
0: خف روحك شويه
1: روحك شويه اخويا هذايا ولا في اليومي. وهذاك علاش اليومي هو انعكاس، هو مراه اللي يمشي المدرسه. المدرسه كيف كيف اليوم معناها اليوم الشاطر بين قوسين الكلمه المستعمله هو الذكي، هو اللي نجم عنده على الاستاذ. انا اليوم نشوف الطلبه بين قوسين في بعض الاحيان، انا نبدا قاعده كنعمل في قهوه وقاعدين بحذايا طلبه والله اليوم عديت عليهم
0: تسمعش
1: هكي تسمعش هكي عديت على الاستاذ اليوم نقلت والله اليوم عديت عليهم ونجحت كل
2: يحسوا ذكاء اجتماعي. هذا يحس روحه انه ذكي انه عديها على الاستاذ.
1: بالضبط هذا هو.
0: هل فما في المقابل مجهود سواء من الجهات الرسمية من الدولة من منظومة التعليم في حد ذاتها؟ هل مقاومة، فما مقاومة مجتمعية اليوم لهذه الظاهرة؟ ولا فما انخراط تلقائي عفوي؟
2: والله احنا اللي نشوفوه ان المجتمع التونسي يعني بصفة عامة أصبح يطبع مع هذا الفساد، وأصبح يشوفوا أنه تكتيك للبقاء داخل المجموعة، تكتيك للنجاح، تكتيك لقضاء الحوائج. وشفنا زيادة اللي النصوص القانونية، وانا في الأطروحة متاعي تحدثت على الفترة بين 2010 و 2020، وهي أكثر فترة شهدت فيها تونس تحولات سياسية متعاقبة، وشهدت فيها زيادة صدور نصوص قانونية
0: تشريعية. نعم
2: تحولات تشريعية، نصوص قانونية على غرار قانون حماية المبالغين، القانون عدد
0: مكافحة الفساد.
2: ولكن مع هذا نشوف اللي ظاهره الفساد يعني معناها ماشيه وتزيد، وهذا استنادا الى مؤشرات. لذلك علينا الخوض في المخيل الجمعي، علينا ان نغير تمثلات الفساد، لا علينا ان نقوم بجبر القانوني الذي لم يعد له اي نتيجه. معناها
1: زميلتنا كلامك يعني جميل ومعلمي، لكن هو حتى اليوم الدراسات حتى داخل في الغرب مثلا كيف نشوف في إيطاليا، في الولايات المتحدة، في فرنسا،
0: البلدان
1: الاسكندنافية، هو كلها تبين أنه هناك علاقة وطيدة بين الفقر والفساد. باش نعطيك مثال، احنا اليوم عندما يتزايد عندما يتزايد الفقر بالضرورة يتزايد الفساد. وأعطيك مثال، المثال هو اليوم التونسي اللي يبدأ سيارات قديمة كيف يمشي للسيرفيس زمين يرجعوا له معناها اصلاحات باربع خمس سنين
0: مكلفه.
1: دوك شامل
0: يقول لك حايل
1: يدفع
0: مش تعمل لنا مشكله مع السيرفيس.
2: نعم اظهرت نتائج البحث نتاعي في الدكتوراه انه الفئات الاجتماعيه الاكثر هشاشه هي اكثر الفئات التي تبني تمثلات تبريريه وترى في الفساد انه استراتيجيه بقاء لتبقى داخل المجموعة وداخل النسق، عليها أن تبرر هذا الفساد.
0: فما فئات معينة أكثر استهداف وأكثر معاملة الفساد، فما قطاعات أكثر معناها معاملة بالفساد. باش نرجع لك بعد ما نرفع الأذان ونعطيك تكمل معنا بالأرقام والإحصائيات.
2: نعم شكرا.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
4: المنتصف.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم المنتصف، مواصلين معكم نحكيه على استفحال ظاهرة الغش الفساد في الامتحانات ومن خلالها العلاقة مع الممارسات المجتمعية اليومية. هذا الارتباط الوثيق من خلال حديثنا مع سعد مجيد جمل أستاذ رئيس قسم التاريخ، والأستاذة الدكتورة حنان مداغي اللي عاملة دكتوراه على ظاهرة الفساد في تونس، دراسة في التمثلات والاتجاهات. دكتورة، قبل ذان توقفنا عند أكثر الفئات، لأنه سعد مجيد طرح نقطة مهمة، العلاقة الوتيدة بين الفقر والغش، هل أنه فعلا الغش مرتبط بالفقر وألا أيضا مرتبط بالثراء الفاحش؟ لأن اللي نشوفوه تو مثال حتى في البكالوريا، شكون اللي كيت؟ اللي عنده برشا فلوس، معنا لأنه فاهم موارد لا بأس بها من ناحية هذه. ثم الناحية الثانية، هل هناك قطاعات معينة يكثر فيها الغش ويكثر فيها الفساد؟ ونختم بهذا، تفضل.
6: نعم، أثبتت معناها كشف الميدان أن المجتمع التونسي خاصة بعد 2011 انتقل من إدانة فساد النخبة الكلنا نعرفه، اللي قبل 2011 كانت فئة معينة هي الفاسدة معناها والكلنا نحكي عليها وهي العائلة الحاكمة. لكن توا تورط المجتمع التونسي في فساد يومي تحت مبررات نفعية، وهذه الازدواجية هي أخطر نتائج البحث، حيث أصبح الفساد جزءا من النظام الاجتماعي وليس استثناء عنه، والنتيجة هو تآكل الثقة في قدرة الدولة على الردع والإصلاح. يعني احنا نشوفه اللي بالحق الفساد تحول من أنا نغزر العائلة الثرية أنه إلى فساد يومي، يعني تتورط فيها الفئات الكل، يعني في المجتمع الغنية والفقيرة على حد سواء، على حد سواء.
7: هو زميلتنا هو باش نكونوا معناها، انت تو استعملت كلمة النخبة، النخبة راهي عندها مفهومها
5: الأكاديمي،
7: ينجموا يحتجوا علينا يعني العديد من النخب، يقول لك هذا الكلام عام وكلام خطير والناس كلهم في الساد. لا، هو نقولوا احنا اليوم، انت تقصدي بالفئات، هو
5: بالسلطة
6: هي الظاهرة. انا نتحدث قبل 2011
7: كان حتى قبل 2011
6: وبالعائلة الحاكمة.
7: اسمعني، حتى قبل 2011 الفساد هو يشمل فئات عديدة.
5: نعم،
7: الفقراء عنده معناها ثم علاقة قلنا بين الفقر والفساد، لكن أيضا حتى الفساد لأنه عنده علاقة بالسياسة، مثلا في عهد بن علي أو في عهد حتى قبل الحماية في عهد الاستعمار، ثم العديد من الفئات يعني ذات المكانة الاجتماعية الراقية. أعطيك على سبيل المثال عائلة بن عياد في قبل في القرن 19 كانت من أشد الناس فسادا ومعروفة، كتب عليها الكثير، وابن الضياف كتب
6: عليها
7: الكثير.
6: نعم، وأنا تحدثت في أطروحتي عن تاريخ الفساد، وتحدثت عن عهد البيت.
7: الظاهرة هي حتى أثناء الفترة يعني بعد يعني هي مرتبطة بفئات، ثم فئات موجودة في الفئات الغنية، وربما في الفئات الغنية أكثر خطورة. يعني أخذ الخطوة
5: أكثر ثقل في مسائل دقيقة وحساسة،
7: تمس بالدولة، تمس بالأجهزة. في كثير من الأحيان ثم ناس يوصلوا لمكانة اجتماعية معينة بدفع الأموال دونك بطريقة أو بأخرى. حتى لليوم معناها في بعض الأحيان ثم ناس يحب يرتقي وياخذ بلاصه نتاع طالب او في جامعه ولا في معهد ثانوي الى اخره على حساب غيره عن طريق الفساد. دونك اليوم الظاهره هذه موجوده، لكن ما نعموش نقولوا كل النخب ما لهاش دلاء.
2: واضح
7: ثم
6: باش ما نطولوش عليها. انا لم اقل كل النخب سيدي الكريم، سيدي الكريم انا لم اقل كل النخب، لكن كنا نعرفوا اللي احنا قبل 2011 ما كناش نتحدثوا على الفساد يومي او حتى كلمه الفساد كانت تذكر، والفساد وقتها ارتبط لم نكن نتحدث عنه.
2: لا هو هي لدواعي سياسيه في تلك الفتره.
7: يا حنان التقرير بتاع مقاومه الفساد اللي تكتب بعد يعني سقوط بن علي كله يحكي معناها فترة
2: بن علي بعد سقوط، أما أثناء بن علي وأثناء النظام لا نتحدث عن الفساد.
7: ثم العديد من المنظمات
6: الحقوقية،
7: ثم العديد من المنظمات
6: الحقوقية
2: بس باش ما نطولوش. عندي كون دكتور وعندي فقرة تفضل.
6: هو الفساد موجود وقديم قدم البشرية، يعني لا يخلو أي مجتمع إنساني من الفساد. الفساد قبل 2011 كان مستشري وكان حاضرا بقوة، لكننا لم نكن نجرأ أن نتحدث عليه. حتى تقرير السيد عبد الفتاح عمر سنة 2011 الذي تحدث فيه عن الفساد تحدث بعد سقوط نظام بن علي، لم يكن مطروح هذا الفساد أصلا، هذا الموضوع أصلا في عهد بن علي. أصبح الحديث عنه بعد 2011 هو موجود، لكننا لم نجرأ على تحديده.
2: المهم في النهاية اليوم
6: الحديث عنه
2: خطورة الفساد والغش أنه هنالك مقبولية كأنه شكل من أشكال الاندماج الاجتماعي.
6: نعم.
2: لتحقيق مكاسب بغض النظر على أهميتها أو خطورتها، ولا تقتصر على قطاع دون آخر. كل الشكر وتقدير لك دكتورة حنان
6: الداغي،
2: وتهنينا على شهادة دكتوراه ظاهرة الفساد في تونس. شكرا لك. دراسة في التمثلات والاتجاهات 2010-2020. أو شمشي ملف فساد أكبر، ملف فساد مش يشمل تونس برك، هذا ملف فساد دولي. مفهمنيش الحكاية أمس الوقت هذا ترامب في تدوينه يقول راهو سيقع امضاء اتفاق بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، ثم بعد ذلك تحول سريع ونوعي، ايران تقصف الولايات تقصف اسرائيل، ويخرج ترامب يقول راهو هتفنا اسرائيل بعدم الرد، لان لو تكون هنالك ضربات اسرائيليه فان ستجد نفسها تحارب بنفسها منفرده. ثم بعد ذلك وجدنا الولايات المتحدة الأمريكية ترد على إيران بعد الحديث على استهداف لطائرة أمريكية. يعني في أقل من 24 ساعة الأحداث متسارعة أكثر مما كانت عليه في شهر وفي شهرين.
7: بالفعل هو اليوم على المستوى العالمي اليوم الجبهة الإيرانية، الجبهة يعني بتاع الشرق الأوسط، احتد فيها يعني احتدت فيها الحرب، احتدت فيها المواجهات. وفي الواقع لا يمكن أن نفهم ما يجري في على مستوى العلاقات بين إيران بدون فصله على العلاقات بين لبنان والكيان الصهيوني. اليوم يعني ثم عدة استراتيجيات للفاعلين على المستوى الدولي. ثم الاستراتيجية تاع يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم اللي تسعى بكل الإمكانيات أنها الخط الأول والهدف الأول هو يعني منع إيران من السلاح النووي. لكن فجأة اليوم شفنا أن العلاقات الدولية البارحة في ظرف 24 ساعة تغيرت، وهناك يعني خبر مفاده أنه هناك طائرة أباتشي تم قصفها من قبل إيران. طبعا إيران بعد ذلك نفت الخبر وقالت بكون حتى إذا وقع فهو عن طريق خطأ، لكن رغم ذلك كان الرد الأمريكي يعني عنيفا، وقصف العديد من المواقع معناها الموجودة في جنوب إيران، وخاصة معناها القريبة في من يعني ساحة العمليات وخاصة مضيق هرمز. دونك و تقول لكن فالفجأنا في الخطاب الأمريكي هو هذا الغريب والملفت الانتباه، أنها تقول بكون الرد محدود مكانا وزمانا، وبالتالي احنا نطلع على اتفاقية مع إيران.
2: آخر الأخبار تتحدث إلى سفر مسؤولين قطريين إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن.
7: نعم، إذن هو في الواقع من هذا احنا نشوف اليوم المشهد مغيم، وخاصة في الكويت وفي البحرين وفي عمان، هذه المناطق التي ركزت عليها إيران ضرباتها عن طريق منها المسيرة،
2: وهددت حتى الأردن، قالت أن الأردن لو تواصل في منع الضربات فانه ستكون هدف لضربات المصاريف.
7: نعم، ثم بعض الاخبار تقول انه ثم ضربات في الاردن.
2: نعم، امس هذا لحد امس البارحه.
7: دونك نشوف المشهد انه ايران بينما كانت قطر لم يقع ضربها. هو المشهد اليوم مرتبط انه ايران يعني الضربات مركزه على بعض المواقع التي تتطرق من العمليات، وهذا اشكال من الاشكاليات اليوم واللي يهدد معناها.
2: كيفاش نفهموا هالضربات هذه نتاع الأمطار؟

0: بالمسيرات إلى آخره وبالتدريبات، هذا معروف ويعني ليس جديدا. لكن اليوم أنه لأول مرة تعلن الرد على ما يقع جنوب لبنان وضربات وجهت للكيان، وهذه الضربات كرد على ما يقع جنوب لبنان. دونك اليوم الولايات المتحدة
1: السياق هذي في السياق اللي تحكي فيها ترامب كيفاش يفسر الوضع اللي صاير؟ يقول راه الجيش الإيراني يعيش فوضى عارمة وتخبط شامل، والكثير من مكوناته مثل القوات البحرية والجوية لم تعد موجود.
0: هو في الواقع من هذا أنا ديما هو أي خطاب مهما كان نوعه سواء الخطاب الإيراني أو الخطاب الأمريكي يجب أن نقرأه في سياقه.
1: نعم.
0: معناها الخطاب بتاع ترامب
1: شكون مستهدف؟ الخطاب موجه لمن؟ موجه إلى المجتمع الأمريكي أكثر منه من المجتمع الأمريكي.
0: هذا الجانب هو في الخطاب الأمريكي في جانب أنه موجه للمجتمع الأمريكي، لكنه موجه لأطراف أخرى. أشكون الأطراف الأخرى؟ مثلا على سبيل المثال دول الخليج، كأن اليوم ترامب يقول يعني إيران حاليا تضرب في دول الخليج وخاصة الكويت والبحرين، وبالتالي معناه وردود الفعل خطاب الدول هذه اليوم متشنج نوعا ما، وقالوا احنا اليوم لن نسمح ولا نتساهل مع هذه الضربات، كأن به يهدد إلى ما بعد، يعني بإمكان
1: بعد الاتفاق.
0: نعم، لا قبل الاتفاق. أما الاتفاق إذا حصل فليحصل، أما إذا لم يحصل فإن دول الخليج ستنخرط في الحرب مباشرة. هو اليوم هو الاتفاق شنو الهدف بتاعه؟ هو اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يعني وصلت إلى مأزق كونها لا يمكن أن تواصل حرب استنزاف، لأن حرب الاستنزاف تكون خاسرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتكلفة باهظة.
1: ما عندهاش أصلا ما عندهاش تقاليد، كل ما طالت الحرب كل ما كانت نعم. خسارة للولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ المعارك
0: نعم.
1: الكبرى
0: معارك. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كذلك تعتبر نفسها المسؤولة عن أمن يعني إسرائيل. وبالتالي هناك علاقة اليوم، خاطر كيف نشوفوا اليوم ما يجري في جنوب لبنان وما يجري في الخليج العربي، هناك علاقة مباشرة. معناه هو يعني نجم نقولوا استراتيجيون اللي يخطوا على المستوى الحرب يعلنون أنه لا يمكن تماما أن يقع ربط ما يجري في جنوب لبنان بالموقف الإيراني، وهذا الكيان الصهيوني واصل عملياته معناها ضد جنوب لبنان، وهي عمليات بكل صراحة يعني فاقت الحدود، وهي اليوم عمليات فظيعة وفظيعة جدا. اليوم جنوب لبنان يتعرض إلى حرب شرسة، لا لشيء إلا لأن اليوم حسب التفسيرات هم يقولوا أنه هذا يرد على حزب الله إلى آخره، لكن الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الإسرائيلية تصبان في نفس المصب، أنهم يريدون نزع سلاح حزب الله، وهذا اليوم حتى إذا وقعت.
1: ولكن فما تخبط في المسألة، هل الصعوبة بمكان أنت من ناحية تحب تنزع السلاح ومن ناحية تدخل معاه في مفاوضات، مش تناقض هذا؟ أنت كي تتفاوض معاه كأن بطريقة ما أضفيت عليه شرعية.
0: هو شو هو بالنسبة لحزب الله عنده شرعية، لكن هم الذين يرفضونه معناه الشرعية يجب أن تكون تحت شرعية الدولة. وهذا جانب كبير من اللبنانيين بما فيه رئيس الدولة يقول اليوم انسحبوا من جنوب لبنان وسننزع
1: السلاح حزب الله.
0: وبالتالي
1: معناها خليها معركة داخلية أخرى
0: بالضبط. وهو هذا الجديد اليوم حتى على مستوى الخطاب الرسمي اللبناني، وهذا ما أكده معناها رئيس لبنان، يقول أنه نحن لو يقع الانسحاب ما تخلوش، بلغة أخرى إيش يقول يعني الرئيس اللبناني ما تخلوش ذريع حزب الله
1: للمقاومة.
0: هو ما دام الجنوب محتل فالمقاومة موجودة.
1: نعم.
0: لكن هما معناها الجديد في المعادلة أنه الاعتداء على جنوب لبنان هو اعتداء على طهران، وهذا الجديد
1: الارتباط العلني.
0: نعم، وهذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنزعه.
1: باهي واش قال الولايات المتحدة الأمريكية؟ ترامب قال في نفس السياق نفس الفكرة دي، إيران تتكلم دون أفعال وقد انتهى عهد متنمر الشرق الأوسط تمام. يعني هل أن إيران اليوم تتموقع أو تتمظهر بشكل نمر الشرق الأوسط في دفاعها على مناطقها وعلى الأذرع متاعها بما فيها حزب الله؟
0: هو اليوم بالنسبة
1: أو يسوق لها أو يراد لها تكون هذا النمر.
0: هو عمليا حتى نكون واقعين وبالاعتماد على الواقع، إيران اليوم القوة الوحيدة التي بقيت مساندة

0: النضال المسلح الفلسطيني والنضال وهي في الميدان إلى جانب الفلسطينيين.
1: صحيح.
0: لكن عمليا هذا يحبوا يقفصوا. معناها هما اليوم الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل
1: يقول أضعاف فلسطين من خلال أضعاف لقوى الدعم تمكننا الخارجي.
0: تمكننا من يعني تلجيم أو أضعاف المقاومة الفلسطينية. طبعا المقاومة الفلسطينية تضعف مؤقتا، لكنها مدام الحق الفلسطيني لم يقع الوصول إليه فإن المقاومة ستتواصل بأشكال عديدة.
1: ولكن نجحوا في, في, في, في الميدان إلى حد ما، نجحوا في ذلك ربما أكثر مما نجحوا في أثناء حرب 7 أكتوبر. اليوم العالم إلى حد ما الأنظار متجهة إلى الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ولكن الضربات في الأثناء لم تنقطع ولم تهدأ على فلسطين وعلى غزة.
0: نعم، هو هذا الاستراتيجية الإسرائيلية، هو اليوم ضرب المقاومة، القضاء على المقاومة ومن يدعمه ومن يدعمها حاليا وبكل وضوح وبالسلاح، وكذلك اليوم من خلال الضربات التي وقعت أمس يعني في الميدان هي إيران.
1: ولو أنه باش ما ننساوش حق السعودية من التصريحات القليلة أنه وقت اللي قالوا لهم الدخول في سلام مقابل التطبيع مع إسرائيل رفض مؤخرا السعودية وقالت لا مجال للتطبيع دون الوصول إلى حق الدولتين.
0: نعم، هو اليوم هذا الإشكال اليوم أنه يعني التركيز على إيران هو كأني به إضعاف القضية الفلسطينية. واليوم إضعاف إيران، تدمير إيران هو تدمير للمقاومة الفلسطينية،
1: تدمير للمقاومة ككل.
0: نعم، للمقاومة ككل. وذاك علاش اليوم يعني في الذهنية الأمريكية في الذهنية الإسرائيلية يعني الداعم الرئيسي اليوم للمقاومة وربما في المستقبل هي إيران. لماذا؟ لأنه جيران يعني إسرائيل، مصر عندها اتفاقية كامب ديفيد، الأردن عندها اتفاقية وادي عربة، وحاليا يريدون بأي طريقة أن لن تنتهي هذه الحرب إلا بجر لبنان الاتفاقية. هذا يشعبه، وبالتالي معناها الجبهة هذه كلها تغلق. سوريا في إطار الاتفاقية،
1: سوريا
0: يعني
1: هرولت سريعا
0: دونك اليوم الحزام تاع فلسطين كله يريدونه أن يكون تحت السيطرة. لم يبقى فقط لبنان، ولبنان في الواقع ثم مشكلة داخلية. ما مشكلة داخلية اليوم ثم العديد من اللبنانيين يقول لك احنا لن نريد أن ندفع ثمن المقاومة والصمود فقط، والدول العربية الأخرى ومقابل تدمير لبنان، والدول العربية الأخرى لا تقوم بدورها في المقاومة. دونك هذا إشكال من إشكالات اليوم المطروح. لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي تتفق تماما مع إسرائيل، وذاك علاش اليوم عندما تم الاتفاق ووقف الحرب إلى آخره لم يتحدثوا عن جنوب لبنان. دونك اليوم جنوب لبنان محتل، وهذا الجديد ربما واللي يجعل معناها الساحة اللبنانية لا تدخل في حرب. هما يحبوا اليوم نزع سلاح حزب الله بأي طريقة، أما يعني بقبول حزب الله، لكن السلطة اللبنانية وكذلك القوى اللبنانية الأخرى الموجودة كلهم.
1: ولكن الاتفاق في إيران، الاتفاق مع إيران يتضمن يعني المحافظة على هذا الحضور لحزب الله.
0: لا أتصور تماما أنه الاتفاق مش ينص
1: على لا هو مش ينص صراحة، هو بش ينص على أنه لبنان إيقاف الضربات للبنان.
0: يمكن أن ينص، لكن المقابل هو اليوم أي اتفاق ما هو المقابل بتاعه؟ هو اليوم
1: أنا آخر تصريحات
0: بالضبط، هو آخر تصريحات اليوم للمسؤولين اللبنانيين.
1: بالعقل سي عبد المجيد حدا باش نقاطع سامحني، إيران إذا خرجت من حرب وضربات موجة ورغم أن شفنا بعض المناطق اللي وقع استهدافها من الأمريكان عاودوا إعادة تعميرها وبنائها وتشييدها من أول وجديد، ولكن بعد حرب فمع وضعية المجتمع صعبة وعندهم مشاكل متاع مياه ومشاكل متاع بنية تحتية وكذا وكذا، فيقول قائل هي بيد إن شاء الله تعاود تلقى معناها كيفاش تصرف أمورها الداخلية، فما بالك باش تزيد الدعم، ولهذا في إطار الوجود الأمني الاستراتيجي لإيران.
0: هو بالنسبة لإيران معناها هو جعلها تصمد، ما هو من بين العوامل بيان سور اليوم إيران مهما طارت الحرب فهي إلى حد الآن صامتة، لكن يجب أن نفهم أن إيران أذرعها عندها دور، وأذرعها تتحرك
1: موجعة جدا.
0: نعم، حزب الله في جنوب لبنان، كذلك في اليمن الحوثيين، والحوثيين اليوم حتى يهدوا بالتحرك. دونك هذا إشكال من إشكاليات. لكن أيضا من الأسئلة المطروحة اليوم
1: مضيق خالص.
0: نعم،
1: ورقة دولية.
0: لكن حتى المكان بتاع الولايات المتحدة الأمريكية في العلاقة الدولية أي شنو المكان بتاعها؟
1: منبوذة.
0: لا هي منبوذة، لكن لكن الولايات المتحدة الأمريكية
1: مفردة اليوم.
0: الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تريد أن تصل القضية الإيرانية إلى مرحلة العودة، لأنه في هذه الحالة ستوتر علاقتها مع الصين ومع روسيا.
1: بالإضافة إلى ذلك هنالك معطيات داخلية أيضا حاسمة. الانتخابات النصفية في نوفمبر، وكلما تأخر الاتفاق كلما كانت التكلفة السياسية باهظة لترامب.
0: بالفعل هو هذا جانب الجوانب، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها خط أحمر أمن إسرائيل. واليوم العلاقة وطيدة، هو أكثر مرحلة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية
1: في لحظة ما بيش أصبح أمن إسرائيل ومقابله بقاء ترامب في السلطة.
0: هو هذا جانب، لكن الجانب الثاني هو كون اليوم لأنه ثم قوة تدعم ترامب،
1: أي طبعا.
0: ثم قوة اقتصادية لوبيات. ثم لوبيات، ثم شركات كبرى، ثم اليوم فريق كامل هو مدعوم،
1: ثم تصويت، ثم
0: مدعوم اليهود
1: الولايات المتحدة، ثم معارضة، ثم مجتمع
0: مدعوم اليهود. هما كل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بدرجات مختلفة، سواء في الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، كلهم مساندون للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. معناها مساندين لوجوده، ويعتبروا أن وجوده اليوم حتى في خطاب ترامب ايش يقول؟ يقول امتلاك إيران للسلاح النووي يعني القضاء على إسرائيل. دونك هذه المعادلة. لكن أيضا ثم معادلة أخرى، هل يمكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي عاجزة تماما على أنها تقضي على إيران كما فعلت في العراق؟ في الواقع هذه ثم اختلافات داخل يعني الولايات المتحدة الأمريكية، والعديد من التسريبات يعني لأصحاب القرار في الولايات المتحدة.
1: لابد من تفكيك واقع معين. هو وقت اللي ضربت ضربت العراق، وقتها كانت العراق منفردة والولايات المتحدة مدعومة ب 42 دولة، واليوم المعطى مغاير، إيران الصين روسيا.
0: المطلوب هو إضعاف إيران لأقصى درجة،
1: وهو لإضعاف الصين يعني.
0: لا، لأنه هي معناها خطر اليوم
1: لأمن إسرائيل،
0: لأمن إسرائيل، ولكن أيضا في علاقة مع دول الخليج والنفط العربي بصفة عامة، لأنه النفط اليوم
1: لتأمين التدفق.
0: نعم، ليس تدمين، لتأمين سيطرة على دول الخليج ومقدراتها. على خاطر اليوم دول الخليج شنو الإشكال؟ في وقت من الأوقات كانوا خايفين من الشيوعية، والولايات المتحدة الأمريكية دعمتهم مقبل بريطانيا.
1: الشيعة والشيوعية،
0: الشيوعية
1: الشيوعية في الخليج.
0: لا بالفعل، لأنه في وقت من الأوقات مثلا نعطيك، فما ثورة وقعت في عمان، كان ثورة من قبل الشيوعية، وتم استعمال أسلحة
1: للإباد،
0: للإباد. هذه لكن هو في إطار تحالف، تحالف دولي في وقت من الأوقات لقطع الطريق على الشيوعية. يعني ما تنساش اللي في وقت من الأوقات زي حكومة تصدق، حكومة تصدق كانت حكومة شيوعية وتم ضربها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نمشيك أكثر من ذلك، هل اليوم الولايات المتحدة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها بإيران في وقت من الأوقات تحالفت مع إيران ضد صدام حسين، ولا ننسى كذلك إيران جيت، إيران جيت وهي دعم أسلحة إلى آخره. اليوم هل الخليج يعني يمكن أن خطر اليوم ثم أصوات يعني بتاع أكاديميين في
1: الخليج،
0: خليج يقولوا إحنا في حاجة إلى
1: مراجعات،
0: مراجعات أمني. واليوم يعني
1: معناه اليوم في حاجة
0: لا يجب أن يرتبط فقط بالولايات المتحدة الأمريكية.
1: كانوا اليوم السؤال مطروح، العدو الحقيقي لأمن الخليج هل هو في إيران أم في إسرائيل؟
0: بالضبط، هو هذا السؤال المركزي اليوم ومطروح على الساحة الدولية في الخليج، والدول في الواقع تختلف في رؤيتها. هناك قطر، قطر هي مع
1: مدركة لهذا،
0: مدركة لهذا، وعندها علاقات متينة مع إيران، ورغم كونها توترت
1: ولعل الوساطة لهذا اليوم أكبر دليل،
0: والوساطة اليوم أكبر دليل، وهي يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندها علاقات وطيدة بقطر وفي
1: الطائرة
0: مجالات عديدة. نعم الطائرة، وكذلك موقفها زاد من الإسلام السياسي ودعمها الإسلام السياسي إلى آخره. ثم الدول الأخرى الدول الأخرى مثل السعودية اليوم السعودية سياستها قاعدة تغير. والدليل على ذلك أنها في وقت من الأوقات
1: ضبط النفس
0: ضبط النفس ولم تنخرط، لأنه ترامب دعاها من الانخراط المباشر بالحرب وتصبح بالحرب إقليمية مدمرة،
1: وهددوا بعدم تزويد الطائرات الأمريكية بالوقود لضرب إيران.
0: بالضبط. اليوم المملكة العربية السعودية في وقت من الأوقات زادة عملت اتفاقية مع إيران ورجعت العلاقات الدبلوماسية، حاليا قاعدة توتر العلاقات، وهذا الولايات المتحدة الأمريكية ما تريد الوصول إليه،
1: ما تريد أن ترسخها.
0: نعم،
1: يعني توهم أنه هاو العدو وأنا، لكن الحادثة هذه الحرب الإيرانية الإسرائيلية خليت السعوديين يذهبون إلى إبرام اتفاقية مع باكستان، اتفاقية أمنية مع باكستان، هو لما حالة كلها أذرع أمريكية، ولكن في النهاية ليقينها أن الولايات المتحدة الأمريكية معناها هي لحماية إسرائيل في المنطقة بدرجة أولى ولو كان على حساب كل دول الخليج.
0: نعم، باش نكون تأكيد الكلام سي فيصل، هو يعني عندما طلب حاليا اليوم من السعودية الإخراط في اتفاقية أبراهام،
1: نعم رفضت،
0: رفضت. دونك هذا موقف إيجابي. هو اليوم أنا نقول أن الفرصة مواتية، لأن نشوف اليوم القضية الفلسطينية قاعدة تهمش لصالح إسرائيل وكذلك معناها والحرب في إيران. علاش؟ لأنه اليوم القضية الفلسطينية ما يجلس في فلسطين هو تدمير شامل،
1: نعم،
0: والعدد
1: نعم.
0: الملقيات يقع
1: مخجل
0: نعم.
1: يعني حقيقة يسيء للدول العربية بالأساس،
0: نعم
1: يعني
0: يسيء كثير للدول العربية
1: الإسلامية.
0: والدول الإسلامية، لكن ما ننساش كون الدول الأوروبية اليوم ما زالت
1: وهيك الإشكال، هيك الإساءة وين؟
0: إسبانيا
1: نعم.
0: إسبانيا موقف مدعم، شوف رئيس الوزراء الإسباني يعني يحضر في يعني نشاط داعم القضية الفلسطينية والدول العربية
1: في
0: اليوم.
1: إسبانيا راهو انخراط مجتمعي
0: نعم
1: للقضية الفلسطينية، كي تشوف ملعبيه وكي تشوف أنت احتفالية برشلونة مثال يمين لمال صغير شو عمره هو 18 عام بعالم فلسطين، غوارديولا في إسبانيا معناه في إنجلترا كيف خذاوا اللقب معناه هزم العلم،
0: هذا تحول
1: تحول نوعي، تحول مجتمعي، مش معناها قيادة وشعبا، مش فقط موقف وربما قوة رئاسة الحكومة من الدعم اللامشروط للشعب الإسباني للقضية الفلسطينية.
0: نعم، دونك هذا مهم جدا. هذا كان علاش احنا اليوم القضية الفلسطينية لا تموت، ولن يموت الحق الفلسطيني،
1: ويموت من يخذل القضية الفلسطينية.
0: نعم، دونك لكن هو حتى القضية الفلسطينية في مسارها حتى ونخرج شوية عن الموضوع
1: تعرف هزيت وتعرف بالضبط حرب يعني تخسر معركة أحيانا.
0: ما ننساش بكون المقاومة في الجزائر من 1830 حتى 1962 فيها مراحل،
1: نعم،
0: فيها مراحل، نعم، معينة فيها
1: تراجع الجهد وراءه معناها نعم. أمام ماكينة تكنولوجية ومن أعلى طراز ودعم مالي لا مشروط مطلق في مقابل إرادة فقط يعني نعم. معناها ربي معها وكهو.
0: هذاك علاش اليوم في الواقع معناها دول الخليج العربي يعني ثم عدة أصوات،
1: ثم تحول نوعي،
0: ثم تحول اليوم حتى في المنظومة الأمنية،
1: نعم.
0: المنظومة الأمنية اليوم الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية المتحالفة عضويا مع إسرائيل، هذا اليوم أصبح يقلق برشا يعني
1: في تراجع،
0: في تراجع.
1: وشفنا حتى الاحتفالات اللي صارت بين بداية الضربات الإيرانية،
0: نعم،
1: عدد من المواطنين يهللوا ويكبروا واضرب يعني
0: نعم نعم.
1: يعطيك فكرة اللي راهو المجتمع الخليجي مش كما نتصوروا ربما في وسائل الإعلام، يعني هم ما يحكيوش، ولكن الناس اللي عايشة غادي فاهمة حقيقة هذا الثقل الأمريكي في المنطقة.
0: نعم، هو في الواقع منها الدول الخليجية وأغلبها يعني حتى ماليا كانت تدعم القضية الفلسطينية، والدول الخليجية اليوم الرأي العام ثم نسبة كبيرة مع القضية الفلسطينية، ويعرفون بكون اليوم حتى ثم تحول اليوم يقول لك احنا لا يجب أن نعادي إيران. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا نعادي
1: إيران؟ موجودة من أول الدنيا، شنية العالم الحروب اللي خبشها
0: الجغرافيا تفرض معناها موجودة إيران، والفرص موجودين منذ الفترة القديمة اليوم، وقوة إقليمية موجودة.
1: نعم.
0: على كل اليوم المعاداة هي لا تخدم إلا
1: الولايات المتحدة الأمريكية، وتبقى يعني كل الدول في علاقة ومرجعية وتبعية مطلقة للولايات المتحدة الأمريكية، في حين اليوم توا النقلة النوعية الاقتصادية لدول الخليج كيفاش أنه ما عادش مرتبط فقط بالنفط وبالغاز، وأصبح اقتصاد شمولي يعني السعودية تستعد اليوم تنجم تكون من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون، بالإضافة إلى التمور، بالإضافة إلى العديد من الشركات العملاقة في التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي. الإمارات اليوم صحيح هي منشآت أمريكية بالأساس، ولكن ترتيبها 12 عالميا في مستوى الذكاء الصناعي، وما أدراك ما الذكاء الصناعي والقيمة المضافة في الذكاء الصناعي. دول الخليج أكبر سوق مشغلة لليد العاملة في جميع أنحاء العالم، ولفت الانتباه يشغلوا تقريبا في 12% من السكان الهند، ومع ذلك الهند أكبر داعم لإسرائيل.
0: نعم، إذن هو اليوم العلاقات العربية الخليجية يجب أن تقف وقف التأمل، لأن العرب اليوم سواء في علاقتهم مع إيران يجب أن نقف ونتساءل اليوم لصالح من تدمير إيران. واليوم العديد من دول خليجية ومن بينها قطر، قطر اليوم يعني تحب تنأى، وهذاك علاش الضربات الأخيرة في اليومين الأخيرين لم تسمع قطر.
1: نعم، وهي اليوم حتى البداية كانت نقص خطر أكثر منه،
0: لكن الولايات المتحدة هي تقول اليوم، وحتى اليوم الخطاب أحد وزير الخارجية يقول احنا ليست لنا معناها مشكلة مع دول الخليج العربي، لكن مشكلتنا مع القواعد التي تنطلق منها العدوان ضدنا،
1: يعني استهداف أمريكا.
0: احنا نستهدف القواعد.
1: إن شاء الله كل جمعة نعود ونختم بنفس الخاتمة، إن شاء الله الجمعة جاي في استديو جديد بنوعية جديدة ونقلة نوعية نحكي على الاتفاق. فما أمل، فما
0: هو
1: أمل.
0: هو اليوم الاتفاق يعني صحيح ثم يعني تنازع ثم اختلافات اليوم خاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
1: خلينا نختم بنقطة في الولايات المتحدة الأمريكية واحتضانها لكأس العالم، وعندما يتدخل المال بالسياسة وبالسلطة يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست بلد رياضة وليست بلد كرة قدم. كيفاش تشوف المشاهد وطريقة استقبال الوفود والتفتيش والإجراءات والطرد وعدم منح ترخيص الدخول لعدد من الدول بما فيها الوفد الإيراني، ترخيص مؤقت أثناء المباراة ثم يغادر التراب الأمريكي؟
0: هو ربما الحدث هذا بالذات هو من بين العوامل التي ستدفع
1: لإيقاف الحرب،
0: للتعجيل بالاتفاق.
1: نعم. كيف؟
0: لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تريد أن تكون هذا الحدث العالمي،
1: تخلي الاهتمام العالم مركز على
0: العالم مركز على، لكن أيضا الضربات القوية وكذلك معناها قتلة في سفن الأمريكيين أو كلها
1: شفنا أمس مسيرة ضخمة تقطع الوصول إلى أحد الملاعب.
0: نعم، دونك هذا إشكال من إشكالات، هو هذا الغير معلن في الفضائيات، هو الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن التعجيل حتى الحدث هذا
1: ياخذ حظه، ياخذ تسويق للولايات المتحدة الوجه الآخر،
0: الوجه الآخر للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية الوضع آمن وليس معناها الحرب هذه هي مؤقتة ولن
1: للضرورة.
0: نعم.
1: نتمنى ذلك ومتابعة طيبة حضور المنتخب بقوية.
0: والله هذيك حاجة أخرى، الواحد ما نكونش مثاليين برشا.
1: تبع رياضة، تبع مباريات،
0: نتابع بيسي
1: مشرقاوك الخمسة ومشرقاوك الثلاثة متاع الليل واحد ولا،
0: والله شوف معناها الواحد
1: حسب النتائج
0: الثلاثة متاع الصباح برشا من بعد مش يعودوها نتفرجوا وبتهات
1: لا يعني كرة قدم دورة احنا والمباراة الأولى احنا والسيد نشوفوا شو نجمنا. على كل حال نتمنى نجاح وتوفيق منتخبنا
0: ان شاء الله يكون نتائج معناها ما يشكي ما في التربصات،
1: وعادي احنا راو وين نمشي وتربصات قوية ومباريات قوية نخفقوا في الرسمي ان شاء الله. الاخفاقات مرة هذه صارت في الوديات والنتائج الطيبة تكون في مباريات رسمية. كل شكر وتقدير لك سعد مجيد جمال المجال جولة الظهيرة، لنا عودة بعد الجولة والرياضة في الواحد ونصف. شكرا، إلى اللقاء بعد حين.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس. الواحدة ظهرا
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: مرحبا بكم. المركز الصحي متعدد الاختصاصات بعقرب يفتح أبوابه للعموم يوم 30 من جوان الجاري. مع حلول عطلة الصيف، ما الحلول لدى الأسر أمام النقص الملحوظ لفضاءات الترفيه للأطفال؟ 50% من المؤسسات التونسية منخرطة في عملية الرقمنة حسب معهد القدرة التنافسية. وخارج تونس، إيران تؤكد أن صواريخها اخترقت الدفاعات الأمريكية وأصابت 70% من الأهداف بدقة في الأردن والكويت والبحرين ردا على الهجوم الأمريكي الليلة الماضية، وعشرة شهداء في جنوب لبنان جراء تواصل الغارات الإسرائيلية. نستهل ظهيرة اليوم بالشأن المحلي. جلسة للمجلس المحلي بعقارب تابعت مدى جاهزية المركز الصحي متعدد الاختصاصات بالمعتمدية والذي سيفتح أبوابه للعموم يوم 30 من جوان الجاري، وتأمين جملة من الاختصاصات الطبية الجديدة بعد توفير كافة التجهيزات والمعدات اللازمة. الجلسة تناولت كذلك وفق ما أفاد به رئيس المجلس المحلي بعقارب عماد الباجي جملة من المشاغل الصحية بمختلف عمادات المنطقة.
5: تم التأكيد خلال الجلسة على أن الافتتاح الرسمي للمركز سيكون يوم 30 جوان 2026 بعد استكمال التجهيزات الضرورية، وسيوفر المركز عدة اختصاصات منها طب الأطفال، طب القلب، طب النساء والتوليد، طب العظام وطب الأعصاب وطب الكلى والمسالك البولية، إضافة إلى خدمات طب عن بعد اختصاص طب النفسي للرجال والنساء، مع توفير تجهيزات اختصاص طب العيون في انتظار تعيين طبيب مختص. كما تم التطرق إلى وضعية المستوصفات بمختلف العمادات وضرورة دعمها بالاعتمادات والتجهيزات والموارد البشرية اللازمة لتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، وسنواصل المتابعة والتنسيق حتى يدخل هذا المكتب الصحي الهام حيز الاستغلال بأفضل الظروف لفائدة كافة أهالي معتمدية عقارب.
4: وفي مدينة صفاقس ينقطع التيار الكهربائي غدا من 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر بطريق تنيور كيلومتر 14، وبسبب الأشغال المبرمجة في إطار مشروع تهذيب وتجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني، يسجل غدا انقطاع في التزود بمياه الشرب بداية من 9 صباحا بحي النور وحي البحري وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4، على أن يعود التزود إلى نسقه العادي بعد الانتهاء من الأشغال وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم صفاقس المدينة. تختتم اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا التي انطلقت يوم 3 جوان الجاري بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 23 من الشهر الجاري. بعد البكالوريا ستتجه الأنظار إلى امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، لتدخل الأسرة التربوية بعدها في عطلة إلى غاية مفتتح الموسم الدراسي القادم. في فترة العطلة هذه لا تجد بعض الأسر ظلتها لبرمجة أنشطة لفئة الأطفال بالخصوص، ويطرح السؤال مجددا عن أسباب نقص فضاءات الترفيه للأطفال واستغلال القطاع الخاص لهذا النقص والترفيع في معلوم ما يوفره من أنشطة. روبورتاج زهور لحبيب.
6: صفاقس تفتقر للفضاءات الترفيهية، خاصة إذا كانت حتى تتفرهد ولا تمشي للبحر ما فهمش، وإذا كان فما فضاء ترفيهي كان بريفي،
7: ماشي الناس الكل تقدر على البريفي، بريفي ياسر غالي. ثم إشكال بالطبع، الصغار ما يلقاوش وين يمشيو، يتلزوا يشدوا الشوارع أو يشدوا الدار، الدار شنية، أورديناتور أو تليفون، يزيد ستريسي أكثر، ومش تخرجوا وين؟ وين في صفاقس؟ ما ثماش فضاءات عمومية، شنية اللي ثما؟ ثما عندنا البيسين اللي فتوتة، فتوتة إش فيها؟ فيها شيء، فضاءات الخاصة غالية، ماهيش مقدرة المواطن.
8: فضاء الترفيهي في صفاقس ناقصة ياسر. تكري دار في الشفار تبات انت وصغارك ب 250 ألف، تمشي للمهدية تكري ب 60 ألف، ثم ديفيرونس كبيرة برشا.
9: لعنا منتزه سمح، لعنا عندنا حتى شيء. وين مش تمشي تهزي من سوسة تهزي من الحمامات تهزي من تونس خواص غالي زاد ما نجموش.
10: كورنيش المحرص والشفار هكاش عندنا ناقصة برشا.
11: احنا كأولية توفى القراية ماذا بينا صغيرنا يدخل في نشاط باش يتفرد ناحية كستريس اللي هو كان عام كامل ما تلقاش فضاء بالمقاومات سمحة عمومي. وإذا كان صغارك يحبوا يعملوا نشاط بيسين ولا تنس ولا باديل ولا الأسوام غالية الحسب هيك الحساب.
12: هو تقريبا المناطق الترفيهية في صفاقس وحتى المناطق الخضراء ما عادش موجودين. فما كان خواص اللي تنجم تسفيهم صغيراتك باش يلعبوا. حتى المناطق الشاطئية تو بدات بالفلوس بما انه فما نقص في المناطق الترفيهية العمومية بطبيعة الحال باش يكون فما استغلال من الخواص. معناها تو انا باش نهز صغير يتفرهد ما نجمش نهز يتفرهد مجانا. ما عادش فما حتى بطحة باش يكور حتى ترانات الكرة ما عادش موجودة. فما عدم اهتمام بالطفل بالجانب الترفيهي للمواطن التونسي واللي هذه الحقيقة مسألة ضرورية لأن مسألة الترفيه هي اللي تخلق الراحة النفسية في العائلة واللي هي نجم يتقدم بها المجتمع.
4: في موضوع آخر وفي إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية يتواصل العمل على تجميعهم بمخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس لإتمام الإجراءات. وسجل يوم الأمس أعلى رقم له على مستوى الراغبين في العودة الطوعية. وفي استضافة أمنتها الزميلة فاطمة مقني أكد العميد بالحرس الوطني المشرف العام على المخيم أن المخيم 21 هو نقطة التجميع الوحيدة للراغبين في العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية وأن مجهودات إقناع المهاجرين غير النظاميين متواصلة من قبل الهلال الأحمر التونسي عن طريق المتطوعين في كل الولايات وتتمركز المجهودات في هذه الفترة في مدن سوسة ونابل وتونس.
13: بعد التعريف بالمخيم هذا 21 كثرة طلبات نسبة الإقبال كثرت زدنا حافلة أخرى ولينا 3 رحلات في الأسبوع. البارح أكثر مرة جبنا 250 شخص ولينا قمنا بإضافة خيام كبرى. العدد الجملي توا اللي موجود توا حاليا في المخيم حوالي 700 وقاعدين توا نفكروا زاد كيف باش نزيدوا طاقة الاستيعاب المخيم باش تولي في حدود 1000. المخيم عملناه لأنه الناس يجي باش يحب يروح طوعيا. فما عباد عندها جواز السفر فما عباد ما عندهاش عندها كان وثائق فقط والإجراءات تجم تبقى بين جمعة وعشر أيام. شوالينا نعمل عملنا المخيم هذايا كمرحلة إعدادية قبل ما تصير عملية الترحيل متاعه. هي أول حاجة ولا تو مركز وطني للتجميع ديما الأولوية ولاية للبديل هنا تعرف لهنا وما نجموش احنا نعمله في أماكن أخرى.
4: كشفت دراسة للمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية حول إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تحيين المسارات أن 50% من المؤسسات في تونس منخرطة كليا أو تحاول الانخراط في عملية الرقمنة. وأفادت مديرة الدراسات واقتصاد المعرفة بالمعهد ألفا بوزيان أن المسح شمل عينة من 2700 مؤسسة وأشارت إلى أن الدراسة خلصت إلى وجود شركات لديها نضج رقمي مرتفع وتنقصها الإمكانيات المالية والموارد البشرية وشركات أخرى لديها الطاقات والإمكانيات ولكن لا تواكب الانتقال الرقمي التكنولوجي.
14: العينة هذية في 2700 مؤسسة. المحاور الاستبيان هذية هي حول أهمية مشروع رقمنا في الشركات التونسية. نحن خرجنا نتيجة نجم كل باهية اللي هو 50% من نسيج الاقتصادي متاعنا يشوف اللي هو عملية الرقمنة يعني تلقاه هو منخرط كليا ولا انه يحاول انه ينخرط. دونك ديجا هذا يتسمى تو مهم جدا يظهر اهمية الرقمنة هذية. هذا هو الهدف من دراسة جديدة على خاطر نحن العبيد الكل تحكي على الذكاء الاصطناعي وكيرا والذكاء الاصطناعي يلزموا حاجات نبنيوا عليه. لهنا يلزمنا نحطوا كل الاسس وكل الإطار لازم باش تنجم الشركة هذه تحول الانفستيسمون نتاعها إلى نتائج تعزز القدرة التنافسية.
4: يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا بالشمال تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين سيد بوزيد القيروان وزغوان. ووفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح أعلى الكميات المنتظرة بين 20 و40 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. في آخر التطورات بالشرق الأوسط والخليج، كشف مصدر عسكري إيراني عن تحقيق نجاح كبير للعملية العسكرية الواسعة التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية فجر اليوم باستهداف 21 هدفا أمريكيا في المنطقة، وذلك في رد قال إنه أولي وحاسم على العدوان الأمريكي الذي استهدف مناطق في جنوب البلاد بذريعة سقوط إحدى المروحيات الأمريكية. وأكد المصدر العسكري الإيراني أنه وفقا للمعطيات تمكن السلاح الصاروخي وسلاح الجو من إصابة 70% من الأهداف العسكرية المحددة بدقة في قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت، إضافة إلى مقر القاعدة الأمريكية الخامسة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وعقب هذه الضربات المتبادلة بين طهران وواشنطن، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعادته بتصريحاته المتناقضة الغريبة، وقال هذه المرة إن إيران تأخرت كثيرا في التوصل إلى اتفاق كان سيحقق لها نتائج مذهلة، وشدد على أنها ستدفع ثمن نتيجة ذلك. ترامب أردف قائلا إن الجيش الإيراني في حالة فوضى تامة وكاملة، وأن أجزاء من القوات البحرية والجوية لم تعد موجودة فعليا. في المقابل اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الجهود الدبلوماسية لا يمكن أن تتقدم في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف أطلاق النار. على الجبهة اللبنانية، وصل الكيان الإسرائيلي غاراته على الجنوب اللبناني ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين منذ صباح اليوم. وأكد جيش الاحتلال في أحد بياناته اليوم أنه يواصل استهداف البنية التحتية لحزب الله. وفي الملف الفلسطيني، تستمر الجهود من أجل التوصل لحل بشأن بند نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتواصل مصر وقطر وتركيا مسعيها من أجل إنقاذ اتفاق السلام بالقطاع والمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية منه. وأفادت مصادر مقربة من المباحثات أن حركة حماس لم توافق على الصيغة المقدمة من الوسطاء، كما لم توافق حتى الآن على تسليم السلاح لأي جهة فلسطينية. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، المركز الصحي متعدد الاختصاصات بعقارب يفتح أبوابه للعموم في 30 جوان الجاري. مع حلول عطلة الصيف، السؤال لدى الأسر من أمام النقص الملحوظ لفضاءات الترفيه للأطفال. 50% من المؤسسات التونسية منخرطة في عملية الرقمنة حسب معهد القدرة التنفسية. إيران تؤكد أن صواريخها اخترقت الدفاعات الأمريكية في الأردن والكويت والبحرين ردا على الهجوم الأمريكي الليلة الماضية، وعشرة شهداء في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: إذن الحدث المنتظر رياضيا، ساعات قبل افتتاح كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا. طبعا سنسأل عن الأجواء هناك، ومن يجيب ظهيرة هذا اليوم هو الزميل مهدي قاسم. تقبلوا أجمل تحيات فاطمة الزلوزي ومورد اقتطاء. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
3: سبور نيوز.

0: 14 دقيقة بعد الوحدة، بعد الزميلة حبيب رياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية اللي تهم المنتخب التونسي بدرجة أولى المقيم الآن في مدينة مونتري المكسيكية. بدأ العد التنازلي لأولى مقابلات المنتخب التونسي نهار الاثنين إن شاء الله 3 متاع الصباح، المنتخب التونسي منتخب السويد. أكيد أجواء كبيرة ننتظروها إن شاء الله في كل عائلة التونسية، أجواء كبيرة تكون موجودة أيضا على مستوى المقاهي التونسية وعلى مستوى الجماهير التونسية. نذكركم آخر أخبار تقريبا عنده 5 دقائق من الوصل عن طريق وكالة تونس أفريقيا للأنباء، سهل منتخبنا التونسي تحضيراته لمواجهة منتخب السويد ضمن مقابلات الجولة الأولى لكأس العالم 2029. الحصة الأولى للنصور دارت على أرضية ملعب تدريبات نادي مونتري المكسيكي، ونذكر أن منتخبنا التونسي المنتخب السويد إن شاء الله يوم الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. الأجواء كانت مميزة على مستوى استقبال بعثة المنتخب التونسي، على مستوى الحشود الأمنية اللي كانت على اليمين وعلى اليسار. مباشرة بعد وصول الحافلة تحولت مباشرة إلى مقر الإقامة. اليوم الصباح كنت نافيجي بين مختلف المواقع العالمية، محب وحيد تونسي موجود في المنطقة اللي فيها لوتيل خاص بمنتخبنا التونسي، زوجته مكسيكية هو اللي تحول بدربو تونسي، وكان يشجع في المنتخب التونسي بكل الجوارح متاعو. وحديث عن ألف التوانسة اللي مش يكونوا حاضرين إن شاء الله يوم الاثنين القادم رغم ارتفاع قيمة التذاكر. ملاعبي الكل في صحة جيدة، واش قال الناخب الوطني صبري لموشي لانتقادات كبيرة باش نبدأ واقعي عليه على الأداء متاعو على الخطة متاعو خاصة أمام المنتخب البلجيكي. صبري لموشي اختزل 3 مقابلات أولى مش يخوضها منتخبنا التونسي أمام بلجيكيا، أمام هولندا وأمام اليابان، إنها كلها مش تكون مقابلات كأس.
1: On a 3 matchs, c'est 3 finales. Les finales, il faut les gagner, il faut pas les jouer, il faut les gagner. Et on en a une contre les Suédois, qui ont des joueurs de haut niveau. Et il faudra être prêt ensemble à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir, comme vous dites.
0: هذا هو صبري لموشي اللي ان شاء الله نتمنى انه يتم تدارك مختلف الاخطاء سيرتو اللي وقعت امام المنتخب البلجيكي. نذكر ملاعبيه الكل في صحه جيده. دحمان عنده اصابه خفيفه على مستوى الراس نتاعو، لاباس هذاك علاش شفتو عمل مونتاج على الراس نتاعو اللي شاف الصور القادمه من المكسيك في الحصه التدريبيه الاولى. ان شاء الله نتمنوا انه منتخبنا التونسي الاقناع يكون حليف وينسينا ماتش بلجيكا، ونتمنى زادة لكرونيكور اللي حكيت عليهم للمرة الألف يكونوا واقعين، يكونوا الحديث متاعهم صحيح سبجكتيف لأنه ما نجموش نحكيوا أبجكتيف في الأمور هذية. تونس بلادنا ونحسوا عليها، ومنتخبنا التونسي عايش معنا قبل ما كنوا احنا عايشين معاه، لكن زادة الواقعية يلزم تكون موجودة ومن ملسوش برشا ومن حاولوش نزينوا، ربما العبارة أكثر نزينوا ياسر حاجات، نكونوا واقعين لأنه النقد البناء هو اللي حسننا القدام، وأيضا الملاحظات الصحيحة ورزينة هي اللي تحاول تحط المنتخب التونسي إن شاء الله على سكة النجاح. مش نمشي الآن للعين الأخرى بالنسبة لكأس العالم لكرة القدم، أمور ما تعجبش بالمرة إلى حد الآن. النجم يقوله ساعات قبل انطلاق المقابلة الأولى مش تجمع المكسيك بجنوب أفريقيا، لأنه صور تعيسة جدا اللي قاعدة توصلنا سواء من الولايات المتحدة الأمريكية اللي صار مع المنتخب العراقي. نبدأه بأيمن حسين، هل يعقل ملاعبي 7 سوايع هو قاعد في المطار سين جيم، وأسئلة عديدة وربما شك في انتماءات اللاعب هذية لبعض التيارات المتطرفة. في الأخير تم إطلاق اللاعب أيمن حسين اللي سبق له لبس زي نادي صفاقس اللاعب العراقي، في حين وقع ترحيل المصور الرسمي للمنتخب العراقي. تصور عنده البادج متاعه من الاتحاد الدولي الفيفا، الأمور متاعه كلها 5 على 5، لكن يتم الترحيل متاعه. ونمشي لمنتخب الإيران، إيران الأمور متاعها متعجبش، وكأني بذلال الحرب السياسية قاعدة أخرى حرب رياضية. منع بعثة منتخب إيران من الدخول لأمريكا إلا يوم المباراة، 3 ماتشات تلعبهم إيران داخل أمريكا، ما عندهاش حق باش تبات في أي نزل، تجي من المكسيك بالطيارة، الطيارة تهبط في المطار، يتم نقلهم مباشرة للملعب، يكملوا الماتش، يهزوهم للمطار ومن المطار إلى الملعب. صور غريبة جدا لأول مرة تحدث ربما في كأس العالم لكرة القدم. نزيدكم إنه إيران مش تلعب أمام مدارج فارغة إيرانية، يمنع على أي مواطن إيراني باش يكون حاضر على المدارج الأمريكية. صور صراحة ما كناش نمنيه النفس باش نشوفوها. وين مونديال قطر السابق؟ وين هذا المونديال؟ نمشي أكثر من هكيكة، اطلاق نار بجانب معسكر المنتخب الإنجليزي، ملاعبية سمعوا النار مشاو مباشرة لحجرات الملابس، الرعب ولا كين فيهم. زيد تعرفوهم ملاعبية اليابان عقلي، عقلين برشا، تصورهم قاعدين اليابان وسويسرا ويلقوا الأفاعي والكوبرا يا في النزل متاعهم يا في الملعب. نزيدكم أخبار آخر جاء قبليك شوية، اليابان بقرار من الحكومة اليابانية خرجت من المكسيك ومشيت لأمريكا، إقامة في أمريكا، لأنها قالت أنه ظروف صعبة جدا. شوف الصور اللي قاعدة تجينا مع الاحتياطات الأمنية، مع برشا حاجات قاعدة صايرة الآن في مونديال غريب جدا على جميع الوجهات. ربي قدر خيره على كل. منتخبنا التونسي لكرة القدم يلعب الماتش الأول أمام السويد، الماتش الثاني أمام اليابان، والماتش الثالث أمام المنتخب الهولندي. ذكركم ارتفاع غير عادي على مستوى أسعار التذاكر، تونس 408 دولار قيمة التذكرة الواحدة باش تلعب تتفرج على ماتش تونس والسويد، 408 ضربوهم في 3 فاصل بنا نقولوا 1,200,000 قيمة التذكرة. ومش نمشي للخبر الأخير اللي وصل لنا منذ لحظات، استقبال غير عادي من الشعب الصومالي للحكم متاعه، والاستقبال كان رئاسي. وصور الآن توصل من الصومال من مطار مقديشو، حقيقة معناها صور غير عادية. ونعطيكم الأخبار اللي وصل، عاد اليوم الحكم الدولي الصومالي عمر عبد الرحمن أرتان إلى بلاده الصومال بعد أن رفضت سلطة الهجرة الأمريكية منح تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في كأس العالم. وعانى أرتان من تحقيقات إدارة الهجرة فور وصوله صباح يوم الاثنين، حيث وصلت عدد ساعات تحقيق إلى 11 ساعة. وبعد نهاية المهلة الأولى للتحقيق قررت السلطات الأمريكية ترحيله إلى تركيا ثم مقديشو، أين وصل اليوم وحظي باستقبال شعبي كبير في الصومال. نذكر أنه عمر عبد الرحمن أرتان توج سنة 2025 بجائزة أفضل حكم أفريقي. البارح في الليل شعملت كندا قالت لهم تعرفوا كيفاش هيت يدخل للأراضي متاعي ويسفر مقابلات كأس العالم اللي مش تلعب في كندا، لكن أمريكا قالت لهم لا سبيل إلى ذلك، جاي لأمريكا دونك وقع ترحيل متاعه ولا صحة لوجوده كسوة على الأراضي الأمريكية أو على الأراضي المكسيكية أو في كندا. هذه هي الظروف، هذه هي الصور اللي قاعدة توصلنا الآن على مستوى كأس العالم لكرة القدم. ربي قدر خير وإن شاء الله إن شاء الله الأمور تتحسن. نرجع للأمور الكورة وكأني نحكي على صدى المحاكم اللي نشوفوها وليت على مستوى الرياضة متاعنا. أعلن المنتخب الهولندي غياب غوغين عن مونديال 2026، وقال المنتخب الهولندي بقول مدافع البالغ من العمر 24 عام لم يتمكن من التعافي بشكل جيد. نذكر أن هولندا ربحت البارح منتخب أوزباكستان. نبدأ صحيح الآن، غدوة تنطلق المغامرة العالمية، يبدأ العرس العالمي اللي قال أول يجمع المكسيك بجنوب أفريقيا. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن طاقم حكام مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2026 بين منتخبي المكسيك جنوب أفريقيا. مش يكون حاضر الحكم البرازيلي ويلتون سامبايلو، ويتولى الكولومبي نيكولاس جالو إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو الفار. هذه إذن أخبار كأس العالم لكرة القدم. نحكي معاكم أخبار يجي الآن يتعلق بمنتخب الكونغو الديمقراطية، يظهر لي صعوبات كبيرة في المطار، مطار الولايات المتحدة الأمريكية، ويقولوا أنه فما تخوفات من بعض الفيروسات اللي تكون هذاك علاش حطوهم إلى حد الآن، وفما دي تيست مش يقوموا بهم بطبيعة الحال، خايفين من بعض الفيروسات خاصة المتفشية في القارة الإفريقية. هذا هو الواقع. جوست ميساج حبيت أرد عليه، وصلنا اليوم الصباح رانا كي ننقضوا نحاولوا باش نبنيو راهو حبا في تونس وعشقا في تونس. والكلام اللي قلت اليوم على كرونيكور ابارامون ثم رد من كرونيكور على احدى الاذاعات الخاصه في العاصمه تجاهينا وتجاه البرنامج، راهو الكلام كي نقولوه بمحبه كبيره برشا، راهو انتوما وانت ككرونيكور مش نقولوا سي معناه وصلت للتوب على مستوى ربما التصريحات الغريبة جدا. كي نسمعك في بلاتو تلفز ونسمعك في بلاتو إذاعي قول صبري لموش يعملها بالعاني، خسر 5-0 باش هولندا واليابان وبقية المنتخبات ما تعرفش تكتيك تونس. على الدنيا السلام إذا عالم يفكر بالعقلية متاعك، وعلى الدنيا السلام إذا صبري لموش يفكر بالعقلية متاعك. حبك تكون متزن، راهي تونس للجميع، وأنه سياسة تبيض الوجوه راهي عمرها ما تخدم منتخبنا التونسي. ونحب نجاوبك أخيرا بالكلمتين هذوما.
2: قال الشافي إذا الشعب أراد الحياة، وقال حساد أحبك يا شعب، وقلت ألم نأكل من خيرها ونشرب ماءها، ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها، ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها، ألم نرى جمال نخلها، ألم نلعب صغارا في أنهجها، ألم نجلس يوما على مقاعد مدارسها ننتظر طابور خبزها، شربنا يوما من لبنها، ألم نبكي يوما لفرحها أو حزنها، ألم نمرض لألمها، ألم نفتخر يوما بامرأتها وثورتها، ألم نراهن يوما على شبيبتها، غضبنا منها يوما وألم

في هذه اللحظات ان شاء الله يكون فاهم الكلام هذا وان شاء الله الميساج يكون واصل. نمشي لاخبار الانديه التونسيه. نذكركم الهيئه التسيريه لسي سي اس رسميا تعلن الجلسه العامه الانتخابيه مشكون 3 جويليه محطه اذا نهايه الرحله بالنسبه للجنه الدعم اللي تراسها السيد منصف السلامي الى غايه 3 جويليه باذن الله. ونذكر انه النادي الصفاقسي الى حد الان لم يتلقى اي اعتمادات ماليه من الجامعه التونسيه لكره القدم لتسويه وضعيته القانونيه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. الأمور مش واضحة إلى حد الآن. الفلوس من المفروض أنه البارح يتم إيداع الفلوس الكل للنادي الصفاقسي عيدات صبري بن حسن وكيف كيف أيمن دحمان، لكن الجامعة التونسية لم تكن واضحة إلى حد اللحظة في تعاملها المادي مع النادي الصفاقسي. أسماء عديدة على قائمة الانتدابات، لكن الانتدابات الرسمية كما قال طارق سالم المدير الرياضي للنادي الصفاقسي تم الإعلان عليها بعد رفع عقوبة المنع من الانتداب. خبر آخر، غزل المحل المصري قدم عرض رسمي لاتحاد مونستيري من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي رايد بوشنيبة. مستقبل مرسى توصل أمس إلى اتفاق رسمي مع متوسط ميدان الهجومي هيرون العياري بعد نهاية عقده مع اتحاد طاوين. وعربي المدرب المغربي حسين عموتة وافق على جميع شروط إدارة الأهلي المصري من أجل تولي تدريب الفريق للمرحلة المقبلة. وأيضا المنتخب التونسي موان فانتروا اليوم يكمل رحلته في المشاركة في الدورة الدولية بفرنسا، والكوتش أنيس بوجلبان يتحول مباشرة للإشراف على حظوظ الأهلي المصري كطبعا دينامو على عملية الانتداب والتقييم الفني لفريق الأهلي المصري. هذه إذن أخبارنا الرياضية، أمور ما تعجبش بالمرة في كأس عالم تنطلق غدوة بإذن الله مع كل ساعة جديدة. خبير آخر يأتينا من القارة الأمريكية. مهدي قاسم السلام عليكم الناس كل، فيصل جيبسي واصل معكم مشوار لساعتي بإذن الله. سبور نيوز. سبور نيوز. المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف.

0: يستحق أن الناس تحذر له وتكون طرف فيه وتطلع على نتائج التجربة، تجربة بلدية العين مهرجان الكومبوست الدورة الأولى حين تتحول النفايات الخضراء إلى ثروات، موضوع باش حدثنا عليه المكلف بتسيير بلدية العين السيد مراد زكري. سي مراد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة شفاقس الإذاعة اللي الحقيقة الشريك المميز لبلدية العين لفترة طويلة في علاقة بالمشاريع البيئية والمجهودات البيئية، واللي نحن من خلال المنبر هذه نشكر إذاعة شفاقس على الإحاطة هذه اللي الحقيقة معناها توصل في صوتنا، وأكيد الأهم أنه المستمعين والمواطنين يعرفوا بلدية العين المدة هذه شنو قاعد تقوم به، وبطبيعة الحال أكيد المواطن شريك وباش يعاوننا في الإطار هذه.
0: أكيد أنتم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئة غدوة الحي 11 جوان، تجربة المهرجان الكومبوست السياق والإطار والأطراف المعنية.
1: هو تقريبا نحن مدة عام ونص فما عمل دؤوب في بلدية العين، كان في مجمله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حاولنا بالتنسيق مع السيد محمد شخص جنوبية والإطارات المحلية وبطبيعة الحال تحت شرف السيد والي أنه نحاولوا أنه نحسنوا الوضع البيئي في مدينة العين. برشا مشاريع النظافة هو الشغل الشاغل بطبيعة الحال لبلدية العين، والحقيقة نلمسوا أنه فما تحسن اللي هو معناها تحسن هام اللي هو يدعم المنظومة البيئية، وبطبيعة الحال نحو أنه المواطن يحس أنه فما عمل تقوم به بلدية العين تجاه في مجال البيئة، وهذه مرحلة أولى. واثنين كيف فكرنا لما لا أنه معناها يوقع تثمين جزء من النفايات هذه اللي قاعدة موجودة خاصة بالنسبة للعين والبلديات في شخص الكبرى، أنه فما إنتاج كبير من النفايات الخضراء كسواء تقوم بها البلدية ولا المواطنين، ونعرفوا احنا نأثر على الوضع البيئي بصفة عامة. وبالتالي هنا قلنا لما لا نعملوا تجربة نموذجية، إذا نسقنا مع المواطنين كيف استعملنا النفايات اللي تخرجها البلدية في الزبيرة، النفايات الخضراء للسوق الأسبوعي كيف، ومن ناحية أخرى كيف فما اتفاقيات مع أصحاب المحلات الخضراء والغلال اللي قاعدين ناخذوا في كميات هامة، واللي كان قبل إبنا يتحط في الحاويات وبطبيعة الحال ما ينجروا عنه من كلفة نقل وكلفة ردم. واثنين كيف زادها المقاي، طبعا اتفاقية تقريبا 10 مقاي اللي الفضلات على القهوة اللي هي يتم انتاجها بكميات هامة أنه يتم استعمالها كيف في مسار السماد. وبالتالي معناها هالعمل هذا خلى انه اليوم عام 2026 ان شاء الله باش ننجو تقريبا 200 طرناطة من هالفضلات هذه، ونعرفوا انه 200 طرناطة راهو تساوي 800 و900 طرناطة كانت باش تتحط في الحاويات وباش يردمها. وهذه نحكيه على تجربة نموذجية تقريبا، معناها استعملنا اليوم 10% من نفايات الخضراء ومازالوا 90% قابلة انه باش يتم تحويلهم الى كومبوست. لكن الجديد في المهرجان تاع الكومبوست العين النسخة الأولى واللي هي تجربة تقول أول تجربة في تونس وحتى في العالم العربي وحتى في إفريقيا حقيقة، معناها هي تجربة تقول أنه مهرجان هذا هو عمل تاع تحسيس للمواطن لأنه مغدوة حبوا نعلم المواطنين في العين أنه مغدوة مش نبداو فعليا في تثمين نفايات المطبخ. شو معنى نفايات المطبخ؟ معناها باش تبداو مع فرق عمل نحسوا الجانب من المواطنين، خاصة تم اختيار العمارات وبعض المواطنين اللي نحن باش نتوجهوا لهم غدوة، مش نقول لهم إذا كان أنتم تمشوا معنا في تثمين النفايات هذه بتاع الكوجينة كما نقولوا نحن، وخاصة نفايات الخضر والغلال وشوية كردونة ونفايات القهوة، راهو نحن عنا فريق باش يتنقل أسبوعيا في 3 مرات، وراو هل بشي هذية اللي انتم بديتوا تثمنوا فيه رانا نحن باش نحطوه في محط السماد ومش ننتجوا منه سماد. هذه المرحلة الثانية واللي هي المرحلة الهامة واللي هي نراهن على حس المدني لمواطنين العين والمجتمع المدني في العين ان وراه العمل الذي ان شاء الله باش يكون على فترة تاع عامين وثلاث سنوات.
0: نعم.
1: لأنه نحن كي

0: عملنا يعني الحسبه نلقاو تقريبا نفايات بلديه العين نفايات المنزليه اراهم منهم 5 طرانات في النهار يمكن استعمالهم في السماد. شو معناها؟ معناها 5 طرانات هما نفايات نتاع خضره نتاع غله نتاع شويه كردونه ونفايات نتاع شويه صغيره في الدار وبطبيعه الحال كان فما شويه دشين نتاع قهوه ولا بتعتي. هذوما ونعرف نحن الصيف اليوم جاي من كميات كبيره من استعمال المواطنين البطيخ والدلاع اللي هو يجب يكون معناها كيما نقولوا سماد ممتاز يرجع بطبيعه الحال ايجابيا على المواطن يجب يستعمله في الحديقه نتاعو وبطبيعه الحال على التربه اللي هو بطبيعه الحال سماد طبيعي اللي هو زاد كيفيه يشجع حتى على الغراسات البيولوجيه واثنين يحسن الخصوبه نتاع الارض.
1: هو حللتوه الكومبوست هذا معناها خضع لتجارب
0: مع الزيتونه وقداش مره نحلو والتحليل معناها اخر تحليل مع الزيتونه يقول انه صالح للفلاحه مع العلم انه هالمنتوج هذا هو ديما قابل للتحسين لانه كل ما تبدا عندنا خبره اكبر كل ما انه الكاليتي نتاع الكومبوست تكون خير وكل ما انه تكون انعكاس على الارض ممتاز وممتاز جدا خاصه نعرف الارض نتاعنا نقصى المواد العضوية هذه وبالتالي شوفوا نحن من النفايات كانت متأثرة في الطريق إلى تجربة نموذجية قامت بها البلدية في النفايات الخضراء اش معناها نتاع الزبيرة ونتاع السوق والخضارة. اليوم نحبوا ننطلقوا في تجربة جديدة ونحسوا المواطنين وهذاك علاش كان غدوة المهرجان الكومبوست اللي هو باش يكون فيه ندوات باش تكون فيه كيف تجارب في علاقة بالبلدية في علاقة بالمجتمع المدني في علاقة بالكومبوست وباش يكونوا محاضرات علمية باش في علاقة بالكومبوست باش تكون معنا إن شاء الله السيد العميد متاع كلية العلوم باش يكون معنا البريباراتوار اللي هما عندهم مخبر الكومبوست كيف باش يكون معنا وكالة تصرف النفايات بلدية العين باش تقدم تجربتها وفما كيف من التعليم الابتدائي انه كيفاش هالكومبوست هذيا نجم ندخلوه في مناهج العلميه نتاعنا ونشوفوا نحن بعد هاليوم هذيا كيفاش باش نخرجوا مخرجات. المخرجات هذيا غدوه نستغلوها نحن كبلديه والبلديات المجاوره ولا حتى بلديات اخرى في الهدف انه هالكومبوست هذيا وهالنتيجه هذيا من ناحيه العين باش نكبروا المشروع نتاعنا وان شاء الله نحن ماشيين في مركب ايكولوجي باش نكبروا من الكميات الانتاج نتاع الكومبوست
1: تاع الرسكلا والتصريف
0: ومش نكونوا ما تجي تقول بلد العين معناها اختصاص هو تثمين النفايات الخضراء.
1: نعم معناها هو فما وحده في بلديه صفاقس موجوده
0: اي موجوده
1: هذيك مختصه في فضلات الخضر والزبيره
0: المارشيد جرو معناها اوكل كل خصوصيه بلديه وكل نوعيه نتاع انتاج نتاعها هي تعمل الكومبوست اللي هو ينقص ويقلل من هالنفايات.
1: خاطر انت قلت لي الاول في تونس معناها هكا علاش انا بقيت
0: نحكي على المهرجان.
1: المهرجان هو الاول.
0: نعم الكومبوست في تونس هو اول مهرجان في تونس.
1: نعم.
0: ان شاء الله باش يكون في مهرجان الكومبوست اللي هو باش يحسس المواطنين والاصحاب الاخطر نحن اذا كان المشروع هذا ان شاء الله ينجح في المستقبل القريب راهو غدوه نحكيو على لي زومبلوافير معناها باش نقلقوا معناها مواطن شغل
1: خضرة
0: هي في علاقه بالاقتصاد الاخضر.
1: نعم والدعوة المنتوج اللي وقع رسكلته هل أنه مش يعرض للأسواق مش يقع تدعيم
0: به؟ في مهرجان الكومبوست بش يتم توزيع كميات بالنسبة للمحاضرين وبالنسبة للي بش يقوموا بالمحاضرات وبالنسبة للي يحبوا يستعملوا الكومبوست هذه. الهدف أنه من نعملوا التسويق للتجربة هذه والهدف كيف أنه المواطنين يتبنوا معنا هالمسار هذا اللي هو بصار بالحقيقة بش يكون ينقصنا من نفايات وأكيد بش يحاول يحسن جودة الحياة في المدينة ولما لا في بقية المدن التونسية.
1: هو ما غير ما نعمله حتى شهر معناها توا عدد من الناس تمشي تشري في الكومبوست من الأسواق تشري فيه بالكيلو بزوز كيلو حسب الأكياس وكذا ففرصة الاطلاع من ناحية نجم هو بيدو يولي عنده إمكانية بش يثمن النفايات والفضلات هذه في الدار ومن ناحية ثانية ينجم ياخذ ويجرب ويكون حتى من رواد بلدية العين
0: والأهم من هذا الكل أنه هو اليوم خاصة مع الناشئة ومع العائلات اللي في الدار أنه نبدأ ونثمنه نبدأ نفرزوا شويه نفايات كوجينا اللي هما الخضره والغله واللي هما ما فيهمش ريحه وما يخلقوش ونعطيهم للبلديه باش البلديه كان انت عندك مكان نوريه كيفاش انت تثمنهم، اذا ما كانش ناخذوهم احنا كبلديه باش نجيبوهم الكومبوست.
1: هو الاشكال اليوم في البلديات وقت اللي يجيو يرفعوا النفايات الفضلات نتاع الحدائق ما يحبوش يهزوهم مع الفضلات المنزليه، وكان ما انت تضطر، هي طريقه غالطه صحيحه موضوع اخر، تدفع 10 وتدفع 20 دينار باش يهزوهم لك معناها في النهايه.
0: هو شوف نحن توا بالنسبه للبلديات نحكيو عن النفايات المنزليه.
1: اي
0: مهمه البلديه هالنفايات هذه هي نفايات خضراء، يقول لك علاش احنا نحطوها في المصبات ونردموها، دونك مادام فما فرصه تثمينها دونك نحن هذا هو اللي نخدموا عليه، مادام فرصه تثمينها وورينا بالكاشف انه فما كومبوست والكاليتي نتاعو قاعده تتحسن ونجموا نستعملوها في الاراضي المنزل في المساكن نتاعنا ونجموا نستعملوها في الاراضي الزراعيه. دونك ليما لا نحن نتعاضوا مع بعضنا بلديه مواطنين مجتمع مدني عنده علاقه بالموضوع، اعلام كيما سيادتكم تحسنوا وتحسوا بليح في الموضوع هذايا، ولما لا خلي نخرجوا من وضعيه الوضع وتخلص الى وضعيه التثمين.
1: نعم، على كل حال مهرجان غدوه ومعارض ورشات ندوات مسابقات.
0: الحقيقه بالمناسبه هذه معناها نتوجه الدعوه لكل ما عنده وقت غدوه، نحن الصباح ان شاء الله باش يكون معناها لي ستون باش يبداو موجودين. وتقريبا مع مدي ساعتين وثلاثة باش ينطلقوا الورشات العلمية، دون كل ما يشوف أنه يحب يطلع على التجربة دي، لأنه بعد الورشات إن شاء الله باش نعملوا زيارة ميدانية لمحطة الكومبوست الموجودة في طريق مدي شاكر بعد السوق الأسبوعي، وبالتالي كل مواطن ولا كل تلميذ ولا كل منها إعلامي يشوف أنه معناها يحب ياخذ فكرة على الكومبوست. هو المهرجان الغاية متاعه هو تحسيسي، وبطبيعة الحال أنه مع بعضنا نحسنوا ظروف نتاع المناطق نتاعنا، وهذا هو الشعار نتاعنا من نفايات خضراء. هاو نجموا غدوه نخرجوا الفروات كما قلت سيادتك انه نجموا نستعملوها في الاراضي نتاعنا ولا في المنزل نتاعنا، ولا نعملوا كومبوست. المفيد به هو التقليل من النفايات هذه وتحسين من ظروف العيش تاع المواطن بصفه عامه.
1: كل الشكر والتقدير لك سيد مراد زكريا المكلف بتسيير بلديه العين، مهرجان الكومبوست دوره اولى تجربه جديده غدوه الحي، ويتخلل ورشات علمية وكذلك توزيع للكومبوست للناس المعنية واللي تنجم تستفاد من الشيء هذا. شكرا ليك، شكرا وفاء بن عياد. نسمع عود، لا باهي نبدل الكاسك. طارق بكور وأمير جاموسي شكرا للجميع. غدوة الحي من شويش يكون حاضر معكم في المنتصف، فما فضاء خاص من 10 للساعتين، من 11 ظهر اللي هو الاحتفالية تنطلق من الفضاء من 10 للساعتين، يتخلوا احتفاء بالاستديو الجديد، إذاعة مرئية جديدة. أكيد إن شاء الله نكونوا حاضرين معكم على مدار البرمجة هذه والبرمجة القادمة ودفع جديد لعمل إذاعي جاد. كل الشكر والتقدير لكم، تحية فيصل جيبسي، نقابله في قادم المواعيد الإذاعية. إلى اللقاء.

0: من إذاعة صفاقس فدوى جربي تحييكم وتقدم لكم آخر الأخبار. أفاد رئيس المجلس المحلي بعقارب عماد الباجي بأن جلسة المجلس المحلي بعقارب تناولت مدى جاهزية المركز الصحي متعدد الاختصاصات بالمعتمدية الذي سيفتح للعموم يوم 30 جوان الجاري على أن يؤمن جملة من الاختصاصات الطبية الجديدة بعد توفير كافة التجهيزات والمعدات اللازمة. التيار الكهربائي منقطع يوم غد في صفاقس من 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر بطريق تنيور كيلومتر 14 مجموعة العقاب. يسجل يوم غد انقطاع في التزود بمياه الشرب بداية من 9 صباحا بحي النور وحي البحر وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4 على أن يعود التزود إلى نسقه العادي بعد الانتهاء من الأشغال وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم صفاقس المدينة. استشهد 10 أشخاص اليوم في جنوب لبنان إثر غارات إسرائيلية مكثفة. أكدت إيران أن صواريخها اخترقت الدفاعات الأمريكية وأصابت 70% من الأهداف بدقة في الأردن والكويت والبحرين ردا على الهجوم الأمريكي الليلة الماضية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في بالك من هالخميس 11 جوان الجاري نجم تتفرج في إذاعة صفاقس على الرقمي؟
3: هذا خبير مزيان.
1: إنعم، شي سر برشا.
3: استوديو جديد مجهز بأحدث تقنيات البث عبر بروتوكول الانترنت الإي بي
1: وتجهيزات عصرية للبث السمعي البصري المدمج
3: باش تسمح بحسن المتابعة ومتعة الفرجة على أبرز حوارات الفضاءات البرامجية لإذاعتنا.
1: فضل تعزيز جودة الصوت بمنظومة تصوير رقمي وبأداء عالي الجودة HD.
3: إذاعة صفاقس أخيراً مرئية
1: والعشرة دائمة وقوية.

0: إشهار.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الصحية. كالعادة المجلة الصحية تنطلق معكم توا متواصلة بإذن الله حتى حدود الرابعة مساء على امتداد ساعة ونص من الزمن، مش نخصصوها للصحة الجسدية، مش نسلطوا الأضواء على أكثر من موضوع. اليوم انتهاء الاختبارات بالنسبة للبكالوريا، إن شاء الله بنجيح وبالتوفيق لكل أبنائنا في البكالوريا، لكل أبنائنا التلاميذ في مختلف مراحل الدراسية. قاعدين يجيونا صور للتألق ونهاية المرحلة الجامعية وفرحة العائلة وأسرة العائلة، وإحنا نقولوا ربي إن شاء الله يربي هالفرحة هذه تكون في كل بيوتنا التونسية والعائلة الكل تذوق طعم هل فرحة التخرج وما أدرك ما فرحة التخرج. أكيد برشا كلام حلو نقوله على التخرج، أما زيدة في الصيف نقوله العطلة المدرسية، وكي نقول العطلة المدرسية نقول لازمنا زيدة إلى جانب الأنشطة اللي لازمنا نحضروها لصغيراتنا وغيره وغيره وغيره بمختلف مراحل كان جامعي أساسي ثانوي، معناتها مختلف المراحل، كل مرحلة وليها خصوصيتها، أما من أجل دعم تكوين الشخصية أو من أجل الترفيه أو من أجل كذلك أنه التحصيل العلمي نحسن منه خاصة على مستوى أداء اللغات، لأنه اليوم الإنسان ماذا بينا على قد ما تتعلم في الدنيا هذه على قد ما يكون فرصة لتدعيم الصغير هذه. أما زيدة ثم أشياء لازم نرد بيننا على صغيرنا منها، خاصة يخرج يلعب العشية ولك يخرج يلعب الصباح، فثم حيوانات لازمنا نردوا بالنا منها في فصل الصيف. هذاك علاش بعد شوية مش نحكيه على الوقاية من داء الكلب وكذلك الوقاية من لدغات العقرب، وإن شاء الله مش نختموا اللقاء هذي مع مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس الدكتور فتحي بشا اللي منورنا في الاستوديو بالحديث عن التلقيح على ضد فيروس الهاش بي في. هذا بالنسبة للفقرة الأولى في حصتنا. الفقرة الثانية من لقاءنا اليوم مش يكون حول الغدة الدرقية وما أدرك ما الغدة الدرقية، وشهر رجوة تصير فيه برشا حملات، وإن شاء الله النهار لحد القادم فما حملة وطنية مش تشهدها مدينة طبرقة، احنا قلنا فرصة باش نزيدوا نعرفوا أكثر بشنية ثيرابيت الغدة الدرقية. برشا ناس يقول لك فما غدة درقية بخيلة وفما غدة درقية تخدم برشا، زعما هذو هما الموجودين وشني خصوصيتهم، زعما نفس الأعراض مختلفين الأعراض، شكون الإنسان وقتش لازم يقول هذي راهو لازمني القلق هذي ما نستخفش بيه، لازمني نمشي نثبت مع طبيب الغدد يا ترى تطلعش عندي غدة درقية ولا غيره، ولا أهم من ذلك كيفاش نتعايش معها بسلام. هذه هي ديما من أكثر الأشياء اللي نبحث عليها مع أي مرض ممكن، هل هو مرض مزمن، هل هو مرض وقتي يمر ويمر بسلام على الإنسان، وإلا يبقى معاه طيلة حياته كيما ارتفع ضغط الدم كيما السكري، إذا مرض به يبقى معاه طيل تحيته. وهذا الكل مش نتعرف عليه بعد شوية إن شاء الله مع رئيسة الجمعية التونسية لأمراض الغدة الصماء والسكري والعمليات الأيضية بروفيسور نبيلة رقيق المجلوب، إن شاء الله تكون معنا انطلاق مثال يثاو خمس دقائق ونحكيه معها. بطبيعة الحال زيادة في حصتنا برشا أخبار صحية، وإن شاء الله كذلك مش يكون لينا ورقة حول التدخين هذه وخرناها الأسبوع الفارط، ولو أنه اليوم العالمي للتدخين بدأ يبعد علينا، أما هذا ما ينفيش راهو التدخين ما هوش صحيح، فما يوم 31 مي يوم عالمي للوقاية من التدخين، أما الوقاية من التدخين كل طبيب يجيب حذينا يقول لنا اللي يدخل لازم يبطل الدخل، وظهر لي هاو حتى مدير الصحة الوقائية بالإدراجية ولا الصحة بالسيخص قاعد يبتسم ويضحك بحضينا، معروف معنيتها الكلمة هذية. إن شاء الله بعد شوية تنزيد نحكي معها. هيك علش نقول لكم إذا عندكم أي تساؤلات مرحبا بكم 70-164-180 هذه أرقامنا الموضوع على ذمتكم حتى تكونوا معنا مشاركين وتكونوا معنا اليوم في حصتنا. مرحبا بكم الناس الكل، يلا خلينا ملا نستقبلوا ضيفنا الأولاني اللي منورنا اليوم في المجلة الصحية. سعيدة جدا نكون بحضنا دكتور فتحي بشا مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. دكتور فتحي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين لإذاعة بصفاقس.
0: الله يخليك.
1: تحية لي كل صغيراتنا الكل، دونك كملنا الباك، ربي ينجح صغيراتنا
0: باش
1: يستقبلوا نوفيام وسيزيام كيف
0: ربي يوفقهم إن شاء الله زيدا،
1: صغيراتنا الكل وكل عام وهما حيين بخير إن شاء الله.
0: آمين يا ربي، إن شاء الله سنة دراسية مكلة بالنجاح لكل أبنائنا.

0: لكن في الصباح ولا في العشيه. وللاسف نقولوا هذا اعداد الكلاب السايبه مش ويتزيد، معناتها هذا موجود حقيقه. موجود. دكتور فتحي
1: موجود، الكلاب السايبه موجوده، حتى الكلاب اللي الاهليه اللي في في الديار ممكن تكون سبب في عدوى. دونك هيك علاش الوقايه مش تكون شامله،
0: معناتها الاثنين. حتى هيك الكلب اللي مربي عندنا،
1: حتى المربي عندك اذا كان عضك واللي خدش كل حاجه كيف كيف لازمك تلقح، ما تقولش
0: حتى لو كان عنده تلقيح ومريق،
1: حتى لو كان ملقح وكل شيء. دونك هيك علاش باش بدنا نحكيو دين فاسون جينيرال بشويه بشويه دون نفهم الموضوع.
0: واحنا كثر عند التوانسه الغرام انه يربي كلب،
1: يربي كلب، يربي قط في الدار. دونك كل ملي يكون ملقح، لكن اون سي جامي يلزم اللي خدش حتى كلب مربي في الدار يلزم يمشي باش يقوم بالتلقيح لازم ضد الكلب.
0: واضح، معناتها المسألة تهم الناس الكل.
1: دونك مش كان الكلب السايبة، مش كان الكلب المربي نتاعك الكلب السايبة، هذه الحاجة الأولية اللي لازم نحكيو عليها لكم.
0: واضح.
1: أي كلب، أي حيوان، مش حتى كان كلب واللي قلت يقول لك كان داعي الكلب. لا، حتى الحيوانات الأخرى كيما الثدييات، نقولوا حيوانات المزرعة. الكل تنجم تتعدى وتعدي الإنسان
0: تكون هي بدورها حلقة من حلقات العدوى.
1: دونك هو نقوله داء الكلب لكن يشمل جميع الحيوانات الكل.
0: واضح. ويقول لك معناتها مش عادي انه مثلا من عشنا حصان ولا خروف كيف ولا بقرة تعض إنسان، من المفروض يجم يضربك يجم من عشنا، هذا شي يصير ولا يستمر؟ اما بيش حيوان يعض، اذا عض راهو ولا عمل خدش في جسم الانسان لازم نفهموا.
1: خلينا نفهموا شنو هو داء الكلب.
0: خلينا نفهموا،
1: هو مرض فيروسي يتعدى عن طريق لعاب الحيوانات تكون مريضه. دونك يتعدى عن طريق اللعاب. دونك كيش معناتها؟ معناتها اذا كان يعضك واللي خدش كبير ممكن يتعدى الخدش، وبيا حتى لحس على جرح، اذا كان عنده جرح ولا
0: انا عندي يدي مجروحه بسكينه
1: على جرح مفتوح
0: والقطوس ولا الكلب اللي عندنا في الدار تعدى على هيك جرح.
1: هذوما طرق العدوى موجودين كلكسوا الحيوان، اما سائب مولي في الدار كيف كيف كلكسوا نوع الحيوان، كلب قط الحيوانات كما قلنا الاهليه الكل ممكن يتعدى بهم. حتى الحيوانات البريه كما الثعلب الذيب اللي ما عندناش هوني الخفاش، فهمت الحيوانات الكل.
0: اما يجم هذي يصير عند بعض السكان في مناطق
1: بعيدة.
0: ذات جبليه، واحنا عندنا مستمعين راهو في كل ولايه الجمهوريه، في سليانة، في قروين، في في في فهذي راهو يشمل الناس الكل،
1: يشمل الناس
0: او نحاول نوصلوا اكثر ما يمكن المعلومه.
1: دونك الانسان يتعدى عن طريق اللعاب نتاع الحيوان المصاب كلك سوا كما قلنا. دونك العدوى باش تكون من الحيوانات في بعضها ومن الحيوان للانسان، من الانسان للانسان صعيبه برشا رغم التيوريك ما تكون موجوده، لكن ماش ما ندرجوهاش. دونك من الحيوان للانسان
0: علميا يقول لك تجم تكون فهمت. اما هي ماش ما شفناهاش
1: دونك فما مراحل نتاع الوقايه. فما الوقايه الاوليه اللي هي ما نوصلوش باش نتعضوا للكلب واللي يخدشنا ولا حاجه. دونك فما حوايج لازم نقوموا بهم سيرتو الصغيره توصيهم انه رب العائله اذا كان عنده كلب ولا قطوش لازم يلقحوا.
0: اذا تحصيل التلقيح. حسن
1: التلقيح سنوي ومجاني في الدائرة في دائرة النبات الحلف دائرة الحيواني في تيق المطار معروفة في كيلومتر واحد. دونك غادي مجانية تخدم العام كامل.
0: صح. تديهم لهم وقت التوقيت الإداري فما حتى مشكلة.
1: التوقيت الإداري موجود.
0: وقت التوقيت الحصة حصتين ولا. وقت توقيت حصة واحدة حصة
1: موجودين واحدة. غادي أيام العمل نتاعهم تلقيح مجاني بالنسبة للقطط والكلاب. وفما الحملات بخلاف الحملات اللي عملوها
0: بالضبط هما ديما يعملوا نهار تحدي ولا حاجة والحملات اللي يبداو في الثنية.
1: الحملات ما كاش فاتت الحملة وعندك قطة عندك كلب لازم تجم تلقحوا غادي.
0: ما تلهيتش خاطر القرايه وما ديتش في الايامات الفارطه تمشي حتى في العطله ما فما حتى مشكله.
1: تمشي لدائرة الانتاج الحيواني تاع التلقيح نتاعك، التلقيح ماهوش مره واحده.
0: واضح.
1: التلقيح دوري كل سنه.
0: واضح.
1: كل سنه لازم تنزل الحيوان نتاعك يتلقح.
0: واضح.
1: داكودو. دونك هوني فما توصيات للصغار تو. انه فبعد ساعه الكلب كيكون راقد واللي كيكون ياكل ما يجمكش تلعب معاه. خاطر هيك الدفاع عن النفس نتاعو. كيكون عنده صغيرات كيف كيف. جراو صغار واللي قطط صغيرات والده ولا حاجه ما تجمش تشد الصغار خاطر دفاع عن نفسها حتى انت مولاها مش تخبشك الدافع روحها ما تدافع على ماكلتها واللي فجعتها حيت كانت راقده وبيان مع ستين رياكسيون نورمال من الحيوان وبيان خايفه على صغارها مش تدافع عليهم.
0: وهيك علاش ديما نقولوا للصغير ما تفجعش القطوسه وما تبداش تجريك فيها ولا ما واضح.
1: الواحد يقول تجنب الكلاب السايبه كلك سوا كلب ما نعرفوهاش ما نقربولوش الصغيرة بنوصيهم
0: حتى صغير
1: ما تعرفش عليه
0: حتى تقولوا يا هذا صغير خليه
1: صغير ولي كلب مريض خلنا نشي نداوي تقاه مريض في الكياس ولي في الشارع كل قولها نهزو كلب سايب قط سايب حيوان سايب ما نشدوهاش خاطر اون سي جامي الامراض

0: موجودة، ده الكلب موجود عند الحيوان، دوك ممكن يكون سبب.
1: بالضبط، نردوا بينا من النقطة هذية بربي.
0: هذه الوقاية الأولية.
1: دكتور علاش هذية؟ خاطر نشوفوا بعض ساعات الصغيرات قام يلقاو قطة في ثنية، يلقاوها مريضة ولا تعبة ولا فاشلة ولا كذا، يبداو
0: يمسوا عليها يحنوا عليها ولا.
1: هذا اللي قاعد نشوفوه راه بربي ردوا بينا نوصيو صغيراتنا.
0: خاطر داء الكلب عند الحيوان عنده زوج حوايج، أما الحيوان مش يكون هائج واللي يكون خمول وتقاه جابد روح وتقاه راقد كل شيء،
1: حتى الفاشل وريقد وكذا هذاك يخوف. فيش ميكون
0: عندنا لي دوز اكستريم، معناتها قاه مهائج و
1: يصدم على الانسان ويحب يخبش الانسان ويعضو،
0: يقول لك راه جاي معناتها مقلوب، وبيان تقاه بالعكس تقاه جابد روح وراقد ومذبال وكل شيء، هناك ممكن يكون
1: ويجم يكون مقلوب زاد نفس الشيء.
0: دونك فما الانواع الكل موجوده، الحالتين موجوده. ما نحاولوا من اون بروفوك با الحيوان، ما نضروهاش بالحجر، ما نشكوهاش كما نقولوا بلغتنا. يجي الحيوان يحب يلعب معاه بالسيف، هو ما عينوش، دونك مش يقلقك كيف كيف. دونك هذه الحاجه الاوليه.
1: واضح.
0: دونك التلقيح الحيوانات نعاودوا نقولوها كلك سوا قط واللي كلب مره في العام، اما كانت تعديت على الحمله اللي موجوده يعملوها بعد ساعات، سينو دائره الانتاج الحيواني الموجوده في طريق المطار كيلومتر واحد، دونك مفتوحين ونحاول ما نقربوش للكلاب. لا قدر الله تعرضنا الخدش عض او لحس على جرح، اول حاجه يلزمنا نغسله بالماء والصابون مده 25 دقيقه ونتوجه القسم الاستعجالي. حاليا احنا في صفاقس الكبرى، قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه، فما مكتب خاص بالتلقيح ضد داء الكلب. دونك ما نقولش الاستعجالي برشا وعباد وكل شيء، فما مكتب خاص، وهنا نعطيو تحيه لوبيتال الحبيب بورقيبة انه خصنا المكان هذا باش يكون فيه التلقيح مجاني، وسيتون اكدوا عليها راهو مجاني، تمشي غادي ما غير لا كرني لا خروبه كما يقولوا.
1: عندك كرني ما عندكش كرني راك تمشي،
0: هذه هذا الكلب مجاني. خاطر بعض نقولوا على مؤخرت 3-4 أيام قال لك لا خاطر ما عنديش فلوس باش ما عنديش كرني، حتى لما فلوس باش نلقح. دونك هوني التلقيح مجاني،
1: مجاني
0: يخص العباد الكل.
1: تعضيت تخدشت من حيوان
0: أو
1: تحل السبالة والصابون أخضر تغسلها مدة ربع ساعة والماء يمشي عليها والصابون هكا تغسل فيها بالصابون، وبعد تهز روحك تمشي للاستعجالي. هنا في صفاقس في استعجالي لحبيب بورقيبة، لا لازمك لا كرني لا فلوس لا حتى شيء. تدخل تقولهم أنا صار لي خدش ولا كذا، أو يسألك الطبيب شوية أسأل وبعد يعطيك البروتوكول،
0: يعطيك البروتوكول اللي لازمك.
1: واضح.
0: في المعتمديات الأخرى، في كل معتمدية فما القسم الاستعجالي نتاع كل معتمدية، في القرقنة قرقنة، في المحرس محرس، في الغريبة في الصخيرة، المعتمدية نتاع صفاقس الكل. احنا عندنا 16 معتمدية في صفاقس، 6 تابعين لصفاقس الكبرى تابعين لحبيب بورقيبة، والعشرة الأخرين تابعين للمستشفيات نتاعها. مستشفى جبليانة العامرة تابعين مستشفى جبليانة،
1: العامرة تبع الجبليانة.
0: فوالا ليرجونس، وين فما ايرجونس.
1: واضح. وين فما استعجالي،
0: وين فما استعجالي
1: تاع مستشفى محلي ولا مستشفى جهوي، هذاك هو اللي تبعك،
0: هو اللي فيه يخدم على مدار 24 ساعة.
1: واضح.
0: بعد المرحلة الثانية هو اكتمال التلقيح، مش يكون في المركز اللي اقرب له.
1: دونك المركز الصحي اللي
0: صح اقرب له، اللي من العامرة مش يمشي للمستشفى العامرة، مش يمشي يرجع للجبليانة.
1: واضح.
0: اللي في ساقس من ساقي الزيت، مش ساقي الزيت.
1: اما التقييم الاولي للحالة في
0: الاستعجالي،
1: اقرب استعجالي نتاع مستشفى
0: بورقيبة واللي في المعتمديات الموجوده في صفاقس الكل.
1: واضح. واضح. هذا وضحنا بالنسبه وراه المساله تنطبق على كل المستشفيات وفي ولايه الجمهوريه
0: كامل الجمله، احنا كنا على ولايه
1: صفاقس الجهويه للصحه معناتها، لكن بصفاقس، لكن راه المساله تنطبق على كل الولايات، راه في كل ولايه فما البروتوكول هذيا. نشكر وزاره الصحه في المشروع هذا، لانه هذا راه برنامج وطني. هيك علاش قلنا لا لازمك لا فلوس لا لازمك كرني، عندك كرني ما عندكش، عندك فلوس ما عندكش تمشي، وعندك الحق تتمتع بهالحق هذا اللي عطيته.
0: علاش احنا ناكدوا على العباد على التلقيح؟ الخاطر داء الكلب قاتل، ما عندناش حل. لا قدر الله انسان مرض بداء الكلب، ما عندناش حل، ما عندناش جواليه. دونك
1: معناتها لازم الساعات الاولى بعد الاصابه هي
0: في وقته، ماذا بينا في نهارته في ال 24 ساعه يكون حتى الغدوه اللي بعد غدوه لحاجه، تعضي تغسل بالماء والصابون، تتجه لاقرب مستشفى بحذاك اللي فيه تلقيح ضد داء الكلب، وتقوم بالاجراءات نتاعك اللازمه.
1: خاطر شفناه من الحالات هذه دكتور فتحي قبل،
0: يوخروا شويه،
1: شفنا اللي ما يمشيش طول ويقعد يستنى نهيرين وثلاثه حتى في
0: شو يقول لك هو على ما يجيش لباله، يقول لك جرو صغير.
1: اي
0: مازال ما حاش
1: زعما نمشي
0: لا ما نمشيش ميسالش بعثي لك يسمع يقولوا يحكي مع عباد جيران اصحاب ولا حاجه يقولوا عندي 3-4 ايام دقيت قالوا لا راهو فما ممكن يعدي وقتها باش يتحرك شويه باش يمشي.
1: ايوا لا ننسى حالتك الرجل اللي في ثنية تنيور وقتها جرب صغير حن عليه 4 ايام عمره طلع مكلوب الرجل مات بعدين ما عطاهاش اهميه فما ننسوهاش الحالة هذيك وقتها قعدنا سنوات قديمة ليها سنين كبيرة
0: هذي من اللي تعرف معنا صفر حالة
1: إيه أما هذي عندها دكتور فتحي
0: عندها سنوات
1: هذي عندها ظهلي فوق 20 سنة
0: نوك
1: معني تقعدنا لبيس علينا ما عندنا حتى حالة وبعد جيتنا الحالة هذي عندها سنين ره أما خليتنا نحطوها نصب عينين الناس الكل انه راه ما تقولش راهو جري وصغير ومازال دوب لي شتولات وحنن عليه ونجيبو نهزو لداري ولابس تو يكبر ويصير اي سيدي عضو الكلب وطلع هو مكلوب للاسف الشديد فهذيك علاش نردو بينا من النقطه هذيا.
0: دونك في اقرب وقت نغسلو بالماء والصابون ونتاجو القسم السرجالي باش يقوموا بالاجراءات اللازمه خاطر فما شكون يسحق السيروم فما يسحق شكون التلقيح هكاو دونك حسب الحاله حسب الحيوان حسب نوع الجرح حسب الغرق الطبيب يشخص الحاله ويعطي البروتوكول الخاص به.
1: كل حالة على حدة.
0: كل حالة على حدة. مش كيف كيف كل حاجة على حدة. ودواء التلقيح ذا الكلب موجود كان في عند وزارة الصحة مش موجود في الخاص. دونك العباد كل زمان تتجاه القسم الاستعجالي. ما يقلقش شو مش نداوي ولا مش الخيط ولا حاجة. ولي لابس تنداويه وجرح بسيط وما في حتشين وكلبي. دونك ماذا بينا توصية للمواطنين الكل الخدش العض واللي لحس على جرح يتجاهل القسم يغسل بالماء والصابون منيح مدة 15 دقيقة ويتجاهل القسم الاستعجالي باش يقوم بالإجراءات اللازمة للتلقيح.
1: واضح راو هذا هو كلبك مش كلبك ما تقولش قطوسي ما تقولش هذا كلبي وانا ملقح له امور واضحه طالما في بعض الاحيان يخرج من الدار ما تعرفش عليه طالما تخليه خارج البيت ما تعرفش عليه
0: شو نقولوا قطوسي ما يخرجش من الدار
1: فماش قطوسي ما يخرجش من الدار برشا الناس هذا
0: شغل
1: انت قطوسي كيف عادش بيه انت قطوسي لا راهو ما تقولش لا قطوسي لا قطوسي راهو طالما يخرج من الدار يجم يتعرض للاصابه معني تردوا بيننا الله يفضلكم ويخليكم ويحميكم الناسكم احنا من المعزه هذاك علاش نزيدوا ناكدوا مش هكا دكتور فتحي
0: ناكدوا
1: الوقايه وما ادراك ما الوقايه
0: الوقايه سيرتو الوقايه سيرتو قلنا داء قاتل
1: صحيح
0: اذا كان يصاب ولا قدر الله يكون الكلب مريض ويتعدى وما يلقحش ما عندناش حل ليه
1: واضح
0: ما فماش
1: معناتها اذا فوتنا هيك ال 24 ساعه الاولانيين وما مشيناش وغيره
0: ماذا بينا نمشوف ال 24 ساعه الاولين دونك دونك خليوها انه ما نقولوش ماذا ما ساي ما فات 24 ساعه مش باش نخوفوه اكثر اما يلزموا يغسلوا بالماء والصابون يتجاهل اقرب مقرب في اقرب وقت ممكن
1: في اقرب وقت ممكن هو بطبيعته غاديك باش يسالوك اسئله ومش حسب الحاله مش يعطيوك البروتوكول
0: مش يعطيوك البروتوكول
1: ثم نقطه اخرى دكتور خاطر احنا ديما راهو الانسان في بعض الاحيان نتعلموا من اخطائنا ومن اخطاء غيرنا ونحبوا دائما الوقايه خير من العلاج ثم للاسف وهذه شفناها في السنه الفارطه شكون بدا البروتوكول وبعد هرب ما قاش يكمل ما كملش التلقيح نتاعو للاسف الشديد في ولايه معناتها من ولايه الجمهوريه صارت هذه
0: صارت
1: معناتها بربي هنا دكتور شنو نقول لهم فيما يخص البروتوكول اذا عطاك طبيب اذا صار لك خدش وقال لك طبيب لازمك تعمل بروتوكول شنو هو لازمك
0: البروتوكول لازمك تكمل التلقيح
1: لازمك
0: الاولي التلقيح الاولي وباش يعطيك اليوم الثالث اليوم السابع اليوم 14 يوم 21 دونك حسب البروتوكول نتاعك وين مش تمشي قداش عندك من تلقيح حسبك تكملهم الكل استكمال التلاقيح
1: بربي ردوا بالنا هذه راهي
0: حاجه اخرى نوصيو بها الكل انه الحيوان راقبوه مده ما نخليوهش ما نقتلوهاش واللي يقول هذا عظمي واللي حاجه خلينا نقتلو دونك يجب الحيوان يكون عند في المراقبه مده 15 يوم كما نجم نعطيو شهاده بيطريه للحيوان باش يراقبو ينجم يراقبوا لك البيطري ما يلزمكش تقتل الحيوان اللي عضك واللي اللي خدشك دونك هيك حس خاطر البروتوكول مش يتبدل اذا كان مات الحيوان مش يعتبروه كانه مقلوب دونك البروتوكول مش بدل دونك يكون فات 15 يوم الحيوان لابس عليه دونك ما عندنا حتى مشكل
1: هذه تصير خاصة مع الحيوانات الأليفة المربينة
0: الأليفة المربينة فوالا ما نعملش
1: صار خدش صار عضة يقول لك ايش نعملوا البروتوكول نبداو في البروتوكول وراقبوا مدة أيام معينة إذا لابس
0: مش نقصوا على البروتوكول ونكملوه على البروتوكول إذا كان الكلب سائب واللي ما نعرفوهاش
1: ولا جرات له حاجة بعد
0: جرات له حاجة لا كان جرات له حاجة يدمك ترجع
1: هو الطبيب اصلا يقول لك راقبه ورجع لي بعد قداش باش نثبت فهو مش يسالك على حاله القط ولا الكلب اللي موجود في الدار باش يثبت البروتوكول ويعرف هل ترى وين يكمل معاك في البروتوكول ولا لاباس الحمد لله تجاوزت مرحله الخطر ويا ربي لك الحمد
0: هوني خاطر فما اولياء يقول لك عضلي ولدي خلينا نرتاح منه نضربه ولا حاجه دونك سي با لوجيك انه يلزم يكون تحت المراقبه بعد تحب تتخلص منه سي اوتر شو ذاك تشوف الطريقه اللي اما محاول الحيوان تخليه في تحت المراقبة مدة 15 يوم بعدك إذا كان قط إذا يكون أهلي إذا كان سائب ولي حاجة ولي ما نعرفوهاش دونك سي أوتر شوز هيك
1: هو بطبيعته أصلا يعض ولا يخدش ويهرب معناتها إذا كان ماهوش واضح هكا وضحنا ونزيدوا نأكدوا على صغيراتنا ما يمشوش الكلاب ما يستفزوها مش ما لا الكلاب لا القطط لا هنا ردوا بينا ربي فضلكم وربي يحمي الناس الكل من داء الكلب دكتور هذا يحن على نقطة أخرى اللي هي زادة هم وهم برشا وخذيت الأضواء هالليمات خاصة مع الصورة اللي جاتنا على الكوبرا المصرية مؤخرا في سيدي بوزيد الحقيقة سنة مش أول مرة تخرج لنا صورة متاع حيوان اللي هو صعيب هكا وحيوان سام أما نحن خاصة في بلادنا هذو حالات شاذة وديما يقول لك ما تقرب لهمش وما تقعدش تصور وما ما تمشيش باش تثبت ابعد ابعد كأنك تجم أنت من الناس اللي تجم وإلا رد بالك رغم هذو ما حيوانات سام وخطيرة وعند الناس أي عند في ثم ناس اللي هم مختصين في قنصهم ولا في إنهم يجمعوهم ولا معناتها أنت بلغ فقط لا أكثر ولا أقل هذا باش نكون واضحين في الحالة هذه أما إحنا ثم حيوان آخر سام اللي عندنا سنوات توا وإحنا وياه متعايشين إحنا وياه وربي يحمينا منه إن شاء الله يا ربي ويحمي الناس الكل منه اللي هي العقرب
0: لدغات العقرب كيف الوقاية تحمينا من لدغات العقرب العقرب وين شنو نلقاها موجودة
1: في الحجر في العفين
0: في الأكوام في الأوساخ في الفضلات
1: أي
0: دونك
1: في الديار اللي تبدا ماشي
0: مريقله السياس مش مليه حجره نقبه في الحجره ماشي معموله
1: بالضبط.
0: دونك الوقايه سهله برشا نحاولوا لكم الحجر من بعدهم هيك اللي يلمد الحشيش واحد باش يربي الحيوان يكونوا بعد شويه بعدهم شويه على الدار تنظف محيط الدار نتاعك اذا كان في الريف وفي عنده الارض وعنده كل شيء فما البريداتور نتاع العقرب اللي هي الحيوانات كما الدجاج والوز يربيهم والقط في المحيط بتاع الدار
1: أيه.
0: مش يكون مش التقطها منكم دونك ما يخليهمش يدخلوا سيتو عندنا النباتات المشعبطه اللي تطلع في الشيء يعمل لك تحت الشباك يعمل نبته
1: تشعبط طالعه
0: هيك العقرب أيه. تقاويش تطلع
1: هذيك بربي
0: أيه. هيكم نحاولوا بعده مع النباتات واحد نحاولوا بعده مع الشبابك بتاع
1: الدار الاشجار المتسلقه هذوكم بربي يردوا بينهم بعدهم على شبابك الدار باش ما تدخلناش خاطر تتسلق راهو
0: باش تتسلق هيك علاش تتسلق وتجم
1: توصلنا
0: كي تقع حائط مالس دونك ما تشوفش تتسلق دونك الصيانه نقولوا احنا بلغتنا تكون حيوط ملايقه عاديه مريقلين كل شيء دونك ماذا بينا هذه الحاجه الوقائيه لكوام الحجر لكوام الحطب توسكي اوساخ كل شيء نحاولوا من بعده هذه الوقايه
1: خليه جنب الدار كل نظاف
0: فوالا
1: واضح
0: واللي عنده الوساع وعنده الجنه وكل شيء نجرب لي بريداتور اللي هما الوز والدجاج والقطط إيه
1: هكا ينظفوا
0: المحيط بتاعنا
1: واضح
0: لا قدر الله واحد تمس بعقرب شو لازم يعمل
1: بالضبط هذه اهم حاجه اذا صارت الحكايه احنا نتمنى ما تصيرش الحاله هذه اما لا قدر الله صارت قدر الله ما شاء فعل
0: المحيط بعده الحجر بعده كل شيء اذا كان خرجنا بالليل والمخر خاطر هي العقرب تخرج كان بالليل دونك ماذا بينا ما نخرجوش بشليك نخرجوا بصبع اذا كان بقى فيها العقارب ما نخرجوش في الظلام دونك نضويو بيله بحاجه نجمو نضويو
1: باش على الخليل تظهر لنا حاجه كي تبدا حاجه متعديه
0: ودونك اذا كان ثلاثه العقرب لا نجريو لا نشلطو لا نعملو جفال لا نعملو مناش نيبورتو هكا الرعواني الكل دونك ناخذ راحتي ما غير جري ونتجه القسم الاستعجالي دونك دواء العقرب مش حاجه كبيره مش قد تحت الملاحظه غادي مده وقت زمنيه قصيره كان لاباس تعديت المده مش يروح لدارو لاباس اذا كان يستحق اي تعاكرات اللي صار اي تعاكرات وقتها في المستشفى دونك الاطار الطبي الكل موجود
1: فيك الفتره اللي تحت تستنى تحت المراقبه هو مش يروح
0: الحاله الصحيه نتاعها حسب اسم مش يكملوا لك
1: الدواء ما تقولش ما عملوا لي حتى شيء راهم قاعدين يراقبوا فيك
0: تحت المراقبه خاطر داع العقرب يتعدى بليس بار ستاد ستاد 1 2 3
1: صحيح
0: ستاد الاول اللي مسحق حتى شي دواء دونك مش تقعد اللي هو يكون
1: تبقى كاين حرق في المكان
0: في المكان شويه احمرار مش تقعد غادي يصير
1: نفسك شويه
0: اذا كان ولات علامات جينيرال ما عندي سيني جينيرو كاملين ما تولي دوخة تولي عرق تولي دقاقة تولي حاجة دونك تعدينا المرحلة الثانية وقت يلزمنا ندخله باش نعملوا دويت باش ما تعدوش المرحلة الثالثة إذا كان المرحلة الثالثة هي تعاكرات باش ولي ولي انعاش كل شيء دونك العقرب ما نقولوش العقرب لا ولات فباش يقول لك لا العقرب ولات بها ما قاش عمل حد شيء خاطر لما جوريتي اللي مشوا للسبيطار ما يعملوا حد شيء يقعد ساعتين ثلاث سوايع اربع سوايع ويروح
1: لكن ما تعرفش
0: ولا صغيرة
1: ما تعملش حتى شيء هذه صغيرة ما
0: عندك فيها صغير والمرأة الحامل يتعدى وديركت والشيخ الكبير
1: هيكم تح... هيكم
0: يس... هيكم دو
1: بريفيرونس احنا الناس الكل الناس الكل الناس الكل
0: اما سيتو صغيرات هذو ما كلشي خاطر ما نعرفوش الرياكسيون مش كون رابيد
1: واضح
0: الانتقال الانتقال حساس الانتقال من المرحله الاولى للمرحله الثانيه ما تعرفش عليه وقتاش تصير دونك احنا لغلطك اقرب سيرتو لنشلطو لا نعملو قرو لا نعملو هكا الدويات العربي ما غير ما نجراو نركحو ونمشيو القسم الاستعجالي
1: ومهما كان لونها
0: مهما كان لونها لا صفراء لا حمراء
1: لا صغيره لا قري لا حمراء لا حتى شيء ربي يفضلكم وربي يحميكم
0: وربي يحميكم نمشيو القسم الاستعجالي غادي ناخذوا المراقبه الطبيه اللي مش تدوم 4 ساعات مبدئيا اذا كان لاباس ما تعديش من المرحله للمرحله الثانيه وقتها لاباس تروح روحك للدار وبحال الله لاباس كانت لا قدر الله تعدينا مرحله دونك الاطار الطبي موجود يعمل لك اللازم موجود غادي
1: واضح ظهر لي ما فهميش اسهل من هكا
0: وربي يحمي الوقايه هي الكل
1: والوقايه ديما هي العلاج
0: الوقايه هي الكل
1: الوقايه هي الكل راهو اذا تحبوا تحميوا انفسكم لازمكم تحميوا الناس العزيز عليكم حتى يبقاو بخير وبصحه وسلامه من هالزوز انا نقول زوز هما مشاكل صحيه
0: مشاكل صحيه ويكثرنا في الصيف وما زوز نتاع الصيف هكا علاش حنا في اول الصيف ماذا بينا وتو في بدايه العطله ماذا بينا نكونوا هكا
1: أكيد, اكيد اكيد اكيد اكيد ربي فضلك دكتور فتحي نورتنا برشا بطليتك معنا فقط كلمه على
0: كلمه على الهاش بي في
1: على الهاش بي في
0: دونك الهاش بي في حكينا عليه برشا دونك كملنا التلقيح ونيفو في المدارس حاليا اللي عنده بنيه ما بين 12 و18 سنه يتجه مركز الصحه الاساسيه اللي موجود في مركز الصحه الاساسيه التلقيح مجاني يمشي يهز بنيته باش يلقح لها الهاش بي في
1: يجم يمشي اي نهار
0: في اي نهار من أي. المفيد يكون عمرها من 12 و18 سنه وقايه من السرطان عنق الرحم سرطان. اللي هو متسبب فيه فيروس الورم الحليمي البشري اللي عنده تلقيح دونك منشير عنا ورم منشير عنا تلقيح دونك نخيروا انه نلقحوا خير من
1: مرض
0: الله.
1: مرض سرطاني اللي نجمو نحميوه بالتلقيح نجمو نحميوه بالتلقيح فعلاش ما نلقحوش التلقيح هذيا
0: وربي يحمي الجميع ان شاء الله
1: الجميع. نورتني برشا مدير الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه للصحه بصفاقس دكتور فتحي بشا شكرا لك على قبول الدعوه نورتنا اليوم بطلتك بحذينا بعد شوي مش نحكيو على الغده الدرقيه والثيرابي الغده الدرقيه خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد اكيد بعد شويه آخر الأخبار وهنا راجعين مواصلين معاكم المشوار.

0: مرحبا بكم. أفاد رئيس المجلس المحلي بعقارب عماد الباجي في تصريحه لقسم الأخبار بأن جلسة المجلس المحلي تناولت مدى جاهزية المركز الصحي متعدد الاختصاصات بالمعتمدية والذي سيفتح للعموم يوم 30 جوان الجاري على أن يؤمن جملة من الاختصاصات الطبية الجديدة بعد توفير كافة التجهيزات والمعدات اللازمة. التيار الكهربائي منقطع يوم غد في صفاقس من 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر بطريق تنيور كيلومتر 14 مجموعة العقاب. يسجل يوم غد انقطاع في التزود بمياه الشرب بداية من 9 صباحا بحي النور وحي البحري وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4 على أن يعود التزود إلى نسقه العادي بعد الانتهاء من الأشغال وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم صفاقس المدينة. أفادت وزارة الفلاحة في بلاغ لها منذ قليل بأن الوضع الجوي بعد ظهر اليوم سيكون ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والزغوان وفق نشرة خاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي. ودعت كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية مع الحرص على المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة وحمايتها من الأمطار والرطوبة. وصل بعد ظهر اليوم 10 أسرى محررين من سجون الاحتلال إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة. أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام بلدات جنوب نابلس وشمال غرب القدس المحتلة. إلى ذلك أكدت إيران أن صواريخها اخترقت الدفاعات الأمريكية وأصابت أكثر من 70% من الأهداف بدقة في الأردن والكويت والبحرين ردا على الهجوم الأمريكي ليلة البارحة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.

0: رجعنا لكم، مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. المجلة الصحية متواصلة معكم حتى حدود الرابعة مساء، بعد ما حكينا على الوقاية من داي الكلب ولدغة العقرب ربي يحمي الجميع. وقيت مش نمشي لموضوع اللي هو هم وهم برشا، مش نحكيه على الغدة الدرقية. سعيدة جدا تكون بحضية دكتورة نبيلة المجدو برقيق، رئيسة الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الأيضية، ورئيسة قسم طب الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة. دكتورة أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا.
1: أهلا وسهلا وشكرا لك وشكرا لمستمعي إذاعة صفاقس.
0: الله يخليك دكتورة، منورتنا طلتك بحضينا.
1: منورك.
0: الله يفضلك ويخليك. جوان هو شهر الحملات الوطنية للتحسيس بالغدة الدرقية، وهذه ما خرجتوش على عادة هذية، معناتها إن شاء الله نهار لحد عندكم حملة تحسيسية وطنية.
1: فعلا هو احنا نجمو نحكي كون هو يوم عالمي للغدة الدرقية. هو من كل عام ان جنرال معناتها في شهر ماي اون بارتيكولي معناتها نهار 25 ماي. اما معناتها ديما هو هذاك كيما قلت انت بين ماي وجوان، معناتها هو اليوم العالمي للغدة الدرقية. غدة الدرقية علاش نعملوا لها يوم عالمي يقول القايل؟ معناتها هي غدة صغيرة في الجسم، في الرقبة، تجي في أسفل الرقبة في البقعة الأمامية للرقبة. كما قلت لك هي حجمها صغير أما وظيفتها كبيرة برشا. عليها كبيرة برشا على خطرها مش تعطينا، مش تصنع إفرازات، مش تعطينا هرمونات اللي هما معناتها مش يتوزعوا في البدن كامل، في أنحاء الجسم كامل. احنا نقولوا بالسوري معناتها اكسيون ايبيكويتير، معناتها الكل الجسم كامل معناتها معني بالافرازات هذوما.
0: يقولوا انها اوركستر الاوركستر الهرمونات،
1: كيما نقولوا محرك اساسي للجسم. بون الاوركستر هذاك بليتو نقولوا احنا الغده النخاميه
0: اللي تبدا
1: زي ليبوفيز هي اللي معناها هي شيف دوركستر. نقولوا
0: هي شيف دوركستر
1: اللي هي ماشي تنشط الغدد الكل،
0: الغدد الموجودين في بدننا بما فيهم الغدة الدرقية. الغدة الدرقية عندنا برشا حديث عليها
1: وهي مهمة برشا على خاطر أي خلل معناتها مش يصيب الغدة الدرقية هذه مش يعطينا أمراض بيان سور. والأمراض هذوما معناتها الخصوصية متاعهم كونهم معناها تبدأ على الأول، وعلى الأول معناها تنجم تكون مخفية، معناها مش ظاهرة بالباهي. معناها يلزم بيان سور معناتها احنا الطبيب بيان سور يعرف اللي سيني كوما وعندها ويخمم في الإصابة بالغدة الدرقية ومن ناحية هذية، وما فيها بس احنا مش نوعي المواطنين باش اذا كان فما علامات معناتها من النوع اللي مش نقول عليهم انا توا من بعد، كونوا معناتها يمشي باش يمشي للطبيب المباشر نتاعو يفحصه ويطلب له معناتها التحليل المناسب ليه هو معناتها للكشف. احنا شنو معناتها للكشف المبكر لتفادي المضاعفات.
0: لتفادي المضاعفات. وهذا اللي مش يصير في تبرقة من خلال الجمعية التونسية للأمراض، أمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الأيضية. الجمعية هذية لكيد أنها ما جيتش كجزافة، وأنها ما جيت باش تحسس وباش توعي وباش تصير تعمل برشا معني تغيير في الوضع الآني بالنسبة لإما الحالة المرضية بالأمراض هذية، ولا كذلك على مستوى التكوين المستمر زيادة هاللي وآخر تتبع آخر المستجدات في المجال هذية. فبرشا ناس تو يسمعوا بها الجمعية هذية يقول لك يا دكتورة من وقتاش الجمعية هذية تأسست وزعما تكونوا الأطباء تعملوا ديما هكا حملات؟ زي تعرفنا بها أكثر.
1: هي الجمعية التونسية لأمراض الغدد والسكري والأمراض الاستقلابية والأمراض الأيضية كيف معناتها بالفرنسية هي سوسيتي تونيزيان دوندوكرينولوجي معناتها أمراض الغدد، ديابيت، شكون ما يعرفش معناتها السكري ديابيت، اي لي مالادي ميتابوليك معناتها لي مالادي ميتابوليك توسكي معناتها ضغط الدم، توسكي ارتفاع معناتها
0: الدهنيات. مش معناتها العمليات اللي تجي بعد الماكله هذيك الكل
1: اللي تعطينا معناتها اللي مالدي ميتابوليك معناتها الميتابوليزم شنو هو معناتها الامراض نتاع
0: الميتابوليزم
1: ارتفاع ضغط الدم السمنه الدهنيات اتسيترا معناتها هذوما الكل معناتها
0: مشاكل العصر كل عام
1: مشاكل العصر عندنا احنا جسمنا
0: والله امراض العصر كل عام معناتها
1: لانه هذا الجميع
0: امين يا رب خاطر هذا اللي يعني منه برشا ناس
1: معناتها سوسيتي هذه معناتها اون فيت معناتها تاسست من صالح برشا من عام 1991 معناتها صار لها وقيت تخدم تنشط بيان سور معناتها تتلها اون بارتيكولير معناتها اون بروميير ليو بلا فورماسيون بالتكوين المستمر ها بيان سور لي جون وبيان سور حتى لي بلو لي موان جون باش يكونوا ديما معناتها مطلعين على اخر المستجدات معناتها في الميدان
0: الطبي ديما في تغييرات بيان سور
1: معناتها فيه تغييرات وكل عام احنا معناتها كل عام نشهدوا اللي فما دي ريكومونداسيون معناتها ديما ديما جدد معناتها لازمنا نكونوا بيان سور مطلعين عليهم باش نفيدوا المرضى نتاعنا ونكونوا معناتها في المستوى ونكونوا في الحدث معناتها معناها ديما وتقوم زادة معناتها كيما هكايا معناتها بالحملات هكايا حملات معناتها كيما تعرفوا
0: للتعريف والتحسيس
1: للتعريف بالامراض هذوما امراض الغدد امراض السكري خاصة معناتها الامراض هذوما خاصة السكري كيما تعرف معناها هو في انتشار معناتها هذيك معناتها العباد الكل تعرف اللي هو كيما قلت انت امراض العصر اتسيتيرا خاطر السمنة في ارتفاع والسمنة مش تعطي الأمراض السكري والأمراض الأيضية الكل اللي ذكرتهم به الأمراض دونك نرجع للنشاط متاع الجمعية قلنا معناتها تقوم بصفة معناتها ريجولير بحملات تحسيسية توعوية تقصي مبكر كسوا لأمراض السكري وتوا معناتها قاعدين لهين باش نعملوا تقصي لأمراض الغدة الدرقية
0: ممتاز جدا هذه مشي يصير نهار
1: هي مشي يصير نهار حتى هو بيسير معناتها يلزمنا نقولوا اللي هو تحت اشراف السامي دونك وزاره الصحه معناها نظمته دونك الجمعيه التونسيه لامراض الغدد والسكري والامراض الصقليبيه بالتعاون مع بشراكه مع مخابر بيان سور مش تكون دونك نهار الاحد كما قلنا 14 جوان في مش نستقبلوا المرضى معناتها في العيادات الخارجيه للحضري معناتها البلاصه هذه اسمها الحضري سابقا معناتها الاستعجالي في جهه التبرقه تكون الحمله هذه كما قلت لك يوم 14 جوان مش نبداو احنا غادي كم من 9 نتاع الصباح حتى للثلاثه نتاع العشيه اطباء مختصين مش يقوموا معناتها باستقبال بيان سور المرضى المواطنين
0: ما نقولوش ما نقولوش مرضى مازال ما نعرفوهمش عليهم
1: بيان سور احنا معناتها الحمله
0: استدرك الدكتوره راه مواطنين مش نراهم مش نحسوا مش نراهم
1: بيان سور مواطنين احنا نعملوها للمواطنين دونك نستقبلوهم باش مش نقوموا معناتها بيان سور بفحوصات مجانيه كشوفات معناتها نقولوا سريريه احنا اكزام كلينيك وشنو هو معناتها نشوفوا له الغده الدرقيه نتاعو نشوفوا له بدنه كامل كما قلت لك على خاطر اذا كان فما اصابه بالغده الدرقيه راهي معناها
0: البدن الكل
1: يبدا معناتها
0: مش متوازن
1: ينجم يكون مش متوازن ينجم يكون تو نقولوا معناتها شنو العلامات معناتها اللي لازمنا
0: هذا يشمل كل اهالينا في التبرقه
1: اي كل اهالي بيان سور مستدعيين ومرحبا بهم وماذا بينا احنا معناتها قد ما يكون أكثر. اقبال اكثر قد ما يكون باهي
0: دكتوره
1: مش نقوموا بفحوصات نكمل لك دونك فحوصات طبيه سريريه مجانيه وكذلك معناتها والمهم معناتها المهم هو مش وقت اللي فما شك مش نعملوا معناتها تحليل تحليل بيولوجي في نفسه على نفس المكان
0: على عين المكان
1: على عين المكان على خاطر فما آلات آلات اللي تعطينا معناتها كما نقولوا ريزولتا انستانتاني في وقته الريزولتا
0: إيه ولا لا
1: وإذا كان إيه ولا فيه شك ولا حاجة بيان سور يلزم المواطن هذيك معناتها يمشي للطبيب ونكملوا له معناتها بإكزاما واحد آخر
0: إكزاما
1: معناتها بيولوجيك واحد آخر في لابوراتوار مش نكون معناتها
0: في وقته تصير العيادة وتشخص
1: هي كما قلنا حملة توعوية تحسيسية عن الاضطرابات معناتها الغده الدرقيه باش اذا كان فما لا قدر الله معناتها فما سيني ولا حاجه ولا مش نفيق بها بكري باش نتفاداو الاضطرابات المضاعفات نتاعها.
0: هل اختيار عشوائي والا بعينه؟ معناتها برشا ناس يسمعوا فينا يقول لك علاش تبرق بلاصه بحريه فيها الشمس بكثره.
1: والله هو ايش نقول لك معناتها
0: والا عشوائيه
1: هي معناتها اول حمله عملناها في جيه قفصه كما قلت انت معناها هي معناها جهه بعيده على البحر بعيده على وهي معروفه معناها كونه فيها الامراض هذوما معناتها متواجده وخطرها بتاتر خطر بعيده على البحر بتاتر عندهم معناتها تهيئ وراثي ولا بتاتر معناتها نقول لك التبرقه معناتها قلنا
0: منطقه ساحليه ونس بحاره
1: هي ساحليه ماشي لا ريجيون دو لويست معناتها والويست معناها بصفه عامه زاده معروف كونوا فما معناتها الامراض هذوما معناتها امكانيه معناتها
0: التواجد
1: الامراض هذوما
0: الامراض هذيا هذيا ماشي حيلنا باش نزيدوا نحكيوا اكثر ان نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق في الحمله هذيا
1: وكل
0: تبرقه وكل موجودين
1: معناتها علاش مشينا لقفصه وعلاش مشينا تو مش نمشيو لتبرقه ونهار اخر مش نمشيو لبلاصه اخرى بتاتر والشعار هذوما جستوما انا نسيت ما قلتوش الشعار هذيا اللي نتاع الحملات هذوما هو تيرويد موبيل معناتها متنقل. ان شاء الله معناتها احنا ماذا بينا حتى معناتها كامل الجمهوريه تكون معناتها نمشي ونزوروا معناتها المواطنين ونعملوا لهم
0: نتفقدوا ونطمئنوا على صحتنا
1: محليكم
0: ربي يفضلكم ويخليكم. هذه هي الفقره الاولانيه حكينا على الحمله الوطنيه اللي مش تصير نهار الاحد في تبرقه هذه حاجه نقطه مهمه ومهمه
1: باش نقربوا الخدمات الصحيه للمواطنين
0: اكيد هذه زيدا مش حيننا الدكتوره باش نمشيو مباشره انه نحكيو على الغده الدرقيه هذه اللي محيره برشا ناس يقول لك غده درقيه تخيله غده درقيه تخدم بزيت احنا نحبوا نفهموا شنو الاعتلالات اللي تجي عند الغده الدرقيه دكتوره نبيله.
1: كما قلت انت معناتها غده الدرقيه وقت اللي معناتها تولي مصابه هي تنجم تعطي كسوة معناتها خمول قصور معناتها ولا قله الافرازات تاع الغده الدرقيه
0: هذه اللي يعرفوا الناس يقول لك
1: يقول لك الغده
0: بخيله بخيله بالضبط هذا شو يسميه الناس
1: بالفرنسي هي ليبوتيرويدي ايبو معناتها دونك حاجه ناقصه تنجم تكون بلوتو معناتها فرط نشاط الغده الدرقيه افرازات برشا معناتها سي دو كونترير
0: اللي تقول لك الطبيب قال لي تخدم بزيد عندك
1: تخدم بزيد فوالا هي يقول لك الغده بخيله والا الغده تخدم بزيد وكيف معناتها الاصابات الاخرين تنجم تكون تضخم معناتها تضخم في الغده وظهور عقيدات احنا نقولوا لينو ديل تيرويديان هذيك معناتها
0: اللي هي زاد حاله اخرى
1: ينجم يكون كما نقولوا ايبر فانكسيونيت تنجم معناها تكون نشطه برشا اي تنجم تكون نشطه برشا كما تنجم تكون بخيله كما تنجم تكون معناها مستوى عادي
0: واضح
1: مستوى فراز عادي هيكي
0: ظهر عارض اللي هو ظهر لنا في فما انتفاخ فما بعض
1: فما عقيدات
0: موجوده كيعمل الطبيب
1: ينجموا معناتها نشوفوهم معناتها حتى بالعين المجرده نجم نشوفوهم وقت اللي يكون التضخم معناتها كبير والا احنا بالوقت اللي نعملوا هذاك الكشف معناتها السريري معناتها بالباسيون نشدوا بيدينا وكل شيء العنق نتاع المريض وتنجم تكون بيان سور بالليكوغرافي بالذيك الصداع معناتها هذيك وقتها معناتها نلقاو اكثر فما امكانيه باش نلقاو اكثر اصابه
0: ممتاز هنا هذه يا دكتوره برشا ناس يقول لك معناتها تو حسب ما انت قلت تجم الغده الدرقيه يا عندها بخل يا عندها فرط نشاط ولكن كي نغزر للانسان ما يظهر عليه حتى شيء ويجم نظهر نقاو الغده هكا منفوخه ونراو في بعض اللينوديل ولا نراو في الليكو فسر لنا بالضبط.
1: هو بالنسبه معناتها نبداو بتدخل بالينودول ولا بالغوات خلينا نقولوا هذيك التضخم تاع الغده الدرقيه ينجم معناتها المريض ينجم ما يفيقش به معناتها واحنا معناتها بعين معناتها هكا
0: مجرد
1: ونظره معناتها نجم ما تنفيقوا به هكاك سينو معناتها معناها اي مواطن كيف يمشي للطبيب الطبيب من معناتها واجبه كونه يعملوا البالباسيون هذيا معناتها بشي
0: كيما ارتفاع ضغط الدم كيما يغزر راه في بعض الاحيان ما يشدلكش الرقبه نتاعك في بعض الاحيان يشد ويثبت الرقبه خاصه عند النساء في بعض الاحيان يثبت الرقبه
1: يكون الاكزام كيما نقولوا احنا معناتها شامل
0: اي اما الطبيب ديما راهو عينيه تبدا
1: فحوصات شامله اي ما بعينيه راهو ينجم يفيق معناتها ديجا
0: ايش نقول له راهو طبيب ملي تدخله راهو يبدا
1: يغزر
0: انت ما تعرفش شنو قاعد يعمل اما هو راهو يحكي معاك وفي نفس الوقت يتفحص في الوجه نتاعك في الرقبه في كذا باش يعرف شنو عندك بالضبط من منذ البدايه خاطر فما بعض الامراض
1: فما اللي اي شك بيان سور معناتها مش يكمل بالفحص الصدى معناتها
0: بالتوغرافي
1: خاطر كما قلت لك اذا كان معناتها بالبالباسيون معناتها نلقاو حوالي معناتها 10% معناتها من المواطنين مصابين باللينودول تيغويديان هذوما اذا كان نعملوا معناتها كشف بالصدى مش تظهر لنا اكثر اي معناها بيان سور سنسيبيليتي نتاعها اكثر من البالباسيون معناتها باليدي
0: واضح واضح اذا شك الطبيب مش يطلب الكشف بالصدى
1: دكتور اذا من ناحيه اللينودول تيغويديان مش نرجعوا للاختلال
0: الاختلال
1: الافرازات معناتها
0: البخل والنفط النشط
1: اي فوالا معناتها ينجموا يكونوا معناتها كما قلت على الاول بالكل ينجم يكون الانسان معناتها ما براتيكمون ما يحسش حاجه كبيره مثلا معناتها فشله صغيره يقول لك انا عندي فشله نجم تكون وحدها راهو مثلا ينجم يكون يقول لك عندي قبص ينجم يكون وحده زيادة هذيك العلامة هذيك ينجم يقول لك أنا نرقد برشا ينجم يقول لك أنا زدت في الميزان بالرغم من أنا راني معناتها ما ناكلش برشا
0: ماكلتي هي هي
1: ماكلتي هي هي
0: لكن نحس في روحي قاعد نزيد
1: بروحي معناتها قاعد نزيد في الميزان قاعد نتنفخ مثل يدي سقيه بدنه كامل يحسوا من فوق يحسوا وجهه يتنفخ معناتها ما يحسش روحه معناها ما يكونوش معناتها فريمون دي سيني واضحين واضحين لازم معناتها بيان سور معناتها الطبيب يكون متفطن لهم واذا كان معناتها اي مريض اي مواطن معناتها حس بالعلامات هذوما يمشي معناتها باش يعمل الكشف عند الطبيب نتاعو باش يكملوا الفحوصات والتحليل اللازم
0: تتغير الطبيعه نتاع الانسان يلقى النفخ النفخ هنا يكون صباحي ولا مسائي دكتور خاطر برشا ناس يقول لك والله نقوم الصباح نحس بروحي وجهي منفوخ وبدني منفوخ وبعد يتفشى لاباس في وسط النهار وفما اللي بالعكس يقول لك لا يعني في اخر النهار سقيت تنفخ ونحس بروحي مقلق وكذا هل هذا هو المعني ولا هذه امور اخرى
1: لا هذا امور
0: لا
1: اخرى
0: هذه امور اخرى
1: ما وقتش النفخ ومش يقعد
0: ننفخ النفخ اللي عنده اللي يجي من الغده الدرقيه شنو هي الميزه نتاعو شنو يعطي البدن نفخ في البدن كامل
1: نفخ في البدن كامل اون جينيرال مش يظهر زادا سورتو في احنا نقولوا في الكيتاني ميكو معناتها في الجلدة وفي حتى في الشفايف مثلا في اللسان زادا معناها براتيكمون البدن كامل يتنفخ يتنفخ
0: واضح
1: ونجم يكون ننفخ معناتها صغير على الاول بالكل ونجم يكون معناتها وقت اللي كما نقولوا احنا الفاس ديتا معناتها وقت اللي المرض معناتها
0: ماشي ويزيد
1: متقدم معناها ماشي ويزيد دونك النفاخ يبدا ظاهر يولي ظاهر مع تضخم هكا الصوت يولي لافاغوك احنا نقولوا معناها خشين صوت
0: خشين
1: يخشين ويولي معناها حركات بطيئه قلة النشاط كما قلت لك القبض الرغبة الكبيرة في النوم إذا ما الكل معناتها علامات متاع خمول الغدة الدرقية احنا علاش معناتها وديجا معناتها كالحملات والتحسيس والتوعية وكل شيء احنا ما نحبوش نوصل العلامات هذوما ماذا بينا ما نصنولهمش دونك هيك علاش معناتها احنا نحبوا نحسسوا المواطنين كونوا معناتها اي علامه من العلامات هذوما حتى قبل التجمع نتاعهم نقولوا حتى معناها نحسوا باي حاجه معناتها صغيره لازمنا نخمموا في كونه معناتها فما يمكن اصابه بالغده الدرقيه ونمشيو نعديو
0: واضح شكون الاكثر اصابه الرجل ولا المراه
1: بصفة عامة هي المرأة أكثر
0: اللي تصاب.
1: المرأة أكثر معناتها اللي تصاب، ما نقوله معناتها ممكن المرأة دوب الرجل ولا حتى أكثر معناتها في بعض الليكوز معناتها في بعض الأسباب.
0: في بعض.
1: أي. وقد ما نزيدوا في السن زاد قد ما نتقدموا في السن. مش يكسر تكسر الإصابة.
0: بالضبط. هنا أي. دكتورة لأنه المرأة عند معنى حياتها الهرمونية معقدة جدا، خاصة أنه توصل في مرحلة من الزمن اللي هي عندها ما يسمى بين ظفرين بسن انقطاع الطمث، احنا نقوله اللي يسميها البعض سن اليأس، ما هي مش سن اليأس، انقطاع الطمث، وتكون معناتها تخرج من مرحلة الإنجاب إلى مرحلة أخرى من حياتها. لكن هنا يقول لك مع توقف العمل الوظيفي للبويضات يمكن تختل معها وظائف لغدد أخرى، هل هذا صحيح وإلا لا؟
1: كما قلت لك هي معناتها إمكانية الإصابة بالخمول الغدة الدرقية هو معناتها يكبر مع تقدم السن أبارتيد لا مينوبوز كما قلت أنت، من ذيك وقت اللي فما انقطاع الدورة الشهرية معناتها مشي يكبر كما نقولوا probability باش الريسك معناتها باش نكونوا مصابين صحيح معناتها قد ما نتقدموا في السن بيان سور معناتها ابارتير دو لا مينوبوز احنا لو ريسك معناتها مش يكبر.
0: واضح. هذا يظهر لي اول سبب لظهور اختلال او اضطرابات الغده
1: هو مش سبب ما نقولوا معناتها من السن
0: عامل محفز
1: لاحظنا اللي هي معناتها مش هي البروبابيليتي معناتها نتاع الاصابه بالخمول الغده الدرقيه مش يكبر
0: باهي دكتوره. هذا يحيلنا
1: زاده كيف راهو حتى فما بيريود نتاع حمل، فما بيريود ما بعد لاكوش ما بعد
0: بعد الرضاعه وبعد الولاده
1: بعد الولاده فما نقولوا معناتها ديزانفلاماسيون اللي تنجم تصيب معناتها الغده الدرقيه وتسببها في الاصابه معناتها بالغده الدرقيه. نجم تكون الاصابه على الاول معناتها بالعكس معناتها كثرت معناتها فرط في الافرازات ومن بعد مش تمشي بشويه للخمول.
0: مال غده درقية
1: معناتها ما برشا راهي
0: تتغير بين الفرط وبين
1: تتغير عند نفس الانسان. معناها البيريود على الاول معناتها كما قلنا بعد
0: الولاده
1: بعد
0: مثلا
1: الولادة تبدا فرط. والفرط هذايا راهو لسيني ما يكونوش ظاهرين برشا، راهو ديما يلزمنا نكونوا متفطنين لسيني هذوما وما درسيني لازمنا نخمموا فيها في الاصابه بالغده الدرقيه ونمشيو معناتها باش نحللو. تبدا كما قلنا بفرط في الافرازات ومن بعد تنجم معناتها تمشي نقولوا معناتها
0: فتره عاديه
1: ومن بعد تولي خمول في غالب الاحيان اذا كان فريمون هي تكون اون رابور افيك لاكوشمون وكل شيء راهي مش تبرا مع امكانيه كوني يمكن ترجع في
0: مع تقدم العمر.
1: لا مش
0: مع تقدم الحمل اخر
1: مع اول حمل اخر فوالا.
0: واضح.
1: كيما تنجم تدوم راهو كيما تنجم تدوم اذا كان معناتها البدن ديجا متهيئ باش يعمل الاصابه هذيا بالغده الدرقيه.
0: واضح. هذه خليت اصبعك على الدي اعطينا شنو اللي يخلي بدن متهيئ اكثر من بدن اخر باش يصاب بفرط والا بالخمول الغده الدرقيه. نحبوا نفهموا
1: فما الوراثه، عامل وراثي معناتها مهم برشا.
0: معناتها اذا عندي امي مثلا مريضه بالغده الدرقيه انا مهيئه،
1: امك اختك مثلا انت مهيئه باش تكون مريضه باش تمرض بالغده الدرقيه. كيف الحمد لله يا ربي. كيف اذا كان البدن عنده خلل في المناعة نتاعو، أمراض المناعة الذاتية الأوتو إيمونيتي، كيف هذاك
0: لي مالادي دو سيستيم
1: لي مالادي دو أوتو إيمونيتي عامة. دونك هذاك معناتها البدن يكون متهيئ باش يمرض بالإصابات هذيك.
0: معناتها مريض عنده الصدفية مهيئ أنه يعمل الغدة الدرقية.
1: ينجم
0: واضح. أي مرض راهو حساسية صدفية
1: زادة سكري من نوع واحد من نوع واحد ينجم يمرض بالغدة الدرقية.
0: واضح. الأمراض المناعية هذه معروفة.
1: أمراض المناعية.
0: واضح. إذا يجم يكون عنده فيما بعد يكون عنده متأهل باش يعمل اضطراب على مستوى أو الإصابة على مستوى الغدة الدرقية. من الأسباب الأخرى دكتورة، هل هل صحيح انه الضغط والنرفزه عندها دخل في ظهور الامراض
1: الغدد؟ الضغط والنرفزه
0: خاطر برشا ناس يقول لك ظهرت برشا خاطر ولينا يسر ستريس.
1: بون ستريس معناتها يسهل بصفه عامه معناتها كل ما هو امراض المناعه الذاتيه. وهيك علاش معناتها برشا عبيد يقول لك انا خاطرني انا نتغشش خاطر نتنرفز خاطر انا ستريسي هيك علاش معناتها مرضت بالغده الدرقيه. خاطر هو كما قلت لك معناتها الستريس الضغط النفسي هو يسهل ظهور ظهور امراض المناعه الذاتيه منهم الاصابه بالغده الدرقيه. خاطر هي الاصابه بالغده الدرقيه في غالب الاحيان تكون سيكوندير تكون من امراض من اصابه بالاصابه المناعه الذاتيه معناتها الجسم. دونك احنا حكينا توا على لي سيني معناتها على علامات الخمول. توا اذا كان
0: نمشيو للفرد خاطر الخمول قلنا راهو يولي الانسان عنده العدم تاعو مش عاديه يولي عنده قبض يحس فما قبضه شوي فما انتفاخ فما ارهاق فما فشله هذه في حاله
1: فما زاده كيف معناتها وقت اللي نعملوا كشف نلقاو دقات القلب معناتها بعيده شويه
0: متبطئه شويه
1: اش قلنا اخر معناتها
0: التعرق زاده قلت لي ظهلي
1: لا تعرق هكا مش نمشيو له بعد بالعكس معناتها مش نلقاو الجلده شيحه
0: تبرد يدي
1: شيحه الشعور بالبرودة معناها برد في الجسم يقول لك انا بردان نحس روحي بردان وخاصه في الشتاء فصل الشتاء معناتها يقول لك انا ما نتحملش البرد نتاع الشتاء
0: اطراف ديما بريده تخويا
1: ولا اطراف بردين تلقى يديه بردين ساقيه بردين بالصيف ما يسخن معناها هذيك من علامات الخمول الغده
0: الدرقيه
1: هذه معناتها العلامات احنا ماذا بينا معناتها في الطور العلامات هذوما مش كما قلت لك معناتها نعملوا التحليل اللازم باش ما نتعداوش المضاعفات خاطر المضاعفات نجم تكون معناتها اختراع مثلا بالنسبه للخمول نتاع الغده الدرقيه تنجم تعطينا اصابات بامراض القلب والشرايين
0: تنجم تاثر على القلب
1: والشرايين خاصه اذا كان معناتها الانسان معناتها قد ما يكبر قد ما يكون متهيئ باش يعمل المضاعفات هذوما كيف معناتها هي الخمول نتاع الغده الدرقيه مش تعطينا ارتفاع في الدهنيات الكوليسترول ودير معناتها اذا كان واحد عنده كوليسترول طالع وحده كان الكوليسترول طالع ماذا بينا نخممه في الاصابه بالغده الدرقيه ونمشيو نحللو نمشيو نعملو تحليل باش نشوفو معناتها فما معناها اون كونفيرم ولا تحليل تي اس اش معروف هذا تي اس اش
0: تيساش ولا افتي كتر ولا افتي
1: لا لا تيساش احنا اذا كان نشكو احنا اذا كان مش نشكو مش نعملو كان تيساش ما نعملوش افتي كتر على الاول راهو نعملو كان شي تيساش فاذا كان نلقاو تيساش معناتها طالعه هذيك تدل كونه فما اصابه خمول الغده الدرقيه في غالب الاحيان تكون طالعه راهو معناتها تيساش طالعه.

0: إصابة ديريكت نتاع الغدة الدرقية اللي قلنا عليها هيك الجسيم هيك الجسم الصغير اللي في الرقبة اللي
1: تيسهاش تفي باش تعطينا وظيفة التيرول تيسهاش
0: كما نقولوا احنا باش نلوجوا عليها فما ولا ما فماش اول حاجة هي تيسهاش ومن بعد حسب ما فما
1: حسب الحالة
0: حسب الحالة بيان سور معناتها مش نزيدوا الافتكاتر ولا ما نزيدوش ولا
1: واضح كل حالة على حدة
0: فوالا
1: هذه في حالة الخمول الغدة الدرقية توا في حالة الفرط الوظيفي للغدة الدرقية خاطر فما ناس
0: مش نلقاو احنا براتيكمون لو كونتخيغ احنا مش نلقاو هكا
1: القبض يولي
0: اسهال
1: معناتها انسان ولا فشل ولا يحس اللي عنده اسهال ماهوش عادي راهو هذاك
0: يمكن ينجم يكون معناتها من فرط في
1: الغدة
0: في الغدة الدرقية
1: يضعف قدام السمنة
0: يضعف صحيح كحفظ نفسك
1: وقد تطبع فيه في الأعراض إذا عندنا معناتها فرط حرك فرط نشاط للغدة الدرقية راهو مش كيما في القلة يولي يحس بروحه يضعف
0: أي فوالا فقدان الوزن تكونوا بالرغم اللي معناتها هيك العادي معناتها تلقى شهية عادية وإلا شهية مفرطة يقول لك أنا ناكل برشا
1: ناكل برشا
0: وملقي غيسة معناتها نضعف علاش هو معناتها كي الحالة هذه على خاطر تحرق هي معناتها لي زورمون تيغويديال تي 3 ولا تي 4 اللي قلت عليه من ست معناتها كيف يولوا بكثرة مش يعملوا حرق بزيد معناتها
1: باهي دكتورة
0: هذاك علاش الانسان يضعف ينجم يضعف
1: باهي دكتورة هنا فما والدين يقول لك والله صغيري تبارك الله ما شاء الله عليه ياكل برشا اللي كان رغم ذلك ديما ضعيف بسم الله عليه والله ياكل ما هوش واحد لكن ديما ضعيف هل لازمنا نشكو حتى كان الصغير صغير في العمر
0: شوف اذا كان هو من طبيعته هكاكا معناتها ما فماش ما يحير معناتها
1: ما تتحيرش
0: هي ما
1: نقولوا احنا
0: اذا كان هو نشط اذا كان نشط من الاول ومش معناتها كان لابس عليه قام يضعف معناتها هذاك لايف وفير اتونسيون كما قلنا معناتها بتاتخ
1: اما اذا من البدايه هكاك تخليه
0: كان من البدايه هكاك
1: عادي
0: تخليه معناتها واذا كان يقعد يطويل عادي ويكبر عادي
1: ويتحرك ويلعب بسم الله
0: وينجح في قرايته وكل شيء خليه لابس عليه
1: ما عندنا حتى مشكله اسمعني ذكرت القرية خليتو نرجعوا لها علاش ذكرت القرية خاطر كل معلومة راهي
0: بيان سور
1: عندها مدلولها مع اطباء الغدد الدسم فمش حجرة والامراض الايضية راهي تخرج كل شيء باهي دكتورة
0: كما قلنا فقدان الوزن
1: فقدان الوزن
0: كما برغم اللي معناها شهية معناتها عادية والا زايدة قلنا ساعة
1: الاسهال
0: وقلنا ضربات القلب تتفكر مش يقول لك ان نحس دقاقة علاش نحس دقاقة على خاطر ضربات القلب سريعة زيادة التعرق ما قلنا الساعة معناتها جدا شيحة بلوتو توا مش نلقاوها يميد معناتها كيف تمثلوا قديه ولا تمثلوا ساقية مش ولا بدنه مش تلقاه
1: متعرق
0: مش تلقاه يميد مش شيح
1: ما انت كل كلمة تقولها تستفزني في نقطة ثم الناس يقولك حتى في الشتاء يديه مجرد انه هكذا ما تلقاه معرقاني ولا يكتب بستيله تلقى يده عرقانة هل هذم هما الناس اللي لازم
0: إذا كان من قبل إذا كان من قبل هكاك راهو هذاك خلقي كما يقولوا معناها أسباب
1: إذا من اللي هو صغير
0: هذاك معناتها سي لي جلوند وحنا ديما في لي جلوند سي دو ريبار هكا تاع لي سيور خاطي معناتها تلقى
1: من الغدد المسؤولة على التعرق تخدم بزيد
0: أي هيك هيك
1: ما يقلقش
0: كان يقلق معناتها فما أدوية
1: فما أدوية
0: وي
1: ثم أدوية خاصة بها هذيك
0: فما علاج خاص بها
1: إذا من الأول هذيك هو طبعك راه ما تقلقش روحك
0: ما تقلقش روحك
1: إذا ما كانت
0: ما تقلق منها تمشي كما قلت لك معناتها أما إذا كان حالة جديدة هيك وقتها لازمك تتقلق منها
1: وقتها نخمو في الغدة الدرقية
0: في فرات الغدة الدرقية
1: وقت اللي لازمنا نعملوا كشف ونثبتوا
0: اي صحيح
1: واضح
0: دونك رعشة في الأطراف تعمل رعشة خاصة في اليدين كيف نقولوا له معناتها حط يديك هكا معناتها نلقاو اللي صوابعه هكا معناتها يرعشوا رعشة صغيرة داكور باه قلت انه ما يلقطش برشا كونترير نتاع ليبوتيرويديان اللي عنده خمول الغدة الدرقية اللي هو ديما عنده رغبة في النوم كما قلت الساعة هذه لا
1: إذا سهر برشا
0: هذا سهر دونك قليل النوم هكاك معناتها خاطر كما قلت لك هي تاع الهرمونات هكوما معناتها الكثره نتاعهم تخلي ما يرقدش
1: هما خاطرك المستمعين انا نضحك اما هي راهي والله تؤرق الانسان يبدا ما يرقدش مريقل
0: هما هرمونات

0: حاجات نتاع نشاط معناتها انتخاط فهمتها دونك هيك علاش معناتها يحس روحه نشاط ماذا بيه معناتها ما يشعرش كونه يحب
1: مستحق لانه
0: يرقد وتلقاه لو بلو سوفون اجيتي تلقاه هذاك معناتها اللي اجيتي تلقاه نيرفو زيدا
1: في سريع
0: في ساعة الانفعال
1: ويسر حركة
0: ويسر حركة
1: ونشط ما شاء الله
0: قاعد على كرسي معناتها انت مش تلاحظ عليه كونه معناتها ديما يتحرك معناتها يعمل حركات ايديه معناتها يتحرك وساقيه مثلا البالانس لي لي جامب نتاعو مثلا هكاك معناتها تلقى يتحرك ماهوش رايض
1: واضح نضحك خاطر كي نربطين انا مش نسالك سؤال دكتور احنا تو ماشيين ونسيدو نراو صغيرات اللي هم عندهم الفرط الحركة هل هذا عنده علاقة بالغدة الدرقية أو بكمية السكريات اللي يأخذها الصغير ويمكن تأرق الجهاز اللي جهاز الغدد في جسمه وإلا لا علاقة بالسيستم متاع الغدد الجلونت
0: لا ما
1: عنده حتى علاقة
0: نجم نقوله ما أنا ما نجمش نجزم نقول لا ما عنده حتى علاقة
1: اليوم في الأبحاث شو يقولوا
0: على خاطر معناتها هو معناتها احنا ناخذ الصغير ولا أي معناتها واحد معناتها ككل معناتها ما حشبش ناخذه لا على خاطر نشط بزيد ولا لا على خاطر شيطان بزيد دونك فما عوامل أخرين اللي تخلي معناتها يتحرك بزيت في عوامل أخرين معناتها خارج النشاط الغدة الدرقية
1: واضح معناتها
0: كما قلت لك ديما عنده أفير معناتها لابار للغدة الدرقية اللي يرجع للغدة الدرقية ولا علاش هو جسته معنى خاطر هو الإصابات بهذا الغدة الدرقية كيف مش تعطي علامات كسيتك معناتها كل مرة توقفني معناتها على خاطر العلامات متاعها مش سبيسيفيك ما نقولوا معناتها ما جو تروف با لو مو معناتها بالعربي
1: ماهيش
0: خاصه بها
1: خاصه بها
0: فوالا اما كيف تجتمع هي معناتها احنا يلزمنا نخمو فيها
1: ماهيش بعينها ارتفاع السكري في الدم هذاك مرض السكري ما يجمش يكون حاجه اخرى هذه لا هذه من كل شيء بطرف لكن كي تجمعوا مع بعضهم ومع العياده السريريه نجموا نفهموا ونعرفوا مع التحاليل مع كل شيء
0: صحيح وكما قلت علاش هذا الكل على خاطر كيما قلت لك على الاول راهو لاكسيون تاعهم هما معناتها انو فوا هما معناتها مش يخرجوا في البدن هما معناتها تفرزهم الغده الدرقيه تي 3 و تي 4 مش يخرجوا للبدن ماشي يتفرعوا معناتها مش يعطيو ديزيفي مش يعطيو ديزاكسيون في البدن كامل حتى في العظم راهو وكيف فما فرط في افراز الغده الدرقيه هذوما الهرمونات الدرقيه ينجموا ياثروا على اللوس
1: على
0: العظم ويعملوا هذيك قله الكثافه معناتها نقولوا
1: معناتها هشاشة العظام
0: يجم نجم تكون أي خاصة
1: متأتي من الغدة الدرقية
0: أي خاصة عند الإنسان الكبير معناتها قد ما نتقدمه في السن قد ما يكون الريسك كذا معناتها أكثر
1: وهذا راهو احنا ديما نربطوا
0: هذا من المضاعفات نتاع
1: إصابة
0: الأفراط
1: نشاط الغدة الدرقية هنا دكتور
0: كيف عليش. كيف زاد حتى
1: الفيتامين دي
0: من المضاعفات كما قلت لك معناتها هشاشه العظام سورتو معناتها عند الناس الكبار واذا كان معناها دامت نقولوا احنا دامت معناها دام المرض هذا وما فقناش به حتى كما قلت لك ينجموا يكون دو بتي سيني ما احنا ما فقناش بهم وياثروا على البدن ووقتها نلقاوه في
1: يقعد متحمل البدن وانتعاشه وتقول لباس لباس لباس حتى لين تقرر حق في المضاعفات
0: كيف زاد المضاعفات على القلب معناتها سورتو يعطي لي تخوبل دو ريتم نقولوا هذاك
1: الدقه زايده ولا اضطراب نظم القلب هي
0: فوالا
1: اضطراب نظم القلب
0: كيما يعطي زاد قصور القلب معناتها كيف يتقدم المرض
1: يوصل مرحله القصور معناتها
0: ينجم يوصل
1: معناتها العضله القلب تتعب
0: مازلنا لتو نشوفوا معناتها مرضى كيما كي يجيونا في الحالات هذوما دونك هيك علاش انا انسيس التوعيه والتحسيس للوقايه بيان سور وقايه معناها باش نعملوا كشف مبكر للامراض هذوما باش نتوقعوا ونحدوا من المضاعفات نتاع الغده الدرقيه
1: من وقتاش نعملوا الكشف المبكر دكتوره تقول انت خاطر انت اغلب الامراض تمشي مع العمر من وقتش الإنسان لازم يعمل كشف مبكر للغدة الدرقية؟
0: هو تعرف شيء كما قلنا معناتها فما الناس متعرضين أكثر من غيرهم
1: اللي عنده العمل الوراثي مثلا من وقتش
0: والله هو معناها ما فماش توا سن هو معناها أنت بعنتز راهو ما احنا في بلادنا ما زلنا معناتها ما نقوموش به ديبيستا سيستيماتيك احنا نقولوا الكشف الآلي
1: معناها لا هو انسان يقول لك انا نحب نطمين على صحة بدني الغالب انا كل عام نمشي نعمل هيك السكري عندي السكري وعندي الوظيفة الكلى وعندي كذا من اللي فوت 40 سنة واللي نمشي نعملها بطريقة آلية مريرة في العام يكون نخلي لهم فلوسهم على على على جهة وعندي كشف الكذا للثدي وكشف الكذا هذوكم نعملهم
0: نحطهم على حساب
1: فما ناس كانوا يهتموا بصحتهم
0: معناها هو من كما نقولوا من 18 سنة لفوق معناتها نكونوا متهيئين أكثر معناتها باش نمرضوا بالغدة الدرقية
1: مش معناها مليون في النمو متاع الإنسان نبدأ نخمموا
0: راهو حتى
1: وتهرم الإنسان راهو يبدأ من 18 سنة يا جماعة
0: لا حتى الصغير ينجم يمرض راهو فئات العمرية الكل معنية معناتها
1: بالاضطرابات
0: الكل معنية من الصغر حتى من النسانس نجموا نلقى مرض خمول سيرتو خمول الغدة الدرقية هيك علاش معناتها نخيروا احنا يكون دي بيستاج حتى سيستيماتيك معناتها
1: هيك علاش انت سكت كي قلت لي لا قلت لك العمر قلت لي سكت اما بعدين
0: سكت
1: سكت على خاطر حتى الصغار يجم تيجي عندهم
0: فئات العمرية الكل تنجم تكون معناتها تنجم تكون مصابة
1: ودكتورة نفس الاعراض
0: اما كما قلت لك معناتها قد ما نتقدموا في السن
1: اكثر
0: بالنسبة للخمول بالنسبة للأفراد احنا نقولوا فما انكوز اللي هي مرض البازدو معناتها مرض البازدو معناتها ومولاها اللي
1: اكتشف المرض
0: بازدو دونك هذيك هيك معناها الفئة العمرية اللي أكثر إصابة هي من 20 ل 40 سنة دونك شفت معناتها دونك ما نجمش نقول لك انا اما هو عمر نمشي ونعملوا ديبيستاج كيما مثلا مرض السكري
1: اي دكتوره باش نختموا الفقره هذه وهنا نقول مرحبا بكل مكالماتكم على 70 164 280 اذا اي انسان يحب يشارك معنا يطرح سؤال مرحبا بتساؤلاتكم زميلنا سالم عيسى في انتظار مكالماتكم على 70 164 280 دكتوره الصغير يجيه نفس الأعراض القبض تجيه كثرة النوم كثرة الفشلة ديما تعب ديما وإلا مثلا في الفرد خاطر أنت قلت يجي يجي في العمر في الخمول أي في الخمول خاطر أنت قلت هذا يعني يجي يجي في أي فترة من العمر
0: في أي فترة
1: هل هذه الأعراض تجم تجي حتى عند الصغير
0: نجم تجي عند الصغير كيما قلت لك حتى من نيسونس النجم ينجموا يكونوا معناتها صغير نوفوني
1: يا دكتوره باش عندنا فيه لكن نيسونس عندنا تعديه النهار الاولاني نتاع بعث من ولدوه وعندنا تعديه السبع وعندنا تعديه الاربعين وعندنا
0: في قبيه
1: معناتها طبيب الاطفال اللي بدي في قبيه اذا مش يرى قديش من
0: بعد بعد الفترات
1: اللي ضمها معناتها كي يبدا يكبر يكونش يمرض يمشي للطبيب
0: اون بارتيكولي معناتها نكونوا منتبهين اذا كان النمو ناقص معناتها ما يطولش بالباهي ما يطولش كيما اترابه كيما اصدقاء كيما الاطفال اللي في عمره نقولوا معناتها ماشي قاعد قصير
1: نقولوا قدام قدام الصغير اللي في عمره ظريف عليه
0: ما لي زاكيزيسيون كيما نقولوا معناتها نتاع المشيان مثلا نتاع المشي نتاع الكلام تلقى متاخرين
1: مش من الاول
0: بالنسبه للاطفال اللي في سنه كيف معناتها الذهن نتاعو معناها فما غالونتيسمون دو ديفلوبمون نقولوا معناتها ماهوش كيما معناها متاخر يتاخر ذهنيا فهمت دونك هذيك معناها لي سيني هذوما يلزمنا نكونوا متفطنين ليهم ونفكروا معناتها كونوا فما امكانيه بالاصابه بالغده الدرقيه خمول الغده الدرقيه
1: خمول الغده الدرقيه
0: دونك عند الاطفال خاصه هو احنا نقولوا لو غوتار ستاتورال سورتو ستاتورال
1: ستاتورال معناتها النمو الحسي الحركي نتاعو
0: لا النمو الجسدي معناتها في الطول
1: فهمت خاصه في الطول ما يطولش
0: خاصه في الطول ما يطولش
1: يقعد ضريف
0: الاطفال اللي في سنه وكيف كيف كما قلت لك معناتها ما يمشيش في السن في السن العادي
1: يوخر
0: ماشي صحيح تاخير في لي زاكيزيسيون هذوما نتاع المشيان نتاع الكلام التفكير
1: النمو الحسي الحركي
0: كامل
1: واضح واضح يبدا عنده تاخر هنا الرد بيننا نتفطنوا للنقطه هذه اذا توجد معها عامل وراثي من الاب ولا من الام فهنا لازم نزيدوا
0: عند البنيه زاده مثلا ولا عنده ما سورتو التاخير في ذاك البلوغ
1: البلوغ
0: تاثير
1: كي توخر سن البلوغ لازمنا نخمو
0: البلوغ اونتخ لازمنا نخمو في الغده الدرقيه
1: في الغده الدرقيه
0: الاصابه بالغده الدرقيه
1: واضح معناتها فما تفاصيل لازمنا نردو بها
0: تفاصيل وي
1: هم برشا خاطر تنجم تتعدى لكن تنجم تعطي مضاعفات للاسف الشديد
0: قلت لك لازمنا ديما نكونوا متفطنين لسيني هذوما خاطر ما هماش فريمون سبيسيفيك معناتها انت حتى تأخير النمو ينجم يكون من الغدة الدرقية ينجم يكون من
1: أشياء أخرى
0: دونك يلزمنا نحللو
1: في الفرط وفي الفرط وفي الخمول ديما التي اس اش هي اللي تعطينا
0: كيف كي نشكو في الإصابة كسوا معناتها في الخمول
1: ولا في الفرط
0: في الفرط ديما تي اس اش اول اكزام هو تي اس اش
1: هو المقياس الاول
0: هو المقياس الاول كانوا طالع عشان نكملوا
1: بروتوكولنا
0: البروتوكول نتاعنا كانوا هابط زيد كيف كيفاش كملوا البروتوكول نتاعنا
1: واضح واذا في العادي ناعي من وقت نطمئن
0: اذا كان عادي نطمئن عادي راهو كهو
1: لاباس لاباس باهي نمشيو للمكالمات الهاتفيه اهلا وسهلا ومرحبا بك
2: الو مرحبا
1: يا مرحبا شكون معنا
2: السلام عليكم راضية
1: راضية مرحبا بك يا راضية أي راضية
2: والله اللي الموضوع هذايا سمعته من الأول للآخر أنا علاش خاطر يهمني برشا برشا أنا عملت العملية الأولى نحيت الغفراء واليمين قاعدة الدلوع تويكا وليت يعني نصف الحرارة قد صار لي توا عندي 7 سنين ولا 2 سنين
1: هي.
2: وديما ما استغفر مع طبة الغدد ديما
1: ديما ديما تتبع وديما منظمة
2: صحيح
1: انت اللي نحيت الجزء الايمن من الترويد ولا من البراء الترويد
2: لا ليسرى اتنحات وليمنة لا
1: ايوه ليسرى اتنحات واللوب متاع اليمين قعد موجود باهي
2: صحيح
1: واضح إيه توا شو تحس روحك؟
2: أنا توا أنا توا في الحكاية هذي يعني عملت لي دوخة عملت لي قلة النوم يعني نشرب نظام دوايا ما نش فاهمة وليت نرفا هذي الحكاية يعني
1: تحس بروحك ما انتيش مرتاحة
2: صحيت وتيت نفخ من هنا الدروع هي من جيت الدروع يتنفخ وقلت الصوت
1: صوتك يمشي ويجي معناتها
2: صحيح ويتنفخ الثاني
1: ويتنفخ الجزء اليمين يتنفخ لك وليت تحس فما كواتر في الجزء اليمين
2: كي قلت انا للطبيب تاع الارتروز قال لي يمكن من الارتروز
1: الارتروز
2: هاي
0: هو والله شوف معناتها انت العلامات اللي اعطيتهم لي معناتها مزدوجه نقولوا معناتها عندك الفشل عندك الفشله وعندك قله النوم هكا وعندك صوتك يهرب وصوتك ظهر لي هكا يا باي انا نسمع فيه معناتها هكا يخشين ولا نسمع فيه يخشين شويه وقلت معناتها اللي الجهه اللي قاعده معناتها من الغده نتاعك تتنفخ ساعه ساعه هكا
2: صحيح.
0: ما نعرفش انت معناتها معناها بعد ما شقيت ونحيت معناتها النصف نتاع الغده الدرقيه نتاعك اسكو قعدت انت معناتها ديما تباشر في الطبيب نتاعك ولا لا
1: قال ديما نباشر
0: لا على خاطر انت قلت الارتروز معناتها ما انت حاجه اخرى هذيك الارتروز
2: جلطه والثانيه
0: جلطه
2: جلطتين جيتني تو
0: جلطه في المخ
2: هاي
0: زلو لو سينا بون انا باش ننصحك معناتها ترجع لطبيبك لطبيبك اللي بشر فيك بيان سور معناها يشوف معناتها اسكو فريمون الغدة اللي قاعدة الشطر الغدة اللي قاعد يتنفخ ولا لا، معناتها كان الزم معناتها يكمل لك بالإكزاما بالصدى هذيك الإيكوغرافي اللي قلنا عليها. وبيان سور معناتها مش يعمل لك تيساش منعش أنت بعد العملية عطاوك الدواء ولا ما عطاوكش؟
1: عطاوها تشرب في الدواء، قال
0: تشرب في الدواء الغدة
2: طابع يا عملت طابع وكامل وشطر قال لك شرب المصباح على الخواء.
0: اي شرب الصباح
2: وليت عملتهم ولا لي شيء اخر يعني وليت مزلسة.
0: ايه بعد ما بديت تاخذ فيهم معناتها اسكو حللت ولا ما حللتش انت بالدواء هذيك؟ على خاطر احنا ما نعرفوا اذا كان معناتها وصلنا للتوازن ولا ما وصلناش، كان بالتحليل راهو
2: اي تحللت
0: تحليل متوازن قال لك
2: هكا وهكا، قال لي
0: لا شنو هكا وهكا هكا
1: وهكا معناتها مش فما يا بيه
0: يا هكا يا هكا
1: يا ابيض يا اسود ما فماش هكا وهكا.
0: والله انا هكا وهكا ما نعرفهاش.
2: قال لي لازمك تبع بالتوابع بتاعك ما تقنش بكل
1: ايه. انت بلبست شويه ابناتنا، بلبست شويه في شربينهم.
2: انا ما
1: نسيت بعد ساعات فما ايامات نسيتها.
2: انا بعد ساعات ما نجيبش منين نشرب طابع وشطر.
0: طابع وشطر ما تنجمش تقصها، ما تنجمش تقسمها.
2: طابع وشطر
0: طابع شنو هو؟ طابع 50 ولا طابع 100 ولا طابع؟
2: والله
0: هو يا مدام شوف معناها اذا كان انت ما تاخذش الدواء نتاعك بانتظام راهو مش تقعد ماكش متوازنه. معناها انا ننصحك معناتها تاخذ دواءك بانتظام كما قال لك الطبيب نتاعك. طابع وشطار سا دي بون شنو معناتها الدوز اللي لازمت الجرعه اللي لازمتك انت، وكما قال لك هو الطبيب معناتها تاخذها نص ساعه قبل الماكله معناتها في الصباح على الخواق، نص ساعه قبل الماكله وان شاء الله تتعدل
1: وان شاء الله لبس. هنا دكتور احنا مش نختنموا هذه المكالمه كاخر مدخل معانا. اذا مثلا مريض الدواء نتاعه ما قاش يقول لك مانيش مرتاح، مانيش لاقي الاريحيه نتاعي، ما لقيتش التوازن نتاعي، يرجع للطبيب وباش
0: يرجع للطبيب بالطبيعه معناتها باش نلقاوش نلوجوا الاسباب اللي تخليه معناتها ماهوش متوازن. سواء ممكن الجرعه ما هيش معناتها كافيه، والا فما اسباب اخرين اللي الجرعه هذيك معناتها ما تخليهاش كافيه جوستما.
1: واضح معناتها لازم ترجع للطبيب. هكا نكون وصلنا لختام اللقاء. اجمل تحيه كامل الفريق، شكرا يجدد ليك دكتوره نبيله، يعطيك الف صحه على كل المعلومات، ربي يفضلك ويخليك. نلتقي الاسبوع القادم باذن الله.
3: الرابعة مساء إذاعة صفاقس الأخبار.
4: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. سيسجل انقطاع في مياه شرب غدا ابتداء من 9 صباحا بطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4 وحي البحري وحي النورة بسبب أشغال تجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية واد الشعبونية. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغها الصادر اليوم كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وذلك على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل تفاشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة، وفي بعض الأحيان يتم تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية. حذرت نقابة الفلاحين من تداعية النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطع الماشية في عدد من المناطق، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع لجهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن. وأفادت ممثلة جهة المبادرة أمال المؤدب بأن المقترح يهدف إلى أعطاء المزيد من الامتيازات لهذه الفئة فيما يتعلق بالنقل والدخول إلى الفضاءات الترفيهية والسياحية بصفة مجانية أو بأسعار تفاضلية. في العالم، وصل وفد قطري إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المفاوضين الإيرانيين بهدف ردم الفجوات المتبقية من الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. موعد جديد مع التميز
2: نهار الخميس 11 جوان.
0: تفتح إذاعة صفاقس صفحة جديدة من تاريخها بانطلاق البث من استوديوها جديد
2: المزود بأحدث تقنيات البث عبر بروتوكول الانترنت ليبي،
0: بما يضمن أداء أكثر كفاءة وجودة ومرونة،
2: كما تمدعم الإذاعة بمنظومة تصوير رقمي متطورة وعالية الدقة
0: لتقديم تجربة إعلامية متكاملة تواكب تطلعات الجمهور وتحديات العصر.
2: إذاعة صفاقس،
0: صوت الجهات
2: بخبرة الماضي
0: وتكنولوجيا المستقبل.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: سبع دقائق بعد الأربعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع رياضة. الموعد يتجدد معكم الآن إلى حدود الخامسة، ساعة مش كون مخصصة طبعا إلى مش نخصصوا فيها جزء كبير من آخر الأخبار الخاصة بالمونديال، تحذيرات طبعا والكواليس، إضافة إلى متفرقاتنا طبعا مع أخبار على مستوى الجهة، رياضة الفردية أيضا الكل مش كون حاضرة معنا اليوم في إيكوسبور. البداية حبينا نوجه تحية مرة أخرى ونقول برافو للبطلة التونسية مروة بوزياني اللي رجعت لتونس متوجة وكالعادة تأتي بالميداليات، تكتب التاريخ هذه المرة في منطقة ستوكهولم في الدوري الماسي، تسيطر تقريبا بالكامل على سباق 3000 متر موانع من بدايته حتى نهايته، لم تكتفي بالذهب فقط وإنما حتى متحاذ أيضا الرقم القياسي للملتقى بزمن 8 دقائق 59 جزء بالمئة و28 جزء من الثانية. هذا السباق هو الثالث تقول اللي أنزل فيه تحت حاجز 9 دقائق في 3000 متر موانع، هو إنجاز اعتز به كثيرا تقول مروة بوزياني. بوزياني تواصل تقديم عروضها القوية في بداية موسم نجم نقوله حماسية جدا في منافسة كبيرة مع أبطال العالم، وتحتل المركز الرابع وتنزل مجددا تحت حاجز 9 دقائق. نجم نقوله راه في واحدة من أقوى سباقات الدوري الماسي لألعاب القوى، يعني عنده قيمة كبيرة باش السباق ذايا في تاريخه نجم نقوله، وفي حضور أقوى بطلات اختصاص سباق 3000 متر موانع سيدات، نزول 4 عدائات بالتمام والكمال تحت حاجز 9 دقائق، ونعطينا قيمة على المنافسة، يعني نقاو 4 عدائات يوصلوا للتوقيت هذايا التاريخي، يعني برافو نقولوا لمروة بوزياني، قدمت لوحة فنية نجم نقولوا تكتيكية من الطراز الرفيع حسب شهادة الفنيين المختصين اللي قاعدين يتابعوا، مردود غزير جدا خلال هذا السباق، أحد أروع السباقات اللي خذتها مروة بوزياني بعد ما كملت المسافة في المرتبة الرابعة، ونقولوا برافو مرة أخرى لكامل الإطار الفني اللي مشرف عليها واللي قاعد يدرب فيها. طبعا البطلة التونسية نذكروا مروة بوزياني كانت حطمت منذ أيام قليلة رقمها القياسي الوطني 8 دقائق 58 جزء بالمئة و9 أجزاء من الثانية خلال الجولة الافتتاحية لملتقيات الدوري الماسي من بوابة ملتقى شانغاي كيكياو في الصين. برافو مروة بوزياني، اخبار هذه حبينا نبدأ به اليوم حسيتنا، ودائما الميداليات والتتويجات تأتينا من الرياضات الفردية. نرجع لكم بعد قليل، مواصلين معكم ديما حلقتنا في إيكوسبور.

0: دقيقة بعد الأربعة، مرحبا بكم من جديد. باش نعملوا تليل على جامعة التايكواندو، وحكينا على مروة بوزيني منذ قليل في ألعاب القوى. باش نحكيو أيضا على تتويج آخر لبطل من أبطالنا، البطل الأولمبي التونسي محمد خليل الجندوبي، اللي توج هذه المرة مش بميدالية كما عودنا في السابق، وإنما بجائزة، جائزة أفضل لاعب عربي في رياضة التايكواندو ضمن جوائز الأفضل 2025-2026 اللي نظمها موقع تتويج نيوز الرياضي الشهير. طبعا مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات اللي حققها خليل الجندوبي، واللي واصل مرة أخرى تشير في الراية الوطنية ورفع اسم تونس عاليا في مختلف المحافل القارية والدولية. هذا اعتراف مرة أخرى من مواقع إلكترونية ومن الناس مختصة طبعا في المجال هذايا بكفاءته وبقيمته على الصعيد العالمي. إن شاء الله مرة أخرى نقاوه محمد خليل الجندوبي يعتلي منصات التتويج ويتوج بالذهب في مختلف المحافل العالمية. برافو محمد خليل. مش قعدوا نحكيه دائما في التايكواندو، مدرب الجمعية الرياضية بدار الشباب جبنيانة سي جعفر الخماري اتصل بنا في الحقيقة في الكواليس، يقول انه تعرض الى مظلمة، مش ناخذوا فكرة معاه حول هذا الموضوع، نسمعوا رأيه طبعا نشوف واي. جعفر الخماري اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا وليد، ومرحبا بالسادة المستمعين وأسرة التايكواندو في تونس.
0: شكرا لك سي جعفر. بعث لي مجموعة من الوثائق، تأكد تقول من خلالها أنك قدمت مع مجموعة من رؤساء جمعية التايكواندو، تقول أنت شخصيا تم رفض حاجة تخصك أنت، تقول تم رفض مطلب انخراطك صلب المكتب
1: صلب الجامعة.
0: أعطينا فكرة بعجالة، شنو هو فحوى هذا التظلم يا سي جعفر؟
1: التظلم اني انا بصفتي مفوض وعندي الوثائق لدى الجمعيه الرياضيه بدار الشباب بجبنيانه، عملت انخراط الجمعيه وتقبل عندي الوثائق، دخلت الملف نتاعي، ملف مقبول، لكن طلبوا مني تسويه وضعيه تربص المدربين. انا ما كنتش بتربص مدربين كما عدد كبير من المدربين. لا، كي جيت نثبت هما في القانون معنا قانون الجامعه لا يقبل.
0: شنو الاسباب انت علاه ما عملتش تربص يا سي جعفر؟
1: هذه اسباب اخرى تنقول لك عليها، لانه اولا في القانون نتاع الجامعه مش اجباري، ما يطلبوش منك بالضروره لازم تكون تربص، وثانيا ما قمتش بتربص لانه الجامعه التونسيه للتايكواندو لا بعثت لي مراسله كتابيه لا ايميل لا مكالمه هاتفيه لا بريد الكتروني، ما عجبنيش خلاص. كي اتصلت بهم قالوا لي انت رانا هبطنا في صفحه الجامعه، يعني في صفحه الجامعه ماهيش اداه للتراسل، انتم عندكم معناها معطيات الشخصيه من المفروض تكلموني. ده شنو الحل؟ قالوا لي عملنا مطلب بطلب يقصوا فلوس، انا عندي فلوس من الرصيد نتاع الجامعه، يقصوا معلومه التربص كيما يعملوا عدد كبير من المدربين، واعطوني شهاده تربص باش نعمل انخراطي انا كمدرب والوليدات يعملوا انخراط الجامعه مرخصه. ده في غدوه الجمعه الجايه رئيس الجامعه مش موجود الى اخره، بقيت ننتظر معناها طوى عندي شهرين ونص. ماذا اكتشفت؟ اكتشفت انه المكتب الجامعي بحكم انا كنت ملحق اعلامي للجامعه التونسيه للتايكواندو من 2022-2025 وعندي ما يثبت، واني انا ما انتخبتهمش، والغريب اني انا نكتب في مقالات لا معناها تنجم تقول لا تخدم مصلحه المكتب الجامعي الجديد. انا قلت في جريده الشروق اللي هي مؤسسه اعلاميه معروفه به، انا تلقيت المساله هذه. يا اخي شنو نطالب؟ نطالب المكتب الجامعي يا اخوي انا عاقبوني، ما تعطونيش اي خطه في صلب الجامعه، ما تعطونيش كوتشي، ما تعطونيش ندرب الوليدات، شنو الذنب في العائلة؟ نحن في جبنينا نعانوا والله. انا متطوع ونطالب رئيس الجامعه انه يشوف مدرب يجي الجمعية والله. انا
0: سي جعفر خلينا نلخصوا بلي، انت تعتقد انه المكتب الجامعي ما قبلش الانخراط نتاعك حسب ما تقول انت، لانك تكتب في جريده الشروق في مقالات معناها ما عجبتش المكتب الجامعي، تقول لك انت يا
1: وانت ما نعرفش ما حاجه حكيتها لي. رئيس الجامعه ما حبش يتواصل معايا اليوم صح؟
0: هذيك تو خليه بعد قليل هذيك تو نحكيو فيه، لاني كنت في اتصال منذ قليل، كنت في اتصال برئيس الجامعه سي سامي العوني، تو بعد قليل نحكي على الفحوى طبعا تاع الحوار اللي صار بيني وبين سي سامي. الجمعية الانخراط نتاعها موجود ورسمي واكيد نحكي طبعا فقط عليك انت كمدرب سي جعفر.
1: لا ابوه اني الوليدات من نجمش نعمل لهم اجازات، قلت له ما بعثوا لي مدرب انا خلص نعطيه فلوس ويريني وانا بطلت الانترينمون، وخبش تتعدى اجازات الوليدات.
0: لا سي جعفر انت انت يعني تاريخك في التايكواندو معروف، يعني مارست اللعبه كلاعبك ولا
1: كمدرب؟
0: يعني يعني كيفاش كيفاش جعفر كيفاش انت سامحني كيفاش يعني ما تعرفش اللي يزبك تقوم بال تسوي الوضعيه نتاعك في التربص المدربين باش تاخذ الاجازه نتاعك انك تدرب، يعني كان غايب على ذلك الرئيس جعفر كيفاش؟
1: لا لا لا لا هما انا مدرب وطني، انا اقدم مدرب في صفاقس، وانا كنت مستشار فني سنوات، اول مستشار فني 11 سنين في صفاقس. هما يعملوا تربصات ما يعلموش، اللي ما يفيقش يهبطوا في فجر الجامعه، راهو ماهوش اجراء قانوني كي تهبط في الفيسبوك نتاع الجامعه، ما فتش فعلا ما فتش وما فتش بالتربص. ومش كان انا، كلهم هما يعرفوا المدربين يدفعوا حق التربص، تربص هو يعني مش انا مدرب من وزاره الشباب الرياضي. انا بالله ملاحظه صغيره، رئيس الجامعه بالله امس نهار الثلاثاء رئيس الجامعه عملنا له في جريده الشروق حوار ديجيتال يوتيوب، معناه في اليوتيوب هبطناه في جريده الشروق امس، هو ما هبطها في صفحه الجامعه. يعني نحن عندنا معه مشكله. نعطيك حاجه اخرى، سامي العوني رئيس الجامعه قول له نهار 2 جوان طلبته من ركني انا بناء على طلب من رئيس قسم الرياضه، قال لي اخويا هاو جاي من برا، خاطر هو كان في الخارج. معناها جاء
0: من غير تفاصيل يا جعفر بلاي مباشره تمشي في صلب الموضوع.
1: يا اخويا حب يعمل اتصلت
0: بي
1: مرحبا
0: به. واضح واضح سي جعفر. انت تو في انتظار رد من الجامعه
1: حسب ما رأى. انا قدمت شكوى لسيد الشباب الرياضه، الجامعه رافضه ترجع لي لاني ما بعثت محامي وحطنا في مكتب الضبط، معناها نهار غرة جوا مطلب، معناها رجعوا لي على تسويه وضعيه مدرب، رفضوا لليوم ورافضين بحكم العمل الاعلامي. انا بصراحه الوليدات بطلوا، معناها انا ما عادش ندرب، الوليدات محرومين من الاجازات، ندرب كان يجيب مدرب خلي يجيب بقعتي لا تقدر وزيره الوزراء. وانا متفاجئ اخويا وليد بالله رساله كامل عوني، تفاجأت اليوم بصدق، ما كنتش متصور انه من المفروض يكلم المدربين يتحاور معاهم يوصلهم ظروف. انا تفاجأت، ما كنتش متصور انه هو على علم واخذ موقف من المدرب جعفر الخماري.
0: واضح واضح واضح جعفر الخماري. ان شاء الله الجمعيه الرياضيه بدار الشباب بيج بنيانه، الاهم ذي طبعا انها تلقى مدرب وتباشر التمارين تاعها مع الصغيرات اللي هما مستقبل هذا الاختصاص، هذا الرياضه في صفاقس. شكرا جعفر الخماري. قلت أني كنت في اتصال مع رئيس الجامعة جامعة تايكواندو سي سامي العوني، قال لي أنا يعني إن شاء الله يكون في الحصة القادمة في مثل هذا الموعد حاضر معنا حتى يوضح الموقف متاعه طبعا من ما قاله المدرب جعفر الخماري، واللي اعتبره تجني في حقه طبعا جعفر الخماري أنه مخذاش الإجازة متاعه من طرف الكتابة العامة لجامعة تونسية للتايكواندو. سامي إن شاء الله يكون حاضر معنا الأسبوع القادم ويقول لازم تقال في هذا الموضوع. شكرا جعفر، شكرا جامعة التايكواندو. مرة أخرى نقول مبروك لمحمد خليل الجندوبي، نذكر واحنا دائما في الاختصاص هذايا تتويجه بالجائزة، جائزة أفضل رياضي لاعب عربي في اختصاص التايكواندو. وصينا معكم، نرجع طبعا مع أخبار.

29 دقيقة بعد الأربعة قبل ما نمشيو مع أخبار منتخبنا. تم إعلان ضياع جواز سفر وصلنا منذ قليل. جواز سفر تونسي يخص تلميذ ميمبا يقول اسمه باختصار ميمبا ضيع جواز السفر نتاعو. مهم جدا يقول لك انا في امس الحاجه ليه التلميذ هذايا ويضيعوا في طريق تونس بعد 11:30 تاع الصباح. الرجاء من كل من يعثر عليه الاتصال بصاحب هذا الجواز في اقرب وقت ممكن. يقول الرقم نتاعو 99 929 526. ذكر 99 929 526. ميم با صاحب هذا الجواز. اخبار منتخبنا طبعا قاعدين نحضروا للمونديال. الصوره الرسميه للمنتخب الوطني التونسي صوره فيها طبعا اللون والطابع التونسي بامتياز. الشاشيه الحمراء على راس كل ملاعبي ان شاء الله يحطوا منتخبنا على روسهم ويشرفوا طبعا الرايه الوطنيه. صوره معبره في الحقيقه لانه فيها برشا تفاؤل شفناه حتى في وجوه الملاعبيه. إن شاء الله ينسوا شوية المباراة الأخيرة ويقدمونا مونديال إن شاء الله في مستوى انتظاراتنا الناس الكل. البعثة اللي مش تشارك في المونديال كان فيها استقبال رسمي من حاكم ولاية نيوفوليون بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد حسين جنايح والقائم بأعمال سفارة تونس بواشنطن السيد أنيس الحجري أيضا اللي كان في استقبالهم. رئيس نادي اف سي مونتيري رايدوس مونتيري الأرضية الملعب هذه اللي يدربوا عليها ملاعبيتنا طبعا. وثم بلاغ صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يقول ثم تنظيم اجتماع للترحيب الرسمي بوفد المنتخب الوطني بحضور الطاقم الإداري والطبي لبعثة منتخبنا. وثم حصة تدريبية حصل للتصوير ساعة في البداية حصل تصوير رسمية خاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. أجواء وصفت بالحماسة المنعشة نجم نقول بالنسبة للاعبين. والمنتخب أجرى حصة تدريبية أولى في ملعب التمرين المخصص من الفيفا وركز فيها الإطار الفني خاصة الكواليس اللي تأتينا من الحصة دي على لمسات الأولى والتعود خاصة على الأجواء المحلية تعود شوية على الطقس وعلى البلاد بصفة عامة. مونتيري المكسية تقريبا مكسيكية حوالي 100 شخص من الجالية ومواطنين من مدينة مونتيري كانوا حاضرين للترحيب بمنتخبنا إلى جانب طبعا الزيارة الرسمية الخاصة اللي قام بها حاكم الولاية لتحية المنتخب متاعنا. نذكروا المباراة الأولى مش كون يوم الاثنين 15 جوان الثالثة صباحا يعني الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين مباراة المنتخب التونسي ومنتخب السويد. المباراة الثانية نهار الأحد 21 جوان 5 متاع الصباح تونس تواجه اليابان ويوم الجمعة 26 جوان نص الليل تونس مع هولندا. شارب التوفيق لمنتخبنا وكالعادة بتكونوا في متابعة ومواكبة لكل الكواليس ومباريات الجولة أو الدور الأول لهذا المونديال.

الأربعة إيران والحكم الصومالي عمر أرتان، شنو العلاقة بيناتهم زوز وعليش نجم نحطهم فرد خانة؟ لأن زوز أثاروا تعليق كثيرة وجدل واسع في الساعات الأخيرة الفارطة في علاقتهم طبعا بالمونديال. خلينا نبدأ بإيران، ووزير الرياضة الإيراني حذر من أنه منتخب بلاده قد ينسحب من مباراة كأس العالم في حال حدوث احتجاجات داخل الملاعب من قبل الجالية اللي سماها الفارسية ضد النظام اللي عندها معارضة طبعا وترفع الأعلام الخاصة بالمعارضة متاعهم. يعني إذا كان صارت هذه يقول لك الوزير سأسحب المنتخب ومش يخرج طبعا من المونديال. يقول موقع إيراني أنه الوزير أحمد دانيا مالي يقول لقد أبلغنا بالفعل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه المسؤولين على المنتخب سيغادرون المباراة فور سماع شعارات سياسية داخل الملاعب. طبعا حتى نحط الأمور في إطارها، الاتحاد الدولي لكرة القدم طلب من الوزير ذايا مرارا ضمان أنه المشجعين يحمل

المقبل أمام نيوزيلندا نهار 31 جوان أمام بلجيكا في مدينة لوس أنجلوس. ومعظم الإيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية موجودين غديك طبعا عددهم تقريبا 2 ملايين شخص. وبالنسبة لهذوما كأس العالم منصة لإظهار احتجاجهم ضد النظام. هذا بالنسبة لإيران. بالنسبة للحكام الصومالي، الصومال دافعت أيضا على حكمها عمر أرتان بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، شيء يحرمه من أنه يصبح أول حكم صومالي يشارك في إدارة مباراة نهائية كأس العالم. وزارة الرياضة الصومالية تقول في بيان لها، اخترنا بعض الكلمات، تقول تؤكد الوزارة دعمها الثابت لعمر أرتان وتجدد ثقتها الكاملة في نزاهته واحترافيته ومواصلته الإسهام في تطوير كرة القدم داخل الصومال وعلى الصعيد الدولي. نذكروا الحكم ذي منع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم تعيينه من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. فيفا اللي تقول هي تحكم في كرة القدم، لكن ساعات تصير تدخلات من بعض الدول كيما الولايات المتحدة الأمريكية تخضع عليها الفيفا. عمر أرتان لقى نفسه طبعا في موقف محرج، الحكام الكل تم قبولهم إلا هو، برفض الولايات المتحدة الأمريكية منحه التأشيرة. وبسبب عدم وجود سفارة أمريكية في الصومال يسافر الحكم ذي إلى العاصمة الكينية نيروبي، تعطيه السفارة جواز سفر دبلوماسي، يتوجه إلى من كينيا إلى تركيا وثم يمشي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن جواز السفر الدبلوماسي ما كانش كيف يقولوا له، حتى بالجواز ذي ما تنجمش تدخل، وتم ترحيله فورا فور وصوله إلى البلاد. أرتان ذكر تحصل على جائزة أفضل حكم إفريقي سنة 2025 من طرف الاتحاد الإفريقي للكاف، أدار نهائي رابطة الأبطال الإفريقية العام الماضي بين بيراميدز وميميلو سان داونز، شخصية بارزة أصبح طبعا في التحكيم الإفريقي، أصبح أول حكم صومالي في التاريخ يشارك في كأس العالم، إلا أنه مجبر حاليا على العودة إلى بلاده وما يتحققش الحلم أمتاعه هذايا وكيرجع. ثم استقبال شعبي وتاريخي ليه طبعا في العاصمة موغاديشو من خلاله عدد كبير من المواطنين عبروا على دعمهم لهذا الحكم مش بشارك إلى حد الآن في المونديال. 40 دقيقة بعد 4 نرجع لكم بعد هذا النغم.

رغم علامة وصلنا 46 دقيقة بعد الأربعة على مستوى التحضير للمونديال. المنتخبات لا زالت حتى الآن قبل يوم من الافتتاح تلعب بالمباريات الودية متاعها. منذ قليل المملكة العربية السعودية منتخبها يتعادل مع السنغال بدون أهداف. منتخب الأرجنتين فاز منذ قليل 3-0 على إيزلندا، أهداف باركو ميسي والمادة. العراق ينهزم أمام فنزويلا 2-0 مباراة ودية. أيضا بقية اللقاءات بعد قليل تنطلق مباراة البرتغال ونيجيريا، مباراة للمتابعة من المرشحين طبعا للعب الأدوار الأولى. المنتخب البرتغالي مع نجمه كريستيانو رونالدو 9:15 تنطلق هذه المباراة، ومن المرشحين أيضا المنتخب الإنجليزي اللي 9 يواجه منتخب كوستاريكا. هذه اللقاءات الودية المبرمجة هذا المساء. نذكروا دائما مع أخبار المنتخبات، المنتخب الياباني يقرر مغادرة المكسيك ويغير مقر تربص وتدريباته من مدينة ليونا الجديدة إلى مدينة ناشفيل الأمريكية، وصل لها طبعا وبدأ يتدرب فيها بسبب سوء ملاعب كرة القدم المخصصة للمنتخب الياباني. ما عجبتوش الملاعب طبعا، حب يقارنها باللي موجود عنده في اليابان، لقى الفارق شاسع. و المنتخب الياباني عمل زوز حصص فقط في المكسيك قبل ما يقرر مغادرة المكسيك والسفر إلى أمريكا. نذكروا المنتخب الياباني مش يواجه في الجولة الأولى منتخب هولندا في أمريكا يوم 14 جوان، ثم يرجع للمكسيك لمواجهة المنتخب التونسي يوم 26 جوان. بعيدا عن التحذيرات والوديات، الموعد غدوة مش يكون مع الافتتاح، والاتحاد الدولي لكرة القدم يعين الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا ليدير المباراة الافتتاحية في المونديال اللي مش تجمع على أرضية ملعب أزيتيكا منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا. الموعد غدوة نذكر إذن انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس، مواجهة في الحقيقة يتحمل طابع تاريخي للي يتذكر، مش تكون محط أنظار كل العالم، خاصة أنه سبق لزوز منتخبات أنه تقابلوا في افتتاح مونديال جنوب إفريقيا وقتها 2010، وتوا مرة أخرى يتقابلوا وضعتهم القرعة في افتتاح مونديال المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

فكرة 54 دقيقة بعد الأربعة ما عندكش فكرة من روائع الطرب العربي طبعا الوردة الجزائرية. هي الأغنية ذي كتبت وتلحنت في الأصل لكوكب الشرق أم كلثوم، ولكن وفاة أم كلثوم حالت دون تسجيلها طبعا، وولات ثم صراع كبير بين وردة وشادية شكون يغنيها، وفي الأخير غنتها وردة الجزائرية. عبد الوهاب محمد كتب الكلمات وألحان حلمي بكر. أغنية تقع دائما في الذاكرة ونستمتع طبعا كي نسمعها. مش نرجع نختم طبعا مع أخبار المنتخب، لكن منتخب أقل من 23 عام اليوم في الستة يلعب مع كولومبيا الجولة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة تولون الدولية الودية. منتخبنا مطالب بتحقيق الفوز وإلا التعادل مع هزيمة السعودية أمام الكونغو الديمقراطية لضمان بطاقة العبور إلى الدور النصف نهائي. إن شاء الله يحقق المطلوب منه منتخبنا. نذكر المنتخب التونسي يتواجد حاليا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد فوزين وهزيمة أمام السعودية. وبالنسبة للمنتخب الأول والبطولة، المكتب الجامعي لكرة القدم حدد قبل سفره إلى المكسيك رفقة المنتخب الوطني موعد أولي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم الرياضي الجديد 26-27 مبدئيا يومي 22 و23 أوت يبدأ الموسم الجديد. تم اختيار هذا الموعد بشكل أولي طبعا بما يتناسب مع الرزنامة القارية المسابقات الإفريقية، خاصة تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 ومنافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. كما قلنا 22 أوت موعد مبدئي في انتظار يتم التأكيد طبعا على الموعد النهائي لانطلاقة الموسم. واحنا نحضروا لانطلاقة الموسم عنا فريق جديد باش نلقاوه في الرابطة المحترفة الأولى، هو التقدم السقيط الدائر. وفي إطار الاحتفال بصعود الفريق طبعا للرابطة الأولى، ثم تنظيم حفل تكريمي باش يكون موعده يوم السبت الموافق ل 13 جوان في الملعب البلدي بسقيط الدائر. باش يتم خلال هذا التظاهر التكريم الرياضيين والإطارين الفني والإداري والناس الكل اللي ساهمت في هذا الإنجاز. مرة أخرى نقول مبروك لسقيط الدائر. وسيتم تكريم الرياضيين المتألقين من مختلف الفروع المنضوية تحت لواء الجمعية وهي عديدة. البرنامج نهار السبت ينطلق في 5 متاع العشية يتواصل إلى 8:30 ليلا. تنجموا تتابعوه أكيد بشقوا أجواء كبيرة برشا مع التكريمات وأجواء احتفالية. احنا نكون هكا وصلنا نهاية فضائنا اليوم من إيكو سبور. سمير تقطق مبدع كالعادة كان معنا على مستوى الإخراج. وليد الشهادي يقول لكم نتقابلوا معكم في قادم موعدنا الرياضية.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. في إطار متابعة التزود بالأعلاف المدعمة بمعتمدية المحرسة، انتظمت جلسة عمل بمقر المعتمدية بحضور أعضاء اللجنة المحلية لتنظيم توزيع الأعلاف على الفلاحة بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين، والنظر في إمكانية إضافة نقطة بيع للأعلاف في إحدى العمادات حسب الشروط المطلوبة، وإضافة المربين الذين لم تدرج أسماءهم بالتنسيق مع مصالح الإحصاء بمندوبية الفلاحة. بمناسبة اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، تنظم بلدية صفاقس غدا تظاهرة كبرى بفسحة شاطئ الكازينو، وتتضمن ورشات تطبيقية للتعريف بأساليب الفرز الانتقائي وتثمين النفايات ومسابقات تفاعلية وحلقات تحسيسية لتبادل الأفكار حول كيفية جعل مدينة صفاقس أكثر استدامة ونظافة. قال نائب مدير التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فخري بوزيان خلال الدورة الأولى من منتدى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إن منطقة التجارة ليست مجرد اتفاقية جمركية، بل هي تمثل إعادة بناء جذري لمزايا القدرة التنافسية لتونس، وأشار إلى أن ذلك يتطلب تعبئة منسقة بين السلطات العمومية ومؤسسات الدعم والقطاع الخاص. برلمانيا تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة بالبيت الأبيض تتواصل إلى الآن برمجة ضربات على إيران اليوم، في المقابل قال إنه يريد السلام للشرق الأوسط. شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان شملت جبل الرفيع في إقليم التفاحة وبلدة في قضاء سور، بالإضافة إلى محيط بلدة سحمرة في البقاع الغربي شرق لبنان. أكدت بعثة إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن طهران ستدافع على حقوقها غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الرد على القرار الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة وصفة إياه بالمعيب. وفي الأراضي المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة بير الباشا وعرابة وصنور جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك
1: يمسيكم بالخير
2: مسيكم بالخير

0: يمسيكم بالخير، يمسيكم بالهنا وبالصحة وبالعافية الناس الكل. أهلا وسهلا بكم، شني أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. 5:32 دقيقة على موجات إذاعة تفاقس، مرحبا بكل مستمعينا الكرام. أي وينكم قولوا لي عاد وين موجودين؟ وفات الامتحان شيخين الناس الكل، بكالوريا إن شاء الله بنجاح وتوفيق لكم، إن شاء الله ربي محاكم إن شاء الله. لاباس فما كان الخير إن شاء الله، لاباس ربي قدر كان الخير إن شاء الله. أنتم تعبتوا عملتوا اللي عليكم والبقية على ربي إن شاء الله. بينتو نسمع الزغاريد يا ربي في كل ديارنا التونسية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، تحية نزادة كيف كيف لكل الأولياء اللي تعبوا اللي قلبهم هك يرعش، نقولوا احنا ربي معاكم لاباس شلا فما كان الخير يا ربي. أهلا وسهلا بكم. أي سيدي كما قلت بديت العشوية بديوا خرجوا حوسوا تفرهدوا، برشا منكم شال الشات مشال البحر، صحة ليكم التحويسة وتفرهيدة، وإحنا بطبيعة باش نرافقوكم بأهم الأخبار وآخر الأخبار المنوعة منوعة يا جماعة، ثقافي خدمات كل شيء موجود عندنا. دونك مرحبا بكم التو حتى 8:30 على موجات إذاعة تفاقس. معكم سلومة اليوم في استقبالكم في إذاعة تفاقس، حاشم يزغزغ على الكونسوليت، سماح رنان من وراء الميكرو. أهلا وسهلا بكم. بعد شوية باش نحكيو على البحر. إيه
1: بنت أصول مدللة،
0: بعد شوية غنيتنا هكا ولا يا حاج هيري نسمعها بعد شوية. شكرا ليك حاج سمير. بعد شوية كاسدورة على موجات إذاعة تفاقس. دونك خلينا نقول لكم دونك باش نعملوا دورة، باش نبداو بالبحر، باش نعملوا هي الكاسدورة هي الدورة يا جماعة، وإحنا باش نعملوا بكم دورة باش نبداو بالبحر وباش نبداو السلحفات البحرية، وإحنا نعيشوا على إيقاع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ويفضلكم بهالمناسبة. بعد شوية وندخلوا بالتفاصيل، خليوا المكان كما تلقاوه بعد ونحكيوا أكثر تفاصيل. باش نمشيوا للجي سي اللي الغرفة الفتية الاقتصادية سقيت الدير، يكونوا حاضرين معنا اليوم ومحليهم الشباب اللي ينشط في كل الجمعيات هذية، باش يحكيوا على شي كريت، يعني هي تصنع المرأة التونسية. تو تعرفوا برشا تفاصيل، بقاو معنا مع 6:30 هكاك يجوا بحذين الشباب اللي معناها مهتم نكونوا في الاستماع خاطر عندكم ما تسمعوا بالحق. باش نحكيوا على مهرجان العلوم للأطفال في قرقنا، باش نحكيوا زادة على مهرجان الكومبوست ولا بلدية العين، تحية لها البلدية هذية اللي هي مميزة تقريبا في ولاية صفاقس وبرشة تفاصيل أخرى. بقوا معنا ما تغيروش الموجة، مرحبا بكم الناس الكل، تحياتنا لكم مرة أخرى. 5:35 دقيقة على موجة إذاعة صفاقس.

أهلا وسهلا بكم من جديد. كما قلت في البداية باش نبدأ مباشرة باش نهزكم للبحر والأجواء الجميلة، وإحنا في فصل الصيف وتوافر الريحة وخرجوا تفرهدوا وعملوا جو صحة لكم الناس الكل. هذيك علاش اخترنا باش نحكيوا على السلحفاة البحر، ومعانا على الخط الهاتفي صديقتنا أريج صدراوي.

0: فصل صيف على فصل تبحيرة وغيره وغيره، نأخذ من عندك النصايح ونأخذ من عندك كل ما يخص الكائن هذا. تفضل أريج.
1: أكيد. مرحبا بك ومسي على الاستضافة. بنحكيه على الفكرونة. احنا أول حاجة برشع بيدي يقولك عليش مركزين كان على الفكرونة. هي رأي الفكرونة مربوطة كل شيء مربوط ببعضه. احنا نعرف قرينا من المدرسة والإيقاظ العلمي اللي هي فما سلسلة غذائية وفمك الهرم نتاع القرينة في الإيقاظ العلمي. رأي الكائنات الكل مربوطة ببعضها وكذبنا نحمي الكائنات الكل. احنا توا نخدمه على الفكرونة. نبدأ بالفكرونة اللي هي رأي سماء أصناف الساعة. نبدأ من الأول باش العباد اللي تسمع فينا تعرف الفرق. هي خاطر فما الفكرونة البرية اللي فما برشا عباد مربينا في الدار دونك هذيك تعيش في البر. فما سلحفات البرمائية اللي هي تعيش في الوديان، وفما السلحفات البحرية اللي احنا نخدموا عليها وباش نحكيو عليها اليوم.
0: نعم.
1: نبداو بالسلحفات البحرية. هي اللي تفرق راي على البرمائية دونك تبدا عندها زعانف باش نجم تعوم في البحر والكل. في العالم الكل عندنا 7 انواع من السلاحف. احنا باش نركزوا على البحر الابيض المتوسط وعلى على تونس اللي عندنا 3 انواع.
0: احنا عندنا 3 انواع.
1: ثلاثة انواع اللي هما عندنا جلدية الظهر، هي سلحفات تبدا كبيرة برشا اللون نتاعها يبدا اكحل وعندها جلد هذيك على اسمها جلدية الظهر، معناها جلد نتاعها خشين في القوقعة. هذه مطبيضة شعرنا اما يروها البحارة، معناها في البحر الداخل وإلا مرة تروح في الشباك وإلا
0: من
1: المزار اللي باش نحكيو عليها للسلاح في الكل في الأخر وإلا تخرج ميتة ولا نافقة على الشط.
0: مسكينة.
1: وعنا السلحفات الخضراء اللي هي هدية عشت عنا أول عش 2019 وبقات ديما في محاولات احنا ديما نتبعوا فيها نشوفوا نجم معناها في العوام الجاية تزيد راهي معناها تبيض برشا في شطوتنا. والسلحفات ضخمة الرأس كاريتا اللي هي عنا بارشة في تونس وتبيض برسك في الشتوت نتاعنا الكل من الشمال للجنوب تخرج في الشتوت وتبيض عنا.
0: اسمها كاريتا هكا؟
1: كاريتا ضخمة الرأس.
0: علي شكون سميها هذه؟
1: هو اسمها اللاتيني نتاعها هي تورتو كوان وهذا ضخمة الرأس. دونك هي اسمها كاريتا
0: والله اسمها يعمل كيف يا أريجة.
1: هو اسم سلحفات يشبه
0: زميلي. صحيح زميلي الحاج سمير قال لك كل كاريتا معناها.
1: صحيح هذاك اسم اسم ساهل بس العباد تحفظها.
0: ايوه بربي يرد بيكم يا جماعة على كاريتا.
1: احنا نعطيو لمحة صغيرة على زاد السلحفات الخضراء. علاش اسمها السلحفات الخضراء؟ خاطر تاكل برشا الاعشاب البحريه دونك هذاك عليه جا الاسم هذاك. والكاريتا ضخمه الراس باش يفرقوا دونك هي تشبه خاطر السلحفات الخضراء شوي اما يفرق انه راسها ضخم اكبر شوي دونك هذيك كيفاش نفرقوا بينها.
0: سبحان الله.
1: احنا علاش مركزين عليها توا زادا؟ خاطر هو توا موسم التعشيش نتاعها اللي ديجا بدا اخر ماي. هي كما حكينا راهي تعيش في البحر اما تخرج تبيض في الشطوط نتاعنا.
0: سبحان الله.
1: يجا بداوا يخرجوا. نعطيو اللي يسمعوا فينا الكل حكايه معناها كيفاش الفاكرون هذه خاطر تنجم تعرضهم تنجم يعرضوهم لبيبي تركيو راجعين للبحر. هذوما راهي السلاحف البحريه تخرج في الليل. تبيض فوالا تخرج خاطر هي شنو هو فما مثل فكرا ولا لا يجعله بش فكرا. هي الفكرونة ما تبقاش على العش نتاعها تحط البيض نتاعها أما من الأول تأمنه معناها في بلاصة باهية ما فيهاش ضوضاء ما فيهاش كل شيء وبعد ترجع على روحها للبحر. هذيك علاش احنا دونك العباد الكل اللي تسمع فينا ويكونوا في البحرنا في الكل في الليل ملي تظلام الدنيا حتى للطلوع الشمس تخرج الفكرونة ذيك كما حكينا راه برسك الشطوط نتاعنا الكل توا ولا تبيض فيها اللي هي اكثر سيت ستابل توا جزر قوريا اللي هما في المستير
0: هما
1: توصل حتى 100 عش غادي
0: ما شاء الله.
1: اما وبدا يتحسن الحمد لله العدد نتاعها بالتعاون نتاع الجمعيات والبحاره والناس الكل دونك الوعي هذاك علاش ديما نحاولوا نوعيوا الناس.
0: سامحني أريج معناها حتى في الأماكن اللي فيها السكان معناها فيها سكان تخرج
1: نجم تخرج هي خرجت قداش من مرة هذيك علاش احنا نحاولوا نوعيوا الناس الشتوت خاطر تخرج في الشتوت نتاع الوتلة تخرج في الشتوت هذيك علاش معناها أي عبد يكون في البحر وبرشا عباد زاد بحثونا اللي هما شافوها هما. دونك كي تخرج هي في الليل ردوا بالكم تقلقوها ما تصوروهاش ما تعملوا لهاش الفلاش ديريكت في وجهها خاطر كيما حكينا راهي هي تحب بلاصه رايده وبعد ترجع البحر. راهو تنجموا تصوروها

0: بعضهم تبعوني باش نعطيكم كيفاش
1: بالضبط.
0: دونك هي تخرج تمشي خاطر تمشي للشط، كان عجبتها البلاصه تبقى تحفر وتبدا تحط في العظمات نتاعها.
1: سبحان الله.
0: هي باش تاخذ شوي وقت خاطر في العش تحط حتى 100 عظمه.
1: سبحان الله.
0: اما راهم ما يعيشوش الكل هما سبحان الله برشا معناها بيض تحطه في العش اما راهو مش من الكل يعيشوا. بعد تبدا تردم فيه وترجع للبحر. وقت يعني هي ترجع للبحر انتم كي تشوفوها خارجه حاولوا ما تقلقوهاش، ما تمشيوش قدامها ولا حاجه. كي تجي راجعه تنجموا تصوروها كل. وحاجه اخرى ماذا بينا زادة كان العش شفتوه وين تقمروه، معناها اللي يعرف ياخذ البوان جي بي اس نتاعه ويحطها يقمرونا البلاصه. يغطيوها بحاجه خاطر سيرتو كيما حكينا بلاصه فيها برشا توريست راه ينجم بعد يجي واحد يحط الباراسول ولا يجي يحط الكرسي ولا حاجه. دونك الباراسول ينجم هو غارق شويه العش اما الباراسول ينجم يوصل للعظم نتاعها
1: يكسر العظم. اي نعم
0: فوالا ينجم زاد من بعد يدور حتى لي بيبي تورتو.
1: بالله ردوا بالكم يا جماعه بالحق معناها توزع القلب هذه شويه يفضلكم. اي نعم اي نعم.
0: احنا فما الجروب تونسي
1: هي سامحني يا اريج هي تبيض على الشط على الشط معناها ما تدخلش
0: تدخل شويه تدخل معناها على اللي دي نقولوا احنا على الهذا معناها الشط. هي انت فكرونا كي تبدا فكرونا عندها سنين تبيض دونك تعرف تنجم تدخل برشا
1: تدخل
0: معناها
1: أي
0: تدخل دينو كي تبدا فكرونا مازالت اول عام ولا حاجه تبدا قريبه من
1: مسكينه
0: احنا هذاك علاش احنا ماذا بينا العباد الكل يقمروا العش هذاك ويقمروا ويصوروا وين بالضبط ويهبطوه على الجروب تونسي تلقوه على الفيسبوك تون SEA اللي هو بحر. دونك في اي بلاصه نجموا الجمعيه هذيك تمشي تتنقل كان العش يستحق التنقيل نتاعو راه كانوا مختصين ينجموا يعملوها الحاجه هذه. دونك يتنقل العش خاطر راه يبقى حتى شهرين.
1: كان سبحان الله
0: يبقى شهرين باش يخرج لي بيبي تورتو. كان يبقى معناها قريب برشا من الشط يلزموا يتحول خاطر هذيك معنا نعرفوا بالموجه
1: اي يتعرم معناها توقع التعريه نتاع التراب ونجم
0: ينجم حتى بالماء خاطر هو لازم يكون دافي الرمل دونك بالماء يتضر العش هذاك. وزاد كيما حكيت لك علاش احنا ماذا بينا العباد الكل يصوروها ويشوفوها خاطر من بعد راهو ينجموا حتى هما يرجعوا كيف نعملوا ايفينمون ولا حاجه يشوفوا الصغار نتاع السلاحف هي راجعه للبحر.
1: اي محليه مشهد
0: فوالا محليه اللي بالحق راهم محليه مع الاخر.
1: اسمع سامحني يا اريج لي بيبي يخرجوا في الليل ولا في النهار؟
0: كيف كيف حتى هما يخرجوا في الليل معناها
1: سبحان الله.
0: وحاجه اخرى اللي هما يتبعوا ضوء القمره ولا النجوم سبحان الله معناها في يبداوا يتبعوا على الماء كيفاش يبدا يتعمل
1: هذاك
0: علاش زاد الضوء يقلقها. معناها تصير اللي هي مرات تبيض مره صارت دخلت حتى الريسبسيون تاع اوتيل معناها الصغار نتاع السلاحف تبعوا الضوء القوي هذاك.
1: يا ربي مساكنات.
0: وهذاك علاش احنا ما حبنا معناها نوصيو في العباد حاولوا ما تفعلوش الضوء. احنا معناها في الخدمه مع الجمعيات والكل نحاولوا ديما معناها هي الضوء الاحمر ما تشوفوش هذاك علاش نحاولوا ديما نبعدوا هكا الضوء هذاك الابيض باش ما يقلقهاش. وكما حكيت لك هي الكراسي زاد تنجم تضرها خاطر تما زاد صارت مرات حالات اللي هما الصغار السلاحف جاو يخرجوا
1: فما
0: كل الكراسي نتاع البحر على الشط ما نجموش يخرجوا سلاحف هذوك
1: مسكنين يا رب.
0: هذاك علاش ديما ثم المزار هذيا احنا نحاولوا على الاقل نحافظوا عليها باش حتى اللي شافها ينجم يشوفك الصغار هذوك هما راجعين للبحر يعيشوا معناها من اللي هي خرجت الفكرونه حتى اللي رجعت.
1: بارفي دونك يقعد المده قلت تقريبا شهرين باش يتفقس العظيمه هكا ولا؟
0: شهرين.
1: باهي.
0: وكما حكينا هي
1: وفما حاجه اخرى سامحني اريج ربما حتى الناس اللي يقول لك يلقى نلقاو هيك جره راهو نلقاو هيك جره على الشط وفما برشا ناس يقولوا هذه حمامه. هي تشبه جرة الحمامة هكا ولا يا أريج؟
0: ما هوش جرة الحمامة هو جرة تراكتور.
1: أي
0: يبدأ كما تراكس معناه.
1: أي
0: كيف كيف العباد تنجم تبدأ تمشي في الشط في الصباح. هو هي خطر ضخمة هي راهي كبيرة معناه هذيك علاش أنا في الأول حبيت نفرق لهم ما بين السلاحف اللي عندنا في البرمائية ولا البرية الكبيرة البحرية راهي كبيرة.
1: لا معناها الجرة الجرة متاحة
0: كبيرة كما التراكتور
1: بالحق
0: كبير. اي اي هذيك علاش كما العجلة متاع التراكتور هذيك علاش كبيرة. نجمو اي عبد ينجم يراها معناها تبدا حاجة مختلفة على اللي يشوف فيه قبل معناها كيف احنا ديما نقولوا تدخل الباج ولا الجروب نتاع التنسي تشوف التصاور تفرق بيناتهم انا حتى كان عرضاتك حاجه هكاكه مره راهو هذاك راهو فما فكرونا خرجت باظت في الشط هذاك.
1: باهي يا جماعه هذايا هو معناها نقول واحنا باش نجمروا الحاجه خاطر والله ساعات نلقاو حاجه كيما هكاكه معناها الواحد ما يقول تراكتور ولا صحيح ما يجيش لباله معناها هاكي به هاكي جره
0: كيفاش تفرق بيناتها اللي هي تلقاها خارجه من البحر دونك هذيك كيف معناها تلقاها هكا التراس خارج من البحر وراجع
1: في اتجاه اليابسه معناها
0: هذاك هكاك هذاك تعرفوا اللي هو العرش نتاع الفكرونه هذه اللي نحكي عليها احنا.
1: واضح يعطيك صحه يا اريج. تبقينا نختم معك اللقاء بالتسميات نتاع الفكرونه. عندكم فكرونات تشدوهم ويرجعوا لكم جو بونس ولا حاجه كيما هكا؟
0: هو احنا باش نحكيو على المزار نتاعها في نحاولوا علاش احنا نحميو في الفكرونه هذه. احنا راهو احنا ديجا اللي مضروا في الطبيعه معناها بالبلاستيك راهو زاد مادامنا نحكيو على البلاستيك راهو يضرنا احنا زاد راهو معناها انا نشوفوا فك النو اللي جت والكل كيفاش رجعتنا البلاستيك والكل وراهو البلاستيك ولا في مكلتنا ولا في البلاسنتا نتاع البيبي معناها ولينا احنا ديجا رانا عايشين بالبلاستيك اللي احنا نشوفوا ورانا نرميوه ماشي كي بان راهو ضاع لا راهو هذاك
1: يرجع لنا نعم للاسف
0: هكاك ويرجع لنا راهو يبقى مئة السنين اللي هي الفكرونه هذه تنجم تغلط فيه تاكلها تبدا ماشي في بالها خاطر هي تاكل النشطه دونك تاكلها تنجم توحل في الشباك كما حكيت لك معناها هما البحاره معناها الحمد لله توا والوعيين خاطر قبل زاد كان يتباع في المارشيات
1: كانوا ياكلوها الناس الكل كانوا ياكلوها راهو الفكرونه
0: هو زاد راهو مضر راهو هو معناها اللحم نتاعو معناها يستوكي ياكل المعادن هذيك الخايبه فيه بدنا دوك راهو مضر معناها احنا هاو عندنا الحوت وعندنا كل شيء ما الفكرونه نبعدوا عليها دونك هذه من التوعيه اللي صارت اللي هي نخدموا مع البحاره دونك اي بحار يجيبها لنا ندويوها ونسموها باسمه باسم مرته باسم
1: محليها
0: باسم بنته ولا
1: تعملوا لها برسلي ولا تعملوا لها
0: في الزعانف نتاعها كيما الحديده هكا صغيره في البلوطه هي معناها تبدا مكتوب فيها كيما رقم بطاقه تعريف
1: واضح
0: وهذاك يبدا فيها الاسم طولها عرضها وين خرجت قديش من عظمه بعضت في العش باش نحطوا معناها لي دوني نتاعها الكل خاطر هي راهي فكرونه مهاجره معناها راهي تدور في البحر الابيض المتوسط الكل وبعد ترجع لنا احنا ولا نجم حتى تجينا من بلاصه اخرى دونك هذيك كيما بطاقه التعريف نتاعها تبقى تدور بها في البلايص الكل.
1: اي فماشي فكرونه مشيت ورجعت بعد سنوات وقيتوها
0: فما هي فما برشا احنا معناها نشوفوا ان فكار معناها ترجع هذيك علاش النجوى هذايا التاج نسميه احنا حاجه مهمه خاطر هي الفكرونه ترجع كل عامين كيك تعاود تبيض هي
1: سبحان الحاجه
0: هذا سبحان الله اللي البيبي تورتي معناها صغير السلحفات يخرج بعد 20 سنه يرجع نفس البلاصه
1: سبحان
0: اللي
1: الله
0: خرج منها وهو صغير
1: سبحان الله.
0: وحاجه زاده صارت لنا قبل اللي هي جينا نحطه في مركز هذايا التاج على المجوار نتاعها جينا الفكرونه جايتنا من ايطاليا دونك فوالا وصلت لايطاليا داويوها داووها حتى هما معناها شدها بحار والكل كيف اتصلنا بيهم كذلك علاش التاج حاجه مهمه كانت في ايطاليا دارت وبعد جات بعد
1: صح الفكرونه
0: ورجعت لينا احنا
1: سبحان الله سبحان الله كيفاش يقول ارس مقرب معناها من تونس لايطاليا دونك فوالا اي وحاجه اخرى يا اريج دونك اللي هي مهمه جدا معناها ما نجموش ما نحكيوش عليها احنا نعرفوا الناس الكل نقولوا الفكرونه هذه للاسف الشديد الانقراض نتاعها هذيك علاش كثره الحريقه
0: هذيك علاش
1: وقاعدين نراو في انواع غريبه وعجيبه رجل الحرب البرتغالي هذه البوصله المدوره
0: حتى الحريقه هي زاده كان نسمعوا به الكراب بلو
1: داعش نقولوا له التسميه المديوله
0: نعم مش في بحرنا هذاك جا من برا اما راهي السلاحف تاكلوا معناها كان احنا باش نقصوا من السلاحف باش يزيدوا يكثروا هذايا الكراب بلو اللي هو يضر في بحرنا خاطر نعرفوا اي
1: يقلق الصياد اي برشا
0: ولا اي حيوان راهو يدخل ماهوش في بلاصتو راهو باش يخلبز معناها البلاصة
1: المنظومة البيئية بطبيعة خاطر هي منظومة بيئية متكاملة الحقيقة. نعم
0: وكيف حكيت انت الحريقة احنا دي احنا نحب نعوم في بحر باهي وصحيح بلاصتها الحريقة اما احنا خاطر بالتغير المناخي احنا نشوفه ديجا الحريقة كانت تخرج في اخر اوت معناها اخر الصيف كنا صيف كامل تبا
1: صحيح
0: من الجوع وجويليا معناها البحر يبدأ معبي بالحريقة والكل
1: لا وليت فما انواع معناها قاعدة عنا كما قلت الحريقة بخلاف عنها هيك الصغيرة العادية وهيك قنديل بحريقة البلو وفما زادنا جينا رجل البحر البرتغال حرب البرتغالي وجيتنا البوصلة وقاعدين كل مرة أنواع جديدة
0: على الأقل نحافظوا على الفاكرونة هذه فمش متاكلنا الحاجات الزايدة هي ذيك المنظومة كاملة اللي حكينا فيه من الأول احنا ما نحبوش معناها النقص من الحريقة لنا احنا لا هو منظومة كاملة معناها يلزم الفاكرونة تبقى كما هي باش تاكل الحريقة ما يزيدش العدد نتاعها معناها يلزمنا نحافظوا على السلسلة هذيك الكل معناها نقصوا حاجة نزيدوا حاجة
1: فوالا هو أي اختلال في التوازن البيئي أكيد باش يكون عنده معناها مضر معناها في حاجة من الحاجات هكا ولا يا أريس
0: أكيد حاجة أكيد ديما نحكي وراءوا على الحيوانات الكل احنا توحكينا على الفاكرونة ما راءوا كل شيء تابع كل بعض والفاكرونة خطر حاجة بيا وانا كيف احكي بحكيت لكم انا راه حتى كي تراها هكا تبدا شيخ على سيرتو العباد اللي تعيش البرة والكل التوريست والكل يشيخوا معناها ذاك علاش حكيت لك معناها في وتلة ولا حاجة معناها كي يشوف فاكرونة خارجة ولا بيبي توفيو خارج للبحر راهي محلاها
1: بالحق محلاها
0: وهي علاش الخطر نرجع لحكاية هو صحيح ما نحكينا في الاول 100 عظمة راهو ما يعيشوش الكل شفت من 1000 صغير سلحفاة راهي تعيش واحدة برك خاطر كيما حكيت لك فوالا هذاك علاش هي معناها مهدئة هي الحمد لله توا معناها ما عادش مهدئة برشا رجعت شوية بالخدمة نتاع الناس الكل الحمد لله
1: اكيد اكيد يعطيكم الصحة نعم
0: اما كيما حكيت لك خاطر تعرض برشا ما خاطر توحل في الشباك هي راهي عندها رواري كيفاش معناها نقولوا احنا تمشي البحر وتغرق هي راهي عندها رئتين كيفنا احنا
1: واضح
0: تشد نفس الكل اما راهي تروح في الشباك نتاع البحر الحمد لله هما فما برشا بحاره توا والو واعيين يعرفوا معناها كي يجب فاكرونا تبدا دايخه ولا حاجه يعرفوا يداويوها ويجيبوها لنا احنا ولا حاجه
1: واضح
0: وفما زاد معناها هذيك علاش ديما نحافظوا عليها ما كما حكيت لك خاطر هي 20 عام
1: نعم
0: باش ترجع هي تكبر
1: سبحان الله
0: الصغار نتاعها هذيك علاش اللي هي صغيره وكما حكينا مهاجره راهي تتعرض برشا مخاطر
1: اكيد
0: ما وصلت للعمر هذاك على الاقل احنا نحافظوا على العش نتاعها نحاولوا نخرجوا اكثر معناها صغار سلاحف باش من العدد هذاك على الاقل يكبروا اكثر ويوصل لنا مره اخرى
1: ان شاء الله يعطيك صحه يا اريس شكرا ليك انستنا برشا تحياتنا ليك وتحياتنا لكل اعضاء الجمعيه شكرا والى اللقاء
0: عايشك
1: الى اللقاء بسلامة ابقوا معنا انتم ما تغيروش الموجة اخبار الستة واخبار الرياضة نرجع بعدها معاكم في مسيكم بالخير
2: ليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه النشرة، بعد اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، العائلة التونسية تستعد لامتحاني ختم التعليم الأساسي وامتحان الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. المركز الصحي متعدد الاختصاصات بعقارب يفتح أبوابه للعموم في 30 جوان الجاري. مجلس نواب الشعب ينظر في مقترح قانون لإحداث صندوق لرعاية كبار السن. نقابة الفلاحين تحذر من تداعيات النقص في عدد من الأدوية البيطرية. وفي العالم، ترامب يعلن في خطاب عن قرب التوصل لاتفاق مع إيران وعن عزمه توجيه ضربة عسكرية لها اليوم. اختتمت اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورته الرئيسية، وستتجه الأنظار لامتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية لمن اختار من التلاميذ في المرحلتين اجتياز الاختبارات، في حين بدأت العطلة لدى غالبية التلاميذ منذ بداية هذا الشهر. ولا تجد معظم الأسر في فترة العطلة فضاءات متاحة لبرمجة أنشطة لفائدة الأطفال على وجه الخصوص، مع استغلال القطاع الخاص لهذا النقص والترفيع في معلوم ما يوفره من أنشطة. روبورتاج زهور لحم.
1: في قصة افتقر الفضاءات الترفيهية، خاصة إذا كانت تحب تتفرهد ولا تمشي للبحر ما فهمش، وإذا كان فما فضاء ترفيهي كان بريفي،
2: ماشي الناس كل تقدر على البريفي، بريفي ياسر غالي. ثم إشكال بالطبع صار، ما يلقاوش وين يمشيو، يتلزوا يشدوا الشوارع أو يشدوا الدار، الدار شنية، أورديناتور أو تليفون، يزيد ستريسي أكثر. ومش تخرجوا وين؟ وين في صفيق؟ ما ثماش فضاءات عمومية شنية اللي ثم؟ ثم عندنا البيسين اللي فتوتة، فتوتة شفيها؟ فيها شيء، فضاءات الخاصة غالية، ماهيش مقدرة المواطن.
3: فضاء الترفيه في السواق ناقصة ياسر. تكري دار في الشفار تبات انت وصغارك ب 250,000، تمشي للمهدية تكري ب 60,000، ثم ديفيرونس كبيرة برشا.
4: لعنا منتزه سمح، لعنا حد شيء، وين مش تمشي تهزي من سوسة، تهزي من الحمامات، تهزي من تونس، خواص غالي زاد ما نجموش.
5: كورنيش المحرص والشفار هكاش عندنا، ناقصة برشا.
1: احنا كأولية توفى القراية، ماذا بنا صغيرنا يدخل في نشاط باش يتفرد ناحية كستريس اللي هو كان عام كامل ما تلقاش فضاء بالمقاومات سمحة عمومي. وإذا كان صغارك يحبوا يعملوا نشاط بيسين ولا تنس ولا باديل ولا الأسوام غالية، الحسب هيك الحساب.
6: هو تقريبا المناطق الترفيهية في صفاقس وحتى المناطق الخضراء ما عادش موجودين، فما كان خواص اللي تنجم تسويهم صغيراتك باش يلعبوا. حتى المناطق الشاطئية تو بدات بالفلوس، بما انه فما نقص في المناطق الترفيهية العمومية بطبيعة الحال باش يكون فما استغلال من الخواص. معناها تو انا باش نهز صغير يتفرهد، ما نجمش نهز يتفرهد مجانا، ما عادش فما حتى بطحة باش يكور، حتى ترانات الكرة ما عادش موجودة. فما عدم اهتمام بالطفل بجانب الترفيه للمواطن التونسي، واللي هذه الحقيقة مسألة ضرورية، لأن مسألة الترفيه هي اللي تخلق الراحة النفسية في العائلة، واللي هي نجم يتقدم بها المجتمع.
0: من أخبار صفاقس، تابعت جلسة للمجلس المحلي بعقارب مدى جاهزية المركز الصحي متعدد الاختصاصات بالمعتمدية والذي سيفتح للعموم في 30 جوان الجاري، وتأمين جملة من الاختصاصات الطبية الجديدة بعد توفير كافة التجهيزات والمعدات اللازمة. وتناولت الجلسة كذلك، وفق ما أفاد به رئيس المجلس المحلي بعقارب عماد الباجي، جملة من المشاغل الصحية بمختلف عمادات المنطقة. وبمعتمدية المحرس، التأمت مؤخرا جلسة عمل لمتابعة التزود بالأعلاف المدعمة، وتم النظر في إضافة المربين الذين لم تدرج أسماؤهم، والتنسيق مع اتحاد الفلاحين والفلاحة الراغبين في الحصول على العلف من ديوان الأعلاف، ونظر في مقترح إضافة نقطة بيع الأعلاف في أحدى العمادات. وفي سياق متصل، حذرت نقابة الفلاحين من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطيع الماشية في عدد من المناطق، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات، حسب تأكيد الميدان الضوي رئيس نقابة الفلاحين.
7: قطيع كان يعيش على الزراعات الخضراء وانتقل إلى الأعلاف الخشنة، هذا معناها من شأنه أنه يتسبب في أمراض اللي كنا نلقحوا عليها من العادة، وكنا نلقحوا عليها في القطاع الخاص، هذا يتسبب في عفانا وعفاكم الله في أمراض بومريرة في الحيوانات. وبالتالي اليوم احنا ثم نوعا ما فقدان من بعض الأدوية هذك اللي ينجم يساهم أمراض في داخل القطيع. وأهم شيء أني يعني الدوائر الصحية أني تكون مواكبة للقطيع وتوفير والسعي كل السعي لتوفير الأدوية اللي هي منها مفقودة. هذه الأدوية معناتها تكون مش متوفرة هذك يساهم أنه الأمراض تكون تنجم تدخل القطيع وبالتالي معناتها ينجم يضيع من القطيع. وعليه ماذا بينا نشوفوا الوضعية باش نأمنوا القطيع.
0: دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية اليوم كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية، دعتهم إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. وشددت الهيئة على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتجات. وأكدت الهيئة أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فأنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين طبقا للتشريعات بما في ذلك الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع لجهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن. وأفادت ممثلة جهة المبادرة أمال المدب بأن المقترح يهدف إلى إعطاء المزيد من الامتيازات لهذه الفئة فيما يتعلق بالنقل والدخول إلى الفضاءات الترفيهية والسياحية بصفة مجانية أو بأسعار تفضلية.
8: مقترح نتاع 2025-30 يحكي أكثر 5 سنين كان يخدم ميتقاد إحاطة ورعاية كبار السن في المطلق إحداث الصندوق وما تبيعوه من امتيازات. وجاء القانون نتاع 30 مقترح نتاعنا اللي هو باش يزيد يعطي امتيازات أخرى على غير اللي قاعد يصير في الخارج فيما يتعلق بالنقل بالدخول المجاني ولا حتى سعر تفاضلي في دخول للفضاءات الثقافية والسياحية. إحداث صندوق لكبار السن عنده علاقة بإعادة الهيكلة نتاع الصناديق التقاعدية عندك باش يشمل جميع اللي فوق 65 سنة. دونك لازم نسقوا مع وزارة المالية باش يعطيهم هما امتيازات إحاطة أكثرية الفئة الهشة اللي كي تخرج في الغوطخات تلقى روحها الجراية نتاع 400 و500 دينار اللي ما تنجمش جابها غلاء الأسعار. هذاك علاش احنا حبينا كل مقترح ياخذ حظه كدا باش ينجم يكون يعطي البلوس.
0: قضايا قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس تأييد ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وأصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين من بينهم الصحفي زياد الهاني في إطار قضية التفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية. ووفق ما أفاد به اليوم مصدر قضائي فأن جمعية قرطاج المهتمة بحماية التراث تقدمت سنة 2022 بشكاية جزائية ضد أعضاء النيابة الخصوصية ببلدية قرطاج على خلفية التفويت في عقار بلدي كائن بمنطقة المسرح الأثري بقرطاج تبلغ مساحته 733 مترا مربعا لفائدة أحد الخواص مقابل مبلغ قدره 49,000 دينار سنة 2013. قضائيا كذلك قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به المنظمة للطعن في قرار تعليق نشاطها إلى 15 من جويلية القادم. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. أكد الرئيس الإيراني مسعود بجسكيان تمسك بلاده بمواقفها وأنها لن تتنازل أو تستسلم، موجها رسالة للأمريكيين بأن لا يتوهموا باستسلام طهران، وشدد على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على الاستسلام عبر الطائرات والقصف. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم أن الجيش الأمريكي سيضرب إيران اليوم مجددا وبشكل قوي بعدما هاجمت مروحية أباتشي أمريكية، وأضاف أن الولايات المتحدة وإيران يقتربان من التوصل إلى اتفاق. قال مسؤولون في قطاع الملاحة البحرية أن 2 من أفراد طاقم ناقلة فقد وأصيب 3 اليوم بعد ضربة صاروخية يشتبه أنها أمريكية على هذه الناقلة قبالة سلطنة عمان. شهد جنوب لبنان والبقاع الغربي خلال الساعات الأخيرة تصعيدا عسكريا لافتا مع تكثيف الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على عدة بلدات، وتزامن مع توجيه جيش الاحتلال الصهيوني تحذيرات إلى سكان بلدات جنوبية لإخلائها. توغلت عدة آليات تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا وأقامت حاجزا لتفتيش المرمى. قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 9 آخرون في إطلاق نار جماعي في تجمع سكني في جوهانسبورغ أكبر مدن جنوب إفريقيا حسب ما ذكرت الشرطة اليوم. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 8 مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
10: عشرة ديمة.
12: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظف، كافح الفساد خليها تنظف.
10: إذاعة صفاقس
13: على درب التجويد والتجديد الرقمي،
10: 11 جوان 2026،
13: انطلاق البث من استوديو 1
10: في حلته الجديدة وتقنية بثه وإخراجه المدمج
13: بالصوت والصورة والنص
10: وعبر مختلف المنصات.
13: 10 تبقى دائمة مع إذاعتكم
10: إذاعة القرب.

ثالث مواعيدنا الرياضية. طبعا كما تعرفوا المنتخب التونسي موجود في المكسيك باش يستهل مشاركته في المونديال نهار الاثنين الجاي في الثلاثة متاع الفجر. طبعا أكيد أنه أحباء المنتخب التونسي باش يضحيوا ويقوموا يتبعوا المشاركة متاع المنتخب الوطني إن شاء الله موفق. كذلك بالنسبة للدورات اللي دور حاليا دورة موريس ريفيلو في تورنتو في طولون في فرنسا اليوم الصباح منتخب الكونغو الديمقراطية لأقل من 20 عام كان افتك صدارة المجموعة الأولى من المنتخب التونسي الأولمبي بصفة وقتية طبعا بعد فوزه نحكي على منتخب الكونغو الديمقراطية بعد فوزه في اللقاء المتقدم لحساب الجولة الرابعة على منتخب السعودية لأقل من 21 عام 2-0. نذكر منتخبنا الأولمبي انطلق من شوية في مباراته الأخيرة بالدور الأول ضد منتخب كولومبيا لأقل من 19 عام. احنا نتابع في المباراة هذه لحد دقيقة 16 التعادل يحسم المباراة. نحكي على مباراة منتخبنا الوطني لأقل من 23 عام مع منتخب كولومبيا لأقل من 19 عام في دورة موريس ريفيلو في مدينة طولون الفرنسية. المنتخب التونسي يكفيه اليوم التعادل مع المنتخب الكولومبي لأقل من 19 عام حتى يستعيد الصدارة تاع المجموعة الأولى. نذكروا في نصف النهائي البطولة باش يواجه إما المنتخب الإيفواري لأقل من 20 عام ولا المنتخب البرتغالي لأقل من 20 عام في انتظار استكمال طبعا مباريات المجموعة الثانية غدوة الخميس نص نهار نص فنزويلا أقل من 20 عام مع نظيرتها من اليابان والستة بتاع عشية البرتغال أقل من 20 عام مع نظيرتها من كندا. بالنسبة للترتيب في المجموعة الأولى الكونغو الديمقراطية 7 نقاط ولعب مبارياته الكل في الدور الأول. منتخب التونسي لأقل من 23 عام 6 نقاط تنقص المباراة متاع اليوم. العربية السعودية الثلاثة في المركز الثالث وكذلك الصين المركز الثالث 6 نقاط وزوز منتخبات استكملوا المباريات متاعهم في الدور الأول. الكوت ديفوار في المجموعة الثانية تتصدر بثمان نقاط لعبت كل مقابلتها الأربعة في الدور الأول. البرتغال في المركز الثاني 7 نقاط اليابان مركز ثالث 4 نقاط وكندا في المركز الرابع 3 نقاط فنزويلا في آخر ترتيب بصفر من النقاط. نحكيو توا على المونديال. المونديال اللي باش يقع افتتاحه إن شاء الله غدوة في المكسيك بمباراة المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا. طبعا منتخبنا نذكر أنه باش ينطلق في المشاركة متاعه إن شاء الله نهار الاثنين الجاي في الثلاثة متاع الفجر بتوقيت تونس. باش نحكي على المنتخب الوطني. المنتخب الوطني اللي طبعا كانت المشاركة متاعه في الدورات أو المقابلات الودية ما هيش ولا بد خاصة المقابلة الأخيرة اللي المفروض أن يدخل بها بمعنويات مرتفعة ضد المنتخب في الجولة أو المقابلة الافتتاحية باش يكون معنوياته مرتفعة أمام السويد. السويد اللي كانت التحقت بالمونديال في الملحق الأوروبي وطبعا إن شاء الله تكون الهزيمة هذه دافع وحافز بالنسبة لمنتخبنا باش المباراة الأولى إن شاء الله قدم مردود طيب وبالتأكيد أنه تقديم مردود طيب باش تبعوا النتيجة. فقط حبيت نحكي على المجال التغطية الإعلامية للمونديال. شنو رأيكم في عميد الصحفيين الرياضيين عبر مونديالات العالم في 17 دورة الأخيرة؟ طبعا ويستعد للدورة 18 بالنسبة لي هو في مسيرته من مجموعة 21 دورة مع المونديال. الزميل هذا هو الأرجنتيني أنريكي ماكايا ماركيز صاحب 91 عام من العمر هو أسطورة المعلقين الرياضيين في العالم. الرجل بدأ مسيرته في المحفل هذا الكروي العالمي عام 1958 في السويد وهي الدورة السادسة اللي فاز بها البرازيل. ومنذ تاريخ ذاك يواصل زميلنا الأرجنتيني يواصل
العمل في الصحافة الرياضية العالمية ويواصل طبعا تغطية المونديالات بثبات دون انقطاع. عميد الصحافة الرياضية في العالم الأرجنتيني أوريكي ماكايا ماركيز واكب تتويج المنتخب البرازيلي بخمسة كؤوس 1958 1962 1970 و1994 و2002. كذلك واكب تتويج المنتخب الألماني بثلاثة ألقاب 1974 1990 و2014، وقبلها طبعا لقب وهو الأول بالنسبة لألمانيا عام 1954 ما كانش طبعا موجود في التعليق الرياضي زميلنا الأرجنتيني أوريكي ماكايا ماركيز. كذلك المعلق الأرجنتيني كان واكب أربعة أو زوز تتويجات بالنسبة للمنتخب الإيطالي 1982 و2006، وقبلها اللي طبعا ما واكبهاش 1934 1938. المعلق الرياضي الأرجنتيني الرمز خلينا نقوله أوريكي ماركايا ماركيز واكب أيضا تتويج الأرجنتين اللي هي بلاده بثلاثة كؤوس عالم 1978 1986 و2022. كذلك فوز فرنسا بزوز ألقاب عالمية 1998 و2018 في روسيا. وإنجلترا كان واكب باللقب الوحيد طبعا تتويجه باللقب الوحيد لحد الآن عام 1966. وأيضا بالنسبة للمنتخب الأسباني أول لقب عالمي لحد الآن عام 2010 وقت انتظمت البطولة العالمية في جنوب أفريقيا. المنتخب الوحيد اللي ما واكبش أوريكي ماكايا ماركيز التتويجات متاعه اللي هما اثنين بكأس العالم طبعا هو منتخب الأوروغواي، بما أنه تحصل عليها في زوز أعوام متقدمة في أول نسخة 1930 وبعدها 1950 قبل ما تنطلق مسيرته على مستوى التغطية الإعلامية للمونديال عام 1958. نذكر أن المنتخب الوطني باش يسهل مشاركته في المونديال نهار الاثنين الجاي 15 جوان بمواجهة منتخب السويد اللي تأهل للمونديال كما قلنا في الملحق الأوروبي، والمباراة باش تدور في مدينة مونتيري في المكسيك. توقيت المباراة نذكروا به 3 متاع الفجر، ونذكروا أنه مقابلة المونديال باش تكون منقولة على قنوات البين سبور ماكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالنسبة لي طبعا المباريات الودية التحضيرية للمونديال، اليوم الأرجنتين تغلب على إيزلندا 3-0، فنزويلا على العراق 2-0، الليلة في 9 غير ربع البرتغال مع نيجيريا، وفي 9 لانجلتير مع كوستاريكا. غدوة بعد نصف الليل طبعا في ماضي ساعة متاع الصباح الجزائر باش تواجه بوليفيا في آخر مبارياتها الودية قبل الانطلاق في المشاركة الرسمية. بالنسبة للمنافسين متاع منتخبنا اليوم السويد اليابان وهولندا، السويد تعادلت ضد اليونان 2-2 وكانت انهزمت أمام النرويج 3-1. اليابان كان فاز على إيزلندا 1-0. لهولندا انهزم أمام الجزائر 1-0 وانتصر على أوزباكستان 2-1. هذه تقريبا حصالة أو حصيلة الأخبار اليوم، ويتصدرها طبعا أخبار المونديال باش يقع افتتاحه غدوة في المكسيك بالمباراة الافتتاحية بين منتخب المكسيك ومنتخب نيجيريا بل منتخب جنوب أفريقيا. على فكرة عام 2010 عندما احتضنت جنوب أفريقيا المونديال كان اللقاء الافتتاحي هو إجماع المكسيك بجنوب أفريقيا طبعا في انتظار النتيجة. نذكر نتيجة 2010 كانت 1-1. فهل تصح مقولة ما أشبه الليلة أو ما أشبه الليلة أو أمس باليوم؟ نعم نعم. شكرا لك سمير طقطق، كنت معايا في الأخراج. تحياتي أنا منجع عطيطلة، بعد شوية ترجع لكم سامح الرنان في منوعة مسيكم بالخير. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مسيكم بالخير. شكرا لكم على الاستماع. بدينا معكم الخمسة ونص تواصل شوية حتى الثمانية ونص على موجات إذاعة صفاقس. تحية كامل الفريق اللي أمن المساحة هذية. معكم كان سلومة، مساء سلومة، أخذ عليه الروليف وحيد. تحية الحاج سمير تقطق على الكونسوليت، سامح رنين نور الميكرو. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: الراديو مع الشباب ومع جي سي هي والغرفة الفتية الاقتصادية. يحضر معنا الغرفة الفتية الاقتصادية ساقية الدير. خليني رحب بالبنات. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم.
1: عسلمة، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. نتعرف عليك. مريم
1: مريم هدريش، ممبر جي سي هي ساقية الدير، إديركتريس داكسيون شي كرييت.
0: مرحبا بك. عود لي
1: مريم هدريش.
0: اي سمعت. ممبر
1: جي سي،
0: ممبر عضو في الجي سي،
1: عضو في الجي سي.
0: اي
1: ومديرة مديرة اكسيون هي تبدا
0: شي كريت.
1: هكا شي كريت
0: هي تبدا. يعطيك الصحه مريم، اهلا وسهلا. انسنا برشا. نور، مساء الخير يا نور.
2: عسلامه، شكرا على الاستضافه وتحيه لجميع المستمعين.
0: يعيشك. نتعرف عليك.
2: روحي نور. نعم. كدارة اتيديونت اون سيكل دانجينيور اون الكترونيك، واليوم معاكم اون طونك شيف كوميتي كونتاكت او رئيس لجنه الاتصال للاكسيون اللي باش نحكيوا عليها اليوم.
0: نعم بي. يعطيكم صحة البنات، أنستونا برشا، مرحبا بكم. إذا نور ومريم، تحية من خلالكم لكل الجيسيات اللي في السفاق، كلهم 8 ولا 9 ذكروني.
2: 8
0: باه. نسلم عليهم برشا شباب، ونسلم على زاد لي مومبر معاكم في الجي سي. نتعرفوا شوية على الجي سي. مريومة والأنشطة، أن نور والأنشطة نتاعكم في ساقية الدير، تفضلي.
2: جي سي أو الغرفة الفتية الاقتصادية هي منظمة غير ربحية بالأساس انترناسيونال، تأسست في الولايات المتحدة عام 1915 ودخلت لتونس عام 1961. موجودة في أكثر من 100 دولة، وفما أكثر من 170 غرفة تنشط في تونس كاملة. شكون ينجم يكون عضو في جي سي؟ أي شاب أو شابة عمره يتراوح ما بين 18 و40 سنة ينجم يولي عضو. سورتو الشباب اللي يحب يكون فاعل في المنطقة متاعو، والشباب اللي عنده رغبة في تطوير مهاراته، والشباب اللي عنده رغبة في أنه يكون قيادي وعنده روح الريادة. الهدف الأساسي لكل غرفة انه تطور المنطقه المحليه نتاعها اترافير دي بروجي او مشاريع او دي اكسيون احنا نقولوا نخدموهم كل عام. الفيزيون نتاعنا في جي سي او الرؤيه نتاع جي سي انها تخلق اكبر ريزو مونديال للقاده الشباب، معناها اكبر شبكه عالميه من القاده الشباب. دونك نخدموا بالاساس برشا على ليدرشيب والانتربرونيا او القياده ورياده الاعمال. وكما اي منظمه عالميه قائمه على دي بيلي معينين او اعمده، احنا في جي سي نخدموا على 4 عامدة بالأساس. البيلي الأولاني اللي هو الانديفيدو أو الفرد، وكي نحكيو على الفرد نحكيو على كل ما هو ديفلوبمون دي كومبيتونس أو تنمية المهارات والقدرات أترافير لي بروجي اللي نخدمو فيهم ولي فورماسيون اللي نظموهم.

0: أو وطني أو حتى عالمي ونخدموا دي زاكسيون دي بروجي مشاريع نطوروا بهم الجهة متاعنا.
1: واضح به فقط دونك الناس اللي تسمع فينا انت قدمت جي سي هي مخصصه للشباب اللي بين العمر نتاعهم
0: 18 و40 سنة
1: اللي يوصل 40 يخرج يولي شيخ
0: اكزاكتو
1: هو شي ماني نعرف عندنا التسلسل اللي عندكم هذيك اللي
0: هي فوالا جي سي معروفين برشا بالليغارشي معناها حتى اللي حتى اللي فوت 40 سنه ماذا بينا ما يخرجش من الغرفه ويولي شيخ نتاعنا
1: يولي شيخ نتاعكم
0: يستفادوا من الكارير نتاعو.
1: وفما زاد حتى شروط باش الالتحاق بكم هكا ولا انتم كل عام تصير الموندا ولا هكا
0: اي
1: فوالا فوالا
0: الشرط الوحيد هو العمر
1: اي
0: وانك تكون فعل معناها تحب تعمل انا امباكت بوزيتيف تخلي بصمه بوزيتيف في اللوكال نتاعك تحب تطور من مهاراتك مرحبا بكم.
1: يعطيك الصحه يا نور شكرا ليك نمشيو معاك مريوم. اي مريوم هذه عندكم ايفينمون خاص بالمراه المراه الشخصيه بالتحديد معناها خاطر انتم تخدموا على كما قالت نور معناها على الزون اللوكال لوكال هكا
2: بالضبط نقدم
1: تفضل
2: هي تبدا هي مبادره منظمه من جي سي ساقية الدير بالتعاون مع جي سي سفاكس جي سي سيدي منصور دونك الهدف من المبادره هذه هو تمكين المراه اقتصاديا من خلال التكوين ورياده الاعمال وتطوير المهارات. الاكسيون هذه كما فسرت لك موجهه للنساء من 18 سنة فما فوق خاصة النساء اللي عندهم أفكار مشاريع وعندهم مهارات حرفية كل ما هاند ميد يعني صناعات يدوية حابين يطوروا مرواحهم. دونك لكسيون هذية عملنا الفاز الأولى ديجا ورشة حول الثقافة المالية اللي ساعدنا النساء باش يتصرفوا ماليا.
1: جبتوا لهم هكا هذوك المؤسسات والهيكل نتاع
2: شبنا لهم فورماتريس
1: ما تقولناش على الحاجات البريفي بطبيعه ايوه
2: فورماتريس منين كانوا شغله تحيه
1: اي
2: وجهتهم وعملت فورماسيون لا كولتور فينانسيير يعني الثقافه الماليه
1: باي بارفي.
2: الفورماسيون الثانيه كانت لارت دو ميو فوندر يعني تقنيه البيع تقنيه التسويق
1: الماركتينغ
2: ماركتينغ بالضبط بي. من المكونة ندى جربين مشهولة تحية في بلدية ساقية الدير مشكورين. دونك مازلت عنا فورماسيون ثالثة اللي ندعوهم للناس ننسى باش يحضروا ان شاء الله نهار السبت 13 جوان في بلدية ساقية الدير. العنوان متاع الفورماسيون باش يكون لا نيغوسياسيون كوميرسيال افيك ندى تليجاني باش نعاونوا ننسى انهم يطوروا مهارات التواصل مع الحرفاء مهارات الإقناع ومهارات التفاوض. حبيت نقول راهو شي كرييتس أو هي تبدأ راهو فضاء باش النساء تطور مروحها تحول أفكار المشاريع أفكار وطموحاتها إلى مشاريع حقيقية وحبيت نقول راهي مناسبة لكل مستويات يعني مش مطلوب يكون مستوى أكاديمي متقدم عندك صنعة عندك مهارة يدوية مرحبا بك.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا مريم محليه البروجي متاعكم دونك معناها الدعوة موجهة مش كان المتساكنين منطقة ساقية الدير للنساء للنساء صفاقس الكل
2: للنساء صفاقس الكل مرحبا بهم.
1: أي واحدة تسمع فينا توا هكا اليوم العشية خاطر نعرفوا يا بنات فما برشا خاصة المرأة التونسية تلقى عندها راهي حتى هي في الدار ولا حتى هي راهي تخدم وعلاش لا تحب تعمل بروجي اخر بين يديها ربما ولا اي حاجه تلقى عندها فكره نتاع مشروع دونك تنجم تكون وتلقى الحظ نتاعها معاكم تلقى الدعم اكثر الحقيقه كما قاعده تحكي معناها انتم وفرتوا لهم برشا معناها كل ما يخص المشروع معناها هكا ولا ينجم تلتحق بكم نهار السبت 13 جوان في بلديه ساقية الدير التوقيت وقت ايش
2: من 9 ل 11
1: من 9 ل 11 سويعتين هكاك فورماسيون تكوين وانا ديما نعاود نقول سألتك قبيلة على الهيكل انت قلت معناها هيكل متاع التمويل خاصة معناها فما عندكم مش يجيوكم معناها مثلا هيكم البنوك والكل معناها هيكم ربما اللي قدموا القروض الصغرى ولا حاجة الخاص بالأنواع متاع المشاريع هذية
2: هو انفيت الاكسيون هذية بيبينير سفاكس انوفاسيون دو مشهولة متاحية داير فورماسيون لولا صارت في البيبينير اللي هي محضنة المؤسسات
1: محضنة
2: كما نقولوا شريك هي معنا في الاكسيون هذية
1: واضح به يعطيكم الصحة معناها سمح برشا الأكسيون اللي تعملوا فيها أول مرة دورة أول دورة هذه
2: الحقيقة أنا منحبش نعطي معلومة غلطة اللي نعرفه أول مرة بيجم لا المعلومة مش صحيحة يسرا
1: واضح به
2: خاطر مزلت خطويتي الأولى في جي سي
1: مزلت خطويتك الأولى إن شاء الله بالتوفيق ليك يا مريوم
2: شكرا
1: شنو آخر تحبوا تقولوا باش نختموا معكم اللقاء
2: حبيت نقول مرحبا بكم نيس الكل مرة أخرى راهو كونتوا في جانب التقني مثلا بالنسبة للنساء اللي عندهم صنع

0: جانب التقني تكونتوا فيه احنا نحب نكونوكم على جانب مهارات نيغوسياسيون كومونيكاسيون راهو
1: مهم جدا
0: مهم جدا
1: حاجه مهمه جدا يعني.
0: حاجه مهمه ياسر وتعاونك ولما لا طموحك تحولوا لمشروع حقيقي يعني هذه فرصه
1: اي فرصه اللي عنده فكره كما قلت حتى الهاند ميد معناها هذوك الحاجات البسيطه اللي في الدار المراه اللي تسمع فينا توا واللي عندها هكا ربما فكره صغيره ولا حويجه بين يديها نقولوا احنا راهو تنجم تطورها ويولي مشروع معناها كبير بشويه بشويه وتنجم تخلق حتى موطن شغل معناها لمراه اخرى معاك ولا حاجه وعلاش لا معناها هذا هو الهدف نتصور
0: بالضبط هذاك الهدف
1: اي نور قولي نور تفضل
2: ندعو النساء الكل باش تجي وتشارك فرصة بالحق فرصة كما قالت مريم معناها مش كان الجانب التكنيك أي. ولكن سيدا سوفت سكيلز مهمين على الاخر كما الماركتينج توا ناس كل ولا تشري بعينيها دونك بالحق ندعو اي مرأة تحتاج الفورماسيون كما هذه تجي
1: بي يعطيك صحة يعطيك صحة يا نور دونك قل لي معناها فماشي ربما نساء تصلوا بيكم الايامات هذوما فما انتم عملتوا اكيد هكا شويه ببليسيتي على الباج نتاعكم على
0: احنا مهبطين افيش سور فيسبوك ليفينمون شي كرييت اسمها داير عملنا دو فورماسيون دونك صار نتوركينغ والنساء عرفت بعضها والنساء تحكي لبعضها
1: دونك فما ينجموا حتى يعملوا زوز مع بعضهم ينجموا معناها ينجموا يعملوا حاجات كيما هكا معناها حتى هما كي تعرفوا على بعضهم
0: احنا داينا حتى أنه نساء تجيب بناتها علاش لا تكون مع بعضهم يفيدوا بعضهم حاجة تفسرها لها مثلا علاش لا معناتا الدعوة مفتوحة ولا
1: واضح
2: ما شاء الله كل فورماسيون توتولون الأكسيون اللي نعملوا فيها الكوميونيتي مشي وتكبر وكل فورماسيون العدد مشي واللي بارتيسيبونت مشي ويكبر دونك احنا فرحانين بالحاجة هذه وماذا بينا نزيدوا ونكبروا وكل ما نلقاو الكوميونيتي تكبر كل ما احنا نخدموا على دي أكسيون كيما هكا وكل ما نخدموا على دي فورماسيون خير من هكا ان شاء الله
1: ان شاء الله يعطيكم صحة البنات تحبوا تخليوا لي كوردوني نتاعكم تحبوا تخليوا كيفاش الناس اللي تسمع فينا توا كيفاش يتصلوا بكم تفضل
2: باج فيسبوك جيسي ساقيت الدير والا ليفينمون سور فيسبوك زاد شي كرييتس اكتبوا شي كرييتس تلقاو لي زافيش تاع لي فورماسيون اللي يهبطوا الكل بالوقت بالبلاصه باللوكاليزاسيون سيسا
1: هذا هو بي تحب تضيف حاجة أخرى مريم
0: شكرا نوجه تحية شكر رؤساء الغرف رئيس غرفة سيقية الدير رئيس غرفة سيدي منصور رئيس غرفة سفيقس ونشكر كل ممبر وراء نجاح لكسيون هذه
1: يعطيك صحة مريم ونور كلمة الختام
2: شكرا مدام سماح على الاستضافة يعطيك صحة اللي يعطيتنا المساحة هذه باش نوصلوا لكسيون اللي نخدموا فيها وشكرا
1: يعطيك صحة نور مرسي مرسي مريوم إن شاء الله بالتوفيق لكم مرة أخرى دعوة للنساء اللي يسمعوا فينا الكل في صفاقس كاملة مش كان في ساقية الدير دونك نهار السبت 13 جوان في بلدية ساقية الدير من 9 ل 11 اللي عنده فكرة مشروع ينجم يلتحق بالبنات وغاديكا تو تلقاو برشا حاجات مزينة تستفيدوا بها وأكيد البنات يزيدوا يدلوكم على شنو تعملوا كما قلت خاصة تخليهم معناها يتعرفوا على بعضهم ويعرفوا الخطوات الأولى ربما لبداية البروجي والانطلاقة نتاعهم مرسي البنات يعطيكم الصحة احنا نرجع معاكم ومع الموزيكا نواصلوا معاكم في مسيكم بالخير حتى الثمانية ونص يا حج حسامير انا شيخ شيخ وعاملين جو معانا البنات اي فوالا

0: على موجات إذاعة صفاقس. خلينا نفهمه.
1: خلينا نفهموا.
2: خلينا نفهموا.
0: خلينا نفهموا.
3: خلينا نفهموا إيش معناتها نظم الدفع؟ كيفاش الفلوس تمشي من يد اليد من غير ما تتحرك؟ به تخيل معايا نمشيو نشريو قضية باهية، مرة نخلصوا كاش، ومرة نخلصوا بالكارت بانكير، ومرة نخلصوا بالفيرمون، ومرة نأجلوا الخلاص. السؤال كيفاش الفلوس توصل من عندي ولا من عندك للبائع، وشكون يضمن العملية هذه؟ هنا يدخل مفهوم نظم الدفع. مفهوم الاقتصادي إذن البايمنت سيستمز، نظم الدفع هي الآليات والبنية التحتية التي تسمح بتحويل الأموال بين الأفراد أو المؤسسات بشكل آمن ومنظم. بالدرجة بالدرجة نفهمك بالدرجة شنو الطريقة اللي تمشي بها الفلوس من عندك لغيرك باختصار، سواء نقد أو إلكترونيا أو حتى مؤجلة. أنواع نظم الدفع راي عديدة، كما مثلا نحكي على الدفع النقدي الكاش، معناتها فلوس في اليد، هي صحيح طريقة مباشرة وبسيطة، أما راهو صعيبة التتبع وفما خطر السرقة. فما الدفع البنكي عن طريق التحويلات ولا الشيكات ولا البطاقات، هي أكثر أمان الحقيقة وهنا قابلة للتتبع. وفما الدفع الإلكتروني الرقمي كما بالأبليكاسيون التطبيقات ولا المحافظ الرقمية ولا الكير كود. زادة المسألة هذه سريعة جدا وبدون تماس. زادة زادة فما الدفع المؤجل كما الديون والأقساط، هذا يساعد على الاستهلاك وينجم يخلق مشاكل ديون. ولكن كنحلوا احنا تحليل اقتصادي عميق ونقولوا راهو نظم الدفع هي عصب الاقتصاد. علاش؟ خاطر هي تسرع الدورة الاقتصادية، كل ما فلوس تتحرك بسرعة الاقتصاد ينشد. زاد مسألة الثقة، خاطر النظام لازم يكون موثوق جدا والناس تستعمله. فما مسألة الشفافية، الدفع الإلكتروني راهو يسمح بتتبع الأموال ويقلل التهرب. نحكيو على الإدماج الاقتصادي، الناس اللي ما عندهاش حسابات بنكية راهي تبقى خارج النظام. نظم الدفع عندها إيجابيات كما سهولة وسرعة أنك تخلص في ثواني، كما تقليل المخاطر، ما تحملش كاش، سورتو كي نحكي هوني على الدفع الإلكتروني أو الرقمي. زاد مسألة تحسين الاقتصاد، خاطر الفلوس تدور بسرعة. وفما محاربة الفساد، كل شيء مسجل. أما شنو السلبيات؟ كيبدا فما تعقيد تقني مش كل الناس تفهمه، تبدأ الابليكاسيون معقدة، الناس تتولي تتهرب تقولك لا ما نجمش أنا هذه، ما نجمش المانيبوليها. فما مسألة المشاكل، زاد التقنية ساعات يتعطل النظام وقتها تتوقف هاد المعاملات الكل. وفما حاجة أخرى هامة جدا اللي هي الاختراقات، فما برشا مخاطر أمنية. وفما مسألة الإقصاء كيما الناس اللي ما عندهاش وصول للتكنولوجيا. نظم الدفع في تونس مثلا كي نحكيه على هيمنة الكاش، التونسي ياسر يحب الفلوس في اليد. نحكيه زيادة على ضعف الدفع الإلكتروني في تونس، عندنا قلة الثقة في الدفع الإلكتروني وفما برشا مشاكل تقنية. وفما مسألة التأخر الرقمي زيادة، خاطر كنقارن رواحنا بدول أخرى احنا تسمى متأخرين رقميا. وفما مسألة الاقتصاد الموازي ما يزمناش ننساوه، الكاش يسهل التهرب الضريبي. نظم الدفع راهو عندها برشا تأثير على المواطن التونسي، مثلا تعطيل المعاملات، ساعات نلقاو برشا صف وتأخير، وفما برشا تكلفة إضافية بالنسبة للعمولات البنكية، وفما برشا مخاطر خاصة الكاش كي تبدأ فما سرقة ولا ضياع، وفما زادة فرص ضايعة كي يبدأ الدفع الرقمي متطور، راهو فرص أكبر للعمل والتجارة، إذا ما يزمناش ننساوه. النقد الذكي إذا الواقع متاعنا، المشكل مش في التكنولوجيا، المشكل في الثقة. المواطن ما يثقش في النظام، البنية التحتية مش ديما مستقرة، الثقافة المالية يسرع عنا قلة وعي بالثقافة المالية، قوانين زادة شوية ما تواكبش التطور. أما الفكرة الأخطيرة شنية، الاقتصاد الحديث راهو ما ينجمش يخدم بالكاش فقط، كنقارنوا احنا رواحنا مع دول متقدمة اللي يدفعوا في ثواني. في تونس الدفع يساوي تجربة أحيانا معطلة. نظم الدفع هي الطريق اللي تمشي فيه الفلوس، إذا الطريق معبد وسريع الاقتصاد يتحرك، إذا الطريق مكسر الاقتصاد يتعطل. ومشكلتنا راهو مش في نقص الفلوس فقط، بل في كيفاش الفلوس تتحرك، هذه المشكلة الكبيرة.
0: خلينا نفهمه.
1: خلينا نفهمه.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير يا جماعة، أهلا وسهلا بيكم الناس الكل، مرحبا بكل من حل توا الراديو تسمعوا فيه إذاعة صفاقس، برنامج يمسيكم بالخير. تحياتنا لكل زملاء بطبيعة، برشا منكم كمل الخدمة، يلا صحة ليكم، ربي يشدكم بالصحة، واللي خذيه توا بدا شد الخدمة متاعه كما زميلنا فيصل مرزوق يلتحق بينا، نقول له ربي يعينك فيصل، ربي يعينكم إن شاء الله الناس الكل، وإن شاء الله ربي يشدكم بالصحة حتى أنتوما. تحياتنا الوحيد معاكم في استقبالكم في إذاعة صفاقس، تحية سماحة رنان معاكم من وراء الميكرو حتى الثمانية ونص متاع الليل. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، توا مش نمشيو نواصلوا في الزيفنمون متاعنا ونواصلوا في الضيوف متاعنا. معنا على الخط الهاتفي رئيس جمعية قرقني ناجح صديقنا نافع الحلوي. نافع مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير سماح، مسيكم بالخير ليك ولكل المرافقين ليك ولكل مستمعين ومستمعات إذاعة صفاقس.
1: يعيشك ناجح، يعطيك صحة. نحب الحقيقة تحية ليك كبيرة برشا سيد الكريم، تحية ليك على كل ما قاعد تقدمه لمنطقتك لجهتك العمل اللي تعمل فيه، شكرا ليك ناجح بالحق، يعطيك صحة. دونك نحكيه على مهرجان العلوم للأطفال بقرقنا الدورة الثالثة، خل ناخذه برشا تفاصيل مش شوي برشا معاك نجح، تفضل كلمة ليك.
2: والله قبل مهرجان نحب من خلالك انت والإذاعة الساقس ونقول نهني، هو قبل ما نهني معنا الإطارات متاع إذاعة الساقس نهني وروحنا احنا كمواطنين في إذاعة الساقس المشروع الجديد ان شاء الله، استوديو جديد ان شاء الله يكون
1: إن شاء الله.
2: مبروك.
1: شكرا يا تكساحة.
2: مبروك لنا احنا، لانه إذاعة الساقس ديما تبقى هي الصوت المواطني الساقسي، وهي اللي قاعدة تشجع والدعم في كل المبادرات اللي موجودين في الجهة.
1: ياخو بخاطرك، يا تكساحة وبرك الله فيك نجح يعيشك.
2: دونك بالنسبة للمهرجان، مهرجان العلوم للطفل بقرقنا إن شاء الله باش يكون في دورته الثالثة من 25 جوان إلى حدود 10 جويلية. هي الحقيقة هو تأكيد على الفلسفة متاع جمعية قرقني ناجح، وهو أنه حتى يكون بالرسم النجاح لازم الناس تتقاسم المعارف متاعها وتتقاسم الخبرات متاعها لفائدة المجموعة. وحنا اخترنا الفئة اللي قاعدين نخدم معها اللي هي الأطفال. حبينا الأطفال متانا، ومن مش فقط أنا أطفال قرقنا، برشا زوار عنا اللي يرغبوا في الحضور في المهرجان هذايا، من سواء من ولاية صفاقس ولا حتى من عديد من الولايات اللي باش يكونوا حاضرين في الورشات لمهرجان العلوم للأطفال بقرقنا. حبينا أنه نحفزوا الصغيرات عندنا، نشجعوهم امتلاك المهارات لاكتشاف العلوم الحديثة، انه نبعدوا عن نظري ولكن نمشيوا للتطبيق واكتشاف بيديهم، معناها انهم يشوفوا من خلال الورشات المتعددة. لهو البرنامج هذا الحمد لله انه بتضافر جهود، وانه باش يكونوا معانا كلية العلوم بصفاقس ان شاء الله باش يكونوا موجودين، تحديدا نادي اي تروازو، بالاضافه الى مركز الاصطياف والتخييم بالرمله قرقنا، وكيف كيف بالنسبه للسمارت كلاس سيدي حمدي، انه باش يكونوا العديد من الورشات انها تهتم بالطفل، باش تكون ان شاء الله ورشات في الروبوتيك، باش تكون ورشات في الذكاء الاصطناعي، باش تكون ورشات في الطاقات المتجدده وخاصه الطاقه الشمسيه، باش تكون فما موجودين كيف البرمجة ورشات البرمجة والميكروبيت. ولكن في المهرجان هذا حبينا كيف من خلال الطفل أنه الولي يكون مشارك، وأنه الأم تكون مشاركة، وأنه البو يكون مشارك في هالورشات ويكون مشارك في هالأنشطة هذه العلمية، لأنه حبينا الرغب الولي والرغب الطفل في نفس الوقت، لأنه منحبوش أن المشروع متاعنا يكتفي لمدة 15 يوم المشروع فقط، ولكن أنه تتواصل هذه الورشات هذه
1: والأنشطة هذه
2: في وسط العائلة.
1: نعم،
2: دونك باش يكونوا إن شاء الله ورشات كيف للأولياء.
1: والله برافو. نعم،
2: الأولياء اخترنا الحقيقة
1: خاطر سامحني يا نافع، هما ما عادش عندهم الشوا والاختيار، الأولياء خلينا نقولوا معناها بالحق، هما في حد ذاتهم يلزمهم يواكبوا هالتطور التكنولوجي الكبير برشا باش يلحقوا على اولادهم، خاطر الاولاد راهو فيدونا، اولادنا حبينا ولا كرهنا معناها هكا ولا نافع.
2: هذا هو بالضبط اللي حبينا نوصلوا له، احنا يكون ورشات كيف مخصصه للاولياء، انه ما تخافش على صغيرك،
1: اي
2: فما كونترول معناها مراقبه للطفل
1: متاعك. أكيد نعم.
2: لكن أحلو أن يكون العمل تشاركي ما بين الولي وما بين ابنه في وسط الدار. هكذا حبينا أن نصمم بعض الورشات اللي باش تكون مخصصة للأولياء، ومن هون دعوة لكل الأولياء أنهم يكونوا حاضرين.
1: والله برافو والله جديدة. نعم.
2: وكيفاش تنجم أصلا فهمتني ولا أنك تحيط بالولد الصغير متاعك حتى يتأثروا أنت كولي، حتى يكون توجيه للتكنولوجيات الحديثة ديما نحو الحاجات الباهية.
1: نعم. ومن ناحية أخرى تبعد تتنحى هذيك الفجوة اللي بين الولي وبين صغارنا متاع توا كما قلت، وعلاش لا معناها تولي فما كومينيكاسيون، وحتى هما الصغيرات يولي هما اللي يعلموا راهم معناها والديهم بالحق، معناها هذا راهو هذا هو اللي قاعدين نعيشوا فيه الحقيقة.
2: الحمد لله. ان شاء الله انه نوفقوا من خلال الايام العلميه والدوره الثالثه.
1: نعم.
2: انه نوصلوا للاهداف هذه. لكن نحب نقول حاجه.
1: ايوه.
2: الدوره الثالثه هي النتيجه لعمل متواصل لدوره ثانيه ودوره اولى، وعلاش نحبوا نشكروا الناس اللي عاونتنا في الدوره الاولى كمدينه العلوم بتونس، ناس الطيران بالجنوب، الناس الكل اللي حاولت انه تاسس يكون بالرسمي عنا مهرجان للطفل. مهرجان للطفل لكن نبعده على الأنماط الأخرى. حبينا أنه الصغيرة متاعنا أن يواكب عصره، أن يكتسب تكنولوجيات جديدة، أنه ما نخافوش من تكنولوجيات جديدة.
1: صحيح.
2: المهارات متاع الطفل خلي نوجهوها وخلي نستغلوها الاستغلال الأفضل، وحتى يكون فضاءات محفزة. والصغير هذي أكيد الأنشطة هذي أنه باش تساعده في قرايته وغدوة
1: الحي،
2: وماش باش تنفره.
1: أكيد.
2: وأنه أكيد الصغير هذي أنه باش يحاول هالممتلكات ولا هال المكتسبات
1: اللي
2: في 15 يوم.
1: أيه؟
2: اكيد باش يحاول انه من جهته هو باش يستكشف حاجات اخرين، انه يبحث ويلوش على حاجات اخرين، وتبقى
1: خاصه ينافع. وانه راهو في كل دقيقه ربما تخرج حاجه جديده، راهو معناها بالحق ترقد وتقوم تلقى حاجه تجدد، معناها هذاك علاش يلزم معناها المواكبه هذيه والفوريه والديمه معناها الحقيقه.
2: احنا في عالم متطور، والتطور متاعنا بسرعه كبيره.
1: صحيح.
2: لازمنا نخليه الصغير متاعنا انه مواكبها، وانه يكتشف كل ما هو جديد وما يخافش من كل ما هو جديد.
1: نعم.
2: لكن انه يستعمل الاستعمال الصحيح والاستعمال الحسن، وانه التوجيه للصغيرات هذه. المهرجان ما اكتفاش فقط بالورشات وبالتدريب وبالتكوين، لكن مش تكون فما مسابقات لفائدة الأطفال. باش يكون المهرجان مراوحة ما بين العلم، ما بين الألعاب، ما بين المسابقات، أنه يكون جو محفز للصغير. ما نحبوش أنه الصغير باش يهرب ويخاف.
1: أي
2: مالوروزمون احنا اليوم كملنا امتحانات البكالوريا، نشوفوا في سب متعدد التلاميذ مثلا في شعب الرياضيات انه
1: نقص. نعم.
2: برشا مثالش عن طريق الانشطة هذه العلمية، نخليه الصغير انه يستكشف العلوم من هو صغير، وبروكو با نشجعه
1: تولي فما عودة ان شاء الله للشعب العلمية. نعم.
2: عودة ان شاء الله. المهرجان هذه الحقيقة نحب نشكر الناس الكل فهمتني ولا اللي عاونتنا في تأفيف المهرجان هذا. نحب نشكر خصيصا كلية العلوم بصفاقس اللي هي تساهم معنا من السنة الثانية أن تساهم في تأثير المهرجان هذايا.
1: نعم.
2: مركز الاصطياف اللي كان ديما هو الحضن لكل الأنشطة متاع قرق ناجح، مندوبية الجهوية للتربية صفاقس اثنين، حرص كبير من طرف السيد متقرقنا.
1: نعم.
2: على نجاح الأنشطة هذه الصيفية أنها تكون فما أنشطة هادفة لفائدة الأطفال قرقنا، ومش فقط قرقنا ولكن ضيوف قرقنا، لأنه عديد من المشاركين اللي هم مرحبا بهم في مركز الاصطياف كل يوم إن شاء الله بداية من الساعة 9:30 صباحا إلى حدود الساعة 1:30 صباحا، باش نكونوا موجودين على الفترة من 25 جوان إلى حدود 10 جويلية كافتتاح للأنشطة في جمعية قرق ناجح لفترة الصيف، لأنه إن شاء الله هذه ما هي إلا بداية، وإن شاء الله ثم أنشطة أخرى باش تكون موجودة من خلال جمعية قرق ناجح ومن خلال مركز الأصلية في التخييم بالرملة قرق.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك نافع، برافو ليك وتحية ليك ومن خلالك لكل أعضاء اللي معاك في جمعية قرق ناجح، وإن شاء الله بالتوفيق وإلى اللقاء.
2: شكرا
1: إلى اللقاء، بسلامة. ابقوا معنا ما تغيروش الموجة وموزيكا، أذن المغرب، نرجو بعد معاكم في مسيكم بالخير.
0: يمسيكم بالخير،
3: يمسيكم بالخير،
0: يمسيكم بالخير.
3: إذاعة صفاقس
0: عشرة دائمة،
3: عشرة دائمة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

اللهم يا رزاق ارزقنا من فضلك وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم أنعمت وتفضلت وتكرمت وسترت، يا واسع الفضل يا منعم يا كريم. كلما سميت باسمك سهلت أمري، وكلما توكلت عليك يسرت شؤوني. بك تفتح أبواب الخير وتغلق أبواب الشر، باسمك ننال النعم وبه ندفع النقم. اللهم إننا نسعى ونتوكل وأنت مدبر أمرنا يا كريم يا صاحب الفضل والجود. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

تخرج العشية تخرج في الليل معناها كتوى من المغرب وكل في الليل تخرج الجرة متاحة كما عجلة التراكتور خاطر تمشي وتبعد التراب بيويداتها هكايا دونك تلقاو الجرة خارجة من البحر في اتجاه اليابسة بطبيعة تخرج تبيض العظيمات متاحة وترجع للبحر. انتم ما تقلقوا هيش كي تلقاوها خارجة السلحفاة هذيك تحبوا تصوروا صوروها هي راجعة مش هي خارجة باش تبيض هكاك خاطر تتقلق وتعمل بيرتيرباسيون. دونك بالنسبة للسلحفاة ونعرفوا عاد هذيك ما نطيشوش هيك البلاستيك وغير وإحنا قادمين على فصل صيف مش مشوا للبحر ونهزوا الدلاع والبطيخ وهيك الأجواء الكل يفضلكم الفضلات متاعكم الكل تلمدوها تروحوا بها للدار مش لازم تطيشوا بيبس في البحر وغيره معناها بالحق خاطر إحنا وصلنا الحالة معناها كارثية في التلوث البيئي نعم حالة كارثية والدليل على ذلك التغيرات المناخية اللي قاعدين نشهدوا فيها وبرشا هاكم أكيد تسمعوا في الكلام معناها على برشا ظواهر هذية اللي هي غريبة دونك في المناخ متاعنا يفضلكم نحاول نحافظوا أكثر ما يمكن على الوسط البيئي الوسط الطبيعي اللي احنا نعيش فيه راهو ما عندناش خيار معناها يا ننقذ رواحنا يا بالحق الناس الكل معناها راهو كله يرجع لنا احنا معناها وأولها كما قلتها البلاستيك اللي قاعدين راهو يطيشوه في البحر وغيره راهو احنا اللي ناكلوه خاطره يتفتت حبل سنوات وغيره وياكلوا البحر واحنا ياكلوها الحوت واحنا نشريوا الحوت اللي ياكل البلاستيك وهذا هكاك الدوره معناها دونك لذا سيسوا رواحكم وردوا بالكم نحافظوا مع بعضنا على البيئه. نحب نذكركم زاده كيف كيف انه بالنسبه للقرنيت راهو توا موجود القرنيت راهو في اضعف نقولوا احنا الفتره نتاعو نعرفوا اللي هو ممنوع صيد القرنيت من 15 مايو حتى 15 اكتوبر اذا كانت تلقاو هكا قرنيت هكا صغيره في الاعراض نتاعكم سيبوها ما تشدوهاش خاطر راهي عندها صغيرات تكبر فيهم يفضلكم بربي حاولوا تحافظوا على المخلوقات هذه الضعيفه اللي ما عندهاش لا حول لها ولا قوه راهو تنجم انت تشدها وتعمل فيها اللي تحب انت وهكيك راهو نخسروا الناس الكل دونك لذا سيسوا رواحكم تلقاو المخلوقات هذه ساعدوها. نعاود نذكركم زادة فما برشا اللي الحريقة اللي كثرت فما برشا أنواع كما سمعنا فما رجل الحرب يسميوها رجل الحرب البرتغالي نوع من الحريقة اللي عنده هذيك الأخت هكما مش منعش نسميهم مينا هكما اللي دين متاعو طويل برشا ينجموا يوصلوا حتى الخمسين متر ويقول لك رد بالك معناها ما تشدوهمش راهو معناها يسبب سام دونك يتسبب حتى في لسعات سامة وحادة برشا وتنجم توصل حتى لورينا شر معناها للسبيطار وغيره اللي ذاروا دبيكم فما هو معناها زادة نوع جديد قنديل البحر البوصلة هكا حاجة مدورة تو تروا في برشا أنواع هذه معناها ردوا بيكم معناها المفيد عليش إذا كله خاطر السلحفات هي نقص من البحر نعرفوها تاكل الحريقة هذه الأنواع متاحها الكل سيسوا رواحكم وردوا بالكم ان شاء الله السلامه للجميع ان شاء الله يتعدى الصيف ممتاز ويعمل 66 كيفاي سيدي بقاو معنا ما تغيروش الموجه باش نمشيو نسمعوا موسيقى وبعد نرجع معاكم في مسيكم بالخير.

0: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلاً.

0: أينما كنتم تحية طيبة أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري. سيسجل غدا انقطاع في التزود بمياه الشرب بدايه من 9 صباحا بحي النور وحي البحري وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4 على أن يعود التزود تدريجيا إلى نسقه العادي بداية من منتصف النهار. تابعت جلسة للمجلس المحلي بعقارب مدى جاهزية المركز الصحي متعدد الاختصاصات بالمعتمدية الذي سيفتح للعموم يوم 30 جوان الجاري وتأمين جملة من الاختصاصات الطبية الجديدة بعد توفير كافة التجهيزات والمعدات اللازمة. حذرت نقابة الفلاحين من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية معتبرة أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطيع المشية في عدد من المناطق خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم كافة المتداخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعملية نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة مجددا اليوم بعد هجمات شنتها الليلة الماضية بدعوى الرد على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تعمد الجيش الأمريكي استهداف بنية تحتية مدنية حيوية للمياه يعد جريمة حرب وليس أضرارا جانبية. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. في بالك من هذا الخميس 11 جوان الجاري نجم تتفرج في إذاعة صفاقس على الرقمي؟
3: هذا خبير مزيان.
1: إنعم، شيء سر برشا.
3: استوديو جديد مجهز بأحدث تقنيات البث عبر بروتوكول الانترنت الإي بي
1: وتجهيزات عصرية للبث السمعي البصري المدمج
3: باش تسمح بحسن المتابعة ومتعة الفرجة على أبرز حوارات الفضاءات البرامجية لإذاعتنا.
1: فضل تعزيز جودة الصوت بمنظومة تصوير رقمي وبأداء عالي الجودة HD.
3: إذاعة صفاقس أخيراً مرئية
1: والعشرة دائمة وقوية.

0: اللقاء متاعنا اليوم بمهرجان الكومبوست ومحليه المهرجان هذايا. نحب تحية كبيرة لسي مراد زكري. تحية ليك سي مراد على المجهود اللي قاعد تعمل فيه. سي مراد بالحق بلدية العين اللي هي بلدية نموذجية. دونك شكرا ليك سي مراد. خليني نستقبلك معايا. مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك، بارك الله فيك. شكرا ليك وشكرا للمستمعين إذاعة شخص.
0: يعيشك يا سي مراد،
1: الشريك المميز لبلدية العين.
0: يعيشك ونبقاو ديما شركاء ان شاء الله ليكم ولكل صفاقس كامله ولتونس كامله. مرحبا بكم. يعيشك سي مراد. اي سي مراد، من نجاح لنجاح الحقيقه بلدية العين. شكرا ليك، بطبيعه انت على راسهم وكل العوين معاك وكل الاخوه اللي في البلديه اللي قاعدين تعملوا في مجهود كبير، قاعدين تحققوا في نجاحات كبيره. احنا ما نجمو نقولوا كان صح عليهم جماعه الدائره نتاعكم بالحق معناها.
1: ان شاء الله معنا ديما من حسن الى احسن.
0: ان شاء الله من حسن الى احسن. واخرهم مهرجان الكومبوست سي مراد. اي نعم، اللي هو مهرجان استثنائي، مهرجان يظهر الاول في تونس هكا ولا
1: ايه؟ الاول في تونس، يمكن راهو الاول حتى في اماكن اخرى.
0: نعم
1: خارج تونس.
0: نعم به. اي سي مراد، اي معاك انت. خلينا ناخذوا تفاصيل حول المهرجان هذايا. مهرجان كما قلت، مهرجان الكومبوست اللي هو دونك مهرجان استثنائي الاول في تونس. ناخذوا تفاصيل معاك سي مراد، تفضل.
1: هو الحقيقه مهرجان الكومبوست هي معناها الفكره ما جاتش معناها هي عندها مده. ونحن بلديه العين بدات في تجربه نموذجيه لتثمين نفايات الخضراء. والحقيقة معناها كان مشروع نموذجي، لقينا أنه معناها ثم النجاحات على مستوى البلدية، وبطبيعة الحال هذا مشروع هذا تم معناها بدعم من السيد ولي شاقس محمد العجري.
0: نعم.
1: وفي لطفي اللي هو السيد محمد شاقس الجنوبية اللي هو من الأوائل اللي شجعنا على المشروع هذا. بطبيعة الحال معناها فريق عمل الحقيقة في الإدارة والعمال اللي معناها نخدموا بعضنا، واللي نقدروا أن المشروع هذا اللي هو بإمكانيات ذاتية متاع بلدية نشحه، اللي هو معناها الحقيقة بعد العام ونص نلقاو أن المشروع مش صعيب. شو معناها؟ معناها دي كانت وفرت الإرادة والالتزام متاع الأعوان والسلطة معناها تعاون المشروع هذا نوصلوا لنتيجة. إذا الكومبوست هو نتيجة كانت طيبة باعتبار الفكرة كيفاش أنه ناخذ النفايات الخضراء في الحال عن طريق برويور معناها يتم رحيه، وبطبيعة الحال نستعمل الخضر والغلال الديشي بالسوق الأسبوعي كيف كيف مع الخضارة الموجودين في العين وكيف كيف أصحاب المقاهي، فما كان الديشي متاع القهوة الكل يخرج نوعية معناها جيدة متاع سماد اللي هو يصلح للحدائق متاع البلدية من جهة، وفي مرحلة ثانية يمكن كي تكثر الكميات وتحسن النوعية نجمه معناها يكون صالح للزراعة. وهذا عملنا له تحاليل وقينا أنه هالكومبوست هذا هو صالح للزراعة وصالح للفلاحة. قلنا لما لا كتجربة أولى أكيد نحن في البرنامج إن شاء الله نخدم على توا مركب إيكولوجي كامل فيه معناها مش نكبروا لينيتي دو كومبوستاج باش تكون بكميات أكبر. اليوم نحكيه على 200 طراطة، غدوا نحبوا 800 و900 طراطة لأنه باش يكون في علم المستمعين أنه هالعمل اللي قمنا به ما نقص تقريبا بنسبة 10% من النفايات الخضراء. معناها في العين برك مازال 90% هذه نحكيه على النفايات متاع الزبيرة والخضر والغلال. ثم نقطة أخرى إن شاء الله اللي احنا باش نطلقوا بها غدوة إن شاء الله، فما أربع فرق من المجتمع المدني ومن البلدية باش نمشيو لبعض العمارات كتجربة نموذجية باش نمشيو لهم للديار ومش نقولهم هات نبداو في تثمين النفايات نتاع الكوجينة.
0: والله سمح برشا. اي ايوه
1: معناها في الكوجينة. الكوجينة باش ناخذوا منه كان الجزء اللي ما فيهش مشاكل.
0: ايوه
1: اللي هو فيه الدشي نتاع الخضرة والغلة، شوية كردونة، شوية دشي نتاع قهوة نتاع تاي. اليوم في الصيف عندنا الدلاع والبطيخ باش يكثر.
0: صحيح
1: هذا الكل ينقص لنا ويخلي انه المواطنين والمواطنات خاصة والشباب والاطفال ينسجموا معنا في الطريقة هذه، لانه كي عملنا نحن الاحصائيات في بلدية العين نلقاو تقريبا النوعية هذه من النفايات تمثل تقريبا 5 طن في النار.
0: ايوه
1: اتصور انت كان نقعدوا عامين 3 سنين نخدموا عليها ونثمنوها، شوف انت 5 طن في النهار قديش باش تولي تنتج من كومبوست، وكانت قبل يتم نقلها ويتم ردمها ويتم حرقها وشوف ماني قديش ماني
0: بخليف اللي تتلوح حشيك وفضلات معناها في الشارع وغيره وغيره وغير نعم
1: وصعدة تشيح وبعد حرقوها العباد المشاكل هذيك دونك هذه النقطة الثانية اللي هي الحقيقة غدوة مش نبداو لاكسيون الثانية هي أنه نمشي للمواطنين دونك الفكرة أنه هو مهرجان تحسيسي للمواطنين نحن مع بعضنا توا العين نسبيا نقول تحسنت في النظافة وهذه معناها يلمسوا المواطنين في العين مع هالمشروع هذا دونك نمشيو في التثمين
0: نعم
1: ونعرفوا نحن هو التثمين مربوط بالثقافة نتاعنا دونك نبداو بشوية بشوية عامين ثلاث سنين أربع سنين إن شاء الله مع بعضنا نعطيو نتائج ما نستحقوش نتائج كبيرة في الأول مية على الأقل نبداو على خاطر كي بدينا وبدات العباد تفرز في النفايات المنزلية اللي ما فيهاش مشاكل ما نحكيوش على الجانب الاخر
0: نعم
1: نقولوا العجين وما فيه مشاكل وكذا لا نحن باش ناخذوا هذاك الجانب اللي ما فيهش مشاكل معناها نفايات نتاع غله وتاخذ شويه كاردونه شويه ديشي نتاع تاي نتاع قهوه نتاع دلاع نتاع بطيء اللي هو معناها يصلح لنا كاسماد ممتاز كل سنين في المهرجان ان شاء الله باش يوقع التوزيع على الفائزين وعلى المشاركين لانه المهرجان فيه ديستون عالي من القطاع الخاص
0: والمجتمع
1: المدني عمل تجارب نموذجيه في علاقه بالكومبوست والاقتصاد الدائري كيف فما دار شباب فما جمعيات ذات العلاقه واللي هما باش زاد كيف باش يحاولوا يحصلوا المواطنين كيف عندنا تقريبا ستوم البلديه
0: انه
1: عندنا بلاتفورم زاد باش نقيدوا المواطنين اللي هما يحبوا يدخلوا في الجانب تاع الثيراسوس من الفرج من المصدر
0: الشركة
1: على الأقل معنا على مستوى التطبيق هذه فرصة باش العباد بالنسبة للي يحبوا ينخرطوا في الموضوع هذا وقلنا ليه ما لا نحن إن شاء الله بالنسبة اللي ينخرطوا معنا ومش نوفر توا معناها فريق متكامل
0: نعم.
1: في ثلاثة نهار اثنين ونهار الأربعة ونهار الجمعة الكاميون تاع البلدية اللي عنده النفايات هذه وحطها على شيرة نحن باش نهزوها باش نعديوها للكومبوست
0: وبطبيعة
1: الحال عن طريق التطبيقة اللي كان وصل لخمسين نقطة تقريبا يولي هو عنده حق في شيخ كمية من الكومبوست اللي هي زادة بشي يستعملها في الدار نتاعو
0: سمحة الفكرة برشا سي مراد يعطيكم صحة
1: هو معناها كما نقولوا
0: تشجيع هذا والله يشجع معناها الناس اي بالفعل محليها الفكرة ما صارت تتعمم على بقية الدوائر بالحق
1: هذه كفكرة أولى ثم راه بعد توجي تحفيز تو نجيو نمشيو نقموا بعضنا ونلقاو زاد حتى كل يوم العالمي واليوم الوطني النظافة
0: تاخذ
1: أنت شهادة باعتبارك أنت من الأوائل اللي
0: قمت
1: بتصميم النفاية الخضراء هذه
0: سمح سمح
1: الحال غدوا مش نمشيو زاد اللي رسروا
0: اليوم
1: زاد عندهم
0: كمية يعطيكم الصحة
1: وبشويه بشويه ان شاء الله
0: وهكيك تضمنوا انخراط المواطن حتى على مستوى الدائره نتاعكم في المشروع نتاعكم معناها بكل تلقائيه وبكل حب معناها هكا ولا سي مراد
1: بطبيعه الحال
0: نعم
1: والحاجه الباهيه الحقيقه بالنسبه للعين
0: معناها
1: نحن الكل مع بعضنا ملتفين مع بعضنا سلطه محليه
0: نعم.
1: سلطه جهويه السيد الوالي الحقيقه يعاون فينا سلوت في المبروكي كما
0: قلت
1: الجنوبيه من الاوائل اللي دعمنا في المشروع هذا وقاعد يدعم فينا وهذا ان شاء الله غدوه نتوجوه كمرحلة أولى بمهرجان كومبوست في نصف الأولى
0: يعطيكم الصحة
1: غدوة إن شاء الله نهار برك لكن إن شاء الله في المستقبل يجب يكون نهارين ثلاثة أيام
0: وكيف
1: حتى البلدية تنسج على المنوال والغاية منه أنه نقلوا من النفايات هذه ونحضروا مع بعضنا في المستقبل محيط بيئي سليم ما هو في الأخر يجب مجهود نتاع العباد الكل
0: يعطيك الصحة يا سي مراد
1: ومجهود المواطنين ومجهود المجتمع المدني والقطاع الخاص بالطبيعة
0: شكرا لك سي مراد يعطيكم الصحة بالحق برافو لبلدية العين إن شاء الله مزيد من النجاحات والتألق شكرا لك سي مراد وتحية من خلالك لكل العاملين معاك مرة أخرى في البلدية شكرا إلى اللقاء
1: بارك الله فيك شكرا
0: على خير على خير ابقوا معنا انتم ما تغيروش الموجة الحقيقة باش نختم معكم بخبر والله ما نعرف كيفاش باش نقول لكم طريف ربما ولا اللي تحبوه انتم لا يا فيصل باش نختموا اللقاء متاعنا دونك حديقة التماسيح يا جماعة اي باش نعمل التماسيح بسفاقس من بين المشاريع القيمة اللي باش تكون ربما ما نعرفش كل واحد وتقيمه للمشروع حديقة التماسيح ومش تكون في تهيئة بطبيعة التوتة باش يوقع التهيئة متاعها كفضاء عائلي وترفيه وغيره وغيره وفما إسباس قالك باش يعملوا فيها حديقة تماسيح ما نعرفش معناها انتم تقيمكم للخبر هذية كل واحد وشنو رايه بطبيعة على كلها وهذية المشروع الجديد اللي باش يكون قريبا في مدينه صفاقس. وليكم التعليق، ابقوا معنا ما تغيروش الموجه. تحيه ليكم ونوصلكم صوت اذاعه صفاقس. الناس السهاره، الناس اللي خارج تحوس، صحه ليكم، مسهروا تفرهدوا شيخوا، عملوا جو. بدايه الصيف، كملنا القرايه، ما نجمو كان نتفرهدوا هكا وهذيك شنو نعملوا. تحيه لكل صغيراتنا، ربي ينجحكم. تحيه لكل الاولياء، سيدي هاكم سيف في عطله، انتم بقاو معانا ما تغيروش الموجه. بعد شويه احلى برنامج على موجات اذاعه صفاقس، حروف وظلال مع احلى هجوره. يعطيك الصحه هجوره، ربي يوفقك ان شاء الله، وسهره ممتعه مع هاجر فيصل وحيده معاكم. وانا سماح راني نقولكم على خير وفي لمان سكول. الى اللقاء.

إذاعة شفاقس أحلى الأنغام.

0: أحلى الأنغام
1: أحلى الأنغام. التاسعة ليلا.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة لهذا اليوم بعدد من مناطق البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إجراء مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عاملا من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عمالة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة الحالية تبقى لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في الخامس من جوان الجاري. أطلقت وزارة الصحة اليوم مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. في العالم أصيب فتى فلسطيني دهسته سيارة عسكرية إسرائيلية اليوم في بلدة عقربة جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد العمليات العسكرية الصهيونية في مدن وبلدات الضفة والتي تتخللها اقتحامات واعتقالات ومواجهات مع الفلسطينيين. ختاما بث حزب الله اللبناني صورا لاستهداف عناصر دبابة ميركافا إسرائيلية بمسيرة أبابيل انقضاضية في موقع بجنوب لبنان. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
0: حروف وظلال
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب فنون
0: وحضارات

0: حروف وظلال مع هاجر الطريق الجرجوري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، أهلا بكم في ليلة صيفية قبل أوانها. أربعة جديد، حروف جديدة وظلال متجددة مع عالم الثقافة والنشر والإبداع، ويحلو السهر من الآن إلى منتصف الليل. المتعة والإفادة نرجوهما لكم طيلة هذه السهرة، ابقوا معنا. هذه الليلة سهرتنا ستكون جزائرية تونسية، نتناول فيها موضوعا مهما من المواضيع المتعلقة بالرواية العربية الحديثة. هو موضوع الرواية والفنون، وضيفنا الليلة كاتب روائي جزائري يعتبر من أهم كتاب السرد الروائي الحديث بشهادة النقاد، أعني بذلك الروائي واسيني العرج. سيكون معنا أيضا الناقد التونسي الدكتور عبد الباقي الجديدي. طبعا يشاركني في الأعداد والتقديم الدكتور الناقد شفيع بزين. دكتور أيمن أحسن أيضا له حضور من خلال الحروف والأنوار، وهو ركن نفتتح به دائما اللقاء. شكرا لكم أصدقائي المستمعين دائما على التشجيع على المؤانسة. فيصل المرزوقي يؤانسنا هذه الليلة ويشرف على هذا اللقاء تقنيا، وهذه هديته الأولى لنا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
0: وحضارات.

0: مرحبا بكم من جديد أنتم أصدقائي المستمعين في متابعة برنامج حروف وظلال. قبل الأذان كنت قد أعلنت عن موضوع الليلة وعن ضيوف الليلة. موضوعنا الليلة هو الرواية والفنون. ضيوفنا بعد أخبار العاشرة هم الروائي الجزائري وسيني لعرج والناقد عبد الباقي الجريدي. وركننا الأول دائما نستقبل فيه أيمن حسن. طبعا الدكتور شفيع بزين هو الذي ساهم في الأعداد وسيساهم في التقديم وسنتصل به بعد قليل. مساء الخير أيمن حسن، أهلا وسهلا.
1: صديقتي العزيزة هاجر، كيف حالك؟
0: مرحبا بخير والحمد لله. نسأل دائما عن أحوال أصدقائنا وعن أحوال ربوع وطننا الجميل من المنستير. يصلنا صوتك أكيد أيام صيفية أيمن.
1: أيام صيفية لكن أمطرت بعد الظهر.
0: نعم، لهذا أنا قلت ليلة صيفية. أي ليلة صيفية، ولكنها أنا قلت ليلة صيفية قبل أوانها، ولكنها هي تعود بنا الأيام إلى أيام الشتاء ومطر الشتاء الجميل. على كل حال مرحبا بك أيمن. موضوعنا الليلة الرواية والفنون، ونحن قد استأنسنا بك تحاول أن تأخذنا إلى جولة عالمية في الأدب العالمي وخاصة الفرنسي في محاولة تقريبي.
1: نعم، لأن ضيفنا وسيني لعرج يعني كاتب عربي جزائري. نعم، يمكننا نقول عالمي مهم
0: طبعا،
1: يعني تكون وصلة ومراوحة بين الجزائر، المتوسط، فرنسا وأوروبا والأدب العالمي.
0: نعم أكيد، أنك عددت لنا ورقة عميقة أكيد كعادتك. نستمع إليك أيمن.
1: شكرا هاجر. منذ أن خرجت الرواية من على الحكاية البسيطة، لم تعد فن يكتفي بسرد الوقائع أو تتبع مصائر الشخصيات، بل غدت فضاء رحبا تلتقي فيه الفنون جميعا. فالرواية الحديثة ليست ابنة الأدب وحده، وإنما هي أيضا ابنة الرسم والموسيقى والسينما والمسرح والعمارة والتصوير الفوتوغرافي. إنها الفن الذي يبتلع الفنون الأخرى ويعيد خلقها داخل لغته الخاصة، حتى ليصح القول إن الرواية هي المتحف الأكبر للذاكرة الإنسانية. في الأدب الفرنسي على سبيل المثال تحتفي الإشارة إلى مارسيل بروست لندرك كيف تحولت الموسيقى واللوحة الفنية إلى أدوات لفهم الزمن والذاكرة. أما في أعمال ميلان كونديرا قادم من قلب أوروبا، من تشيكيا، من برانك، فإن الرواية تتجاوز مع التأمل الفلسفي.
0: يا أيمن عفوا، لو هكا تغير اتجاهك قليلا حتى نستطيع أن نستمع إليك جيدا.
1: الهاتف أسمع صوتي هجر.
0: أي متقطع نوعا ما.
1: المشكلة هذه كل ريزو كله دخل نوعا حاول
0: نعم. أي
1: في الأدب الفرنسي تكفي الإشارة إلى مارسيل بروست لندرك كيف تحولت الموسيقى واللوحة الفنية إلى أدوات لفهم الزمن والذاكرة.
0: نعم.
1: أما في أعمال ميلان كونديرا القادم من قلب أوروبا، من تشيكيا وبراغ بالتحديد، فإن الرواية تتجاور مع التأمل الفلسفي كما تتجاور السمفونية مع الرواية، فيغدو البناء الروائي أشبه بعمل موسيقي تتكرر فيه التيمات وتتقاطع الأصوات. وعند أمبرتو إيكو نجد الرواية وقد استوعبت التاريخ واللاهوت والفن التشكيلي وعلم العلامات سيميولوجيا، حتى صارت المعرفة نفسها مادة جمالية. ولعل الرواية العالمية لم تبلغ ذروة نضجها إلا حين أدركت أن الفن ليس زينة تضاف إلى النص، بل هو جزء من رؤيته للعالم. فالرواية الكبرى لا تصف لوحة فنية، وإنما تنظر إلى الوجود بعين الرسام، ولا تستعير الموسيقى بل تفكر بإيقاع الموسيقي، ولا تقتبس من السينما بل تعيد تشكيل الزمن كما يعيد المخرج تركيب اللقطات والمشاهد. في هذا السياق يبرز الروائي الجزائري وسيدي الأعرج بوصفه أحد أكثر الكتاب العرب وعيا بالعلاقة العميقة بين الرواية والفنون، ففي أعماله لا تظهر الموسيقى أو الرسم أو الخط العربي بوصفها عناصر عربية، وإنما بوصفها لغة موازية للكتابة. لقد أدرك وسين الأعرج أن الفن هو الذاكرة الأخيرة للشعوب حين تخذلها السياسة، وأن الرواية تستطيع أن تحفظ ما تعجز الوثائق عن حفظه. لذلك تتجاور في نصوصه المخطوطات القديمة مع الأغاني الأندلسية، واللوحات مع الأساطير، والتاريخ مع الأحلام، في نسيج يجعل الرواية أقرب إلى عمل فني شامل. ولعل سر الرواية الحديثة يكمن هنا بالذات، إنها لم تعد مرآة للعالم بل أصبحت ورشة لإعادة اختراعه. فحين تلتقي الفنون داخل الرواية لا يعود القارئ أمام نص يقرأ وحسب، وإنما أمام عالم يرى ويسمع ويتأمل. وهكذا تتحول الرواية إلى فن، ربما إلى فن الفنون، وإلى بيت واسع تستضيف فيه الإنسانية ذاتها الجمالية كلها، من جدارية الكهوف الأولى إلى الشاشات المضوئة في زمننا الراهن. ففي النهاية يا هاجر، ليست الرواية محاولة الإنسان الدائمة لإنقاذ الجمال من النسيان وإنقاذ الحياة من فقر الواقع عبر ثراء الخيال.
0: مرة أخرى ودائما تثبت الرواية أنها فعلا متحف، أنها فعلا وعاء يستوعب كل، يعني ربما ليس الفنون فقط وإنما كل الخطوط، كل الاتجاهات التي يفكر فيها الإنسان. الرواية تثبت دائما أنها ذاكرة إنسان، أنها قادرة على أن تحاور الإنسان في أكبر الأسئلة التي يطرحها منذ بدء الخليقة. الرواية يعني دائما تثبت فعلا أنها الجنس الأدبي الأوسع، وأنها قادرة
1: يعني كان الشعر وكانت الملحمة في قديم العصور هي الجنس النبيل، لكن بفعل يعني تطور العادي للأشياء صارت الرواية هي أم، حتى يعني أم السينما وأم الرسم والموسيقى وكذا. ونرى أنه أهم الأعمال الفنية والإبداعية اليوم حتى ربما الشعرية هي روائية.
0: نعم طبعا
1: يعني، وانا يعني هاجر بقول لك اللي يعطيك صحة على اختيار، واتمنى لك ولضيوفك سهره طيبه. فسي وسين الأعرج وصديق اعرفه منذ سنوات، وتقابلنا في تونس وفي فرنسا، وكتابه مثلا كتاب الامير يعني روايه يعني مطلقه، مع نجم نسميها بالرومو ابسولو، لانه عندما تقرا هذا الكتاب هو إعادة كتابة للتاريخ وتخليد للأمير عبد القادر وملحمة ولوحة
0: كل شيء.
1: يعني
0: لذلك هو اسم وسين الأعرج راهو أصبح اليوم تقريبا من أهم الأسماء العربية في السرد العربي حتى العالمي. يعني أنا كنت أتحدث مع الدكتور شفاع بزين منذ قليل،
1: يعني يعني لما يصدر عمل جديد في الفرنسية يعني مترجم من الفرنسية لوسين الأعرج هو حدث في حد ذاته.
0: طبعا قلت كنت أتحدث مع الدكتور شفيع بزين، يقول لي راه وسين الأعرج أنا أرشحه، هو ومفروض أنه يرشح لجائزة نوبل، ليس فقط البوكر ولا غيرها ولا غيرها. يعني لا لا لا لا, لا مش باش نحكي على الجوائز الآن. يا أيمن
1: المطبعين وكان
0: يا أيمن يا أيمن لا أتحدث عن هذا الآن، وإنما فقط أردت أن أتحدث عن أن الرجل فعلا يعني يحتاج أن يكون عالميا فقط، بنوبل بغير نوبل، نوبل ما يعني ماذا تفعلنا وماذا فعلنا لها، هذه مسألة أخرى نطرحها في مرة أخرى بإذن الله تعالى، مطبعين مش مطبعين مسألة أخرى نطرحها. ولكن الرجل اليوم هو يعني يستحق أن يصل إلى أعلى المراتب العالمية،
1: يعني
0: هذا الرجل هو رجل يستحق بالفعل، ويشرفنا جدا أن يكون معنا الليلة في برنامج حروف وظلال. نعم أيمن،
1: كلمة ببساطة يعني سيكون سواسين الأعرج معي كما أنت متفق معي، العرب يعني من المحيط إلى الخليج من شأنهم أن يعني يبتكروا ولا يصنعوا جائزة عالمية تعتني أولا بالأدب العربي ثم بالأدب العالمي تفوق نوبل وتكون لها يعني
0: إيه ممكن بنية. ممكن كل شيء ممكن.
1: بكتو في اللي عنده شيخ كذا وعنده جائزة كذا وكذا وكذا.
0: مسألة كبيرة هذه أيمن، خلينا نتهاوى بالأدب بالليلة.
1: العرب على ثقافيين وفكريين أكيد عارفين.
0: خلينا الليلة فرحانين بواسيني الأعرج يا أيمن يا أيمن يا أيمن يا أيمن. حلمك علينا. دعونا دعونا نفرح الليلة بحضور وسيدي الأعرج وننغمس في الأدب في أدبه وفي يعني فنونه العميقة وبحوره فعلا العميقة. مرحبا به في الاستماع
1: وسهرة طيبة وتحية لشكري عبد الزين في جديدي وصديقي وسيدي الأعرج حييه وأتمنى لكم سهرة طيبة ونلتقي.
0: شكرا يا أيمن، مرحبا بك وبضيوفك وبكل المستمعين وبضيفك وبكل المستمعين الكرام. يا فيصل، هل من هدية موسيقية؟
1: هل من هدية خاصة نور بوفيد هو دكتور في الحضارة العربية لكنه فرانكوفوني يعني
0: بامتياز بامتياز.
1: إن شاء الله أغنية جميلة
0: إن شاء الله. أيضا هذه هديتنا أو هدية فيصل لنا الموسيقية. نعود بعد قليل بعد أن نتصل بالدكتور شفيع بزين.

0: في عودة إلى موضوعنا الرواية والفنون، شكرا لكم أصدقائي المستمعين على المتابعة. شكرا دكتورة حنان جنان تتابعنا الآن، فارس المذيوب يتابعنا، الأستاذة منى أحمد البريكي في المتابعة، مرحبا بك ومرحبا بمتابعتك. تقول وسيني العرج على مفارقة في سر العربي المعاصر، فعلا منى وهو كذلك. كل التحية للجميع، تحية لهدى سفيحي، تحية لكل أصدقائنا ولكل من يتابعنا الآن. دكتور شفيع بزين الذي قلت منذ قليل أنه يشارك في الأعداد والتقديم، وطبعا يعود له الفضل دائما في هذه الاختيارات العميقة الحقيقة، معناها دائما يعني اختياراته للمواضيع وللضيوف فعلا لها يعني عمقها. كل الشكر له. دكتور شفيع مرحبا وأهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا ومساء الخير لك صديقتي هاجر ولجميع مستمعي إذاعة الساقس ولبرنامج ظروف فضيلات. تحياتي للصديق دكتور أيمن حسن على ما قدمه، شكرا له، ولضيوفنا الذين سأذكرهم بعد قليل. فعلا أنا أقول واجب، هذا دائما أكرر، هذا واجب أولا في
0: واجب المثقف العضوي يعني الذي تؤمن به
1: لأن البرنامج أنا أعتبره برنامجي كما قلت لك دائما،
0: وهو كذلك هو كبر البرنامج الحقيقة بوجودك وبوجود الأصدقاء من الأساتذة والأكاديميين الذين بالفعل يعني وقفوا في صف هذا البرنامج ودفعوه دفعا جميلا يعني منذ العديد من المواسم الفارطة. يعني الفكرة عندما كانت فيها الاستعانة بالأكاديميين والمختصين وال يعني المثقفين، كانت فكرة معنى أجزم أو ربما أعتقد أنها ناجحة، وهذا دليل يعني على ذلك.
1: وفعلا أنا أحيي تحية التقدير ومحبة لجميع الذين مروا بهذا البرنامج وما زالوا يمرون، وكذلك تحية كبيرة جدا وتحية حارة لمستمعين أوفياء لهذا البرنامج.
0: نعم، ولإدارة إذاعة صفاقس لأنها آمنت بالبرنامج. فعلا. نعم، وآمنت بنا جميعا ك يعني نخبة ومجموعة مثقفة دعني أقول، تحاول أن تقدم الإضافة للإعلام العمومي، فألف شكر لها كذلك إدارة إذاعة صفاقس وكل المستمعين. طبعا نعود إلى البرنامج، إلى الموضوع الذي اخترناه الليلة، وهو موضوع الرواية والفنون، موضوع طريف في الحقيقة، وموضوع يحملنا دائما إلى السرد الروائي، ذلك

0: كما عرفت حتى منذ نشأتها مع هيجل ثم مع لوكاتش بأنها ملحمة البرجوازية، يعني الملحمة الحديثة، يعني الشكل الأكثر قدرة على التعبير عن مجتمعنا المعاصر البرجوازي الرأسمالي ثم المجتمع المعاصر عموما.
1: نعم
0: وهناك من وصفها بيير شارتي بالجنس الإمبريالي، بمعنى أنه هو نوع أو جنس مهيمن يستوعب، كما كنت تقولين، يستوعب جميع الخطابات وجميع النصوص وجميع الأشكال وبالتالي جميع الفنون،
1: نعم
0: قادر على أن يستوعب جميع الفنون. ولماذا الرواية والفنون اليوم؟ هناك سبب خاص وسبب عام. السبب الخاص هو أن متحمس كثيرا لهذا الموضوع لأني اشتغلت به طويلا وما زلنا نشتغل به، سواء في الملتقى الثقافي العربي أننا نظمنا سنة 17 و 18 مايو 2024 ندوة
1: نعم
0: دولية حول الرواية والفنون، واعتمدنا روايات وسيم الأعرج نموذجا، وكان حاضرا ومشاركا معنا، وسأعود إليه بعد قليل. هذا الجانب الأول. والاشتغال الثاني هو في علاقة بمخبر السرديات
1: سرديات
0: والدراسات البينية بكلية الآداب المنوبة الذي أنتمي إليه، وأنا أشتغل ضمن فريق يسمى فريق السرد والفنون. وبالتالي واضح أن هذا مجال اشتغالي الأكاديمي الجامعي، وقد أثمر العمل ضمن هذا الفريق منذ مدة قصيرة كتابا مهما عنوانه، كتابا جماعيا عنوانه لو كون معاصرا في التنافذ بين السرد الأدبي والفنون، وتنسيق ومراجعة دكتور أحمد الجاسمي. وطبعا الرواية تأخذ حيزا كبيرا في هذا. إذا نحن سنتساءل أولا وسنتحاور أولا في هذه العلاقة، علاقة الرواية بالفنون. يعني أولا لماذا انفتحت الرواية واتسعت واتجهت في كثير من الأحيان، وسنرى أن هناك من اعتمد ذلك مشروعا كاملا على الفنون ووظفتها في مستويات مختلفة من الكتابة.
1: نعم.
0: لماذا هذه الحاجة بالنسبة للرواية لا يمكنها أن تكتفي بالخطاب
1: اللغوي
0: اللغوي العادي تخيليا؟ لماذا الحاجة إلى هذه الفنون المختلفة لكي تبني أو لكي تطور ولكي تجدد خطابها الروائي التخيلي؟ ثانيا، ما هي أشكال التفاعل وأشكال التواصل وأشكال التنافذ بين الرواية والفنون، وخاصة يعني ما الذي تستفيد منه الرواية وتكتسبه الرواية وتربحه الرواية باستضافتها للفنون وتوظيفها للفنون، وما الذي يتغير في خطابها؟ يعني عندما ترتكز الرواية على فن الرسمي أو على فن المسرحي أو على فن الموسيقى أو السينما أو إلى غير ذلك، وتدخل هذه العوالم الفنية في ذهن عالمها، معناها هل تحافظ الرواية على هويتها، على طبيعتها
1: السردية اللغوية يعني؟ نعم، استمع إليك دكتور. انقطع الخط دكتور شفيع، انقطع الخط. بإحسن نعود إليه، شوية موسيقى يا فيصل، ونعود للاتصال بالدكتور شفيع بالزين وهو يحدثنا عن الفنون، عن الرواية والفنون، وعن أهم الخطوط العريضة تقريبا التي سنبحث فيها في هذا الـ في هذا الـ في هذه الحصة الليلة مع ضيوفنا بعد قليل.

0: حروف وظلال.
1: رائعة الأغنية يا فيصل، يعطيك الصحة في هذه الأغنية الجميلة. عدنا مع الدكتور شفيع بالزين، عدنا الاتصال به. دكتور شفيع،
2: أهلا.
1: أيوة، انقطع
2: عن الانقطاع، خارج عن النطاق
1: خارج
2: الشبكة.
1: لا دكتور شفيع، أنا أصبحت إعلاميا محترفا يعني حتى في المصطلحات، يعني
2: خارج عن نطاقك.
1: خارج عن نطاق طبعا،
2: الشبكة دائما خارج عن نطاق
1: طبعا.
2: طيب فقط يعني أضيف أنه باختصار شديد هو أنه موضوع الرواية والفنون من المواضيع المهمة اليوم. الرواية من أهم مظاهرها وتطورها هو انفتاحها على الفنون. لكن ثم يعني تجارب لافتة جدا في هذا المجال، منها تجربة وسيم الأعرج، لأنه كما قلت من أهم ما يميز هذه التجربة هو انفتاحه على الفنون واشتغاله بتوظيف الفنون في رواياته. ونحن سعداء جدا هذه الليلة باستضافته، الحديث ممتع معه عندما نستمع إليه وهو يتحدث عن تجربته الرواية، وكذلك نحن نستمتع عندما نتحدث عن رواياته. سيشاركنا في هذا الحوار هذه الليلة أيضا الباحث الدكتور عبد الباقي الجريدي. لماذا عبد الباقي الجريدي؟ لأنه هو أيضا اشتغل أولا جيدا بمدونة وسيم الأعرج وأنجز دكتوراه حول روايات وسيم الأعرج، وكذلك هو اشتغل جيدا بهذه العلاقة بين الرواية والفنون في هذه التجربة. ولذلك نحن إذا إن شاء الله سنسهر مع هذين الضيفين وسنتحدث معا وأنت معنا طبعا عن الرواية والفنون.
1: نعم، على كل حال إذن مرحبا بك دكتور شفيع، ومرحبا بالضيوف، سنتصل بهم مباشرة بعد أخبار العاشرة، نتحدث عن موضوع الرواية والفنون. سنبقى مع الموسيقى ثم أخبار العاشرة ثم نعود معكم إلى حدود منتصف الليل. ابقوا معنا ولا تغادروا محطة إذاعة صفاقس.

0: حروف وبلاد.
1: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
2: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
1: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
3: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
1: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
4: سنايا هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. ما دمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
5: إذاعة صفاقس.

0: من جديد أهلنا بكم لهذه النشرة الأخبارية ونستهلها بالعناوين. برمجة إعادة 80 مهاجر غير نظامي هذا الأسبوع من مخيم العاملة من ولاية صفاقس. هيئة السلامة الصحية تحذر من نقل وعرض المياه والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس. تونس تطلق مشروعا وطنيا للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. في العالم الرئيس ترامب يتوعد إيران من جديد بضربة خلال ساعات، وغوتيريش يحذر من أزمات تعصف بالمنطقة وتهدد العالم. إلى التفاصيل، ونشير بداية إلى أنه سيسجل غدا انقطاع في التزود بمياه الشرب بداية من 9 صباحا بحي النور وحي البحري وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4، على أن يعود التزود تدريجيا إلى نسقه العادي بداية من منتصف النهار. هذا وينقطع التيار الكهربائي غدا في صفاقس من 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر بطريق تنيور كيلومتر 14 مجموعة العقب. نبقى في صفاقس، تابعت جلسة للمجلس المحلي بعقارب مدى جاهزية المركز الصحي متعدد الاختصاصات بالمعتمدية الذي سيفتح للعموم يوم 30 من جوان الجاري، وتأمين جملة من الاختصاصات الطبية الجديدة بعد توفير كافة التجهيزات والمعدات اللازمة. الجلسة تناولت كذلك، وفق ما أفاد به رئيس المجلس المحلي بعقارب عماد الباجي، تناولت جملة من المشاغل الصحية بمختلف عمادات المنطقة. وبمعتمدية المحرس التأمت مؤخرا جلسة عمل لمتابعة التزود بالأعلاف المدعمة، وتم النظر في إضافة المربين الذين لم تدرج أسمائهم والتنسيق مع اتحاد الفلاحين والفلاح الراغبين في الحصول على العلف من ديوان الأعلاف، والنظر في مقترح إضافة نقطة بيع الأعلاف في إحدى العمادات. في سياق متصل، حذرت نقابة الفلاحين من تداعية النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطيع الماشية في عدد من المناطق، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. في علاقة بملف الهجرة غير النظامية، من المنتظر أن يتم خلال الأسبوع الجاري إعادة 80 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم، وذلك على دفعات، وفق ما أفاد به اليوم المشرف العام على مخيم العودة الطوعية الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس، والذي يضم حاليا 700 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء. المشرف العام على هذا المخيم قال أنه أمام تزايد عدد طلبات العودة الطوعية يتم العمل على الترفيع في طاقة استيعاب المخيم إلى 1000، وشدد في الأثناء على أن هذا المخيم هو مركز وطني لتجميع المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وليس استيطانا وفق قوله.
1: نأكد على كلمة الناس اللي تحب تروح البلدان، وما هوش كما نشوفه في لي كومنتير يقولوا هذوما استيطان، راه عمره ما كان استيطان، هذا مخيم أحدث للناس في اللي فما برشا فارقة كانوا يرغبوا في العودة الطوعية. مخيمات في منطقة العامرة والبنيانة تقلص العدد متاعهم، توا ما يفوتوش 2500 مهاجر غير نظام. بعد نجاح المخيم هذا لقينا فما نداءات من فارقة جنوب الصحراء في مناطق أخرى وفي ولايات أخرى، قلنا لما لا يولي هذا مركز وطني لتجميع فرقة جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية بالشريك معانا الهلال الأحمر التونسي، ولينا نعملوا في حملات تحسيسية شملت ولايات تونس الكبرى اللي فيها فرقة جنوب الصحراء بكثرة اللي هي تونس ونابل سوسة وفي جرجيس وفي جربة. كان طاقة الاستيعاب نتاع المخيم أحدثناه في حدود 400 شخص. بعد أمام تزايد العدد الوافدين النداءات كثرت، البارح تزايدنا أول مرة نسبة كمنا كيكا 250 شخص. العدد الجملي موجود حاليا في المخيم حوالي 700، باش نزيد طاقة الاستيعاب المخيم باش تولي في حدود الألف.
0: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. ومع ارتفاع درجات الحرارة، دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم كافة المتداخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعملية نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لاسيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. وشددت الهيئة في بلاغ لها على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتجات. وأكدت الهيئة أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد كل المخالفين طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، بما في ذلك الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر. ولمقاومة ظاهرة الإدمان لدى الشباب، أطلقت وزارة الصحة اليوم مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة وفق بلاغ للوزارة، وذلك من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. وفي هذا الإطار أكد وزير الصحة أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، وشدد على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. في تصعيد أمريكي جديد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة مجددا بعد هجمات شنتها الليلة الماضية بدعوى الرد على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. هذا وكشف الرئيس ترامب اليوم عما وصفها بمهمة سرية، قال إنه أمر الجيش الأمريكي بتنفيذها في مضيق هرمز، في حين استدعت الهند دبلوماسيا أمريكيا رفيع في نيودلهي للاحتجاج على استهداف سفينة قبلة سواحل سلطنة عمان أسفر عن فقدان 3 هنود من طاقم السفينة. ومن جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بازقشيان تمسك بلاده بمواقفها وأنها لن تتنازل أو تستسلم، موجها رسالة للعدو بأن لا يتوهموا باستسلام طهران، وشدد على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على الاستسلام عبر الطائرات والقصف. وفي ظل تكبد الاحتلال خسائر في صفوف جنوده جنوبي لبنان، دعا رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم اللبنانيين إلى الانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله، معتبرا أن البلد أصبح رهينا بيد الحزب، واعدا اللبنانيين بالسلام والازدهار في حال الانضمام إليها. وفي سياق ما يجري في المنطقة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انجراف منطقة الشرق الأوسط أكثر فأكثر نحو أتون الأزمات لتمتد تداعياتها خارج حدود المنطقة وتلقي بظلالها على الأسواق العالمية وطرق التجارة الدولية. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
7: موعد جديد مع التميز،
8: نهار الخميس 11 جوان،
7: تفتح إذاعة سفاق الصفحة جديدة من تاريخها بانطلاق البث من استوديوها جديد
8: المزود بأحدث تقنيات البث عبر بروتوكول الانترنت ليبي،
7: بما يضمن أداء أكثر كفاءة وجودة ومرونة،
8: كما تمدعم الإذاعة بمنظومة تصوير رقمي متطورة وعالية الدقة
7: لتقديم تجربة إعلامية متكاملة تواكب تطلعات الجمهور وتحديات العصر.
8: إذاعة سفاقس،
7: صوت الجهات
8: بخبرة الماضي
7: وتكنولوجيا المستقبل.

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
0: وحضارات.

0: حروف وظلال مع هاجر الطريق الجرجوري.
1: نعود من جديد لحروفنا وظلالنا ونصل فيصل إلى ركن تحت الظلال.

0: تحت الظلال.
1: سنستظل أصدقائي المستمعين تحت ظلال الرواية والفنون وهو عنوان موضوعنا الليلة، وفي هذا السياق وبعد أن تحدثنا وقدمنا لهذا الموضوع وحاولنا أن نرى بعض مشاربه وبعض القضايا التي يمكن أن يطرحها، نصل إلى الفقرة الرئيسية في هذه الليلة وهي فقرة نستضيف فيها عادة ضيوف نتحدث معهم حول هذا الموضوع. ضيفنا الرئيسي الليلة هو الروائي الجزائري وسني العرج، أحد أبرز الأصوات السردية العربية المعاصرة، أكيد بنى من خلال رواياته عالما إبداعيا خاصا به. هذا العالم تقاطع فيه الفن بالكتابة، والتقت الذاكرة بالتاريخ والموسيقى بفنون عديدة بالعمارة مثلا، وهذا العالم بناه وأصبح خاصا به بل يعرف به. وسني العرج روائي متحصل على الدكتوراه في الأدب الحديث، هذا من ناحية المعرفية والعلمية، درس في جامعات كثيرة منها جامعات أوروبية وعربية، له روايات عديدة ابتداء من رواية البوابة الزرقاء، تتالت أعمال هذا الروائي وهي أعمال غزيرة رسخت أعماله أكيد في الساحة الإبداعية العربية بل العالمية كما يقول بعض النقاد، مثل ذاكرة الماء، هناك سيدة المقام، هناك كتاب الأمير، كتاب مهم جدا قد نعود إليه بعد قليل، البيت الأندلسي، طوق الياسمين، أنثى السراب، وأسماء كثيرة جدا ربما من الروايات التي يعرفها القراء وعشاق أدب وسني العرج. شهدت أعماله على تحولات المجتمع الجزائري أكيد وعلى تحولات المجتمع العربي كذلك. يسعدنا الليلة أن نستضيف الروائي الكبير الجزائري وسني العرج على أمواج إذاعة صفاقس، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا ومساء الأنوار.
2: يا مساء الأنوار، وشكرا عزيزتي على الدعوة الكريمة جاتنا من بينكم، شكرا جزيلا.
1: يشرفنا كثيرا أن تكون معنا الليلة، ويشرف البرنامج أن يستضيفك مرة أخرى في مثل هذا الفضاء الثقافي. يعني منذ سنوات استضفناك واستمتعنا باللقاء، وها نحن نعيد الكرة وتستجيب، وهذا أكيد تواضع منك وأنت الروائي ذا الصيت العربي أكيد. شكرا لك على الحضور.
2: شكرا.
1: معنا كذلك على الهاتف الدكتور عبد الباقي جريدي. دكتور عبد الباقي جريدي، علاقته بأدب وسني العرج علاقة يعني وثيقة، لأنه اشتغل عليه واشتغل على أعماله مثلما سبق وقدم له الدكتور شفيع بزين منذ قليل، وأنجز دكتوراه في اللغة والأدب والحضارة العربية عن أطروحة بعنوان إنشائية الفضاء في روايات وسني العرج. كذلك الدكتور عبد الباقي له مشاركات عديدة في ندوات دولية ومشاركات في كتب جماعية، هو كذلك ناشط ثقافي، وصدر له إنشائية الفضاء، وصدر له كذلك سلطة الرائحة والعديد من النصوص والعديد من الكتب الجماعية. نتعرف عليه أكثر على الهاتف، نقول له مساء الخير، أهلا وسهلا دكتور.
3: أهلا، السلام عليكم. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك. يأتينا صوتك من الجنوب أعتقد دكتورة.
3: أي نعم، من قصة من رديف تحديدا.
1: من رديف، مرحبا بك وبرديف، يعني أصوات كثيرة تأتينا من رديف، يعني وأصدقاء كثر لدينا هناك، مرحبا بك. دكتور شفيع بزين على الخط الثالث يعود إلينا من جديد، لك أن تحيي أصدقائنا وضيوفنا.
4: أي طبعا، أحيي ضيوفك وهم أصدقائي، وسعيد أن أكون مع الأستاذ والروائي والمبدع والصديق العزيز وسيل الأعرج اللي هو الحقيقة معناها أكثر من مرة التقيت به سواء حضورا مباشرا أو
1: نعم.
4: عن طريق الندوات الافتراضية. وكما قلت فيه الجانب الإبداعي بطبيعة، وفيه جانب الإنساني الكبير
1: نعم.
4: وفيه تواضع كبير، ولذلك حتى مرة ما وجهت الدعوة ولا واعتذر أو كذا رغم أعرف مشاغل هو
1: نعم.
4: وكذلك وحي صديقي العزيز دكتور عبد الباقي جريدي الذي عندما أفكر في وسين الأعرج أفكر فيه
1: مباشرة بالفعل فعلا يعني لاحظت دكتور شفيع يعني لأنه اقترن اسمه تقريبا وبحوثه اقترنت بوسني العرج خاصة وأنت يعني أشرفت على ندوة ذكرتها سابقا حول الرواية والفنون وخصصتم هذه الندوة لكل يعني كتب وروايات وسني العرج، وكان دكتور عبد الباقي أعتقد معكم حتى في هذه الندوة
4: فعلا. ونحن الآن بصدد العمل على إصدار هذه الأعمال في كتاب جماعي محكم إن شاء الله.
1: نعم، أبدأ بضيفنا الكريم الروائي واسني العرج. دكتور واسني، لا شك أن توظيف الفنون الفنون الأخرى يعني داخل الرواية داخل هذا الفضاء اللي هو قلنا منذ قليل يستوعب كل الفنون ويستوعب اتجاهات كثيرة حتى من المعارف، يعني لا شك أن هذا التوظيف أعطى للرواية العربية المعاصرة أعطاها يعني شكلا جديدا وأعطاها ربما جعلها تعيش في مرحلة جديدة فعلا، وهذه المرحلة بدأت قبل وسني العرج أو بعده.
2: أولا شكرا على هذه الجهود الكبيرة التي تبذلونها، ويمكن هذه أنا ثاني أو ثالث ندوة أحضرها.
1: نعم.
2: أو مسألة تراس الفنون يعني والكتابة السردية الروائية.
1: نعم.
2: وهو أمر كثير مهم، لأنه أنا أعتقد شخصيا أن هذا التراسل في الحقيقة خياري فقط، ولكنه أكثر من ضرورة لتجديد أولا البنية الروائية نفسها، لأن تعرفي البنيات الروائية عندما يمر عليها زمن معين تتكلس وحتى نقول تتبلد، لأنه تعود تعود إنتاج نفس القيم نفس المفاهيم حتى نفس التجارب الكتابية. ربما أنه دخول الفنون كعنصر فعال ليس فقط أو ليس كعنصر تجميلي
1: نعم زينة،
2: لأنه كي تتول لزينة تتروح، ولكنه يدخل من النسيج الداخلي للنص الروائي ويغير حتى البنية الروائية. كثير النصوص العالمية أيضا
1: نعم
2: التجأت إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى هذه الطريقة وهذا العمل الإبداعي. إذن هو الفنون ليست زينة وليست قيمة شكلية، ولكنها قيمة ضافية تضيف الشيء الكبير للنص الروائي، وربما تخرج أيضا على التقاليد السردية التقليدية التي تورث الملل وهي توحي أيضا بعنصر ثقافي ربما تركيبا بالنسبة للرواية، لأن الرواية ليست فقط الفعل المباشر الحكائي المروي، ولكن أيضا يقدم ثقافة بالنسبة للقارئ. هذه ثقافة كثير مهمة، والثقافة الفنية تحديدا شديدة القيمة وشديدة الأهمية، ليست كقيمة فقط مثلا في نقول مثلا في الفن التشكيلي أو مثلا في الموسيقى، ولكن حتى أيضا في الهندسة. عندما كتبت رواية البيت
1: الأندلسي نعم
2: يعني كان في تشكيل آخر وهو التشكيل الهندسي للرواية، طبعا مربوط مع الموسيقى الأندلسية أيضا.
1: نعم.
2: عناوين الأصول هي عبارة عن مقامات أندلسية، حتى البنايات أيضا هي جزء من هذا الفعل
1: اللي
2: يقول الإبداعي.
1: نعم. باهي أستاذ، يعني قبل أن نتحدث ربما عن رواياتك بالذات، لأنه يعني أردنا أن نتحدث في البداية عن يعني الفنون في علاقتها بالرواية العربية عموما. أنا قلت السؤال، قلت هل أن اعتماد هذه الفنون في الرواية العربية بدأ قبل وسني العرج، وأنت وصلت الطريق أم أنك تعتبر نفسك رائد يعني اعتماد هذا الجانب يعني في الرواية العربية؟ ثم ربما يعني هناك أسماء احنا كنا نعرفوها تحدثت عن الفنون يعني سابقا، لكن أنت كيف تقيم المسألة؟
2: أشوف هو صعب الإنسان يقيم مسألة معقدة مثل هذه مشكلة لنفسه. نعتبر أنه أنا أكون مؤكد أنه في ناس بذلوا جهود في هذا المجال، لكن ممكن أنا أيضا ارتبط بالرواية العالمية أيضا، مثلا وفيت مارغاسيوتا إذن اللوحة تتحول لديه داخل النص العربي وداخل النص الروائي مطلقت جزئية ثانوية، ولكن هي الرواية نفسها، لكن الرواية مروية أو مسكية باللغة ولكن من خلال إطار فني معين. عندنا مثلا الجزائر، مثلا المديب أيضا، يعني حتى في الأدب الفارسي موجودة مثلا في المنمنمات، حتى أورنات أموك مثلا يعني
1: قديما يعني تتحدث فيه.
2: لا اسمي أحمد من رواية الحديثة أورنات أموك، وهو تحدث عن فكرة المنمنمات يعني. إذن طبعا على الإنسان أن يقول أنه هو الذي بدأ هذا المشروع إلى آخره، لكن أنا بالنسبة لي أن هذا المشروع هو أكثر من ضرورة. أنا أشعر بأن الرواية تصبح شكلية، تصبح تسير في
1: خطوات، يعني تطلب هذا التغيير، تطلب هذا المنعرج.
2: نعم التغيير ضروري هو بالنسبة للقارئ، وبالنسبة أيضا تجديد الشكل الروائي، تجديد البنية الروائية. الجانب الفني هو عملية أيضا تساعد على هذا الجانب التجديدي.
1: نعم، لكن أنت قلت الرواية أصبحت تطلب ذلك، لكن هل المتلقي العربي حسب رأيك، هل المتلقي العربي اليوم جاهز ليتلقى مثل هذه الروايات التي تتنافث فيها الفنون وتتداخل ويخرج من ذهنه مثلا ومن تصوره أن الرواية هي سرد لغوي ويدخل في هذا البعد التشكيلي؟
2: هو شكل التداول في مشكل. إذا كان طرقنا من منطق المقروئية ونأخذ المشروع كمشروع روائي مثلا العلاقة بين الفنون ونأخذه بعين الاعتبار القارئ،
1: نعم
2: يصير من الصعب لأنه هذا القارئ، أولا هذا القارئ يقرأ، هذا سؤال كبير. هل عندنا بنية قرائية مثلا تشكلت عبر الزمن وعبر التاريخ وعبر السنوات وعبر عشرات السنين بحيث خلقنا القارئ النموذجي؟ موجود القارئ طبعا يعني، ولكن هل هذا القارئ النموذجي موجود؟ هل عدده كبير يستوعب مثلا مثل هذه النصوص؟ هذا طبعا مش عمل الكاتب، هذا عمل الهيئات الإحصائية المكلفة بهذا الجانب الإحصائي وهذا الجانب الدراسي. لكن وظيفة الكاتب هو أن يكتب، أن يتكون لدي هذا الإحساس بالحاجة إلى وجود العنصر الفني داخل البنية الروائية، إلى أن هذا العنصر الفني سيسهم حتما في شيء ما في أزحزحات الأشكال أو في الدفع بالنص الروائي أن يتقدم أكثر، أنه يعطيه نوع من الإغناء. لكن بالنسبة للقارئ طبعا أنا أتمنى وأعتقد إذا كان مثلا المستوى الشخصي مثلا ردود الفعل إلى آخره، ردود الفعل كثير جيدة، مما يعني بأن هناك مقروئية، لكن عدد هذه المقروئية كم عدده، كم نسبه إلى آخره وصعب. لكن هذا القارئ هو نفسه اللي يقرأ اسم الوردة مثلا، واسم الوردة فيها أيضا هذه البنيات الفنية سواء من خلال المخطوطات أو من خلال العناصر المكملة للنص الروائي أو الدافعة بالنص الروائي لكي يخلق فتوحات نصية داخلية داخل النص نفسه. موجود، نقول أن هذا النص الذي يقرأ هذه النصوص يمكن أيضا أن يقرأ النص العربي. النص الذي الشخص الذي قرأ مثلا وأعجب باسم أحمر لأورهان بامون، ما الذي يمنع أنه يقرأ نص عربي إذا كان هذا النص طبعا نقول جيد أو بمستوى أو يقدم معرفة فنية إلى آخره كويس، يعني لماذا يعني؟ لهذا نقول أنا أفترض لأن هذا القارئ موجود في الفريق.
1: نعم، وهذا الحضور القوي للجانب الفني أكيد هو خيار واعي منك، وأنت الآن قلت لابد من منعرج للرواية ومن فتحها على الفنون، يعني هو خيار واعي، أنت أصبحت جعلته مشروعا لك، لكن وأنت تكتب أستاذ يعني كيف توازن بين هذا البعد السردي الذي تتطلبه الرواية والبعد اللغوي والتعبير باللغة والبعد الفني داخل النص؟ يعني لا أدري، أنا أريد أن أطلع على عالم الكاتب، يعني وهو يكتب نصا أكيد ويبنيه بناء، وهذا معروف يعني بالنسبة لعالم الرواية، لكن تضع في ذهنك أكيد هذا التوازن، ضرورة التوازن بين البعدين.
2: لا طبعا طبعا ضروري، أنه لأنه أنت أيضا مقاطرة الاستعمالات هذه الاستعمالات الفنية داخل المسار الروائي السردي، لأنه في الظاهر الخارجي كان في تناقض مثلا بين مختلف الفنون اللي هي أحيانا مسارية، مثلا مثل السينما ومثل التشكيل الأخير، وأحيانا ذهنية مثل الموسيقى التجريدية،
1: نعم،
2: وأحيانا هندسية مثل العمراني الأخير. المخاطرة التي ممكن يقع فيها الكاتب أو الثقل الذي عليه أن يتحمله وأن يحذر منه، وأن تتحول كل هذه العناصر إلى عناصر شكلية خارجية،
1: نعم،
2: ليست عناصر داخلية،
1: يعني مسقطة تصبح يعني العملية.
2: نعم نعم،

0: نعم.
1: إذ ممكن توصل لعمق القارئ وتوصل له أيضا الإيقاعات المختلفة الموجودة داخل داخل هذه المقطوعة التي دخلت البنيان الروائي داخليا، يعني ليست مسألة فكرية. وكان مثلا العنصر الثالث أو الفصل الثالث هو فصل الرقصة، هي كانت رقصة قاسية ورقصة تراجيدية.
0: نعم.
1: رقصة تراجيدية أنت لما تشوفها في السيمفوني ولا في البالي تشوفها بصريا كثير كويسة، لكن عندما تتنقلها إلى النص الأدبي تحتاج إلى جهد مضاعف
0: طبعا
1: لكي تصل إلى إلى إلى هذا القارئ.
0: نعم.
1: فبدأت أحول بدأت أحول هذا العنصر له
0: نعم.
1: هل يصل صوتي؟
0: نعم يصل. نعم
1: نعم. أنت كيف تحول هذا الفصل الثالث الذي هو رقعة عبارة عن رقعة؟
0: نعم.
1: دخل القارئ في صلبه، لأن نعم. هذا الرقصة تراجيدية والرواية ستبنى أصلا على هذه الرقصة في سيدة المقام، لأنه هي رقصة بالي البطلة يعني.
0: نعم.
1: أنت ستبذل جهدا مضاعفا حتى تنقل ما ليس مرئيا إلى حالة مرئية.
0: نعم.
1: أو مقروء.
0: نعم. هو جهد الكاتب من جهة وجهد المتلقي كذلك الذي يجب أن يبذله ربما حتى يعني يكون تكون عملية التلقي يعني عملية فيها لذة من ناحية وفيها متعة يعني، لهذا هو يعني هذا هو الهدف الأساسي ربما من أهداف الرواية، وتحصل كذلك ربما الفتح الأفق ويحصل تحصل المعرفة المضاعفة، معرفة الفنون. دكتور جديدي، دكتور عبد الباقي، تستمع إلينا أكيد.
2: أكيد دكتور. نحن نستمع ونرحب بالأصدقاء. أهلا أستاذ وسيني، صديق العزيز والروائي المتميز.
0: نعم.
2: لشفيع بالدين إن شاء الله لباس.
0: نعم. دكتور جريدي، يعني أنت يعني قمت ببحث كامل معمق يعني في هذا السياق، لو كنت تعطينا نظرة الناقد إلى الرواية العربية، هل فعلا اليوم إذا استثنينا تجربة وسيني العرج يمكن أن نتحدث عن مدخل بداخل فنية لقراءة الروايات العربية أو بعض الروايات العربية؟
2: بطبيعة الحال استدعاء الفنون في السرد الروائي قديمة، يعني تعود استعمال الصور الفوتوغرافية ولا الرسائل، مذكرات، شعر، موسيقى، حتى
0: الشعر، خاصة الشعر يعني،
2: والفنون التشكيلية لا موجود حتى الفنون التشكيلية، لأن ممكن نتحدث عن النغم، نتحدث حتى عن حضور النحت، ربما إذا الوقت اتسع نتحدث حتى عن حضور النحت والذي يبدو يعني بعيد في ظاهره
0: على الثقافة العربية أصلا.
2: أي هذا هو يعني، يعني منذ القديم يعني، حتى مثلا في مثلا الحديث عن رواية بحث عن الزمن الضائع، يقال أنه كان مارسيل بروست يحلم بأن يكتب نصا يضم الفنون كلها من رسم ونحت وموسيقى وعمارة وأدب
0: في الأدب العالمي،
2: صار واقعا ملموسا في الكاتدرائية الروائية المسمات. إذن الفنون تعود إلى أزمنة قديمة، وفي الرواية العربية نجد الكثير من الروائيين، مثلا تجربة محمد برادة في لعبة النسيان، يعني حتى في الأغلفة الذي مثلا استعنى الرسم الفوتوغرافي، حضور جوستاف كليمنت في أعماله، كثير من جبر إبراهيم جبر عبد الرحمن مجيد ربيعي،
0: إلياس خوري زد أعتقد أن يستعمل يعني المسرح مثلا،
2: نسبة الحضور هنا ليس مجرد
0: نسبة الحضور،
2: هناك برنامج كامل تصور مثلا محمد برادة في رواية مثلا امرأة النسيان، يقول قبل شخصية تشبه شخصية المرأة ذات الثوب الأحمر في لوحة جوستاف كليمنت مثلا.
0: نعم.
2: يعني أن النص الروائي لا يكتمل إلا بعودة القارئ إلى اللوحة حتى تكتمل ملامح الشخصية الروائية.
0: أي. يعني بناء الشخصية في حد ذاتها أي
2: هي بعمق العملية السردية الإبداعية.
0: نعم فعلا، يعني مجرد استدعاء بعض الفنون مسألة موجودة ربما بكثرة، ولكن من اعتمدها يعني في بنائه السردي، في بناء الشخصية، في بناء المكان كذلك، فهذه التجارب يعني ربما معروفة. أنت اشتغلت على وسني العرج، ولكن أكيد أنك اشتغلت أو بدأت

0: بالبحث في الرواية العربية بصفة عامة. معنى سؤالي، هل يمكن أن نتحدث فعلا اليوم في الرواية العربية المعاصرة عن اتجاه روائي يعتمد الفنون أساسا كمشروع عربي في الرواية؟ معناها واضح، مثلما تحدثنا في يوم ما عن التجريب مثلا الروائي، نتحدث اليوم عن الفنون كإبداع، كحركة إبداعية، وفي نفس الوقت كذلك كحركة نقدية، معناها نافذة أو باب يدخل منها الناقد للبحث في الرواية في من جوانبها الفنية.
1: هو في الجانب النقدي الحقيقة الاهتمام بدأ منذ سنوات، يعني الانتباه إلى هذا التوجه الذي تبرز فيه الفنون بروزا طاغيا واضحا، سواء كان في البنية، في التشكيل، ليس مجرد الموضوع، في بناء الشخصية، في الملامح الكبرى التي تصنع طبيعة هذا النص. حتى كان الأستاذ وسيمي يتحدث عن مثلا البيت الأندلسي كيف بنيت، حتى في بنائها مثل ما يبنى الموشح الأندلسي. مثلا تجربة بهاء طاهر مثلا في علاقته بالموسيقى، مثلا تجربة عبد الرحمن مجيد الربيعي، جبرة إبراهيم جبرة مثلا في علاقته بالفنون، الرسم كذلك. يعني الفنون هذه متعددة، حتى أنا نتحدث مثلا عن إيقاعات موسيقية تسم نص تحضر في الأغلفة مثلا. الكثير من الروائيين الذين استعملوا هذه الحديث مثلا عن اتجاه، يبدو أن الأمر لا يزال مبكرا في اعتقادي، لأن هي جزء من التجريب الروائي أو البحث عن عوالم أخرى أكثر
0: ثراء، أكثر رحابة يعني.
1: أي مثلا النص المسرحي الفضائي يتجاوب فيه كل الفنون، ولو كأن عدوى ينقل عدواه إلى كل هذه الفنون، والرواية بقدرتها أنها قادرة على استيعاب مثل هذه الفنون، شرط أن يظل النص الروائي محافظا على طبيعته الروائية بطبيعة.
0: طبعا
1: رغم صعوبة، ويحتاج يعني الكاتب إلى الكثير من الثقافة، الثقافة الفنية، ثقافة معرفة دقيقة بالعوالم هذه الفنون. كنا تحدثنا مثلا، نستطيع أن نتحدث عن تجربة وسيمي العرب في حضور فان جوغ مثلا في كثير من أعماله، سواء كان في الروايات في الأغلفة ولا في الروايات، وإلا مثلا حضور حتى الفنانات علا حجازي مثلا في الرسامة لعمد سوناتا لأشباح القدس، الموسيقى والرسم وغيره من الأعمال الكثيرة التي يحضر فيها الفنون بنسب متفاوتة عند الكثير من الكتاب والوعي بطبيعة الحال، وعي فني وإبداعي.
0: هل ترى دكتور جيجي وأنت الناقد أن الرواية العربية والرواية عموما حتى العالمية استفادت من الفنون، أم أن الفنون هي التي استفادت من الرواية؟
1: والله
0: وكلهما فن في الحقيقة،
1: متبادل، هو متبادل. مثلا هناك من يتحدث مثلا حتى على المستوى العالمي مش عربي فقط، عن يعني الكثير من الفنانين معناها السيمفونيين الذين استفادوا من مثلا استفادوا من الأساطير، يعودون إلى معناها إلى الأسطورة، ويحاولون تشكيل الحكاية الأسطورية تشكيلا يعني سمعيا، بعد أن كانت قراءة معناها يمكن ترتبط بالجانب البصري فقط. يعني استلهام الموسيقى تستفيد، نعرف نحن استفادة السينما بتجربة نجيب محفوظ. هناك الكثير مثلا من كتب عن نجيب محفوظ، حتى كتب يعني مثلا نجيب محفوظ بين الفيلم والرواية، محمود قاسم، هذا كتاب يتحدث فيه عن تأثر السينما بتجربة نجيب محفوظ وتأثر نجيب محفوظ بالسينما.
0: هذا التنافذ يعني هو تأثير وتأثر متبادل،
1: تأثير متبادل، ولكن الرواية عندها قدرة أن تستوعب مثل هذه الفنون. تبحث عن مجالات أرحب توسع فيها، تبحث عن جماليات يعني تحاول بقدر الإمكان أن تتجاوب مع هذا التعدد وهذا الخصوبة وهذا النماء التي تعطيه الموسيقى مثلا،
0: وهذا وعى به المبدع نفسه. يعني كما قال توا دكتور واسني، قال يعني بالفعل هناك وعي أنه لا بد من في مرحلة ما من أن تتفتح يعني على هذه الفنون الرواية، هذا الشكل ينفتح معناها كأنه ضرورة يعني
1: تجربة موجودة والنصوص كثيرة يعني على النقاد الآن أن يشمروا حنا
0: وهذا مفعلها الدكتور أو شفيع بزين.
1: نعم موجود، موجود
0: دكتور شفيع بزين فعل ذلك.
1: أي موجود. أنا من 2019 تحدثت عن الفضاء والفنون في في الأطروحة في وقتها وقتها ما زال الحديث يعني
0: جديد.
1: لم يكن بهذا عن إنشائية الفضاء، وتحدث بقسم كامل عن الفضاء والفنون بدءاً بالرسم والنحت والموسيقى وحتى الرقص. موجود بعض دراسات مثلا نذكر المغربي حسن لشكري تحدث عن الرواية العربية والفنون السمعية والبصرية، وأشار إلى السينما، أشار إلى البناء الموسيقي، الرسم والفنون التشكيلية والمسرح وغيره. يعني هناك وعي إلى أي درجة يمكن أن يتحول إلى اتجاه خاص وما يحتاج إلى بعض الوقت فقط.
0: أكيد هو بدأ مشروعا عند بعض الكتاب وربما يصبح اتجاها فيما بعد. دكتور شفيع بزين يستمع إلينا بانتباه، وأعتقد أنك أعددت الآن أعددت العدة لبعض الملاحظات والأسئلة ربما معنا الدكتور جديدي والروائي واسيني العرش جريدي. جريدي من أقول جديدي أنا أفعل ذلك، لا أفعل ذلك، عندي مشكلة مع الأسماء أغير كما أشياء.
2: على كل حال ما كان يقال من قبل الضيفين مهم جدا بطبيعة هذا معناها نجم. إذا كنت تريدين الحديث عن اتجاه في كتابة روائية في علاقة بالفنون عندك وسيني الأعرج، هو ربما ابتكر هذا الاتجاه، وأنا ربما أزعم أنه هو قد أسس للرواية العربية التي تستخدم الفنون يعني بامتياز، واتجاه ربما لأنه تقريبا مسيرة كاملة في تجربته تقريبا لم ينقطع وسيني الأعرج عن استدعاء الفنون في رواياته بأشكال مختلفة، وطور أيضا حتى هذه التجربة وسنأتي إليها. ممكن أن أتناول المسألة في وجهين وبعد سأطرح إشكالية ربما على الضيفين أو سؤال. الوجه الأول ربما هو الوجه الإيجابي، الوجه الإيجابي الإبداعي إن شئنا نقول. بطبيعة الرواية عندما عرفت بأنها مجرة من النصوص وأنها جنس إمبريالي وأنها النوع الوحيد الذي يعيش في صيرورة دائمة وإلى آخره، هو في الواقع أنا لا أحبذ هذه التسميات، يعني الجنس إمبريالي أو هو نوع يهيمن ويستحوذ، وهذا كلام موجود في الدراسات الغربية. أنا أفضل الحديث عن الفراس الفنون، الحديث عن تفاعل الفنون، كما كان يقول سي عبد الباقي، يعني الرواية أخذت من الفنون لتغني بها خطابها وتطور بها عالمها التخيلي، وكذلك الفنون الأخرى من الرسم والموسيقى والسينما خاصة استفادت من الرواية كثيرا وأغنت بها يعني تقنياتها وإلى غير ذلك. الوجه الإيجابي هو هذا، يعني أن الرواية حتى تبقى الجنس المعبر عن عصرنا وتبقى الجنس الإبداعي الأكثر قدرة على تمثيل الواقع واستيعاب الواقع والتعبير عن تجارب الإنسانية المعقدة، يجب أن تطور خطابها وأن تغنيها وأن تجدد خطابها من خلال هذا التفاعل مع الفنون. وطبعا الرواية لا تكتفي بأن تدرج الفن من الفنون كما كان يقول الأستاذ وسيني، وإنما يعني تطوع هذه العناصر الفنية لكي تكون منسجمة مع خطابها، وبالتالي هي تدرج أو تدخل عليه تغييرات، لأن هي الفنون الأخرى ليست فنونا لغوية فردية، إذن هي
0: بصرية إيقاعية،
2: إيقاع موسيقى نوتة وكذا، أو تعتمد على الرسم وتعتمد على تعتمد على النحت ولا تعتمد على التقنيات الصورة. فبالتالي عندما تدخل للرواية يجب أن يكون المبدع قادرا على أن يتصرف في هذه ليسردها، عملية تسريد ناراتيفاسيون حتى تكون مندمجة وملتحمة مع الخطاب السردي الروائي. هذا الجانب الإيجابي، ولكن ثم الجانب الإشكالي الآن. الجانب الإشكالي وأريد أن أستمع إلى أستاذ وسيني في هذه المجال، هو صعوبة. أولا الصعوبة في يعني فعلا كيف يمكن أن ندمج وأن أجمع وأن نحول خطاب غير لغوي غير سردي إلى خطاب سردي. مثلا إذا أخذنا الموسيقى، الموسيقى تقوم على النوتة وتقوم على الإيقاع، تقوم على التوزيع الأصوات وإلى غير ذلك، فكيف يعني نستوعب هذا كله بواسطة اللغة وبواسطة السرد؟ هل يكفي أن نصف الموسيقى أو لحنا موسيقيا؟ وحتى الوصف صعب يعني، معناها إذا أخذنا مثلا الموسيقى الرقص كما كان يقول، يعني هل الروائي يعني كون أو عليه أن يكون ثقافة واسعة وعميقة بهذه الفنون حتى يستطيع أن يستوعبها أولا، ويستطيع أن يحولها إلى بنائها إلى البناء الأصلي إلى البناء الروائي؟ هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني هو يعني كيف ندرج الفنون هذه ولكن لتؤدي هذه الفنون وظيفة ليست وظيفتها الأصلية. هو أصلا أصلا هناك من يقول أنه مثلا الموسيقى أو الغذلك ليست لها قدرة على أن تؤدي رسالة معينة، إذا يمكن هي تخلق شعورا معينا أو انطباعا معينا، ولكن يعني ليست لها القدرة على أن تقوله. إذا هنا كيف للروائي
0: يتعامل الروائي مع هذا؟ هكا
2: يحملها يعني دلالات وإلى غير ذلك، الموسيقى والرقص وإلى غير ذلك، هذا أو المعمار إلى آخره. ثانيا
0: خلينا في أولا
2: ملاحظة أخيرة هي حول النقد،
0: مش جاوبنا في بالي الأستاذ وسيني لارج حول هذا، معناه حتى يكون لك
2: بعد نطرح قضية قراءة الروايات والنقد المتعلق
0: نعم. أستاذ وسيني، تحدث الدكتور شفيع كنت تستمع إليه عن الصعوبات، قال كيفية تحويل خطاب غير سردي إلى خطاب سردي. أنا كنت مش نسألك يعني في نفس السياق، قلت أنا مثلا عندما ندرس بعض الروايات لوسيني العرج مثلا في كتب تلقى فيها مثلا رواية حضور قوي للموسيقى مثلا، ولا حضور قوي للمعمار مثلا في البيت الأندلسي مثلا، أنا أقول مثلا حب نسأل الأستاذ في نفس السياق، هل هذا الاختيار معناها أنت واعي بهذا الاختيار وأردته في تلك اللحظة، أم هو أثر تكوينك يعني أثر تكوين وأثر ثقافة وأثر حياة أنت عشتها يعني سابقا، وبالتالي يمكن بذلك أنت تتجاوز بعض الصعوبات اللي تحدث عليها دكتور شفيع بزين؟
3: نعم نعم، شكرا دكتور أستاذ وشكرا دكتور شفيع، فعلا سؤال صميم يعني في هذا السياق. أولا نقول بالترجيف ويمين، والإنسان لازم يحب الشيء اللي يقوم به، ولازم يشعر بأن هناك حاجة حقيقية، هي أولا حاجة ذاتية من الناحية الموسيقية الفنية الثقافية الحضارية، لأنك أنت موجود داخل نظام معرفي إنساني فني معقد تماما. أنت لست أديبا فقط، أنت إنسان يذهب إلى الأوبرا، أنت إنسان يسمع الموسيقى، أنت إنسان يذهب إلى المسرح، أنت تشوف المعارض الفنية إلى آخره، كل هذه العناصر هي جزء من يومياتك. أنت لما تكتب على أنت لا تكتب من الفراغ، أنت تكتب من واقع موضوعي ملموس مجسد أمامك يعني. لكن جهدك شو هو؟ جهدك كبير. جهدك كبير هو أنه تحاول كيف تحاول تمحي كل ما له علاقة بالمعنى المباشر، يعني الإحساس الذي يعطى للقارئ بأنه هذا سكون أبل دي جافي. طبعا هذا شكرا من قبل أنت غير مفيد، هذا يحاول أن يصور المجتمع ولكن يا أخي تصوير بائس إلى آخره. هو جهد الكاتب هو أنه كيف ينقل هذه الحياة عن طريق السند اللغوي، لأن عالم الكاتب هو اللغة. اللغة بالمعنى التي نكتب بها ونجسد بها الكلام والأفكار وما نريد أن نوصله إلى القارئ. إذن الأمر لا يتعلق فقط بالفنون أو بالموسيقى، وهي الرواية الناجحة، الرواية الناجحة التي تستطيع أن تقول لنا بأن هذا اللي بدون دفعي أو الإهام لأن هذا حقيقي ولكنه ليس حقيقيا.
0: نعم.
3: حقيقيا بالمعنى بالمعنى المادي يعني. ولكنه بالمقابل هو حقيقي بالمعنى الإبداعي.
0: يعني حقيقة فنية.
3: فنية نعم. أن الكاتب استطاع أن يقنعنا بأن ما نقرأه كنا نشوف فيلم أيضا نفس الشيء بأن ما نراه هو حقيقي. ليش مثلا لما نشوف بعض الأفلام وأقرأ بعض الكتب يعني أحيانا نبكي. وعندي عندي قراء صراحة يقول لي أستاذ والله المشهد الفلاني أبكاني. ليش أبكى؟ هو يعرف بأن الشخصيات التي أمامه هي شخصيات أدبية وليست حقيقية.
0: نعم.
3: شخصيات افتراضية وليست مادية. لا. لأن في قوة ذاكرة نسجت عميقا بينها وبين القارئ واستطاعت أن تؤثر فيه وأن تجلبه نحو النص وليس نحو الواقع بالمعنى المادي. لأن كل الشخصيات الموجودة في النص هي لا وجود لها إلا داخل هذا النص.
0: نعم. حتى وإن كانت حقيقية هو... معناها كما مثلا الأمير عبد القادر يعني في الرواية ذيك عندما تحدثت عن الأمير
3: الرواية التاريخية شيء آخر
0: شيء آخر. نعم.
3: أنا أتكلم عن جانب التخيل يعني في الرواية.
0: نعم.
3: وبالتالي حتى أصيل الموسيقى إذن الجهد الذي يبذله الكاتب لكي يصل إلى قارئه لا يتعلق فقط بالموسيقى أنه كيف يجعل من مادة جنفة مادة ثقيلة مادة حياتية يجعل منها نسقا إبداعيا وأدبيا مؤثرا في القارئ. لما تجعل الموسيقى فهم السؤال لصديقنا العزيز حقيقي أيضا يعني الموسيقى يمكن الأمر يصبح أكثر تعقيدا لأنه الموسيقى أو الفنون عفوا بشكل عام كما ذكر السبزين قبل قليل هو في جانب تأثيري. أنت لا تستطيع أن تتحدث مثلا على سمفونية معينة أو على معمار معين أو على لوحة معينة وأنت لا تملك الثقافة التي تؤهلك لذلك. وبالتالي أنت يجب أن تكون أنا أقول دائما أنت بالنسبة للرواية التاريخية بأنه على الكاتب أن يكون أكثر معرفة وأكثر عمقا من قارئه بصراحة
0: أكيد.
3: حتى يستطيع أن يقنعه بمعنى أنه لا يعتمد فقط على العموميات ولكن يروح يتعمق في الشيء الذي يكتب فيه وبالتالي يصبح هو المتخصص روائيا حتما وفنيا داخل الرواية يصبح هو المتخصص الذي يمكن أن يقدم معرفة من خلال روايته إلى قارئه. أما إذا اعتمد العموميات هذا ليس مهما لهذا نقول أن مسألة الاستيعاب هي مسألة ضرورية وهي مسألة ثقافية ضرورية. يجي أنت استوعبت وأصبحت عارفا بالمجال الذي تكتب فيه الآن كيف تنقل هذا الشيء. شو مثلا كبار الموسيقيين يعني الموسيقيين يا أخي نقلوا قصص وأساطير كبيرة عن شعوبهم نقلوها إلى القراء وأثروا فيها لدرجة أن اسمه النازية استغلت هذا الأمر وأصبحت تروج لهم خلال مختلف السمفونيات أو الكبار السمفونيين العربيين. هذا ليش؟ لأنهم الأكثر قدرة على إيصال القصص إلى إلى إلى إلى شعوبهم يعني. بالتالي مسألة الاستيعاب هي مسألة أكثر من ضرورة أكثر من ضرورة. أنت تتكلم على النازية كيف استغلت فاغنر مثلا أنتم تعرفون أن هذا موسيقي كبير ولا علاقة له في الحقيقة بإتلر يعني ولا نيتش أيضا له علاقة بإتلر لكن إتلر استغل هذه المعطيات الثقافية والفلسفية واستعملها لتدعيم بوربوستين إيديولوجي لتدعيم إيديولوجيا معينة اللي هي إيديولوجيا النازية أو الوطنية المتطرفة. فاغنر وش قام يعني في كتاب ونيتش اسمه لوكا فاغنر حالة فاغنر يعني فعلا يصور فيه كيف أن الموسيقي مشكلة لا علاقة بالأدب. كنت أتكلم قبل شوية عن التأثير يعني الأدبي والثقافي في الموسيقى. راح أخذ كل الأساطير القديمة اللي تبين الشعب الجرماني وقوته وعظمته مثل الفستيفال يعني واحدة من من من من السيمفونيات نتاعو التي تبين بأن أو لوكريبيسكو ديديو يعني يقولوا يعني هروب الآلهة أو اندثار الآلهة كلها هي إيقاعات موسيقية ولكن هذه الإيقاعات الموسيقية نحن الآن نقوم بالعمل المقلوب يعني كيف أن الإيقاعات الموسيقية استوعبت المادة التاريخية استوعبت المادة الأسطورية وحولتها إلى مقطوعات موسيقية ودفعت بها إلى الوجود المجتمعي والمجتمع تأثر بها.
0: نعم.
3: هي في الحقيقة نفسها وظيفة الكاتب تحتاج إلى أولا استيعاب ما تريد أن تكتبه. فاغنر استوعب الأساطير الجرمانية والألمانية القديمة، وبعدين استعملها في في في في في مقطوعاته الموسيقية. الكاتب أيضا عندما يريد أن يشتغل على شيء، على أن يستوعب نفس الشيء كنت تكلمت قبل شوي على على على شو اسمها الموسيقى اللي قام بها الموسيقى الروسي ريمسكي كورساكوف شهرزاد، اشترأ أنا شهرزاد واستوعب أنا شهرزاد وأخرج من شهرزاد عفوا ألف ليلة وليلة، يعني هو تعمل مع شخصية واحدة لكن ألف ليلة وليلة الشخصية الأساسية، وشغل كل جهد الموسيقي حولها. لكن العلاقة الأولى هي علاقة أدبية، هي علاقة مع نص من النصوص، هذا النص معروف طبعا هو التعالم اللي هو ألف ليلة وليلة. استوعب لهذا ما ذكره أستاذ زين قبل قليل، يعني قضية الاجتهاد، يعني يعني ضروري جدا، يعني مش مش فقط مسألة بسيطة. بعدين تجي المرحلة الثانية، تسخر هذا الاستيعاب، تحوله إلى مادة لغوية، يساسي لكريديو
0: يطوعه، يعني معناها عملية تطويع، ويزم يكون هيك التطويع مرن معناها ويمر بسهولة وبيسر.
3: والمخاطرة هي أن لا يشعر القارئ بأنك أنت بدأت تكون بمادة نافرة. يعني كيف تحول هذه المادة النافرة في شكلها الخارجي إلى مادة مساهمة في تطويع النص وفي تطويره، يعني وهذا أنا أقول بصراحة نشوف نقرأ النصوص، يعني تحت الاسم الأحمر الخسارة داخل هذا النص هو عندما يبالغ مثلا طموك، عندما يبالغ في تصوير هؤلاء الرسامين وجهودهم والصراعات التي كانت قائمة، يتحول النص إلى نص سياسي يفقد شوية على الطب الفني يعني.
0: نعم.
3: وأنا أعتقد أن هذه واحدة من المخاطرات التي يجب أن يحذر منها الكاتب،
0: وأن أو يدخل في التعقيد أحيانا مثلا، يدخل وتنقطع علاقته بالمتقبل. هناك مخاطر عديدة وفي الحقيقة معناها
3: صحيح. أستاذ قلت قبل شوي أنه النص يجب أن يظل نصا أدبيا مغريا، صحيح، لأنه في نهاية المطاف نحن نقرأ رواية.
0: نعم.
3: أنا لا أقرأ مثلا درس في الفنون.
0: نعم.
3: أو درس في العمران،
0: فعلا
3: ويجب على هذا النص
0: السرد اللغوي معناه يأخذ الأولوية معناه
3: صحيح. ويجب أن يظهر هذا النص داخل الرواية، ولهذا الجهد بعد الاستيعاب هو التطويع، إدخال إدراج هذه العناصر بحيث أنها تتشابه مع الجانب اللغوي، يعني ما تكون نافرة. وهذا طبعا مرهون صراحة لا توجد قاعدة، ولكن مرهون بإبداعية وقدرات
0: طبعا الشخصية. هي المسألة دكتور، يعني هي مسألة إبداعية أكيد، مسألة معرفية، مسألة فيها ربما اشتغال كبير، يعني المطلوب من المبدع، من الكاتب الروائي مثل ما تفضلت بالذكر، مطلوب يعني أشياء كبيرة جدا، مطلوب يعني ثقافة واسعة، مطلوب إحساس عالي ببقية الفنون، مطلوب قدرة فائقة على تطويعها يعني بطرق فنية بنيوية معناها واضحة وفعالة، ومطلوب كذلك أن لا يخرج النص عن سياقه اللغوي السردي، وأن لا يفقد يعني صلته بالقارئ، سواء عندما يتحول إلى نص سياسي أو يتحول إلى نص معقد يفقد علاقته بالقارئ. المسألة إذن فيها اشتغال كبير، ولهذا تحدث الدكتور شفيع بزين، تحدث عن مشروع واسمي العرج، وتحدث كذلك عن قيمة ما فعله في الرواية العربية المعاصرة. أعود إليك دكتور شفيع لتكمل الجزء الثاني، ولكن يا دكتور بلي سمحني، فيصل يطلب منا يعني مراوحة موسيقية قصيرة هي هدية للروائي وسني العرج، ثم نعود مباشرة.

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال،
0: حروف وظلال مع هاجر الطريق الجرجوري.
2: شكرا لكل من يتابعنا ويتابع سهرتنا مع ضيوفنا الأعزاء الروائي واسني العرج والدكتور شفيع بزين والدكتور عبد الباقي الجريدي، ونحن نتحدث عن الرواية والفنون. شكرا لكل من يتابعنا على صفحتنا. الشاعرة سونيا الفرجاني مرحبا بك، دكتور عبد المجيد البحري مرحبا بك، سامح بوعصيدة أستاذتنا مرحبا، سجع غرياني، سامي جرجوري، وكل من يتابع هذه الصفحة ألف شكر لكم جميعا. نعود إلى دكتور شفيع بزين ليواصل الجزء الثاني من ملاحظاته وأسئلته إلى ضيفنا أو إلى ضيفينا. تفضل دكتور شفيع.
3: وهو كذلك مع الشكر. سأبدأ سريعا بإجازة إلى ملاحظات حول تجربة وسين الأعرج في علاقة الرواية بالفنون. أنا أعتبر أنه أهم أو ما الذي يجعل تجربة وسين الأعرج في علاقة الرواية بالفنون من أهم التجارب في الرواية العربية، أولا هو يصدر عن رؤية، وكما قلت أنت واعية ومدركة ومؤمنة بأهمية الفنون ودورها ليس فقط في الرواية وإنما أيضا في حياة الإنسان. لذلك نجد أن الفنون في رواياته هي من ناحية أولى تساهم في تشكيل وبناء المعمار الفني والعالم التخيلي للرواية، ومن ناحية أخرى الفن غالبا في روايته قضية كبرى، يعني يحمل هم هاجس يشغل بال الشخصيات وخاصة البطل. إذن هو من هذه الناحية يمثل فعلا مشروعا ويمثل رهانا، يعني الفنون بالنسبة إليه رهان كبير في الرواية العربية المعاصرة. الملاحظة الثانية هو أن الفنون حاضرة تقريبا في جميع رواياته ومختلف الفنون موجودة، ولا تكاد رواية تقريبا تخلو من حضور على الأقل فن من الفنون، لأنه هناك روايات عديدة تجمع أكثر من فن. مثلا نأخذ فن النحت موجود في شرفات بحر الشمال، فن الرقص موجود في سيد المقام وفي ليليات رمادة، فن الرسم موجود في سوناطة لأشباح القدس، أصابع لوليتا، شرفات بحر الشمال، فن الموسيقى موجود في سوناطة لأشباح القدس، في البيت الأندلسي، في ليليات رمادة، في رمل الماية، ثم عازفة البيكاديلي، فن المعمار موجود في البيت الأندلسي، وروايات تجمع بين أكثر من فن، مثلا الموسيقى والمعمار في البيت الأندلسي، الموسيقى والمسرح في عازفة البيكاديلي، الموسيقى والرقص والترسل في ليليات رمادة، الموسيقى والرسم في سوناطة لأشباح القدس. ولكن نلاحظ أن هناك فنونا تطغى على فنون أخرى. مثلا أنا رأيت وجدت أن فن الموسيقى هو الفن الأكثر حضورا وتأثيرا في رواياته، وهو نفسه يقول وسين الأعرج: أحببت الموسيقى والفن وظل يشكلان خلفية أساسية لكتاباتي. ويقول في تدوين نشرها: قل في هذه الدنيا ما يستحق أن نحتفي به لكي لا نفقد الأمل في إنسانية البشر، الموسيقى. إذن الموسيقى موجودة القديمة، الموسيقى الأندلسية، الرقص الأمازيغي، كذا، وموجودة الحديثة معناها المعاصرة الغربية خاصة السيمفونيات وغيرها. وهنا طبعا سنسأل الأستاذ وسيني عن يعني لماذا هذا الحضور الطاغي لفن الموسيقى أكثر من غيره من الفنون، من ناحية معناها التجربة الخاصة، علاقة وسين الأعرج الخاصة بالموسيقى، هذا من جهة نتساءل، ونتساءل عن رهان توظيف الموسيقى في الرواية. الملاحظة الأخيرة التي أختم بها هو أن وسيم الأعرج اشتغل بذكاء، وأنتم كنت تتحدثون عن رهان توظيف الفنون دون أن تفقد الرواية هويتها أولا، ودون أن يؤدي ذلك إلى عزوف القارئ عن الانشداد إلى عالم الرواية. وسيم الأعرج ماذا فعل؟ بذكاء اشتغل بالطريقة التالية. أول حاجة هو جعل في الغالب الشخصية الرئيسية، أحيانا أكثر من شخصية، يعني البطل هو فنان يمارس فن من الفنون، وأكثر من ذلك هو يحمل قضية معناها في علاقة بممارسة الفن. الفن يتحول لديه في الغالب إلى قضية،
2: نعم.
3: قضية إنسانية، مقاومة الإرهاب، أو قضية تتعلق بالتراث، قضية تتعلق بالماضي، بالأصالة، بالهوية، إلى غير ذلك. وهو ما يجعل الرواية تتحرك وتدمج بين خط الفن وخط السردي لمغامرة البطل أو لقضايا البطل. هذا الأول. حاجة الثانية هو أنه يجمع، يمزج مزج عجيب ويشد القارئ بين الحكاية وبين الفن. إيش معناه؟ يعني حكاية الفن وفن الحكاية. معناها الفن يوظف كأداة لبناء رواية وكوسيلة جمالية، ولكن هو ديما في عمل الوسيني يبحث عن حكاية وراء الفن. معناها ديما الفنان والعمل الفني عنده وراء حكاية، والحكاية هذه دائما طبعا بعضها حقيقي وبعضها متخيل. الحكاية دي تشد القارئ لأن فيها جانب درامي، فيها جانب درامي أو مأساوي. وبالتالي هنا وأخيرا تم حاجة أخيرة تشد القارئ إلى روايات وسيم الأعرج المشتغلة على الفن، اللي هي اللغة. لغة وسيم الأعرج حقيقة معناها ساحرة، أخاذة. لماذا؟ لأنه
2: موسيقية أحيانا، اللغة موسيقية راه يستعمل.
3: أي بالضبط. أي. هو طوعها حسب الفنون التي تهيمن على الرواية. إذا كانت الرواية تشتغل بالموسيقى،
2: نعم.
3: تجد أن اللغة موسيقية إيقاعية. وإذا كانت الرواية تشتغل بالفن التشكيلي واللوحة وكذا، لهنا شنو يظهر الوصف أو ما يسميه مصاقت في أطروحته، يحكي على الرواية الراسمة. فعلا الرواية تصبح رواية راسمة، وهكذا. الفضاء مثلا يخدم على المعمار في البيت الأندلسي يولي يشتغل أكثر على تشكيل الفضاء للرواية. إذن هذا يدل واضح على أنه ثم مش مشروع فقط، وإنما ثم يعني تجربة جمالية متفردة الحقيقة، يعني لا تضاهيها أي تجربة روائية أخرى.
2: نعم. سأعد الكلمة للدكتور وسيني الأعرج ليجيب عن بعض، وليس تساؤلات، هي ملاحظات، لكن أنت طرحت سؤال تقريبا، ثم أعود إلى الدكتور جريدي لربما نضيف ما يمكن إضافته فيما يتعلق بروايات وسيني الأعرج وهو الذي اشتغل عليها. دكتور وسيني، يقول دكتور شفيع بزين يتحدث عن علاقتك بالموسيقى بالذات، قال ما هي علاقتك يعني بالموسيقى، ما جعلك يعني تعتمد عليها اعتماد تقريبا معناها في مساحات كثيره،
3: الثقافه الواسعه المهمه بعالم الموسيقى،
2: نعم، وخاصه حتى في الموشحات الاندلسيه، في معناها في ايقاعات عالميه عديده، نعم. ونزيد ربما نقول في عزيفه البيكاديلي اخترت الكمان، عشان جذبتني هذه الآلة، الكمان وهذا العزف اللي فيه الكثير ربما من الشجن، كأنما اخترته لغة يعني تكون ضد، لو تواجه مثلا التعصب والعنف وكل ما لا يعجبك في الواقع بلغة الموسيقى، واخترت الكمان بالذات. دكتور وسيني،
4: هو كمان على كل حال هكذا بشكل سريع، كمان أكثر آلات حساسية ورقة ودفعة، ويمكن أجهل نقله، يعني مو مثل السلو مثلا اللي هو خلينا نقول كمان كبير يعني يصله يعني، لكن إيقاع طبعا تختلف، ودخوله من المنظومة الموسيقية العامة للمقطع الموسيقي يختلف. أنا بصراحة أنا مهتم بالموسيقى، من من من من من من من من الموسيقى الشعبية إلى الموسيقى الكلاسيكية.
2: نعم.
4: وهذا يمكن بالنسبة للواحد اللي يذهب نحو الفنون أو تراث الفنون داخل النص الأدبي كثير مهمة، لأنه دائما أنت عندما تكتب مثلا يستند على الموسيقى أنت تتعلم أولا قبل أن تثير انتباه القارئ مثلا بمقطوعة أو بسيمفونية أو بآلة موسيقية.
2: لابد أن تكون عاشق للموسيقى أستاذ، أنت تعشق الموسيقى معناها
4: مؤكد.
2: مؤكد واضح
4: مؤكد. لا يمكن أن نكتب عن شيء ونحن لا نحبه. لأنه الحب هو أساسي بالنسبة للمثالة هذه. ثانيا ما أعرف أن كان في شيء لا شعوري بالنصوص الأولى تلزغر بالزرقاء كلها أو ما تبقى مسيرة أكثر حمود تحديدا كلها مبنية على إيقاعات موسيقية شعبية مثل الغيوان الجلجلالة المشاهد، هذه كلهم هذا اللي كانوا بالمغرب، أو الإيقاعات الموسيقية المحلية الجزائرية الموسيقى الأندلسية بأختلف طبوعها يعني. وعالم المدينة أيضا هي مدينة أندلسية، والموسيقى الأندلسية هي جزء من الكيان الإنساني اللي هي مدينة الإنسان. حتى معمارها نفسها عندما تدخل المدينة للأسف الإعمار الآن تشوه يعني مثلا على السبعينيات والثمانينات، وإن كان الدولة أو الولاية نفسها تفرض على من يبني أن يتبع النظام العمران الأندلسي أو العمارة الأندلسية. دخلت عناصر أخرى جديدة أنا ما لا أحبها ونكون في حقيقة لا عمران
2: هي عمران
4: هذا كثير مهم، لأنه هاي تنطلق منك من داخلك عندما تكتب على هذه الأشياء، لأن في أعماقي أنا أشعر بأنه عندي انتماء لهذه الحضارة، عندي انتماء لهذه الثقافة. وكل مسألة من ثقافة موسيقيات هي انتماء لغة وانتماء حضاري يعني انتماء تاريخي أيضا لسنة معينة للأسف كانت تعطي ثقافة وتعطي حضارة وتعطي فنون أصبحت في التطرف والتقتيل الضغينة، والموسيقى هي العدو اللدود للضغينة. إذا ما كانش عندك مثال، أنا لا أخاف من الموسيقيين. شوف مثلا أتبقينا اللي حكينا عليه قبل شوية، واللي تصنف على أساس أنه ناضي على رغم أنه نعرف نحن جيدا أنه العلاقة ترى بالمبيع تكيك الواجب بالعنصر الجرماني، حتى في هذه الحالة لأن الموسيقى قوية ولأن الموسيقى عظيمة ولأن الموسيقى تربي النفوس. لا يمكن أن يكون إلا موسيقيا عظيما وإلا موسيقيا، حتى ولو كانت أفكاره سياسية قد لا نحبها مهم يعني كانت سياسية لكن تختلف. يمكن عندما يأخذ الآلة، عندما يأخذ البيانو مثلا يعزف عليه، أو عندما يأخذ الثمن كما كنا نحكي، أو يأخذ شلو مثلا يعزف عليه، ندخل في عالم آخر هو عالم يرتقي بالنفس الإنسانية ويسمو بها إلى
2: شفاف روحاني شفاف
4: نعم وشفاف، ولا يمكن أن يظل حديث عفوا أو الأرض وصراعاتها إلى آخره، على الرغم من أنه هو في أفق أيضا موسيقي إنسان، هو يربي الذائقة، يربي هذا الإنسان حتى لا يسقط بالضبط في الـ في الـ في, الـ في الحياة السهلة. إذا الموسيقى بهذا المعنى هي غير منفصلة عن الإنسان، هي الإنسان نفسه. إذا أردنا أن نبني إنسانا يعني، ولما تدخل الموسيقى ذات المسار الروائي هي تدخل من هذا المعطى من هذا الباب. تعرفوا انه كل عندما تسقط كل وسائل الدفاع انا كنت هذه عندما كان في العصور السوداء الجزائر يعني التطرف الاسلاموي الى اخره، عندما تسقط كل القيم بما فيها حتى القيم الادبيه تبقى الفنون. يعني الفنون ما تقدر تمشى، ما تقدر انت كيف تقول مثلا هذه مثلا فكره موسيقيه يساريه وهذه فكره موسيقيه يمينيه او هذا لا. مثلا
2: هي لغه كل الناس
4: نعم
2: هي لغه توحد الناس
4: صحيح وانت تتلقى من هذا الموقع ما تتلقاها من موقع ايديولوجي الاخير. فاذا الفن يفتح الافاق ولا يضيقها، هذا العكس من
2: نعم. استاذ إذن هل ترى باختصار معناها، هل ترى أن الخروج من أزمتنا الحضارية اليوم كعرب، احنا نوسع شوينا دائرة الحديث، هل ترى أن الخروج من دائرة من الأزمة الحضارية العربية اليوم تكون بالفنون كمدخل كمخرج من مخارجها الفنون؟
4: يجب أن نربي الناس على عنصرين في رأيي، وهما العنصران الغائبان جوهريا مادة التربوية، لأن كل مرة عن طريق وسائل تربوية. أول عنصر تربوي هو العنصر الفلسفي، تعلم الناس كيف يفكرون، كيف يتعاملون، مش تعلم الناس كيف يكون عندهم ردود فعل إيديولوجية سطحية مباشرة، هذا جيد هذا قبيح هذا منيح هذا فيه فاسد. خليني نعلم أنه يأخذ شغلة بسيطة ويبدأ طبعا الوسائل وفي التنسيطية وهو أرتخي به، لأن الفلسفة هي التي فيما بعد ستستوعب الفنون وستستوعب ما سيأتي. وبعدين نعلم الفنون طبعا لازم يتعلم الثقة، لازم يعزف إذا كان أمكن، المنظومات الأوروبية أنا عندي ثلاث أحفاد، هذا تعزف على الشلو وعليا، وأخوها يعزف على آلة بسيطة، وحبيبتي الثانية أو حبيبتي الثالثة أيضا تعزف على الكمال. فهذا كله، وهذا جزء من النظام التربوي الفرنسي. طيب يا أخي، ما الذي ينقص هنا؟ وعندنا أساتذة موسيقى البركة معظم الأو بطال يعني مع الجزائر مثلا يستطيع البطل ولا يشتغل. طيب خليني استوعبهم داخل المنظومة التربوية اللي بدأ من الابتدائي وهو ساعد على الأقل، ليس شرطا أن أطلع منه موسيقيا ولكن أن أطلع منه إنسانا بالدرجة الأكبر. يعني مثلا لما يسمع أنه في هانكونشات يفكر أنه يحضر له، لما يسمع مثلا مطر الفلاني مثلا موسيقى راقية يذهب نحوها، وليس فقط هاي الموسيقى السريعة الاستهلاكية يعني يقدر واحد يقول لك يا أخي نحن نسمع موسيقى ونسمع فلان وفلان وفلان، معليش يجب أن نتحول إلى كما نحن المنشاطور ونقول لا ما تسمعش، لا ولكن أيضا خلينا نربيها على الموسيقى الإنسانية، يعني التي تدخل في العمق الإنساني، وليس موسيقى
2: أنت الآن يا أستاذ يا أستاذي العزيز، أنا أبتسم الآن لأنك كان تتحدث الآن عن ما طلب من تلاميذ البكالوريا التونسية التي وجيت منذ تقريبا أمس أعتقد أو الأمس في امتحان العربية، طلب منهم أن يتحدثوا عن الفنون وعلاقتها بقضايا الإنسان باعتبارها يعني شيء مهم جدا لربما الارتقاء بالأذواق وإلى غير ذلك، معناها هذا مطلوب يعني في المناهج التعليمية، لكن عندما نرى في المناهج التعليمية العربية نلقى هذه الفنون هي بيدها غايبة يعني تقريبا في مناهجنا العربية التعليمية على عكس ما هو موجود في أوروبا.
4: هذا المشكل. إذا أردنا أن نبني الإنسان المستقبل يجب أن يكون حاضرا.
2: نعم طبعا. دكتور جريدي حتى لا أتهم بتحريف الأسماء، جريدي، وهذا مهم جدا يا صديقي العزيز، لأنه معناها هذا انتماء لأهل الجريد هكا. ونحن نحب جدا أهل الجريد، أهل الكرم وأهل العزة والأنفة وأهل الجنوب. على كل حال مرحبا بك ممثلا للجنوب التونسي، ونحن كذلك من الجنوب. نعود إلى كتابات الأستاذ وسني العرج، وكنا نتحدث وأنت تستمع أكيد إليه بانتباه أكيد، وأنا أحترم فيك وفي الدكتور شفيع كذلك يعني حسن الإنصات لصديقنا العزيز وسني العرج ولأستاذنا وللروائي وسني العرج، وأنا كذلك أستفيد. نعود إلى أدبه وأنت قد اشتغلت عليه تقريبا. الأستاذ وسني العرج يجعلوا أحيانا من هذه الفنون ومن بعض الفنون هي الـ هي الـ هي الأبطال التي يتابعها القارئ. مثلا المكان في البيت الأندلسي يتحول إلى هدف أو إلى إلى إلى بطل، نستطيع أن نقول ذلك أعتقد، يعني في تصوره، في الحديث عنه، يعني في الوصف، في أشياء كثيرة جدا، وكذلك يفعل مع بقية الفنون. ما هي الكتب تقريبا أو الروايات التي يمكن أن نتحدث عنها عن هذه الفنون كأشياء مهمة جدا كأبطال مثلا، كبطل، كشخصية في الرواية؟
5: أولا الحديث عن ربما يمكن أن تكون الفنون عائق أمام التواصل وأمام تحقيق جمالية النص.
2: أي.
5: لدينا من تجربة وسيل أعرج حجة تؤكد أن الفنون يمكن أن تكون مجال يرفع من من من مقروئية وسيل أعرج. أي. يعني لا تخفى على أحد كما لا يخفى لو النهار على كل ذي بصر، هو نجم من نجوم المعارض الكتب وغيره، حتى نتحدث عنه.
2: معروف. نعم نعم
5: نعم, نعم. يعني في نهاية الأمر اختيار إذن الفنون مجالا يوسع به أفاق النص الروائي معناها لا أمامنا تجربة تجعل من الفن بالعكس وسيلة ربما وجد فيها القارئ ما يبحث عنه،
2: لأنه واعي دكتور، لأنه فعلها واعيا.
5: هذه القدرة حتى نبتعد عن تحليل الأكاديمي جاز، هذه القدرة الإبداعية على الكتابة ونقل هذا الشغف.
2: نعم.
5: هذا الأساس، لأنه الفنون في رواية وسيلة أعرج ليست مجرد يعني موضوع مرتبط مثلا بالفضاء، مثلا فضاء كلية الفنون مثلا في فايدة المقام، ولا الموشحات الأندلسية وأصوات المغنيات،
2: ولا
5: مثلا
2: بعض اللوحات
5: في البيت الأندلسي، ولا عرض أوركسترالي في ليلية رمادة، وربما الوقت لا يسمع الحديث عن تجربة هذه الرواية التي كتبت في زمن كورونا، وأنا كنت من المساهمين في كل ليلة كان وسيلة أعرج يعني كل ليلة أحد تقريبا وخميس ينزل نصا مجزأا، وأصبحت الرواية تقاوم الموت، وأنا كتبت يعني دراسة حول تسريد الوباء على إيقاع الموسيقى، كيف اتخذ من ليلية شوبان بنية، تبدأ الكل مقطع، يبدأ المقطع الموسيقي ثم تنتقل الرواية بشيء من الثلاثة، وتنسجم الموسيقى مع النص كأنه أشبه بالدم الذي يسري في العروق في الشرايين، وهو ما يجعل النص يعني الموسيقى يذوب في النص بشكل عجيب.
2: هذا نص يواجه به الوباء باختصار.
5: ولا هذا هو متخدمة بعد ذلك، وتمت إذا نسخة إلكترونية، وبعدها خرجت نسخة في نسختين كتاب مطول لليتر مادة يتحدث فيه عن كيف تكون الموسيقى وسيلة لمقاومة الخوف، مقاومة الوباء، وهو كان خوفا حقيقيا يعني تقدمناه ونحن القراء ومتابعي وسيلة أعرج مع هذه التجربة. هذا بالإضافة إلى حضور للرواية التي تقدم معرفة، ليست مجرد رواية يعني تستحضر الفن أو تسترفده استرفادا سطحيا، يعني نجد حتى بدءا بالعتبات مثلا نجد الأغلي فتحدثنا مثلا عن أصابع لوليتا في استدعائه للوحة المجدلية التائبة لرسام الفرنسي جورج ديلاتور، غلاف الرواية شخصية البطلة التي تستأثر بمساحة من السرد جسيم، بالإضافة إلى مثلا استدعائه في شرفات بحر الشمال في التصدير، مثلا يصدر الرواية بقول ليفان جوك يتحدث فيها، كذلك يأخذ من لوحة آكل البطاطا مثلا لمونجور دي بوندتير ليفان جوك، يجعل منها نصا، أنا قلت أنه نص أقرب للنص الموازي. أهم لوحة استعارة سرد هي مدخل لعرض أحداث الرواية، مثلا اللوحة فيها الكثير من القتامة والسوداوية، ربما الذي لا يعرفه يمكن يطلع عليها بعد ذلك. كأن النص يمهد لاستشراف هذه العوالم السوداوية، مثلا كأن أتذكر أن الكاتب قد التفت وهو يجمع إذن أدباشه ويغادر الجزائر بعد الفترة العشرية السوداء، يلتفت شخصية ياسين اللي هو رسام، ينتبه إلى لوحات معلقة على الجدار، ويجد يقول هذه التفاتة التي جعلتني أرى لوحة أكل البطاطا. يتحدث عن هذه اللوحة وبعد ذلك كأننا أمام لوحنة للنص السردي.
2: نعم.
5: إذا أسعفنا هذا الفهم يعني تسريد الموسيقى ولوحنا للنص السردي كأن النص السردي يتحول إلى لوحة تختزل تكثيف بصري لأفضيتها الداخلية. تحدثنا عن الإهداء مثلا الذي أهداه وسيني الفنانات التشكيليات مثلا في سوناتة لأشباح القدس مثلا اتخذ مثلا من من من لوحة الغلاف في سوناتة لأشباح القدس في إحدى الطبعات بطبيعة الحال لرسامة علا حجازي, وهي رسامة يعني عرفت بأعمالها التجريدية واشتغلت على كأننا تبين في علاقتها بالقضية الفلسطينية, وحتى أوسع المدى ولا تحدث فقط عن الموسيقى, ويوجد كذلك الكثير من الفنون التي
2: فن المعمار يعني كذلك تحدث عنه بشكل كبير.
5: إذا أردنا أن نتحدث عن المعمار
2: بيت الأندلسي أعتقد
5: هو أكثر عمل يظهر فيه المعمار الموسع ومعمار البيت الأندلسي اللي يبدأ باستخبار مسيكا.
2: نعم.
5: مثلا استخبار مسيكا هي موسيقى أندلسية تفتح بها الموسيقى الأندلسية ويفتتح بها الرواية وهي مقدمة لما سيأتي لاحقا القصد من وراءه مثلا سد الانتباه. القسم الثاني أنه نجد توشية مراد باسطة. التوشية هي مقطوعة في النظام الموسيقي. الفصل الأول نوبة خليج الغرباء مقام موسيقي. الفصل الثاني وصل الخيبة الوصل في الموسيقى. الفصل الثالث إيقاعات الحرف كل يعني تتحول الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الرواية إلى موشح يتحول في البيت الأندلسي.
2: نعم.
5: تتحول الـ الـ الـ الـ الـ الرواية الأسئلة إلى سمفونية تستعير من السمفونية بناء عناصرها التشكيلية وبطبيعة الحال بشكل فني لا يفضح أجزاءه وعناصره الداخلية بمعنى ما أن الرواية تظل محافظة على روائيتها بين الظفرين وتظل قادرة على شد القارئ رغم ما تبدو من صعوبات. تو مثلا حتى في شروفات بحر الشمال مثلا في حضور الرسم نجد حتى الحديث عن لوحات عالمية وحوار بين الفنانين, الحديث عن دورية رامبراند الليلية مثلا يحكي على متحف الريشكوميوزم ويتحدث عن كثير من التفاصيل التي تقدم معرفة القارئ. القارئ يصبح على دراية بتاريخ بعض اللوحات التي يمكن أن تكون غريبة عنه.
2: نعم. أنا تتحول ثقافة الكاتب المبدع إلى القارئ.
5: ولا ثم كأن مثلا آلام فان جوغ تبدو واضحة في شرفات بحر الشمال.

0: ولكن من خلال أصدقائي تحدث عن العودة إلى الموسيقى في بداياتها وإعادة تسمين المخزون الموسيقي وإعادة تشكيل صور جديدة، يعني ترسم ملامح تجربة روائية أقول إنها متميزة تتخذ من الفنون ليست معناها أغلفة وإنما هي بناء
1: حقيقي،
0: هو عنصر بنائي أساسي. إذا نزعت هذا العنصر يسقط العمل كاملا.
1: نعم.
0: مع الحفاظ أقولها مع على هذا القارئ لا يضحي وسين الأعز بقارئه رغم أنه يسافر بعيدا في في شغفه، في نقل هذا الشغف موسيقى فن نحت مسرح وغيره.
1: في مستوى القضايا ربما التي طرحها الروائي وسني العرش، هل ساعدته الفنون على أن يقول ما يريد أن يقوله؟ أكيد يعني كل روائي ربما له، لا أريد أن أقول إيديولوجيا وإنما على الأقل أقول أفكار، له فكر معين يريد أن يمرره، طبيعي جدا يعني ككل الأعمال الفنية وككل الأعمال المكتوبة يعني عموما. هل ساعدته هذه الفنون على أن يقول ما يريد أن يقوله؟ بين ظفرين أنا ما نحبش التعبير هذا ولكن قلته، هي على أن يقول دون تلك يعني المباشرة الفجة، دون أن يعرض نفسه كذلك لأي لا أدري بين ظفرين انتقاد رهو يواسني العرج صوت من الجزائر، ونحن نعلم تاريخ الجزائر ونعلم ما يمكن يعني في فترة ما يعني ماذا حصل في هذا البلد الشقيق. هل الفنون ساعدت فعلا وسني العرج على أن يبلغ رسالة ما أو رسائل في نهاية المطاف دون يعني بذلك البعد اللي يمكن أن يكون رمزي يعني عن طريق الفنون؟
0: واضح، أنا سأتخذ مثالا فقط حتى على سيدة المقام. سيدة المقام التي كتبت ودون الحديث حتى لم تنشر في فترة معينة، وأنا أعرف تفاصيل دون أن نرهق المستمع بذلك. كيف أن سيدة المقام تتحدث عن مريم راقصة بالي تصاب بطلقة في رأسها ولا تموت، وكلما رقصت إلا وهددت بالموت وبالفناء، وكان الرقص يعني محاربة لهذه الرؤى المتطرفة. وكانت الرواية في حد ذاتها وهي تكتب رواية تقاوم لأنها ما يعني كتبت في ظرف دقيق. وكان وسني العرج كان مهددا أصل من بالتصفية، ولكنه الحمد لله
1: من ضمن يعني أسماء كثيرة جدا.
0: لأن الرواية بيّنت أن الرقص احتفاء بالجسد، تعرفوا لا يؤمن يعني يحتفي بالجسد
1: وتوق التحرر، يعني
0: أن البطلة هي راقصة جريحة وتقاوم الموت بالرقص، مثل ما الجزائر يجب أن ترقص كذلك في ذلك الوقت لكي تقاوم الموت. يستدعي كذلك وسني العرج حتى في أقصى الحالات يستدعي حتى التاريخ الرقص الجزائري، يستدعى مثلا يتحدث مثلا عن سيرة فاطمة آية عمروس وهي تتحول فيها، إذا تحاول أن تقدم رقصة يعني ترتبط بالداخل الجزائري، يعني رواية كشفت عن موقف وجودي، موقف سياسي يرفض مثل هذه التصورات. وكانت هي رواية تعبر كذلك عن رؤية فنية بيّنت أن يمكن أن تكون الرواية مقاومة عن طريق الفنون، عن طريق الرقص. أنا لنتخذ الرقص فقط يعني
1: نموذج
0: في علاقتي كذلك بالرسم وفي علاقتي بالانفتاح، وهذه الرؤية التي تحترم التعدد في الأمر. الفنون رأي ألوان وأشكال وانسجام وتآلف وإيمان بالاختلاف. أخي الموسيقى أليست فن وعلم ولغة؟ الموسيقى لا تتخذ قيمتها إلا من خلال الاختلاف بين النطات المتعددة. ما يعني لولا هذا الاختلاف لما كان هناك أرموني ولا انسجام ولا
1: تآلف. طبعا الوقت يقترب من النهاية ومنتصف الليل يعني يقترب، لا أدري كيف صار ذلك، لا أدري في الحقيقة لأن الوقت مر سريعا. سأعطي الكلمة لهذا الثالوث لضيوفنا الأكرم دكتور شفيع بزين، الكلمة الأخيرة ربما، وكان عندك هكا استفسار سريع جدا جدا زيدا.
2: هو الوقت لم يعد للاستفسار.

0: لكن ربما
1: الملاحظة.
0: سأطرح عليه سؤالا في المستقبل، لكن معناها ما أختم به هو كلمة الختام. هو عالم وسيم الأعرج في علاقة بالرواية والفنون، عالم فسيح جدا ومتنوع جدا ومتطور أيضا، لأنه هو أيضا طور مسألة تعاطيه مع الفنون منها شكليا فنيا وجمالين، وكذلك على مستوى عمق القضايا اللي كان. ولكن المهم هي ثم معناها فكرة أساسية تدور حول الروايات، وفي النهاية هو أنه الفن ليس فقط أداة لبناء الرواية ولإضفاء جمالية على الرواية، وإنما أيضا والأهم أنه الفن وسيلة أساسية ومهمة للمقاومة
1: بالضبط.
0: استعادة إنسانية الإنسان.
1: نعم
0: تجربة وسيم الأعرج تبقى تجربة متفردة في الرواية العربية في هذا المجال خاصة. تجربة وسيم الأعرج رغم ما كتب عنها وما قيل عنها ما زالت في حاجة إلى كتابات وقراءات، فقط أنا أردت أن أشير إلى مسألة أنه القراءات هذه هي المطالبة بتطوير أدواتها المنهجية والعلمية، ونحن في كلية الآداب في مخبر السرديات نشتغل بالمقاربة دي الجديدة اللي هي المقاربة البينية. معناها المقاربة البينية عندها قدرة على أن تقرأ الخطابات المتعددة والأشكال المتفاعلة، ولكن تبقى دائما المشكلة إذا في تكوين الباحث وتكوين
1: طبعا
0: الناقد. ربما
1: في إدراج بعض الروايات كذلك للدرس، يعني هذا مهم جدا.
0: هذا صحيح. يبقى السؤال اللي مطروح ربما بالنسبة لي على وسيم الأعرج، روايته الأخيرة حيزية إلى آخره، لم تلغي علاقتها بالفنون، ما زالت بقيت موجودة وقائمة، ولكن وجدت أنه وسيم الأعرج في الفترة الأخيرة من تجربته أصبح يفكر أكثر ويميل أكثر ويبحث أكثر في التراث الشعبي، في الموروث الشعبي الجزائري خاصة. يعني بالنسبة إلي ماذا يمثل هذا
1: يعني
0: التراث
1: تجربة
0: والموروث؟
1: جديدة.
0: هي مش جديدة الحقيقة، كانت موجودة لكن هو برزت أكثر كهاجس ربما. هل يمكن أن نعتبر أن هذا التراث الشعبي، الموروث الشعبي، الثقافة الشعبية، الشخصيات التاريخية الشعبية
1: أي.
0: المهمشة والمنسية، هل يمكن أن تكون أيضا أداة، يعني وسيلة أخرى وطريقة أخرى في مقاومة الواقع المخيف، يعني ومعناه محاولة عودة الإنسان الجزائري وغيره أو العربي إلى أصوله وإلى هويته.
1: وتنجم تتضافر مع الفنون كذلك، يعني هذا لا يلغي ذلك.
0: نعم.
1: إيه، على كل حال هو سؤال لا يمكن أن نجيب عنه في
0: يبقى
1: مرة
0: عنه.
1: أخرى، يعني
0: نعم.
1: لأنه الوقت تقريبا سأعطيه الكلمة لنختم فقط. دكتور عبد الباقي، يعني ستواصل في بحثك وفي حفرك في أدب وسيدي العرج، يعني أم أنك ستتحول ربما إلى دراسة نفس النهج في محطات روائية أخرى وأسماء أخرى؟ يعني تشوف أن الرواية العربية اليوم قابلة أنك تواصل البحث في نفس السياق؟
2: لا، الاختصاص الدقيق موجود، ولكن كان لدراسات دراسات أخرى يعني ترتبط بمواضيع مختلفة من بينها يعني
1: لا، أتحدث عن الفنون أنا فقط، يعني
2: الفنون بطبيعة الحال يعني
1: معنى سو بعبارة أخرى،
2: يعني كما تحدث الآن يعني مخابر بحث بدأت
1: نعم
2: تنتبه إلى مثل هذه
1: نعم
2: العناصر،
1: أي
2: ويحتاج الشيء إلى زمن وإلى عمل جماعي.
1: فقط يعني حبيت نعرف فماشي اسم آخر، هل هناك من الأسماء اللي فعلا تستحق أن ندخل لها معناها كنافذة نقدية من زاوية الفنون؟ يعني
2: أنا تحدثت في البداية عن محمد
1: أي
2: برادة مثلا
1: مثلا
2: وحلقات لي بفن، تحدثت الكثير عن إدوارد خراط، وتحدثنا عن جبرة إبراهيم جبرة، تحضر يعني الفنون قلت بني سبتة.
1: نعم نعم بني سبتة.
2: يعني العمل كما تحدثنا يعني يحتاج إلى كثير من الجهد
1: وإلى أكثر من جهد، يعني
2: أي
1: طبعا
2: وجهد جماعي، جهد
1: نعم
2: جماعي
1: أكيد.
2: يؤمن بأن على تنوع الفنون يجب
1: نعم
2: أن تتنوع المداخل الفن ليس
1: الفنية
2: واحدا،
1: به
2: حتى بعد
1: شكرا
2: تحدثوا عن من يهتم بفن الرسم فقط، من يهتم مثلا بالموسيقى فقط في الرواية، من يهتم بكل ذلك ليستخرج هذه المادة الخصبة السرية التي تفتح النص الروائي العربي على الأقل على العالمية في الأمر عندما تستدعي هذه
1: الفنون. به الروائي واسني العرج، الكلمة الأخيرة سأعطيها لك. أنا شرفت لقاءنا جدا وكنا سعداء بوجودك هذه الليلة، وأنت دائما بتواضعك المعهود تلبي الطلب. مرحبا بك دائما وأبدا أستاذ واسني.
3: شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، وشكرا للعزيز بين يعني شافي عبد الحسين وصديقي الاعز الاستاذ عبد الباقي الزبيدي على ولك ايضا يعني سعادتي المحاضرة بشكل جميل.
1: شكرا
3: ويا رأسي يعطيك العافية.
1: شكرا لك.
3: يعني انا اذا كان فقط اجيب على سؤال هكذا
1: سريع
3: اشاره الاستاذ هكذا الان الشافي
1: حول التراث الشعبي.
3: التراث الشعبي. نعم. لما كان مثال بكذية. بحقيقة عندي شعور حميق. لأن جزء من هويتنا وجزء من تاريخنا يضيع ويموت. ولا ننتبه له. يعني ثم الأجيال زي لا تعرف تاريخ نهائيا. لا تاريخ موسيقي ولا تاريخ ثقافي ولا تاريخ حضاري ولا أي شيء. وكأن لكل دي ترانسميشن. هذه العجل اللي مثل يتنصل الأفكار السابقة من الناس اللي حكينا واللي اشتبت إنها ماتت أو كأنها انكسرت أو كأنها غير موجودة.
1: فبارة
3: أيضا عزيز بباقي زيزة أيضا قضية ريميتي، هذا نفس كل الموسيقى من الأول والآخر ولكن كل المأساة أيضا، لأن هاي المؤسسة للراي وهي مؤسسة عالمية. شخصية صارت عالمية انتقلت إلى أماكن مختلفة في حياتها، ربما بلغت الهروة والشهرة، ولكن في الوقت نفسه لم أتعرف بها في بلدها لأنه صريحة ولأن تقول ما يريد الكثيرون سماعه، وقصيد الحب، قصيد الظلم المجتمع، هي exactly في دينا الصورة لإيديتياف مثلا أو لإلا بزغاد هاي المؤسسة العظيمة لفن الجاز في أمريكا، لأننا نشبهها بهاتين الشخصيتين. شخصيتان في بلدانهما اشتهرتا وتم الاعتراف بهما، بينما في بلداننا هذا النموذج اللي يفترض أن تفكر به أبدا، حتى الساحة حتى التسمية في ساحة باسمها إيطالي ولا توجد هذه الساحة في الجزائر. أنا نقول أنه في عقليتي بذلتي في عادات يجب أن تتغير، وأنك أنت لا تستطيع أن تبني تاريخا ثقافيا إنسانيا بدون ما ترجع لخصوصيتك التاريخية
1: طبعا محلية. نعم، ويبقى الأدب ويبقى الفن أداة مقاومة ويبقى أداة تغيير ويبقى يعني أداة فعل حقيقي، فعل إيجابي حقيقي. شكرا لكم جميعا، لم يبقى لي إلا أن أودعكم جميعا. شكرا لكم على الحضور البهي، شكرا لكم على هذا العمق في التفاعل وفي طرح هذا الموضوع الرواية والفنون. شكرا لكل من رافقنا كذلك وسهر معنا إلى حدود منتصف الليل، زميلي فيصل المرزوقي شكرا لك على المرافقة التقنية. أقول للجميع تصبحون على ألف خير، نلتقي في الأسبوع القادم مع موضوع جديد بإذن الله تعالى.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تنظم بلدية صفاقس اليوم بفسحة شاطئ الكازينو فعالية الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة تحت شعار مدينة نظيفة مواطن مسؤول، بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن البيئي ومواطنين من مختلف الفئات العمرية. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئة الموافق للحادي عشر من جوان من كل سنة، تنظم بلدية العين الدورة الأولى من مهرجان الكومبوست، وذلك لتثمين النفايات الخضراء. ينظم اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تجمعا عماليا ومسيرة احتجاجية للدفاع عن تدهور المقدرة الشرائية المنهارة للعمال في القطاع الخاص والدعوة لتفعيل الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 وضمان زيادات مجزية لسنوات 2026 و2027 و2028. ينفذ اليوم أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية مشفوعة باعتصام مفتوح بساحة القصبة بالعاصمة، ويأتي هذا التحرك للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 والدعوة إلى إصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الرقمية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ رغم الوعود. في العالم، أعلن مقرر ختم الأنبياء أغلق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية نظرا لانعدام الأمن في المنطقة. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، في حين أفاد أعلام إيراني بتفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس وسمع أصوات انفجارات في جزيرة تيكيش وقشم وبندر عباس. ختم هذا المعهد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك